كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.
1: هتسمعوا كل جديد باذن الله على موزيك اف ام.

0: الساعه نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورمه اليوم الصباح، ان شاء الله الجمعه انطلقت بالكدا، وان شاء الله يا ربي تكمل كين بالبهي. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم لانكم اول حاجه تعملوها صباح زيدا تحلوا الراديو كي تطلع في كرهبكم، ولا كي تبداو في تجاركم، ولا كي تبداو درجة في الخدمه، ولا في وسائل النقل العمومي. فرحانين برشا اللي نبداو كل صباح معاكم، ان شاء الله الطاقه والحاجات الباهيه الكل توصل لكم vers les ondes de Mosaïque FM. تحية ليكم زيدا كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaïquefm.net وين تلقاو كل أخبار موزايك الناطقة بالعربية والفرنسية والفيديو، كل شيء على ذمتكم موجود إن شاء الله باش المعلومة تكون عندكم من مصدرها. شكرا ليكم زيدا على مساجاتكم على واتساب موزايك FM على 23513000. نفرحوا برشا كي نبداو الصباح بالتعليق والإنتراكسيون اللي يكونوا معاكم صباح برشا، على رفيق اللي يرافقنا في الإخراج فاطمة اللي تسمعها بعد شوية في الزابينج، وين تلقاو اخر الاخبار واخر التصريحات اللي تعديت في ال 24 ساعه اللي تعديت. بعد شويه زيد عنا موعد مع الميتيو، خليني ناخذ فكره على التوقعات الجويه بالنسبه لليوم وغدوه. خلي قبل نبدا بصوت فيروز بيت صغير بكندا توتسيت في اول ساعه.
0: اول ساعه

0: لارا لويس بسامي موتشو نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كيف لاتوا اي خبر اي تصريح اي ضيف تعدى البارح في برامج واحد من برامج موزايكا فام، ننصحكم تعملوا طلع لقيت ديما على زابينج.
1: زابينج سي سلوان تتاول يسمع فينا اليوم الصباح ومازال مش فاهم توا، يقول لك نقرا في الناس ما فيك انت تقول في فما ضرب، نقرا من غادي يقول كلام فماش ضرب وراه باش يواصل توزيع المحروقات بشكل عادي جدا، واي عمل من شانه انه يعيق وصول الشاحنات فهو مخالف للقانون. معناتها تو غدوه معناتها باش نلقاو سونس، معناتها المواطن تو نسمع فيكم الصباح ما فهمتش، معناتها اللي يهمني في المشكل الكل وغدوه نلقى سونس ولا ما نلقاش سونس، والتراسيل اليوم بالصف وراك المشهد الغريب اللي ليناه في الصيف باش يتعاود اليوم في العشيه ولا كيفاش؟
2: والله النجم نقوله لك واللي قلته البارح ومساش نعاود نذكر به اليوم، اللي هو فما كما قريت البيان نتاع الغرفة فما مجلة شغل تقول في فصلها 378 وزاد شنو الشمعي تدعو الأطراف لعقد جلسة تبقى للقانون، مش نعملوا محضر جلسة نلغيوا به إضراب في صورة الاتفاق.
3: بحول الله احنا قمنا بتزويد المحروقة الستاسيون سيرفيس من يوم السبت، دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم، دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين اللي عباوا سياراتهم، زيد المحطات منطقيا معبيه، دونك وزيد تأكدنا مع السواق الشركات على أساس اللي هما متمكنين بالعمل متاعهم يوم 23 و24.
4: بالنسبة لإحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور اللي سجلت انخفاض مهم على مستوى الحوادث، مثل ما قلنا 15% على مستوى الحوادث، انخفاض مهم أيضا على مستوى الجرحى ب 17%، ولكن الارتفاع كان على مستوى القتلى بنسبة 11%، معناتها عنا تقريبا 98 قتيل زايدين على نفس الفترة من سنة 2025.
5: لا يمكن القول أنه التوجه نحو التعليم الخاص أصبح ضرورة الآن، بل هو أيضا يمكن أن يكون خيار، لأن التعليم الخاص له بعض المزايا بالنسبة لشريحة معينة من الموظفين أو من المواطنين التوانسة، لكن هذا يطرح تحديات، لأنه 30-40 سنة التالي كنا نعرف أنه المؤسسات التربوية الخاصة كانت بالأساس في أغلبها مؤسسات انتشال، أي تنتشل التلاميذ الذين لهم صعوبات في مواصلة مسارهم الدراسي بالمؤسسات التربوية العمومية، لكن ما نشهده الآن هو اختيار واعي ومدروس ربما من طرف عديد الأولياء اللي اختاروا باش يرسم صغيراتهم بمؤسسات تربوية خاصة، ربما لجودة التعليم، ربما أيضا لبعض المزايا الأخرى على غرار أنها تسمح لهم باش يكرسوا وقتهم للعمل ويبدأوا متمانين على صغيراتهم، لأنه هالمؤسسات التربوية الخاصة توفر مرافقة منذ 7 ولا 7:30 بتاع الصباح حتى للستة بتاع العشاء والطفل يكون في أمان. لا يمكن أن ننكر أن المؤسسات التربوية العمومية قاعدة تحقق في نتائج ممتازة فيما يتعلق بالامتحانات الوطنية، لذلك لا يمكن أن نطرح فكرة المقارنة ما بين المنظومة العمومية والمنظومة الخاصة.
2: الحاجة نجم نأكدها لكم اللي تم خلاص القسط الثاني من سنة 22 دوزيام تريمستر الأسبوع الفارط باش صار الديبلوكاج نتاع لي كارني دو سوان للخدام.
3: على حسب الاتصالات الشركات مع عمالها ثم ما يقارب من 70-80% من السواق قيم باش يخدموا على روحهم بدون أدنى شك.
0: زابينغ هذا كانوا اخبارنا اليوم، وهذه كانت دورتنا اليوم في مختلف برامج موزايكا فام. ميرسي بوكو فاطمه في الزابينغ اللي حضرتونا اليوم، غدا يكون عندكم زابينغ جديد تصريحات واخبار جدد. بعد شويه معدنا مع الميتيو، هذه عبير نعمه اللي كانت مؤخرا زاد موجوده في تونس، اسمعوا في ريبريز الماجد الرومي مطرحك بقلبي. مرحبا بكم، هذه اول ساعه

0: بعده ميو بينك مارتيني نهاركم مبروك الناس الكل. شكركم ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم. يلا معنا توتفيت في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الأربعاء 23 سبتمبر يتميز بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي بعد ظهر وتشمل تدريجيا بقية مناطق الجنوب ونحكي هنا بما في ذلك مرتفعات الوسط الغربي وحتى نفس الشيء بالنسبة لجهة الوطن القبلي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج والحرارة في استقرار نسبي. بالنسبة للغدوة الخميس 27 سبتمبر تقريبا درجة الحرارة دون تغيير شبه برشا الطقس اليوم يعني تراح بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية 34 درجة تنجم توصل بالجنوب الغربي. البحر غدوة قليل الاضطراب والريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. ميتيو إذن معكم حتى للستة متاع الصباح كنت التحقتوا بينا مرحبا بكم في أول ساعة وموعدنا اليومي اللي يبدأ من الخمسة حتى للستة متاع الصباح. بعد شوية موعدكم مع آخر الأخبار وأهم المواعيد المنتظرة في ليزيفينمون دو جور. مرحبا بالناس الكل. كايروكي وحدي بآخر ألبوم من ألبوم الجروب كايروكي اللي عمل برشا ضجة حتى في سبتمبر كي كان موجود على ركح مسرح الأثري بكارتاج. نستمتعوا بالغنية توتسيت مع بعضنا. مرحبا بكم.
1: أول ساعة.

0: دقيقة نهاركم مبروك ونهاركم زين ناس الكل وقايت لي زيفينمون دو جور
1: لي زيفينمون دو جور
0: الزيفينمون دو جور. اليوم نحكي على إقرار إضراب نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس اليوم وغدوة. هذا ما كان أعلن عليه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه البارح. دونك إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات انطلاقا من نص الليل الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية نص الليل الخميس 24 سبتمبر 2026. هذا بعد بارح كنا نهار كامل نحكي على الموضوع هذا, حكينا على المطالب متاع يقول العمال في نقل المحروقات, وكما شفنا أنه تم الإقرار متاع الإضراب هذية. عاد نذكر أنه بش يكون ابتداء من نص الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر إلى نص الليل الخميس 24 سبتمبر 2026. هذا فيما يخص الإضراب, ويمكن حتى الناس اللي تتسائل على الإضراب بين البارح واليوم المعلومة هاي موجودة. خلينا نحكي وزيدة على موضوع آخر يهم صادرات تونس من زيت الزيتون. كمية زيت الزيتون التونسي تم تصديره خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 25-26, يعني نحكي من شهر نوفمبر 2025 حتى الأوت 2026, فإنه كمية هذه تم تقديرها ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار. يعني هون نحكي على زيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي, هذا على مستوى الكميات, وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات, هذه حسب الإحصائيات اللي نشرها المرصد الوطني للفلاحة. تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون اللي تم التعب أمتاعه. دونك سيدة هوني نحكيه على تطور اللي قيمته 48.7% مقارنة بموسم 24-25, وكان نحكيه على زيت الزيتون المعبى فإنه يمثل 14.5% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 85.5% للزيت الزيتون يكون أنفغاك سائب في ما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من الصادرات هذه. دونك حسب المرصد فإنه 19.3% فقط من العائدات جات من صادرات زيت الزيتون اللي تم التعب أمتاعه. ونحكيه حتى مثلا على بعض الأسواق في آخر أوت 26, تونس باعت زيت الزيتون الأكثر من 82 دولة. بطبيعة الحال نقول الاتحاد الأوروبي هو اللي عنده النصيب الأكبر 56.6% من إجمالي المبيعات هذه, خاصة نحكيه على السوق الإسبانية اللي هي تتمتع ب 31.9%, إيطاليا 19.8%, أمريكا الشمالية 24.4% كيف استحوذت عليها من الصادرات, وتم توجيه 19.3% من كمية هذية إلى الولايات المتحدة, 5.1% كندا, و 11.5% من إجمالي الصادرات إلى آسيا. بالنسبة للدول العربية فإنه نلقاو 4.9% للمملكة العربية السعودية والأردن 3%, في حين أنه الحصة بتاع السوق الأفريقية لا تتجاوز 3.7% من إجمالي الصادرات, دونك منها 3.1% إلى مصر.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: من غير كلام إذا توليت وصلنا للخمسة وثمانية وأربعين دقيقة خلينا ناخذ فكرة على شنو يسنا فينا أبغتيغ من ستم تاع الصباح في لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك إف إم
0: أبغتيغ من ستة ليكيب تاع أحلى صباح الكل تكون موجودة معاكم من ستة حتى لتسعة ثلاثة سوايع تجيكم فيهم برشا أخبار برشا جديد برشا ربح كل ما يهمكم إن شاء الله باش تبداو معانا الصبحية نتاعكم وأنتوما عندكم المعلومة عندكم الأخبار عندكم التحاليل عندكم زادة التفسيرات الكل وبطبيعة الحال فما الربح خليني نذكركم بأهم مواعيدنا ومواضيعنا زادة اللي باش نحكي فيهم 46 دقيقة ما تنساوش وعدكم مع دقيقة حظ مع فاطمة خير باش تربح 56 دقيقة كل يوم تنجموا تربحوا معانا كارت دو ريشارج من ايدي موزايك اف ام 17 دقائق ضيفنا اليوم رئيس الغرفه الوطنيه للطاقه الفوتوضوئيه علي الكنزاري شو حكيت المقترح لتمكين مليون عائله تونسيه من تجهيزات الطاقه الشمسيه مجانا هذا تنحكي فيه باكثر تفاصيل في ساعتنا الثانيه ما تنساوش زاده 10 مينوت كرونو مع اسكندر ابراهيم 27 دقيقه يومين زاده عندكم فرصه انكم تكلمونا تشاركوا تصبحوا وتربحوا في صباح تربح 71113000 نجموا تكونوا حاضرين انتم معنا اللي تسمعوا فينا تبدأوا صباحكم بسؤال وبتصبيحة اللي تربحكم عن لودو برودوي من اذي جديدة موعدة مع ايمن المصري فيها لو كوندكتور 200 دينار كل يوم يكون في بلاصة مختلفة بشكيكة الحظوظ الكل تكون موجودة وتنجموا تربحوا 200 دينار مع توتال انرجي يوميا عندكم زادة فكرة تاخذوا على شنو الوضعية متاع الطرقات يوميا في بون روت باش تعرفوا منين تنجموا تعدي وينهم الطرقات اللي تنجموا تتفاديهم ساعتنا الثالثة موعدنا يكون مع إياد الدهماني في معايات البارومتر زيدة والأخبار هذا الكل تلقاوه في ساعتنا الثالثة ونختم كالعادة بالتصريحات والمواضيع المثيرة للجدل في انتبه أشقال نتوكا احنا نجمو نأكدوه واسكون فو غارانتيغ ثلاثة سوايع ما فيهم برشا طاقة باهية إن شاء الله باش تبداو الصباح معنا وانتم عاملين كيف ميرسي بوكو رفيق اللي رافقنا في الإخراج ميرسي فاطمة اللي تسمعوها يوميا في الزابينغ نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في أول ساعة وبعد شوية تلقاني معاكي بحلى صباح نهاركم زين.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين اللي في الاستماع الوقت هذا. قمت بكري ان شاء الله ربي يعينكم، وان شاء الله يا ربي بنجاح وتوفيق لكل من قام بكري يخدم على روحه، ان شاء الله يا ربي بالرزق الحلال، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم صبحيه اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2026. ان شاء الله باذن الله موفقين، وان شاء الله بقدره ربي سعيده وسعيده الحظ اللي باش يخربش لنا اليوم. وانا شخربش الكارت باش يصب الكارت شويه اخر في خربش تربح ان شاء الله مع السبع خدراج نتاع الصباح. ان شاء الله باذن الله مبروكين عليه الكارد ريشارج بقيمه 10 دنانير، برشا جوائز اليوم الصباح الاولاد كالعاده، نلودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار يكون من نصيبكم انتوما اليوم الصباح. كان تطلبوا كريمه في ستاندار على بكري خذوا بايكم اليوم 71 113 ألف، ان شاء الله باذن الله مع الصباح تربحوا. ايمن المصري صديقنا ليتجول في ارجاء تونس العاصمه، نشوفوا شكون فيها لو كوندكتور باي توتال انرجي باش يربح اليوم مبلغ 200 دينار. ان شاء الله موفقين، ان شاء الله يا ربي يحميكم، وان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين. مرحبا بكم في احلى صباح من 6 ل 9 تاع الصباح.

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 23 سبتمبر سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر تشمل تدريجيا بقية المناطق الجنوب كيف زيدة في المرتفعات الوسط الغربي وجهة الوطن القبلي. الريح من القطاع الشمالي باش تكون بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج حتى الحرارة في استقرار نسبي بين 28-32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة الخميس 24 سبتمبر الحرارة دون تغيير. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فرحة لليوم 23 سبتمبر، إن شاء الله تكونوا لبيس. ومع دخول الشمس البرج الميزان تبدأ أجواء جديدة فيها التوازن، فيها الصلح، الحب والذوق الحلو. وإن شاء الله يا ربي مواليد اليوم أول يوم الميزان حيين بألف خير. إن شاء الله كل عام وانتي حيب ألف خير. أول أخبارنا للحمل، الشمس في الميزان تقول لك هونها شوية وخلي قلبك مرتاح. الثور موسم الميزان يعطيك نفس جديد في حياتك اليومية، فما فرحة صغيرة تنجم تبدلك المود الكل. الجوزاء الجو متاع الميزان على هويك، ما تنسيش اللي انتي برج هوائي، فما أفكار جديدة، فما كلام حلو، فما لقاءات وضحكة من القلب. حتى السرطان الشمس في الميزان تقول لك رد بالك على قلبك وما تحمل زيد روحك فوق طاقتها، الفترة هذه مناسبة للهدوء. الأسد حضورك قوي وكلامك مسموع، واللي عنده فكرة وإلا مشروع ما يخليش الخوف يوقفه. العذراء فما فرحة عائلية، كلمة باهية وإلا لقاء عزيز ينجم يردلك الروح. وانت يا ميزان اليوم تبدأ فرحتك، الشمس دخلت البرجك وبدأ موسم عيد ميلادكم، عام جديد من عمرك، وإن شاء الله يكون عام تبديلات زينة، أبواب محلولة، محبة، راحة بال وفرحة من نوع اللي تقول فيها الحمد لله يا ربي جي الوقت هذا. إلى عقرب فرصة باش ترتاح من حاجات قديمة وتفتح زيد قلبك للجديد، ما تعطيش الماضي أكثر من حجمه، قدامك أيامات فيها هدوء أكثر وكلمة حلوة وإلا موقف صغير ينجم يفرح قلبك برشا. القوس حضر روحك للحركة والفرحة، راهو موسم عيد ميلاد برج الميزان، ينجم يجيب لك لقاءات جديدة، أفكار جديدة وحتى فرصة باش تبدل الروتين. والجدي ميسالش ارتاح شوية، فما حاجات بدأت تتنظم وحدها، وماكش مطالب تعمل كل شيء وحدك، أعطي قيمة لوقتك لراحتك وللناس اللي واقفة معك. حتى الدلو خليك على طبيعتك، أحكي أضحك وقابل الدنيا بقلب مفتوح، ممكن أجمل مفاجأة جاية في الطريق. ونكملوا مع برج الحوت، ما تنسيش روحك، أعطي لقلبك شوية راحة ولروحك زيدة شوية فرحة.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين اللي قاموا بكري اليوم الصباح. خربج تربح بعد شوية. مقبل ذكركم تنجموا تربحوا لودو برودوي جديدة من أداة جديدة بقيمة 100 دينار، كان تطلبونها حالا على 71-113 ألف، كريمة في ستاندارد، تكون فرحانة برشا، كان تصبحوا عليها وتعطيوها أرقام الهاتف بتاعكم وإن شاء الله بإذن الله مربوحة لكم الكل. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 00-14-61-99-09-69-311. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير النقل رشيد عامري يؤكد بلوغ نسبة إعادة تهيئة البواخر التونسية المخصصة لنقل المسافرين ونقل البضائع نحو 80% حاليا، معلنا إقرار برنامج لاقتناء 3 بواخر جديدة على مدى 5 سنوات بداية من سنتي 2027 و2028. ووزير النقل يشير إلى تواصل عمليات الصيانة وإعادة تأهيل وتوسعة عدد من الموانئ البحرية من بينها ميناء رادس وجرجيس. من جانب آخر، وزير النقل رشيد عامري يعلن أن الأشغال الفعلية لميناء المياه العميقة بنفيضة يتوقع أن تنطلق بداية سنة 2028. وأوضح وزير النقل أن الدراسات السابقة المتعلقة بالمشروع سيتم اعتمادها كركيزة لاستكمال الدراسات الجديدة وتحينها، لافتا إلى استكمال تخصيص المنطقة اللوجستية وإلى انفتاح تونس على مختلف أشكال التمويل المتاحة لإنجاز المشروع. ارتفاع كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي، لتبلغ حوالي 381 ألف طن وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت عائدات هذه الصادرات 4,780.4 مليون دينار بزيادة تقدر ب 41.2%. وتوزعت الكميات المصدرة بين 85.5% من الزيت السائب و 14.5% من الزيت المعلب، فيما بلغت صادرات زيت الزيتون المعلب نحو 55.4 ألف طن بزيادة 48.7%. كما بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي نحو 53 ألف طن بقيمة تقارب 699.7 مليون دينار. محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يدعو إلى بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره خطوة تمهيدية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. وأوضح محافظ البنك المركزي خلال اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نيروبي أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات ودعم الاستقرار النقدي والمالي وتعميق التعاون والتكامل النقدي. عالميا حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وتعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران في ضوء تعثر العملية العسكرية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا لأكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الكل بصفة مجانية. هذي باش نحكيو فيه اليوم مع ضيفنا دوك مقترح انه تكون فما مليون عائلة تونسية عندها تجهيزات متاع الطاقة الشمسية تكون مجانا. ويقول قائل تاو دايوغ هذي اللي باش نجاوب عليه مع ضيفنا وقت اللي باش يكونوا مجانا هوني ريال ما الشركة كيما ستاك والدولة شنو ينجموا يربحوا. هذي اول سؤال نصور يتبادر في ذهن اي شخص يسمع فينا.
1: دعا الخير
0: فما دعا الخير وفما
1: اكثر شوية.
0: مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية سي علي كنزاري. صباح الخير مرحبا بك.
1: تليفون جوست تقص نادية قص عليه الضوء التليفون.
0: نعاودو
1: نشوفو
0: بالفوتوفولتايك نشوفوش نعاودو نتصلو بيه. على كل خلينا نرجع نفسر شوية بتدخل العائلات المعنية. دونك شكون هم جوستومون هالعائلات المعنية بالمقترح؟ هي اللي العائلات اللي ما يتجاوزش الاستهلاك السنوي نتاعها 1100 كيلوات واللي تتمتع حاليا زادة بدعم من الدولة اللي يوصل ل 80%. دونك هذايا اللي باش نشوفوه جوستومون كيفاش اليوم. هل انه
2: معناتها الناس اللي ما يتجاوزوش نتصور الباليي دو بري الاولاني هذاك اللي ما
0: يتجاوزوش
2: فوالا
1: عندك مشكل في النطق هذيك العاده الصباح عادتك نادي انا
2: عارف.
1: معناتها هل معناتها الباليي الساعه تراه نجم نناقشوا فيه سعيد ولا
2: كيفاش؟
1: هل ال 1100 هكا ولا 1100 معناتها 1100 معناتها اللي تجي في معدل نتصور وما نجمش نعمل كالكول بالضبط توا في حدود يظهر لي 60 70 دينار معناتها حاجه هكا.
2: ما نعرفش تو يمكن ضيفنا يعطينا لو ديتاي.
1: موجود معنا
0: سيبا موجود معنا سعدي الكنزاري رئيس الغرفه الوطنيه للطاقه الفوتوضوئيه. صباح الخير مرحبا بك على موزايكا فام.
3: صباح النور. صباح الخير
0: مرحبا بك. شكرا لك على قبول
3: الدخول
0: معنا. عايشك مرحبا بك سالي. انا قبيله كنت احكي على نقطه قلت انه المقترح هذا دونك هو باش يكون مهم العائلات واللي باش تكون معنيه بالمقترح اللي الكونسوماسيون نتاعها ما تفوتش ال 1100 كيلوات واللي تتمتع حاليا بدعم من الدوله اللي يوصل حتى ل 80%. دونك يقولوا 1100 كيلوات ودايوغ هذا السؤال اللي كنا تو نسالوا فيه هل انه معناتها كيفاش 1100 عندك ديسكوتابل الموضوع هذايا ام انه معناها يتم هذا الاقصى فينالمون شنو يشمل معناتها من حيث الاستهلاك معناتها
3: هو التونسي نعطيك الشريحه التونسيه فيها ثلاثه شرائح. ثم الشريحه الاولى دي اللي تستهلك اقل من 1100 كيلو في السنه معناها يستهلك 100 كيلو في الشهر
1: هذا شيء خلص هذا مستنس جوست باش ناخذوا فكره شويه خاطر هكا ما
3: هذا اللي يخلص وهذا الدعم هو الـ الكلفه تاع الكيلواتور للشركه التونسيه الكهرباء والغاز 480 500 ملي هو ياخذ في دعم تقريبا اكثر من 80% معناها يخلص 80 ملي تقريبا اور تاكس
1: ما قدرش تطلع هذا في الاخر
3: هو كي خلص ألف ومعناها جيه معناها شهريا معناها في الألف ومئة كيلو عملها منتي في الـ في الـ في الكلفة نتاعه 400,000 500,000 للستيك تكلف له في 100 دينار تقريبا
1: هذا في الشهر؟
3: لا لا في السنة 1000 كيلو تعمل له انتي في الزيرو آم
1: شو معناها خلص 100,000 العام ذا؟
3: لا 100,000 وزيدها من تاكس وكلها انه 800,000 فهمتني في المعدل
1: 800,000 هذا كلش عنده انبوبه واحده في الدار وفي الجدار
3: عندنا شريحه
0: موجودين
2: هذوما هما المقصودين معناتها فما
0: المليون يعني نسال شنو هال 1100 في العام معناها ريالمون شنو عنده هالمواطن باش يستهلك ال
1: 1100 هذاك اللي تصور
3: هو تعدي فوتهم كيفوت الترونش الاولانيه
1: موين هذيك
3: اي هذيك السين موين كيفوت لك الترونش الاولانيه يولي يطلع الباليي سوبيريور يوصل 180 200 فرنك يقولوا معناها اقل شيء هو هذاك يخلص يوصل 200 دينار في السنه او
2: استاذ
3: حتى الكلفه تاع تغطيه الفاتوره ويمشي يعمل له الريلفير الريلفير داندكس بيشوف له يخلص اكثر منه معناها عبئه على الدوله حبيت نقول
2: به استاذ اللي حبيت نفهمه هو انه الفكره انه كل عائله من العائلات هذوما باش يعطيهم اون انستالاسيون تاع ان بانو يا معناتها والمحول
1: اللي بانو معاه ما لازم نعرف قداش من بانو
3: اي سان بانو ان بانو
1: ان بانو
2: فوالا يغطي الاستهلاك هذايا اللي كنا نحكيو عليه. بقى السؤال فيكو سي مجانا بالنسبه للمواطن ولكن مجانا بالنسبه شكون اللي باش يخلص في اخر المطاف؟

0: ما هوش المواطن مش يخلص، شكون اللي مش يخلص، وتقريبا قديش الكلفة نتاع البانو والمحول اللي معاه؟
1: هو المحول والبانو بالتركيب نتاعه يتكلف 2000 دينار تقريبا، بانو معاه الميكرو انفرتر نتاعو 2000 دينار.
2: اللي اغلى من البانو هو الانفرتر بعد
1: اي هما الانفرتر والتركيب نتاعو والعداد والبروتكسيون وكل شيء، لا فيها حتى دي بروتكسيون معناها
0: احنا نحكيوا على قديش من مسكن اللي هما اللي يجيب البروسيس هذا.
1: احنا قلنا مليون عائله تقريبا،
0: دونك زوز معناتها 2000 دينار في المليون عائله، هذوما تقريبا يجيو 2 مليار دينار،
1: دونك
0: 2000 مليار من المليمات نتاعنا. السؤال ل 2000 مليار هذوما شكون باش يدفع؟
1: انت كي تشوف انت الكلفه نتاعو هذه تاع الانتاج تاع الاستهلاك نتاعو وتوصيل الكهرباء نتاعو في الخمس سنين هذوما تتغطى. هو الدعم، انت ما تشوفش انت الدعم تاع الكهرباء
0: بالغاز معناتها
1: اي الدعم، مش الغاز لانه مش نعطيك حتى التكلفه تاع الكيلواتور تاع ستيك 500 فرنك فيهم عندك 300 ملي غاز كيلواتور ننجو اما 300 فرنك في الكيلو غاز خلطوهم الجزائر بالعمله الصعبه، والفوق هذاك ال 200 فرنك هو معلوم النقل ومنوع التوزيع واللي بيرت هذاك معناها كوميرسيال اللي بيرت تكنيك كابيتال. دونك هنا الدوله رابحه ماكرو ايكونوميكمون. شنو هو المواطن كي يخلص توا معناها نعطوه المنظومه هذه بلاش، وعملناها البرنامج على خمس سنين وعندنا تقريبا 800 شركه فعلا في الميدان تتفرق معناها عن كونترا بروجرام ويركبوا في 4-5 سنين ماكسيموم.
0: هي ما
1: الدولة باش تربح هي من اللاعب هذاك نخلصوا بيه.
2: باقي سؤال اياد ما
0: نعطيش شكون اللي هو راه معناتها قاعد يفسر معناتها بطريقه
2: مشدوجيه
0: انه فما ربح للمجموعه العامه
2: مليار من
0: كيفاش يخص. ولكن السؤال يقعد ديما شكون اللي باش معناتها نعرف. واحنا اليوم استيك ما عندهاش لا في مليار، هي ديجا مساله في قريب 6000 مليار، دونك حتى كيستيون تريزوري ما عندهاش باش تخلص لي زانسالاتور حتى كان الادوبتسا. من جهه اخرى الدوله هاو جاي قانون الماليه ونشوفوا التوازنات تاعها صعيب ياسر انه الديبلوك 2000 مليار على الاربع سنين بور ان سول بروغرام. دونك اليوم الفكره معناتها من جهه المنفعه ما منشكوش فيها، ولكن السؤال نتاع الفيزابيليتي هو التمويل منين؟
2: نجم ملاحظه صغيره زاده في هذه المره مادام قاعدين نحكي، نحب الموضوع يكون شامل زاده بكل الجوانب نتاعو. معناتها هل يمكن انه الدوله تنجم تربح بطريقه اخرى زاده كيف مثلا الدوله انها تنقص شويه لي زامبو اللي موجودين على على الالواح الشمسيه على لي زوندولور والتركيب كله بصفه عامه على الباتريات زاده كيف يساعدها ليميت الدوله انه العباد يكون عندهم اكثر فوتوفولتايك، خاطر هذوك يتسمى هما دي برودكتور نتاع ضوء زاده كيف للدوله. قد ما العدد نتاعهم يكون اكثر قد ما الدولة تستحق ضوء من عندهم هما، خاطر هي تاخو من عندهم بعد ترجع
0: ويخفف البزوان تاع الغاز كما كان يحكي الاستاذ.
2: دونك هل فما بوسيبيليتي هذه زاد تنجم تعاون الدولة برشا زاد؟
1: اكيد توا احنا في قانون المالية احنا ما عملناش المقترح هذا، عملنا
2: مثلا سمعنا اللي فما ديزيكيبمون رفعوا لهم في الديوان نتاعهم والتفاعل معناتها وقت كانت اقل عملناه ورفعوا
1: اي اللوحات الشمسية اختبدينا في البرنامج كانوا يخلصوا تقريب صفر وبعد 10% وبعد 15
2: سنة قداش وصلوا؟
1: 30% و19% تي في وزيد حتى الديوانة توظف السعر تحدو هي تاع اللوحة. مثلا تجيب قولوا مثال لوحة جيبها 100,000 الديوانة اللي تقول لك هذا يسوها ترفع فيها ردها 120 تو مسعر تو الوات كريت 0.12
2: ولا 0.12 ما نعمل تحسينات في هذا باش يولي شامل اكثر معناتها البرنامج ممتاز اللي كنت حكينا فيه. اما اليوم مثلا ايش باش نحكيو بصراحه معناتها اليوم مثلا الانفوي نورمال عادي جدا عنده كليماتيزور في الدار كاغلب الناس، قليل ونتلقى اليوم في تونس العاصمه شكون ما عندوش كليماتيزور. معناتها في هذا يتطلب منه فما 3200 كيلواتور في العام يظل هكا ولا حسب التقريب
1: اي اللي عنده تقريبا
2: حسب التقريب اكثر اقل شويه مش مشكل
1: حسب التقريب
2: معناتها هذا الانستالاسيون نتاعو كلها اليوم تكون في حدود تقريبا بين 8000 و10000 دينار هكا ولا
1: اي تبدا من 6500 ثم عدت وحده
2: حتى بعد انت والماتيريال الموجود معناتها احنا كي نقصوا شويه ديجا في الادائات اللي زدناهم على ذا فانه النجم نعاونوه على الاقل في 20-30% في السوم نتاعها ديجا
1: اكيد نوصلوا حتى 30%
2: معناتها كان 30% اللي كان يخلص 10 باش يولي يخلص 6 ملايين
1: تنجم 6 ملايين معناها اكيد نوصلوا لهم
2: معناتها علاش ما نمشيوش في هذا خلي امورنا قصان الضوء السنه ولي باتريز هذا كيف
1: هذا تلبين واحنا اسمه تلبين معناها الديوان او التيفيا يقع معناها الطرح نتاعها الدول الكل راه مش راه احنا تونس وحيدين خلصوا اعلى نسبه في العالم احنا بلد انتقال طاقي من اول الطلبات هو ليجينوراسيون توتال تاع لي بانو فوتوفولتايك تاع لي جانفرتر والباتريات اليوم ولو الباتريات اليوم بيخلصوا تقريبا 50% في
2: التاكس اي جا خلينا نوضحوها انا والله الموضوع معك شيق جدا انا مغروم بتوسكيه فوتوفولتايك راني برشا
1: ايوه
2: خلينا نوضحوها حاجه توا مثلا يحكيوا على الباتريات توا الباتري اللي تشد حسب تقريب استهلاك 3 سوايع هذيك سومها قداش سمعت لي فما 6 ملايين 8 ملايين
1: اي مو بخاطر بالديوان تو البطاريه
2: اي ميساج كيف شراه في توس قداش اليوم مثلا تقول انت انا باش نبدا
1: 5 ملايين صحيح
2: قداش تشد كذا
1: اي
2: قداش تشد هذا
1: تدي بون انت وقت تجيك البطاريه باش تعمل
2: شكون يقولوا باش يستعملها هو مش يستعملها كيقص عليه الضوء في الصيف لينا الوضعيه اللي كنا فيها معناتها عنده كليماتيزور يخدم وعنده فريجيدير و وعنده معناتها شويه ضوء عنده يخدم في الدار امبيب
1: هو يكون اذا تحسيس المواطن وقت يقص الضوء وعنده باتريه او فادير معناها 5 كيلواتور الكليماتيزور بيشتهلك له تقريبا 1 كيلواتور ايدمي تشد له كليماتيزور بركة 1-3 سوايع فهمت خاطر كيلواتور انا الكليماتيزور 1 كيلواتور 3-4.5 كيلواتور باتريه تاع الكليماتيزور لكن المواطن وقت يقص عليه الضوء يعمل نحسه يخلي الثلاجة ولا الكونجيلاتور باش تزيدش ليه الوحدة ينقص الكليماتيزور يستعمل الفنتيلاتور معناها يعمل لوكتيميزاسيون تاع الكونسوماسيون
2: معناتها الباتري اللي تبيع تو ب 6 ملايين كنت نجم الكونسوما خاطر عليها 50% قلت لي انت ديوان هكا ولا
1: 50% ديوان
2: معناتها كان ريالمون سومها ب 3 ملايين
1: اي تولي 3 ملايين انا نقسمو فاشيلمون وبالتكاثر العدد نجم نقسم سوم
2: البطارية ناخو مثلا واحدة نجم نشري زوز كريمون نجم ولي أوتونوم أنا مثلا لمدة 6 ساعات ولا
1: كاثر في الإيكونومي وزيدوا كثروا حتى في الشريحة اللي بيستعملوا البطاريات
3: واضح جدا شكرا لك يعطيك صحه سي علي
2: مداخله شويه سي علي معنا
3: بالحق والله تنعاودوا هذا سي علي شكرا لك خاطر بالحق
1: المستمعين باش يجونا عاد
3: تفضل
1: 1-2-3 اكتوبر تقريبا 60 عارض موجودين ثم السيارات الكهربائيه اللوحات الشمسيه البطاريات باش تلقاو
2: انا الاولاني تلقاني غادي جوست قول لي وين
1: سيدي مرحبا بك في الليتيكا 1-2-3 اكتوبر في حي الخضراء مرحبا بكم المستمعين وثم مداخلات معناها والإدارة والستيك تلقاهم حاضرين والمجتمع المدني وتوما معناها المسؤولين على الراديو والإذاعة والتلفزة مرحبا بكم ثم دي ستارت اب تقريب ثم بي تو بي وثم مناظرات معناها تشمل كل الميادين من انتقال الطاقي الاكسبور تاع الكتريسيتي
3: فوالا واضح جدا شكرا لك يعطيك الصحه سي علي مشكور على حضوركم معنا ومشكور على المعلومات اليوم اللي قدمتها لنا سي علي الكنزاري رئيس الغرفه الوطنيه للطاقه الفولتو ضوئيه

0: مباشرة مع ضواتنا رصد الجوي خونا بيلين. شان هارك أسعد ليين صباح النور.
1: نهارك سعيد خويا مين. صباح الخير وصباح الليل الخير ليك وكيف مسامين مزيكين.
0: شان صباح نشاط والحيوية. يبدو أنه في الساحل اليوم في الصباح بكري وفي الليل كان فما أمطار.
1: ليه بدأت البارح معتها مدي ساعة وشوية تقريبا معتها خلية عادية محلية معتها جيوغرافية ما كانش مساحة متاحة كبيرة من ناحية النشاط. أما قبل ما كانت معتها في جهة الساحل البارح معتها في بداية اليوم كانت معتها في الجنوب الشرقي بالتحديد في جسمي ولاية مدين وسجلنا 19 مليمتر. ثم أواخر الليل معتها سجلنا نشاط لبعض الخلية عادية محلية خاصة في المستير وكذلك في المهدية ومحليا في سوسة. أكثر الكميات اللي كانت مسجلة كانت 38 مليمتر في سيدي بنور, 27 في المستير, 26 في سيدي المكنين, 22 بمبلا والقصيبة في حدود 25 مليمتر. في المهدية سجلنا 20 مليمتر وقصور الصيف 10. أقل شوية كانت معتها في سوسة تقريبا 5 مليمتر في القلعة الكبرى و16 مليمتر في سيد الهاني. وأيضا معتها كانت هناك خلايا رعدية محلية في أروات القبلي في أزمور ولاية نيبر وسجلنا 12 مليمتر. هذه أهم الكميات اللي كانت مسجلة خلال 24 ساعة الفارطة. اليوم مش يبقى كيف معتها نشاط خلايا رعدية هذه هو اللي ماذا يميز معتها الفترة هذه خلال هذا اليوم وكذلك الأيامات القادمة. تكون متمركزة معتها هذا الصباح مناطق ساحلية شرقية والعشية تهم خاصة معتها المناطق الغربية للوسط والجنوب نحكي على قفصة والقصرين وكذلك محليا الشمال الشرقي كما بنزرت وتونس ونابل وكذلك أقصى الجنوب ويتنجم تكون هناك معتها خلايا رعدية خاصة معتها من ناحية الأمطار تكون أحيانا غزيرة. أقصى الجنوب نحكي معتها تقريبا معتها جنوب ولاية تطاوين في برج الخضرة في رمادة في البرمة مع هبوب تيارات هوائية اليوم القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال. في الوسط والجنوب بشكون من القطاع الشرقي سرعتها بشكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وتبقى ضعيفة ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بحالة البحر يكون متموج إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية ودرجة الحرارة القصوى عامة اليوم على أغلب المناطق بشراح بين 27 إلى حدود 33 درجة. أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة. يوم غد كيف شيبقى معتها أمطار بشكون معتها في شكل خلايا رعدية خاصة في السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب نجم تكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى الجنوب مع تيارات هوائية من القطاع الشرقي على أغلب المناطق بشكون قوية شوية كيف مازالت قرب السواحل وضعيفة لما تدلى في بقية الجهات. عامة زادة كيف البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب. ارتفاع طفيف غدو في درجة الحرارة خاصة في ولاية الجنوب الغربي. بقية الجهات تبقى في نفس المعادلات تتراوح القصوى ب 28 و 33 درجة تصل إلى حدود 35 درجة بالجنوب الغربي وأقل في المرتفعات الغربية تبقى في حدود 24 درجة.
0: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شهرك أسعد الأيام فينا من
1: إلى الميديو.
2: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة اكتشفوهم على عزيزة.تي ان

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح نور اسكندر.
4: صباح الانوار. مرحبا.
3: نهارك اسعد الايام. صباح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. نعرف مش محطوطين في الكوندكتور اليوم ما عارفش علشان المسلسل خاطر احنا بديناه يزمنا
4: كامل. اوكي بتحكي على ريجي كامب.
3: اي البارح شنو اللي صار بالضبط؟ سمعت معناتها انه جابوا له عاد منفذ البارح ما مشيش.
4: ما مشيش للمقر التربص, ما مشيش معهم للتربص نتاع اندرام. دونك اجراءات قانونيه بحته وكل واحد يضمن في روحه. ما بعثوا عاد المنفذ للترجي الرياضي التونسي اللي هو مش هو بركه, هو وولاد بلاده الموجودين في الاطار الفني اللي تغيبوا زاد كيف دونك هو ضحوا ماشي على روحه. والترجي ديجا قاعد يقدم على بابلو فرانكو الاسباني, فما من بعد اسامي اخرى ولا لا, ويمشي مشي المفاوضات ولا لا. حتى تو فما حتى شيء رسمي. المدير الفني للشبان البلجيكي هو الموجود تو قاعد يشرف على التمارين, موجود مع مساعدة من نفيتي مع بقيه الستاف. سليم لبرق تاع المعد البدني كنا حكينا عليه البارح ديجا موجود زاد غاديكا. ستاف تونسي الموجود مع البلجيكي كما قلنا قاعدين يشرفوا على التمارين الى حين انه الترجي يتعاقد مع مدرب جديد.
3: ما شو حكاية التصريح اللي كان عمله البارح؟ ريجي كامف نحكي
4: تصريح في وين وين هكا. والله يمين انا ما مريتوش كامل, انا مريت العنوان اللي قاعدين
3: قريت الكلام ما مريتش فيديو
4: ما نعرفش. انا بيدي ريت اللي قاعدين يبارتاجيو برشا في
3: قال
4: انا عندي 3 شهور ما خلصتش,
3: ما عنديش حتى كارت بونكير, ما عنديش درشنيه, ما
4: نعرفش. ما هو جاي لتونس قبل وخدم في تونس قبل, يعرف كيفاش يخلص وكيفاش عنده كارت بونكير وشوف ليه زاد كيف 3 شهور ما نعرف. 3 شهور كي واحد ما يخلصش 3 شهور في الكونترا عنده الحق يشكي ويخرج لي. علاش اللي وجع في راسه والوجع في راس الجمعيه معنا معاه كان عنده 3 شهور بالحق ما خلصهمش, يمشي يشكي على روحه ويخرج ليبر ويمشي يشكي ياخذ حتى كونتراتو كامل. دونك كانت اسهل برشا الامور. ما نعرفش كيفاش بيتيتر فما شهر بالمدخل مع شهرين ما نعرفش شنو فما بينه وبين الفريق, لكن انا في بالي الموضوع هذا حكايه في الاجتماع احكيه والامور واضحه وكل متفاهمين شنو هي الماله هو ما عليه وكيف كيف الجمعيه زاد عندها مالها وما عليها. ونصور الامور تفضلت وقتها فماش بعد فما تصريحات شنو بالضبط. الحق انا ما عنديش اطلاع كبير بالتفاصيل.
3: عرس من نوع خاص لحارس مرمى تونسي
4: به. انا كي نقول لك نقول لك ساعه قبل العرس كسوه العرس وين نجم يلبسها العروس اللي تعرسوا بار اكزومبل قبل ما يمشي للساله ولا يمشي للسباس في عرس فيه وين نجم هكا بار هكا 80% 90%
3: في الشارع اسكندر
4: ديما مش في الشارع. انا هذاك اللي نسال فيه في الدار في الشارع به في الدار ويقول لك ساعات عند الحجام وغيره وغيره وغيره.
3: عند الحجام هذا معناتها في
4: هي عادي
3: لا لا تو معناتها في العصر المودرن
4: مالا في العصر المودرن
3: يقول لك اصحابه معناتها يلبسوه
4: به لهنا
3: يلبسوك اصحابك ولا
4: اي اي ما لبست وحدي من الاول وبعد في الاخر نكملوا
3: خزر مراد وزي
4: لا لا ما نحبش نخزر مراد. انا قلت لك لبست وحدي يوم
3: كملوا على الاجواء مع اصحابك فاش
4: لا لا كملوا ماني هيك كل التفاصيل الصغيره
3: ما هذيك المعوجه
4: رجلو وكل شيء وكل حكيت وانتوكا لا لا لا ما في لبسوني من الاول للاخر. انا كي يبدا حارس مرمى وين نجم يمشي يلبس كسوه العرس نتاعو
3: في البستير
4: قريب في المرمى في المرمى انا ليش نحكيو على هذاك ايش قلت نبداو بخبر من تونس المره هذه نحكيو على بسام الغول هو حارس مرمى الاتحاد الرياضي الاقليبي اختار انه يلبس الكسوه نتاعو في المرمى نتاعو في المرمى قبل العرس هذاك بتقاب بساعه ساعتين مشى للكاج للبلاصه اللي معناه هو ديجا في ملعب اقليبي معناه ديجا يعرف بالقديه الكاج هذيك غادي ونعدى احسن ايامات وعدى برشا وقت واختار انه يلبس الكسوه هذه في البلاصه اللي يحبها ويعشقها. دونك هذيك كانت اوريجينال الحكايه نتاع لبسان الكسوه قبل العرس. الحارس مرمى كما قلنا للفريق الاتحاد الرياضي الاقليبي واللاعب هذين عاود نذكر اسمه خليها بشوي معروف نورمالمون بعد اللقطه هذه بسام الغول. بسام الغول نقولوا له اول حاجه ان شاء الله ربي يهنيه وان شاء الله مبروك عليه وبالله باش ناخذ كل واحد حق وراء الفيديو هذا لسي شادي حمزه هو اللي عنده الفيديو واحنا سلفناها من عنده يعطيه الصحه باش نعديوها للناس ناس
3: تتفرج فينا على خلاص
4: اوريجينال هذاك علاش قلت لك
3: ما انت تصور كان في استوديو هنا هكا
4: واحد شكون عندنا مازال مع الرش خلينا
3: لا ما عادش تقول لك هيك ما تعرفش عليه
4: نعملوا فيديو كيما
3: قال لك شكون مراد ما تقولش اغزر مراد
4: فين استوديو في نجم
3: اسكندر الصباح ما يعرفش يشد لسانه ليش هذا الخبر؟ اسكندر تعود تعلم اهزر مراد من غير ما تتكلم.
4: ليه خاطر مراد؟
3: صحيح
4: ما خلينيش.
3: طيب رينا تعدي. اللي بعده اللي بعده. في انجلترا لاعب يتعرض الى موقف محرج قبل مقابله في كاس الرابطه.
4: في انجلترا فما ماتش من كاس الرابطه الانجليزيه غاديك، فما فريق من الاقسام السفلى اسمه ليدر هيد هذايا عنده مقابله في كاس الرابطه الانجليزيه، وعنده المقابله هذه في منطقه تبعد عليه 120 كيلومتر. غاديك الملاعبيه كل واحد يتصرف على روحه، اللي يسكربتو يمشي واللي يمشي ما يمشي وصحاب مع بعضهم. وصلوا الكل وقت الماتش وقت الرونديفو قدام الملعب، كان ملاعبي واحد ملاعبي بركة ما خلطش، والملاعبي هذا في الاخر شنو طلع تحكيته وغلط في الستاد. المنطقه هذيك فيها زوز ملاعب، الملعب اللي يلعبوا فيه الماتش مشاو الجماعه على روحهم وخلطوا، وهو مشى الاستاد واحد اخر على اساس يكتب على جوجل وكل شيء في بالو هذاك هو الاستاد اللي باش يلعبوا فيه. دونك وصل غاديك وصل قعد قدام الاستاد ومقاحة حد، وفي بالو بروحه اول واحد خلط وفرحان بروحه في بالو خلط بكري، استنى استنى يقول لك تاو اجي، وما جاوش في الاخر كي شك في روحه شويه هز تليفون كلام وقالوا له اخي انت وينك مش احنا وين احنا رانا جا باش يبدا الطرح ماناش قاعد باش يبداو لي شوفمون وغيره. فيسا فيسا حاول انه يرترابي مشى اللي خلط على استاد الاخر وحاولوا يحضروه باش ما يحرجوش، معناها خاطر 31 سنه ملاعب حتى في العمر كبير، حاولوا حضروه ولعب في الميتون ثاني، دخل في الميتون ثاني، عملوا بيان رسمي للجمعيه زي يفسروا في الحكايه بطريقه سخريه هكا، حاولوا قالوا سيدي مش نقول لكم حتى على اسم الملاعبي، اعطوا اسم مستعار ويضحكوا بها الفازة، معناها عاملين بها كيف
3: هذاك. علاش يلزم كل كيب تهز هي جوارتها؟ ما
4: تعرف غادي هك تشوفهم باللي تفرص حتى في النيفو، تشوف البارسا تذكر قبل بيكي يمشي بالبسكليت الاخر يمشي كيف ما عندهمش كيف ما في مشكل الزوفير يقول لك بيتون في اوتيل وتمشي كار، لا لا لا كل واحد عنده يبات على روحه في داره.
3: انتم مش البر تلقى مثلا معاشا نعرف ملعبيه في الهوندا مثلا كاراباتيتش تدفع بكاراباتيتش
4: اي معروف على
3: الخطوره مش نجم اسطوره فرنسا لكره اليد يمشي ترنها بفيسبا اخويا اسكندر وقت هو نجم يمشي 40 فيراري
4: ما كليسونس يغلى واحد يحاول
3: يستحوذ على كليسيتو لا عاد لا عاد يا اسكندر ما انت تجيب انت كنت جيب تروتينات
4: اي جي هيك وماما خذوا علي الروليف من بعد يا جماعه من وقت ما عادش خدمنا
3: احسن مثلا الموتور
4: والله ماذا بي انا نتعلم ونخو موتور
3: اي ذي نحكي لها فتارج ونحكي
4: فيها عند عويم وانا
3: مقول اي صحيح نسمع فيها عندي برشا شكون اغنى لاعب في العالم جوست ما بعد ما عينا الفقر اللي فينا انا
4: وياك
3: شو باش نعاينوا الغناء اللي عند الملاعب
4: باش قولك انت شكون ينجم يكون اغلى لاعب في العالم؟
3: نتصور جردان
4: لاعب كرة قدم
3: كرة قدم نتصور كريستيان
4: لا
3: ميسي
4: لا
3: لهذا الاخ بكا
4: لا اسمه فائق بلقيه
3: من هو هذا؟
4: فائق بلقيه هذا الملاعب هكا تصويرته ديجا للناس تفرج فينا على سبور باي موزايك وعلى موزايك فيها على
3: فيسبوك
4: هذا فائق بلقيه مش معروف كيما رونالدو ميسي
3: ولاعب
4: يسمي في اغنى عنده برشا فلوس يسميوه اغنى لاعب في العالم ديجا عنده التيتر بتاع اغنى لاعب في العالم وهو الملاعب هذا من بروناي تعرف سلطنة بروناي وهو قائد منتخب بروناي وهو ولد خو الحاكم بتاع بروناي
3: ولد خو مولا الباشا
4: ديجا تفهم العائلة متاعه السيدة ذي اللي اسمه فائق بلقيه القيمة متاع الثروة متاع العائلة 18 مليون أورو و 18 سمحني مليار أورو غلط حتى باش نكون نسميه
3: والله نعرفهم بالأصفار قداش
4: يجيهم ما تفهمهم قداش فورس برشا. دونك الملاعب ذي فائق بلقيه عمره 28 عام
3: عشان
4: نحكي عليه يلعب مهاجم ويلعب زادة إليه وعمره 28 عام مره اخرى مازال صغير معناها قاعدين نقدموا فيه باش نعرضوا خدماته على الفرق اللي حاسبيه. علاش نقول لك الكلام
3: هذا؟ يخلص ويلعب
4: على خاطر يلعب في فريق في تايلاند وفي الكونترا نتاعو واليوم قاعد يلوج على جمعيه مش لقي جمعيه فهمت
3: تعملوا جمعيه وحده مرحبا هيجا
4: قبل قي هذا عنده زاد قال لك تعدى في الشبان لعب مع ليستر تاع لعب مع ساوثامبتون لعب مع تشيلسي لعب الله وعلم كيفاش معنا فينا أكاديم بالفلوس بليش بعد في الاخر هكا بينسور ما خلطش ما لعبش معهم جملة ومشي يلوج تو في جمعية ويقولوا معني حسب الارتيكل اللي قريته يقول لك حتى كان من قاش جمعية الملاعبي هذا ترضى به فانه عادي برشا يمشي هو يشري جمعية ويعمل فيها اللي يحب عليه
3: وهذا معقول جدا ان شاء الله ربي يعينه وربي يوفقه وان شاء الله
4: بالنجاح
3: ربي كيفاش يطشنا باللي بلو
4: 18 مليار اورو قداش كي تطش كتشة واحدة ديجا غرقنا الناس كل
3: والله بالعمر فهمت الفلوس ماشي اهم حاجه
4: بالعمر بين عمر باللي عرفته خلينا نعرف انا العمر بنخلط له ونخمم كيف بالضبط
3: قداش بيناتنا انا وياك
4: بيناتنا 3 سنين في بالي يعني.
3: لا ما راك قريب توصل
4: صحيح
3: البروفيت سنين
4: الحمد لله ماذا بينا
3: شو ولا بالرسمي اختارنا اللاعب اسكندر ولا نحكي بجدي شو فما العائله هي من الاولويات حطها هي الاولى الناس الصحه ابوك وامك اولادك راحتك النفسيه الساعه والذهنيه هذم والله لا يتشريوا بالفلوس.
4: صحيح
3: انا راح اسكندر
4: هو ترى اني تاثرت
3: هوزه لا انت تعمل سبور اكسبريس لان نكمل بيسون شو نعمل قهوه نحكي
4: بالحق على الحياه وكيف ايش نجم نكمل ان شاء الله
3: باذن الله باذن الله تكمل
4: ان شاء الله ربي اجمعين الناس كل ان شاء الله
3: هاي سيدي خليكم بنقابل غدوه في الامان.
2: دي مينوت كرونو ما تحيرش بي

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير، خوض البرو لكوجينتك.
0: مع Orange, booste le rentrée B5G.
4: You, en exclusivité مع Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
0: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب5G.
1: عندك اورانج.
5: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
6: اي بابا تفضل.
5: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
6: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
5: صنعه كيفاش؟
6: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زاد يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
5: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
6: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
7: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
8: تدلل حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
9: تدلل
10: جيان إيام دللنا.
11: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو اكسبسيونيل. ما تنساش انه تأمين الحياة على القرض وي بي اسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ اكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع لوي بي وما تفلتش الفرصة.
12: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
13: مع الفيبر توب نت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
14: فما ناس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
15: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور محمد.
2: صباح الفل أمين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خوي الغالي.
2: نهارك أسعد عايشك أمين.
1: إن شاء الله نهارك دقلة وحليب وإن شاء الله يا ربي موفق وإن شاء الله طريق السلامة ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. تسكن في بن عروس وين بالضبط بالله؟
2: الياسمينات.
1: تحية لكل مستمعينا في الياسمينات. محلها الياسمينات مزيانة برشا وبلاصتها استراتيجيك برشا قريبة لتونس العاصمة تسمى وتنجم تجيب جي بي اي يظهر لي من با من الطرق معناتها من غاديك اقرب يظهر لي دونك وعندك قصة من تالي على المدينة تنجم تلقى روحك في رادس كانك ماشي للستاد قرابي
2: صحيح
1: وكانك على الطرق حمامات من غاديك تف طول الطرق صحيح ولا
2: صحيح
1: يا سيدي ان شاء الله صباح رباح وان شاء الله ربي يحميك وربي يوفقك خويا الغالي عندك صغيرات
2: عندي ثلاثة
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك ان شاء الله يتربيوا في عز عايز مش نقول وين تخدم اما تحية البلاصة اللي تخدم فيها انت الكل نسلموا عليهم زاد اليوم الصباح بلغ الاسلام
2: عايش كامل
1: باه
2: يبلغ عايش خويا
1: يا سيدي الطليعة اليوم تقول انا اكبر من اني نكون كائن حي في العمر ما عنديش هوالي اما نستحق الهوية باش نجم نعيش شكوني انا مانيش كائن حي تذكرنو
2: مانيش كائن
1: حي يلزمني هوية باش نعيش الهوية مهم ليا باش نعيش كان يمسني المال موت مضرب الصحة لا كان يمسني المال موت
2: المال موت
1: انا اكبر من اني كنت كائن حي ما عنديش شرواري اما في حاجه لهوايه باش نجم نعيش كان يمسني الماء نموت شكون يا ها شنو اللي يمسها الحاجه اللي يمسها الماء تموت
2: حاجه تمسها الماء
1: إجابة صحيحة ألف مبروك ليك ربحت أن لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة حما يا بيه ألف مبروك غاو حما أخويا في فورمة صحيحة وظل له محليك النشاط اللي هو فيه وتبارك الله وشارب قهوة ووصل ذولي صغيرات للقراية سيئ
2: من خمسة ليه من خمسة نخدم تاع الصباح
1: تخدم من خمسة تاع الصباح
2: اي شارب زوز قهوة
1: عمي من الخمسة ما تخرجت مش الخدمة ولا أنت في الخدمة الخمسة
2: لا لا في الخدمة الخمسة خرجت من الأربعة وأربعة
1: يا اخي مش تحلوا ثمانية ما انت تبدا
2: لا لا نحن اجين اجينا
1: باه باه سي بون مريقل نهارك اسعد الايام خويا الغالي
2: ربي يبارك لك امين
1: نهارك مبروك في الامان كيما العاده جديده ودتكم بالدباره وبالبنه فاش تستناو ادخلوا الباج انستغرام وفيسبوك نتاع جديده وين باش تلقاو ابن واحسن لي روسيت من المالح وحتى للحلو جديده بنه على بنه
0: صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة

0: ميلاد صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توت لكيف وكل اللي سوق قاعدين يسوقوا توا يسمعوا في موزايكا فاهم.
0: قاعدين يسوقوا يتشفعوا في الزرق السيركيلاسيون. بلا وسعوا بالكم امبارح خديت نصيبي مش مستانس انا الحق برشا ما نحبش السيركيلاسيون مراد. خديت نصيبي من السيركيلاسيون بعد الميسيون عندي جوله اضطرارية قمت بها من راديو من معناتها من محمد الخامس حتى القصبة من القصبة للسونتروفيل.
1: اه جبدة هذه امين
0: قسما بالله كملتها معناتها انا ما قعدتش في كل بلاصة دخلت لها كنت قعدت اقل من نص ساعة. معناتها في ساعتين ونص هذوم.
1: وي هذا ما هم البلايص امين راهو اللي نطاو فيهم معناها سورتو الكتابة
0: اصلا معناتها ما عندكش وين تقاري الساعة ديجا.
1: اي بمجد اي بمجد الدائرة معضلة هذه امين واحنا تو نعرفوا اللي في بعض الاحيان الواحد كي باش يهبط لوسط البلاد يبدا يقرا حسابه في انا باركينج باش يحط الكهرباء نتاعو باش يكمل معناها بقية القضية نتاعو معناها على على سقي. ولكن في بعض الاحيان الاخرى كيف كيف زاد الفلويديتي نتاع السيركولاسيون هي اللي تخلي معناها الديستانس نتاع يمكن درجين ربع ساعة نجموا نعملوها في ساعة ولا حتى اكثر من ساعة على مستوى معناها الاستعمال
0: بتاعنا
1: للطرق.
0: هو الحركة قبل ما نقول الحركة ساعة مش نعطيك أنا ملاحظة كل يوم نقول لهم وسعوا بالكم وسعوا بالكم بر حسيت بهم أنا السادة المستمعين دونك عن والله يعذركم راو العوج اللي تراه راو حاجة اللطف معناتها أهم ومو أنا بيدي معناتها وفالي وساعة البال معناتها الحق بعد استهديت بالله. وتفضل مراد
1: ريت امين ريت امين احنا مره في دير البريك اسمعني اسمعني مره في دير البريك كنا راهو طريقه التخاتم ما بين السيارات هي الكلينيو تبعو
0: تعالوا نشوف التخاتم البارح يا راجل قسما بالله اشعار اشعار البارح شعر غناء
1: هذا ليش هذا
0: عليك احنا رو نبعث في البوس لبعضنا السواق والله ربي معنا
1: هذا هو ربي معنا الكل وهذا علاش احنا كل يوم راهو في مرافقه المستعملين الطريق نعطيو فيهم بعض النصايح سورتو راهو في الكوتيديان تاع قوانين المرور انا نعرفوها الكل المجاوزه نعرفوها الفتح المجال نعرفوه ولكن احنا معناها في في استعمالنا للطريق كل يوم كيفاش نعطيو الاولويه لبعضنا باش ما نكونوش
0: اولويه صحه الابدان بالخصوص الاولويه صحه الابدان معناتها اللي عنده صحه الابدان اكثر هو اللي يتعدى هذيك هي الاولويه
1: وصحت امين راهو صحه الكهرباء معناها كي تقدم
0: هذيك هي صحه الابدان اللي نحكي عليها صحه الابدان ماهيش مربوطه ببدنك انت في وسط طرف حديد بعد انت والكهرباء اللي تحمل ضرب اكثر هي اللي تتعدى قبل
1: على كل حال اللي قاعدين يسمعوا فينا تو نقول لهم يردوا بالهم شفتوه على مستوى العوينه وهم خارجين معناها داخلين الطريق الوطنيه رقم 9 نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنيه رقم 7 من وادي الليل من نوبه واحنا ماشيين البرتقال حيدر والباردو زاد كيف كيف على مستوى شارع 20 مارس ردوا بالنا شويه على باردو خصوصا فيها معناها الاشغال فبالتالي ماذا بينا التخفيض من السرعه نوسعوا بالنا كما قلت انت امين فكي ترونسون هذاك حتى شارين الفوتو وسط العاصمه كيف كيف على مستوى شارع طيب المهيري حركه بدات في الكثافه في المقابل شارع الحريه نلاحظوا فيه حركه عاديه ولكن مستعملين الطريق اللي باش يجيب على محمد الخامس يلقاو سيركولاسيون هناك يجيب على شارع الحريه ثم يدور على شارع المملكه العربيه السعوديه كاكا يمنعوا شويه من سيركولاسيون شارع المنصفيه واحنا داخلين كذلك الى وسط العاصمه كيف كيف زاد نلاحظوا حركه فيها كثافه في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه والانتباه نوسعوا بالنا ما بعدنا في الطريق نعطيوا لبعضنا الاولويه ونصفوا لبعضنا وان شاء الله النهارده زين وسياقه امنه للناس الكل ان شاء الله.
0: ممتاز جدا مراد ان شاء الله ربي يحمينا معناتها جوست فداك شويه ما بالرسمي البارح معناتها قاعد نسمع في السويق في ساعتين ونص معناتها كلهم يداولوا بعضهم بالخير سلم على الوالدة سلم على الوالد معناتها ربي يبارك لك ربي يفتحها في وجهك قداش محليك معناتها هذا كله بصوتي تراجم اللوطة نتاع الام بي سي تبا لك تبا لك برا نهارك اسعد الايام
1: مبارك مبروك يا عيش
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
3: الباكريتو مبروك اما شنو باش تختار لمستقبلك في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجيليك في بعد اليونيفرسيتي خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي اختار بعد اليونيفرسيتي لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
4: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 الصباح ل 7 العشية.
5: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كافي سولوبل ماكسويل هاوس لبوكال دو 190 غرام 27 دينار و 900، في عود 39 دينار و 900 بالكارت وفاة متاعك.
6: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20 بالمئة من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
7: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم، ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
8: فريجو تكنيك، تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عامبر وفل.
9: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سي رونتري جو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
2: من 6 ل 9 متاع الصباح
10: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
11: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
0: صباح نور يا ايمن.
12: يا صباح الفل يا امين، هو عامل ايه؟ يا رب تكون بخير انت وكل مستمعينا الاعزاء اللي بيسمعونا، وحتى مراد اللي معاك ده ما بعرفش ليه ما بيضحكش كتير، بس صباح الفل
0: والله. مصباح هو يضحك ساعه والله
12: انا ممكن كده والله ممكن. حلو كلامك، جميل جدا يا امين، وبحب كلامك على الصباح اكيد. ما شاء الله على كلامك الجميل والله.
0: انا حاجه ندوخ
12: اكيد طبعا، اكيد طبعا، اكتر واحد بيجبر الخواطر.
0: ايوه،
12: واحنا طبعا عشان جبر الخواطر، عشان جبر الخواطر احنا موجودين النهارده، موجودين في باب الخضره، يجعل ايامنا كلها خضره ان شاء الله وربنا يكرمنا. بس في حاجه غريبه النهارده، احنا دايما كنا بنوقف الناس في الشارع او بالكراهب بنلاقي المسيو هو اللي بيوصل المدام، انما النهارده العكس، المدام بتوصل المسيو. فصباح الفل يا مدام اميره.
13: صباح النور.
12: بس
13: الحمد لله.
12: ايش بيكي متغششه على الصباح؟
13: مكتب الصباح يكون واحد الضغط نتاع النهار باش يوصل اولاد للمكتب.
0: انت في الحاله اللي كنت نحكي عليها اميره قبيله هذيك، انت قلت البارح ضربت ساعتين سيركيلاسيون، انت في نفس
13: الحاله
0: هكاك تسمع في دعاء الخير معناتها بين السواق، ربي يبارك لك، ربي يسلم على الوالده، يسلم على الوالد.
13: اي اي هكاك بالضبط،
0: ربي ان شاء الله يبارك لك اختي وانا حاسس بيك.
13: عايش خويا.
12: مدام اميره تتوصل المسيو الاول ولا هي البنوته اسمها ايه؟
13: ملك يريس.
12: اسمك ايه؟
13: ملاك
12: إليس. حلو الاسم يا ملاك إليس. توصل البنوتة الأول ولا توصل المسيو؟
13: نوصل البنوتة قبل وبعد المسيو.
12: لو صحيتي الصبح كده متغششة، يعني يا رب ما تصحي متغششة، ده بس لو صحيتي مرة كده متغششة، يعني إيه اللي ممكن تعمليه؟ توصل المسيو ولا ما توصليه؟
13: نوصل، مش نعمله به هو.
12: هو بيه ها؟ والله شكله تمام. طيب كيف ساعد يتكلم؟
13: وهو بيه معايا، لازم أنا أكون بيه معاه.
12: لا ده كده كلام كبير قوي.
0: ها التفكير طيب صحيح.
12: والله العظيم ما دي التكتيك.
0: على تكتيك، علاش تاخذ فيها تكتيك معناتها؟ ليه ماهيش تكتيك؟ ما التفكير صحيح.
12: لا ما هو ما ايه المشكله لو احنا نتكتك في حياتنا بطريقه كويسه؟
0: احنا نعيش بحب وموده.
12: الله
0: هكا ولا ما كنتي ناخذ توتسيه ايضا زاد هكا ولا؟
12: طبعا ناخذ توتسيه طبعا.
0: قول عكس كلامي.
12: والله ما اقدرش اقسم بالله.
0: صح. اقول ازاي واصل العزف
12: ما اقدرش. ما ربنا يخليها طبعا. ماشي، السؤال مدام اميره، انهي هي الممرات التي يمنع فيها الوقوف والتوقف؟ والله ما في اسهل من كده. انت ماشيه بالكيان بالكهرباء،
0: وين ما عندكش حق،
12: هي الممرات وين ما عندكش حق تقف. ايوه التروتوار ده اوكي.
13: الممر التروتوار
0: مش ممر،
13: ممر
12: ايه؟
13: متراشدين.
12: يعني مش انت جيت دلوقتي يعني انت ساكت طول اللي احنا عمال نتكلم جاي تتكلم دلوقتي يا مسيح؟ يعني ما فهمتش كده بصراحه.
0: في فلوس
12: والله العظيم لف مره واحده لا المترجلين المترجلين واملف في وش برده الناحيه الثانيه يعني حتى بقى اللي ناس تبع الجيد ماشي يعني هو ممر ايه
13: مترجلين
12: يعني هو كده طلع باهي ولا مش باهي؟
13: باهي على الاخر.
12: واسمه ايه مسيو؟
13: صابر.
12: يا صابر الله عليك يا صابر، الف مبروك مدام اميره ويجعله نهار زين عليكي وعلى مملوكه وعليكم كلكم ان شاء الله.
0: امين يا رب.
13: عايش
0: اختي الغاليه، الف مبروك ليك مبلغ 200 دينار.
13: عايشك يا امين.
0: سلمي على المسيو برشا وان شاء الله تبوسي البنوته وان شاء الله ربي يحميكم الكل.
13: يا عايشك عايش
0: خويا وانتم زيدة
13: ربي معاكم والله
0: مستعان
13: ان شاء الله.
0: يا عايش اختي الغالية ايمن يعطيك صحة انت زيدة بركة الله فيك. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
14: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
15: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
16: الو

صحه المريض ما تستناش، والطبيب الناجح ولا البروفيسيونيل اللي يخدم في سانتي ديما يلوج على احسن ماتيريال اجد ماتيريال وديما زيد يحب يتبع التكنولوجيا الجديده باش يداوي خير ويداوي زيد اسرع. كي يبدا عندك ماتيريال متطور يعني راحه يعني ثقه ويعني امل جديد للمرضى. تحب تطور الكابيني متاعك مع اجاره معدات طبيه من مصرف الزيتونه؟ الحكايه تسهل عليك، نمولو لك معداتك الطبيه حتى ل 100%. انت تختار الماتيريال متاعك وتتفاهم معنا على كيفاش تحب تخلص، والمده توصل حتى ل 7 سنين. طور عيادتك، ركز مع المرضى متاعك والتمويل علينا.

0: فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بنيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: اليوم وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لا كارد دو فيديليتي، كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور والا كارفور ماركت والا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوين دو فيديليتي نتاعك اون تيكي كاش، تاخو معاه واحد اخر بنص القيمه بلاش، وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقول لك تيكي كاش ونص.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حل هالكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المدخو وسع بالك بكابا بنتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك. طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا اون ايطاليا او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% خلال سنة 2026 مقابل 2.7% في 2025، على أن يستقر متوسط النمو عند 2.1% خلال 2027 و2028. وتأتي هذه التوقعات رغم تسجيل الاقتصاد نموا بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من 2026، فيما أشار البنك الدولي إلى ضغوط مرتبطة بالمالية العامة وارتفاع أسعار الواردات وشح المياه والتغيرات المناخية. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. ودعا الزواري خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة المشروع إلى مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف لتنفيذ المشروع. وزير النقل رشيد عامري يعلن انطلاق عملية إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات المينائية في ميناء رادس، والتي تشمل توسيعة رواقين اثنين وإنشاء رواق مخصص للبضائع والأنشطة الصناعية. الصبة المنتظرة للتمور بولاية قفصة خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 15,086 طنا، أي بتراجع يقدر ب 5% مقارنة بالموسم الماضي، حسب ما أفادت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درساف بن أحمد لمراسلنا عماد التومي. وكان الموسم الماضي قد سجل صابة قياسية بلغت نحو 15,880 طنا، من بينها 12,880 طنا من صنف دجلة النور، فيما يقدر حجم التراجع المتوقع هذا الموسم بنحو 794 طنا. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن استعادة الأمن البحري والاستقرار في المنطقة ومضيق هرمز تتطلب وقف الأعمال العدوانية والإرهاب الاقتصادي لواشنطن، معتبرا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما السبب الحصري لانعدام الأمن في المضيق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران، يتمثل وفق تعبيره في إبرام صفقة كبرى معها أو إبادتها، مضيفا أن الولايات المتحدة عادت أقوى من أي وقت مضى وأن قدرتها تتوسع بشكل أفضل وفق تقديره. تقرير حسين الدبيبي.
1: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى إبرام صفقة، قائلا إن طهران تستمر في بناء صواريخ التي تهدد الأمريكيين على حد قوله. وقال ترامب إن عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران، وهو إما إبرام صفقة كبرى معها أو إبادتها على حد زعمه. وتفخر ترامب بأن واشنطن عادت أقوى من أي وقت مضى وبأن قدراتها تتسع بشكل أفضل، مضيفا لن أسمح للمخاطر بالاستمرار ولا أؤمن بترك المشكلات تتفاقم. وقال ترامب إنه استخدم القوة لجعل الولايات المتحدة البلد الأكثر قوة في العالم وفق ادعائه. ودعا ترامب الدول كلها للانضمام إلى واشنطن في إنفاذ حصار اقتصادي كامل على إيران، مدعيا إنهاءه 8 حروب وإقامته تسويات بين دول عدة. أما فيما يخص الحرب الروسية في أوكرانيا، فقال ترامب إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع قيادتي روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع بوتيرة أسرع. ويواجه الجيش الأمريكي ضغوطا هائلة جراء الحرب على إيران، وفقا لما نقل مسؤولون أمريكيون مطلعون على ما يجري في الشرق الأوسط لموقع The Intercept. وللإشارة، فقد أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز إبسوس انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية، وذلك في ظل تزايد استياء رفاق الجمهوريين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكلفة المعيشة في خضم الحرب التي لا تلقى قبولا على إيران.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: صباح النور، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني كمل اليوم اخر التدريبات قبل ماتش اوغندا غدوه في رادس، اول جوله من تصفيات الكان، والناخب الوطني معين الشعباني بيكون موجود، يكون حاضر اليوم في ندوه صحفيه للحديث عن المقابله هذه. نذكر انه الطاقم التحكيمي للماتش هذا من موريتانيا، بشي يزفر لنا غدوه الماتش طاقم تحكيم من موريتانيا، يقود الحكم الرئيسي عبد العزيز محمد بوها. منتخبنا لأقل من 20 عام البارح موجود في القاهرة يشارك في دورة كأس شمال إفريقيا المؤهلة للكان، عنا أربع مقابلات إن شاء الله غدوة، 24 سبتمبر نلعبوا مع الجزائر، 27 سبتمبر نلعبوا مع المغرب، 30 سبتمبر نلعبوا مع مصر، و3 أكتوبر نكملوا المشاركة بمقابلة مع المنتخب الليبي. الترجي الرياضي التونسي يبدا بولا بدا ديجا من البارح تربص عين دراهم تحت اشراف المدير الفني للشبان جويل كراي، زاد والمدرب المساعد لفريق الاكابر امين النفاتي اللي كان غايب، هو واعضاء الاطار الفني الرومانيين اللي كانوا موجودين معاه. الترجي عاين الغياب هذا في حضور عادل منفذ. ستيو بوكارست زاد اعلن ندوه صحفيه لريجا كان في نهار الخميس في رومانيا يتم تقديمه بصفه رسميه في فريقه الجديد في انتظار امضاء الوثائق وفسخ عقود بصفة رسمية، وقت الترجي التونسي يعلم بصفة رسمية نهاية العلاقة، وترجي قاعد يتفاوض بينسور ويتقدم في المفاوضات مع الإسباني بابلو فرانكو. بالنسبة لكاستيو المتوسط ميدان البيروفي، الراحة اللي خذها نجم نقول وفات، غدوة من المنتظر يروح لتونس ويلتحق بالمجموعة في عين درهم. ألان كانتي لاعب النادي الإفريقي تمت دعوته بصفة رسمية للالتحاق بمنتخب بلاده منتخب بوركينا فاسو. في أمل حمام سوسة يوسف المويهبي ينسحب من تدريب الفريق، وإدارة الأمل عازمة على إيجاد البديل للمويهبي في 48 ساعة القادمة. بالبولي نكملوا بالبولي، وتونس اليوم تلعب نصف النهائي في الكوب دافريك مع المغرب، نلعبوا الستة المقابلة هذه في قبة المنزه، تونس مع المغرب، ونصف النهائي الثاني في نفس القبة في نفس البلاصة في نفس السالة مع 9 تعليل الجزائر مع الكاميرون، شالحظ سعيد المنتخبنا الوطني التونسي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.tv.com وزي كفام.net. نخليكم عمين وبخيط لكيب في أحلى صباح.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

فريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار.

0: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع ميدي فوتي.
1: 15 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نرجع نحكيو على نجم البوب إتشيران اللي كان أعلن إنه الوضع في غزة اليوم لا يمكن تبريره. هذا جاي بعد الموجة متاع انتقادات كبيرة اللي وصلت له على خاطر ما قامش بدعم المغني متاع راب ماكليمور اللي كان كل مرة يفتتح الحفلات متاعه، ولكنه كيف كيف زاد وقتها تم استبعاده من الجولة الغنائية لأنه قام بتعليقات مؤيدة لفلسطينيين ومؤيدة لغزة. المغني اللي كان هو زادا يتبنى قبل نحكي على إتشيران كان يتبنى في موقف محايد برشا، وكان اختار انه يكون بعيد عن السياسة، اختار المرة هذه انه يكسر الصمت متاعه بشأن الوضع في غزة في اول حفل ليه منذ اندلاع الجدل المتعلق بماكليمور. دونك إتشيران في فيلادلفيا كان موجود وقال انه ما يحدث في غزة هو كارثي غير مبرر وغير متناسب، وقال زادا قلوبنا انفطرت بسبب حجم الدمار والخسائر في أرواح المدنيين والأطفال، ويقول ما نجموش اليوم نتغاضاو عن الظلم المنهجي اللي راهو فيه قاعد يتكشف في فلسطين. وقال زيدا قمت يحكيهوني كان ماكليمور نذكروا أنه كان هتف فلسطين حرة خلال الحفل الموسيقي في نيو جيرسي الشهر ذي، وهذا وقتها اللي أثار الغضب متاع مالكي الملاعب الأمريكية اللي كل مرة تستضيف واحدة من حفلات إتشيران الغنائية ضمن الجولة متاعه. ونفيل فنان البريطاني اللي عمره 35 عام مسؤوليته عن قرار استبعاد مغني راب، وكان حمل الجهة المنظمة للجولة المسؤولية بدلا من هذا. وبعد شفنا انه اللي صار فما اربع فنانين اخرين كانوا يفتتحوا حفلات اخرين زادة اختاروا انهم انسحبوا واصدروا بيانات علنية تعلن الدعم متاعهم للفلسطينيين. إتشيران متأثر كان برشا قدام جمهوره اللي كانوا تفاعلوا معاه، قال اضطررت لاتخاذ قرارات صعبة وانا ارتكب اخطاء واعتذر بشدة. فما برشا زادة اللي انتقدوا إتشيران بعدم التصدي لمالكي الملاعب، وعلى رأسهم زادة كان فما رجال أعمال اللي طلبوا استبعاد ماكليمور، وشفنا حتى دعوات لمقاطعة إتشيران اللي هو بيدو عبر عن مسؤوليته وقال إن اليوم نجم نكون غلط، لكن بالنسبة لي فما قلق عميق إزاء فكرة إنه اليوم الناس اللي عندها المسارح ولا اللي عندها أماكن الحفلات إنها وليت تعطي في موافقة مسبقة على محتوى العروض. قال ذي يصير في برشا دول في العالم، لكن موضوع ما يزموش يكون موجود في عالم حر. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجم تعدوا تفرجوا فيها على الفاجح لسباح باي موزيكا فام.
0: موبايل نيوز مع ميدي فوتي
2: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
0: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي هو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: مع أورانج بوست إلى رنتري ب5G.
1: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. وزيد مع بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
2: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوست إلى رنتري ب5G.
1: عندك أورانج.
3: تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
5: جيان إيام دللنا.
3: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع على الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
6: من 6 إلى 9 متاع الصباح،
7: 8:21 دقيقة على موزايكا فيلم. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. بجاه ربي لا تقولوش بيك تضحكي، واحد أغزر النادي شتيكا
8: جيزي قالوا النادي تاونت مانتا.
7: كان شوفوا الأجواء اللي في استوديو كانت، أنا ما نخبي شيء على المستمعين، صديقهم أيمن المصري كان لنا وسكندر وإيه
8: كلهم ملهومين
7: حاسيل الله ومصلي عني بيقدش واليوم عقلهم في اللونتين من بعد. صباح نور يا إيه.
9: صباح النور يا مين، ونقترح رأو نادي في بلاست انتباه تحكي لنا شنو الموضوع.
7: واتساب تفضل.
9: به اليوم باش نحكيو على الأمم المتحدة. تعرف أنه أمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدورة متاعه تنتهي في ديسمبر، والسؤال اليوم شكون باش يخلفه، كيفاش يتم اختيار الخليفة متاعه، هذا نحكيو فيه بعد شوي.
7: يعملوا تصويت
9: مش بالضرورة
7: بنا تطبيق. تفضل نادية.
8: بونجور رامي. بعد شوية باش نحكيو جوستومون على أهم الخطابات اللي تمعت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باش نرجعو حتى للتاريخ. برشا خطابات اللي كيو ماركي، معناتها برشا من عند رؤساء سابقين، عند رؤساء زادة من مختلف الدول في العالم، اللي خليو بصمتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد شوية نرجعو نحكيو عليه.
10: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولي نوفوتي. قديش من مرة يطلع لك ابديت في تليفونك وانتي بكل ثقة تنزل على ليتر تقول التطبيق يخدم، علاش باش تعمل ابديت؟ ولا بكل بساطة استوكاج معبي وما عنديش بلاصة. اما في الحقيقة الابديت مش ديما معمولة باش تزيد لك فيتشرز جدد. الابديت ينجم يصلح ثغرات امنية، نجم تستغل باش يوصلوا المعلوماتك، يصلح بك، يحسن بيرفورمانس نتاع الابليكاسيون، ويخليه كومباتيبل مع اخر فيرسيون من سيستم تاع تليفونك. وكل ما توخر الابديت تنجم تبقى تستعمل في فيرسيون فيها مشاكل ديجا تصلحت في النسخة الجديدة. يعني المرة الجاية كي يطلعوا لك update available قبل ما تنزل later للمرة العاشرة، ذكر لي الابديت مش ديما بشي بدل the app's appearance. أهم حاجة ينجم يبدلها هي مستوى الحماية متاعك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. Thank you.

0: بونجور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اثناء فما الجلسه العامه للامم المتحده اللي بعد باش تحكي لنا ناديه على اهم الخطابات اللي يصيروا فيها، ولكن بالتزامن مع الجلسه العامه اللي هي ديما تصير في شهر سبتمبر
0: كل عام
1: كل عام، ولكن سنة سبيسيالمون فما انتباه لموضوع خليفة الأمين العام للأمم المتحدة. نذكروا أنه أنطونيو غوتيريش هو أمين عام من عام 2017 وهذه الدورة الثانية بتاعه، وتنتهي في 30 ديسمبر المقبل، وبالتالي يلزم الأمم المتحدة تختار شكون خليفة لأنطونيو غوتيريش اللي هو أمين عام الأمم المتحدة. به لهنا خلي قبل ما ندخلوا في التفاصيل شكون المرشحين وكيفاش يتم الاختيار، خلي نتفقوا على أهمية وإلا البوست متاع أمين عام الأمم المتحدة اللي من جهة ساعات يتم يتحقر ياسر، ومن جهة ساعات أخرى يتم التضخيم في الدور بتاعه. في الحقيقة أمين عام الأمم المتحدة ماهوش زعيم العالم، ماهوش لأنه أمين عام الأمم المتحدة عنده القرار العالمي هو اللي يحدده، ولكن أمين عام الأمم المتحدة هو الموظف الأسمى في منظمة الأمم المتحدة اللي معناتها تشمل تقريبا كل دول العالم، ولكن عنده جانب سياسي زادة اللي هو ماهوش البوست الأولاني متاعه، ولكن الجانب السياسي عنده متوفر وشفناه في عدد من الأزمات، آخرها حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.
0: تو ميزانه شنو بالضبط عمليا؟
1: كيف
0: عمليا معناتها شنو
1: عمليا؟
0: مش عمليا مثلا ريني أتكلم على غزة وكل ما مشغولش بارك الله فيه، خطر ذي معناتها الحق يتكلم واحد على الحق وصلنا العصر يقولوا بارك الله فيه، ماذا شنو بدل؟
1: خلينا نتفق، وذلك عليش أنا قلت أنه ساعات الانتظارات أكثر من صلاحيات الأمين العام. أمين عام المتحدة ساعة كي نرجعوا للفصول متاع ميثاق الأمم المتحدة نلقاه أنه راهو قبل كل شيء موظف، ودوره هو أنه يخدم الماكينة متاع الأمم المتحدة اللي نذكره. استنيني
0: خدم الماكينة،
1: الماكينة فيها موظفين، فيها ميزانيات بالمليارات، فيها البرامج متاع الإغاثة الإنسانية، فيها اللوجستيك متاع الكاسك بلو، ولكن كما قلت أنا من الأول ما عندوش صلاحيات باش ياخذ قرار في بلاصة الدول، وإلا باش ياخذ قرار يلزم الدول.
0: ما خلنا نفهم زادة خط السادة المستمعين نجم يكونوا ساعات فتوهم بعض المعلومات. فرضا مثلا دول اتفقوا مثلا اكزامبل انه هذا العدوان مثلا على ايران هو عدوان قانونيا ما يجيش مثلا وصوته ضد جيل الولايات المتحده تهز فيتو
1: هذاك القانون.
0: هاي شنو ما عنده حتى معنى
1: هذاك القانون شنو اللي موجود؟ نرجع بعد نحكيوا في علاقه الفيتو باختيار الامين العام للامم المتحده، ولكن
0: في الاختيار كي دوله من الكبار نمر خمسه الكبار
1: اكزاكتومون
0: كي تقول على واحد لا
1: خلينا نتفقوا سا الاختيار ماهيش دول الامم المتحده هي اللي تصوت، مثلا يجيوها مرشحين تصوت عليهم، لا ما تصيرش هكا العمليه. باهي خلي جست باش نبسطوها الامور المستمعين بتاعنا، الامم المتحده فيها زوز هياكل كبار اللي هما الجلسه العامه اللي فيها 190 دول، ومجلس الامن اللي فيه 15 دول. باهي مجلس الامن هذا فيه 10 دول يتبدلوا ريغوليرمون، وفيه 5 دول من اللي تاسست الامم المتحده وهما موجودين. هالخمسة دول هذوما عندهم ما يسمى بحق النقض وإلا الفيتو. شو معناتها الفيتو؟ معناتها يطرح مشروع متاع قرار في مجلس الأمن ويوافقوا عليه 14 دولة، واحدة من الدول الخمسة هذوكم تصوت ضد، ما يتعديش القرار. دونك هذاك يعطيها
0: حق وفي اختيار أمين
1: عام كيفاش تتم العملية. فما مترشحين يقدموا ترشحات متاعهم، دول هي اللي ترشح به، الترشحات هذه تتعرض على مجلس الأمن ال 15 دولة، يتم معناتها على دورات متكررة انه استطلاعات سرية. شنو معناتها؟ يتلموا ال 15 دولة السفراء نتاعهم بيانسور، ويعطيوهم ورقة فيها اسامي المرشحين، وقدام كل مرشح ثم تروى كاس اسانده ضده وإلا ما عنديش رأي، ويبدأوا يحسبوا اخر مثلا انا تو نعطيك مثلا لي ديتاي نتاع لي فوت اللي صاروا تو المرشحين. المرشحين اللي تعرضوا هما تقريبا 6 والا 7. صارت دوره في 30 جويليا 26. المرشحه نتاع كوستاريكا خلات 10 تشجيع، 1 رفض، و4 بدون راي،
0: وما نجمش نعرفوا شكون اللي،
1: والتصويت سري. والاكثر من هذا في المرحله الاولى هذه ما تنجمش تفرق بين الاعضاء اللي عندهم فيتو واللي ما عندهمش، الناس الكل يصوتوا باللو ميم بولتان. في المراحل الجايه شنو اللي باش يصير؟ هذاك علاش حبيت احكي لي الموضوع اللي انه معك باش يعملوا دي بولتان من لون مثلا اللون الابيض تتعطى للعشره اللي يتبدلوا، والخمسة القاريين ياخذوا دي بولتان مثلا من اللون الاخضر ولا الاحمر. دونك بعد اذا فما رفض تولي تنجم تعرفوا انت هل انه جاي ما تعرفش شكون الدوله، ولا تعرف هل انه فما دوله عندها حق الفيتو رافضه المرشح هذاك. علاش؟ لانه كيف باش يصير التصويت النهائي والقرار النهائي بترشيح مرشح، راهو كان المرشح هذاك واحد من الخمسه دول اللي خلينا نذكروا بهم اللي هما الولايات المتحده الامريكيه وروسيا اللي اخذت بلاصه الاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا وبريطانيا، كان واحدة من الدول هذوما يعترضوا على المرشح فإنه ما يمشيش للتصويت أصلا ويلزم يلقاو حل آخر. به لهنا نفترض مجلس الأمن وصل لاتفاق إنه فما مرشح جاب 9 أصوات ضرورية، ما فما حتى دولة عندها فيتو اعترضت عليه، شنو اللي يصير؟ يمشي الاسم متاعه للجلسة العامة اللي فيها 190 دولة، غادي كي يصوتوا. معناتها عادة التصويت يصير بالإجماع ويتم المصادقة. دونك في آخر المطاف راهو اللي يختار هو مجلس الأمن بال 15 دولة، ومجلس الأمن ما ينجمش يختار شخصية رفضتها واحدة من الخمسة دول هذو. هذاك علاش حبيت نفسر تعقيدات مسألة اختيار الأمين العام.
0: هذا كل جاي في وسط كونتكست عالمي قاعدين نعيشوا فيه، ويمكن أهم حدث مرة مرور الكرام يبدو أنه كان فما لقاء بين بوتين وترامب المدة الأخيرة، مع لقاء هاتي في لقاء صار بيناتهم لقاء، هبطت بعض التقارير نتاعو.
1: زيلينسكي وترامب؟
0: لا بوتين. بوتين
1: ما تابعتش.
0: معناتها من مرة مرور الكرام قلت لك صار بيناتهم كلام ما يعادل 2-3 أسابيع التالي. يبدو انه يقول البعض، يقول انه معناتها لمح فيه بوتين، لمح فيه ترامب لبوتين انه معناتها ما عندوش دخل في اوروبا ويعمل بازي تصرف بلغه.
1: بون هذايا ما ينقل على المحادثات ديما
0: يؤخذ مع دارج امورك وليميت حلف شمال الاطلس يشمني فيه هنا، معناتها حتى كان باش تعمل حاجه انا مانيش باش ندخل.
1: صعيب ياسر انه
0: معليه حتى هذايا ريت هذا ياثر زاد حتى على الامم المتحده.
1: ياسر ياثر على الامم المتحده، ولكن راهو ما
0: هذا التصدع اللي ولا واضح بين اوروبا. شوف. من جهه اوروبا، من جهه اخرى الولايات المتحده.
1: هاني جايها في مساله اختيار شكون باش نختاروا، ولكن خلي نقفوا على حاجه، ما يلزمش نضخموا البوست نتاع الامين العام للامم المتحده.
0: كان علينا ما رايك مجانين نجم نقول لك ما
1: لا سامحني انت تعطيني الصوره اللي هو واحد قاعد يكركر.
0: لا مش يكركر، هو مسكين ما عنده ما يعمل،
1: خلي
0: هو يقرر
1: وقتاش
0: برا صوته مثلا اللي هما ضد ولا باش يدخلوا في بلاد. جي امريكا تقول انا ما عندي ما نعرفش
1: ما عنديش دخل. امين استنى خلي نفرقوا الامم المتحده. الامم المتحده فما حاجتي مفصولي، الامم المتحده راهي عشرات كان مش مئات الالاف من الموظفين اللي يلزمهم اداره. سامحني دي بيجي بعشرات المليارات نتاع الدولارات.
0: دونك امين عام ثلاث سنين الاخرانيين في لي كونفلي اللي صايرين في العالم كله ذوم، وين الامم المتحده شنو مثلا قراراتها المهمه اللي تذكر
1: مثلا الامم المتحده
0: تعملت في الجانب الانساني؟ تعملت لحمايه العالم من كوارث فريناها في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه.
1: ما هذا هو الهدف ديما الخلط اللي يصير بين السياسي والاداري. قبل كل شيء أمين عام المتحدة موظف إداري، ما تطلبش منه السياسة. السياسة تمشي لمجلس الأمن وهو اللي يختار. شنو هو الفناتر الصغيرة اللي عنده في السياسة؟ هو أنه في القانون الأساسي متاع الأمم المتحدة يقولوا أنه الأمين العام ينجم يلفت انتباه مجلس الأمن لقضية ما. شو معناتها؟ معناتها ينجم يجبر مجلس الأمن إنه ينظر في
0: صار ذي مثلا جي فيتو بعد
1: بعد الفيتو هذاك مبرمج داير موضوع الفيتو تو نرجعوا له، لأنه البارح إردوغان الرئيس التركي في الكلمة متاعه أثار موضوع الفيتو وطلب بالتخلي على الفيتو. خلي جست قبل من
0: وهذا سبب من أسباب اللي عاملة مشاكل في العالم كلها، حكاية الفيتو إيسونسيالمون في دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وين فما مشكل نتاع فيتو راه هي سبب.
1: ما وخلينا نمشيو بالعقل، الأسباب نتاع الفشل نتاع عصبة الأمم اللي هي كانت قبل الأمم المتحدة في معناتها قبل الحرب العالمية الثانية هي إنه ما كانش فيها فيتو. دوك الناس الكل تصوت كيف كيف، موش معقول أنت إنه بلاد فيها 500,000 ساكن عندها نفس الوزن السياسي متاع الصين معك. اللي فيها 1,400,000 ساكن.
0: فما كونفلي في العالم اللي نحبوا نلقاو له حل، نلقاو الولايات المتحدة تهز في فيتو.
1: هذاك موازين القوى السياسية هي اللي تحدد إذا رأي باش تكون محددة في الاختيار. من الحاجات اللي تلفت الانتباه المرة هذه،
0: ولا إجا ندعيه شو اسمه ترامب البارح معناتها شيء دوخ محكمة دولية، محكمة الجنايات الدولية، قال معناتها زايدة اخرجوا منها.
1: اي بيسو هو خطر الولايات المتحدة ما يشم شاركة فيها وكان ضدها من الأول.
0: شو
1: دوك اما جست خلي نتفق على حاجة امين، فما حدث جديد في الانتخابات هذه الجديدة اللي جاية لتعويض غوتيريش، اللي هي انه الثلاثة مترشحات اللي في الاستطلاعات اللي صاروا والا في التصويت السري اللي صار هما نساء. دونك اليوم المطروح في الأمم المتحدة هو أنه من الممكن أنه الأمينة العامة للأمم المتحدة تكون امرأة، وكان خيار لأنه زادة ماهوش معقول من عام 1945 لليوم فما كان رجال تحملوا مسؤولية الأمانة العامة. دونك اليوم فما ثلاثة مرشحات اللي هما اللي معناتها فافوري، فما مرشحة من كوستاريكا، فما مرشحة من الجويان، وفما مرشح إفريقي في الشورت ليست رغم اللي هو الاستطلاعات التصويت الأولى ما تعطيهش حظوظ كبيرة، اللي هو الرئيس السنغالي السابق ماكي سال. ولكن اليوم التوجه والمهجة العامة في الأمم المتحدة هي اختيار امرأة، إضافة لمسألة التداول الجغرافي، لأنه عادة إذا الأمين العام يكون من أوروبا اللي بعده ما يكونش من أوروبا واضح. يكون من أفريقيا وإلا. دونك التوجه إنه يكون من أمريكا اللاتينية ومرأة. دونك اليوم الموضوع للمتابعة في انتظار إنه يصير توافق خاصة من الخمسة دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: يعطيك صحة إياد قدوم، أنا رجعين
2: بيت الباك ومزلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس، البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس، وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر الموند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 79، وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
3: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
8: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ساعة صباحكم مبروك السعيد، ان شاء الله تكونوا لاباس، وديما حطوا في بالكم يا ابراش فلكيه، الفرحه ساعات تكون في كلمه، في ضحكه، في صباح جديد، والا في انسان يدخل لحياتنا يزيدها نور. اليوم 23 سبتمبر، خليوه نهار تفاؤل، نهار نطويو فيه صفحه، راهو نهار برج الميزان، راهو موسم عيد ميلادكم وصل، انت راك صاحب الضحكه الحلوه والقلب اللي يحب العشره الطيبه. انتوما راكم يا هوائيين دلو جوزي ميزان، تستنى فيكم أيامات الخير. اليوم زيدوا أقربوا للناس اللي ترتاحوا لهم، كلمة طيبة منكم تنجم تبدل نهاركم للخير، وتلقاو زيد الفرحة في قاعدة حلوة، وإلا خبر يفرح القلب. وحتى لو كان ودعنا البارح عيد ميلاد العذراء، يبقاو الترابيين الحظ مازال يرافق خطويتهم. انتم عليكم ناس الخدمة والصبر، وزيد الكتف الصحيح، الخير اللي زرعتوه مش باش يضيع، كل تعب عنده نهار ويتبدل راحة وفرحة. اصبروا شوية، راهو اللي جاي نجم يفرحكم أكثر من اللي تتصوروا. لكن نصيحتي مع دخول الشمس للميزان، سرطان، عقرب، حوت، اليوم ما تخليوش السلبيات تسرق منكم الفرحة، ردوا بالكم على رواحكم، ميسالش، أضحكوا، أسمعوا كلمة باهية، وخليوا قلوبكم محلولة للخير على خاطر القلب اللي فيه المحبة، ربي ما يخليهش فارغ. كلامي هذا زاد للحمل، أسد برج القوس، شدوا الهمة وخليوا العزيمة متاعكم شاعلة. اليوم عندكم انفاس جديد، فرحة تستنى فيكم، وما ثميش عليش الواحد يتقلق، الدنيا راهي قدامكم واسعة والفرص موجودة. ومهما كان برجك ومهما كان تحكيتك، ديما تفكر اللي كل صباح هو فرصة جديدة، وكل نهار ينجم يجيب معاه حاجة حلوة ما كانتش في البال. خلي الابتسامة على وجهك، وخلي الأمل ساكن في قلبك، وقول إن شاء الله يا رب نهار يكون أخف من البارح، وإن شاء الله يا رب يزيد نهاركم زين على زين.
7: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم.

0: الاخبار الاولاني باش نبداو بيه في البارومتر.
1: قبل ما نبداو بالاخبار الاولاني الساعه ماذا بينا الاخبار اللي قلنا عليه نتاع فيما يخص شركه
0: فيما يخص
1: والمحروقات. نعرف هذا يهم برشا الساده المستمعين بان الاضراب مقرر اليوم وغدوه.
0: صحيح التامين وخاصه زاد الناس اللي تسمع فينا في الكراب واللي يمكن مثلا ما عادش مازال لهم اسانس. فانه تصريح لرئيس مدير عام لشركه عجيل دونك الشركه الوطنيه لتوزيع البترول عجيل خالد بتين صرح وقال انه الوقود موجود بجميع انواعه في العديد من محطات الوقود. يقول رغم الاضطراب اللي الاضراب ورغم الاضطرابات الموجوده يقول والاضراب بينفذوا سويق شاحنات توزيع المحروقات اليوم وغدوه ودعا المواطنين الى تجنب باللهفة. كان هذايا في تصريح في برنامج في جوهرة FM. ويقول زادا انه عدد من سوق الشاحنات يقول يخدموا بصفة عادية وما شاركوش في الاضراب هذا وقال انهم قاموا بتعبئة الوقود من رادس وصخيرة وهما الان في طريقهم لتوزيع الوقود على عدد واضح من المحطات في مختلف المناطق.
1: كان الاستاسيون سيرفيس فما بعض المسؤولين يسمعوا فينا ما تبيعوش اكثر من 50 دينار ماذا بينا للشخص الواحد بشكل كان نجم نكفيه للناس كل ايد.
2: بون ما نعرفش اذا عندهم كميات تكفي الناس.
1: لا خمش كيفاش حتى كان فما كميات طيوفوها في ساعه معناتها هذا اللي ديناه حتى مره فات.
2: انا تقديري انه
1: معناتها تستهلك اكثر من 50 في النهار انت.
2: لا لا مي بيسر زيد ما تنجمش. فما ناس اللي يعملوا دي لونتراجي فما ناس اللي
1: يصب 50 مش بالصفر يصب 50 مش مشكله مش يمشي يكمل كل كيوسك معناتها نكملوه نفرغوهم بعد نقعدوا بلاش اسونس على الاقل
2: تتصور عنده ليميت نتاع نتاع الريزرفوار نتاع الكهرباء مش باش ينجم يعبي اكثر من الريزرفوار ديجا فما ليميت.
1: باه نبدا بالاخبار الاولاني.
0: الاخبار الاولاني باش نحكيو على دراسه ميدانيه حول الادماج المالي للنساء والشباب في تونس. دونك الدراسه هذه تكشف على انه فما تفاوتات كبيره في إلى الخدمات المالية خاصة نحكيو في 7 ولايات اللي شملتها الدراسة وهي جابس مدنين تطاوين قبلي قفصة توزر والقيروان. نلقاو من خلال الدراسة هذية أنه فما 18% فقط من الشباب اللي تم استجوابهم عندهم دي كونت بنكير عندهم حسابات بنكية في حين أنه 70% منهم ما عندهمش حسابات في أي خدمة مالية أخرى. كيف كيف زادة الدراسة تقول أنه بالنسبة 23% من الشباب العاطل عن العمل فنوعي يعيش فيها شاشة اقتصادية ومالية. 35% من الطلبة يعتبروا أنهم غير أصلا معنيين بالخدمات المالية و 98% من الشباب اللي تم استجوابهم عندهم ثقة في التعامل نقدا دونك عندهم ثقة في الكاش مقابل 50% عندهم ثقة في الحسابات الرقمية والإنترنت.
1: ده مو أنا ماذا بيه مش في التصويت ماذا بيه إيادي فسرنا علاش الشباب التونسي وايضا التونسي مثلا يفضل انه يتعامل كاش ما فهمتش علاش.
2: هو اولا عندنا الجانب الثقافي ولا الكولتوريل نتاع انه احنا تعودنا بالتعامل كاش انه الفلوس اللي عندك في مكتوبك ولا في جيبك راهو ديجا معناتها انت ضامن لاكسي لهم في كل وقت مثلا بسيكولوجي. ولكن عندنا جانب اخر انه البنك ولا الحساب البريدي في مخ الناس راهو مربوط بالخدمه اقصى معناتها قسم كبير نتاع ناس راهو الحساب البنكي وقتاش يحلو حلو كي باش يدخل يخدم باش ياخذ عليه الشهريه. دونك مساله التفاوت اللي نلقاوها في النساء وفي الجهات راهو نلقاوها زاد كيف كيف مرتبطه بنسب البطاله في الجهات هذيك وعند النساء. نعرفوا احنا انه مثلا حتى النساء راهو معناتها اصحاب الشهادات عندهم نسبه بطاله كازيمو الدوبل نتاع الذكور. دونك هذوما يقول لك انا مانيش نخدم علاش مش نحل الكونت بنكير. دونك راهو الامور مرتبطه بالمساله الاقتصاديه ككل.
1: فما زاد مشكل اخر باللوجيك معناتها واحد عنده كونت بنكير مثلا ما تصبش فيه ولا ما تستعملش برشا ما تجي تلقى قداش يقطعوا لك منه هاو دينار هاو 200 هاو 500 فرنك هاو ما عادش درشني هاو ما عادش درشنو هاو ما عادش درشنو هاو سامحني الوي
2: سي اكزاكتومون هذاك اللي ما يخدمش وما عندوش شهريه يقول لك انا سامحني حل كونت باش نخلص عليه جوست لي فري.
1: وبخلاف هذا تو في العالم مثلا ممكن تحبوا ندمبوا لي موديل اللي يشجعوا على الطرق معناتها اللي تخلي تراسابيليتي وكل ما تراو لي كارت بونكير نورمون بليش راهو معناتها ياخذوا عليك ديفري تاع كات وديفري تاع اكستري وديفري تاع اندرشني خلص باخير يقول لك فري.
2: وحتى اللي وحتى اللي فري المفروضين على اللي كوميرسون في البيمون بارتي بيو راهم ياثروا داير برشا معناتها تجار اللي يقول لك انا ما نجمش نستعمل تي بيو خاطر المارج نتاعي صغيره دونك ما يساعدنيش.
1: واضح باهي نادي.
0: الأخبار الثانية باش نحكيو على التيك توكرز ضحى العريبي اللي أثارت جدل في لبنان وكانت زيدة أثارت استياء خاصة متاع عدد من اللبنانيين بسبب طريقة تحديثها وتصرفها داخل مزار اسمه مزار سيدة لبنان في حريصة اللي صار زيدة زاد أنه قناة الـ LBC كانت تواصلت مع الأب خليل عنوان رئيس المزار هذية وللوقوف عند الحادثة اللي شفنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان شنو صار بعد ما نشر الضحال عليبي المقطع متاع الفيديو من داخل المزار هذية، وهذا اللي خلى موجة واسعة من الغضب والاستنكار. والأب هذية الأب عنوان لقناة الـ LBC قال أنه الحادثة باش تم متابعتها خلال وكيف زاد باش يتم اتخاذ تدابير إدارية، باش يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشاب هذية، وأكد أنه اللي صار لا يعكس الصورة المعتادة لزوار المزار، وقال أنه من بين الملايين اللي يجيوا للمكان هذية نجم تصير يقول حالات فردية مماثلة. ونذكر زادة اللي بيدها كانت نشرت اعتذار ضحال عليبي رسالة اعتذار أكدت فيها احترامها للبنانيين ولمختلف الأديان وخاصة تقول المسيحية، وقالت أنها أول مرة تزور حريصة وأنه اللي صدر عنها ما كانش بقصد الإساءة.
1: لا أخضر راح
2: الموضوع والله ماني فاهم منه حتى شيء دونك
1: ما فهمش عليه اللي هو موضوع فما موضوع في العالم وفهم وهو فهم كل شيء. قل ما نحبش نتكلم ممكن نقبلها منك.
2: ما نحبش نتكلم.
1: علاش ما تحبش تتكلم؟
2: على خاطر ما نعتبرش انه الموضوع يستحق
1: انك تتكلم عليه. كل المواضيع هي تستحق انك تتكلم عليها.
2: انا في هذه ما عنديش راي.
1: اش فسرك عليه؟ يوسف انك تفضل الجانب اللي تنجم تاخذ منه الامور باش تنجم تعطي معلومه للعباد. مثلا باش نعطيك اكزامبل على اخضر لا احمر لو ما تعليش ما خذوش اللي معاها نفس الحجم من النقد، ما هيش واحد راي في الفيديو كان معها مؤثرين اخرين، علاش هي بالذات وكمية هذا النقد؟ قولي خاطر هي عندها دي فولوور بوتيتر
0: اكثر
1: وكل به. احنا ما هذا هذا نجم يهزني لبيه الفايدة. نحن كتوانسة راو نعيشوا في تونس لهنا راو 99.99% راو ديانتنا مسلمين صحيح ولا
2: صحيح
1: به؟ ما تمعناش أكسي لديانات أخرى قاعدين يعيشوا معانا بنومبر كبير، مش كما في مصر فما أقباط فما مسيحيين، كما في العراق تلقى السنة وشيعة، كما في لبنان وعديد الديانات الموجودة في لبنان مسيحية إسونسيالمون فما مسلمين زادا كيف كيف
2: وشيعة ودروز
1: دونك التونسي في مخه ديما الدين يساوي إسلام والآخر كل نجم يفادلك فيه. مالوروزمون هذه الحقيقة زادا نتاعنا. ماذا ما عندهمش المقدسات أو الجامعة عندك مقدس نشكو تسمقولي الجامعة مقدس، أما فما زادة كي نحترم شعوب أخرى أو حتى الكنيسة عندهم هما كيما الجامعة عنا نحن
2: بيسوا أنت إذا تحترم بشر آخر عنده ديانة أخرى يسمك تحترم عقيدته وتحترم معناتها الفضاءات اللي يمارس فيها الدين متاعه.
1: ما تتصور أنتم كان أنت مثلا يجيك مؤثر مثلا من بلد غربي
2: بوذي أيه مش عايش غربي
1: هكت مش تتحس أكثر بالفاسون هذي، يجيك مؤثر مسيحي لبناني ما هكا سفا ولا ما يحكي باللبناني او كما قلت لكش يحكي بالانجلي ويمشي مثلا الجامعة الزيتونة يقول لك يجي نوريك لو تفيت انتعي بحث المنبر انت على الجامعة تقبلها؟
2: نعم.
1: اريدك قلبت هالآية وتنجم تتغشش كريمه. هذا اللي صار في لبنان، مع هذا اللي صار للمعتنق الديانة المسيحية، ويبدو أنه مثلا المكان مقدس جدا عندهم. دونك هذاك علاش معناتها كان فما نوع من معناتها رسالة بكل لطف هي تكون معناتها تبدو رواحكم كانكم مؤثرين، عرفوا وين تمشيوا، عرفوا شنو الكلام، وعرفوا البلاصة اللي ماشيين لها، معناتها نثقفوا شوية، نحاولوا نعرفوا نحاولوا بلا معناتها هذاك علاش قريت الجانب اللي قلت لك انت كركت من التونسي وعلاقتك بالأديان. ما عنديش
2: الديتاي نتاع اللي صار.
1: واضح. يعطيك الصحة اياد وقعدوا معنا رجعين.
3: أحلى صباح مع أورانج. بوستي الرنتري ب 5G
4: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج و سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم و كاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معاه بودز و شارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن و بوستي الرنتري ب 5G.
4: عندك أورانج.
5: البرمجة الشتوية على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب سكوت. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام. ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام your sound, your energy. الأولى في تونس. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي هو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بارتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: انتبه اشغال. اليوم شنرجع على خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هي تعد محطات تاريخية وسياسية كبيرة برشا لصياغة المواقف الدولية حتى عبر التاريخ. كي نرجع برشا خطابات اللي غيرت مجرى الدبلوماسية العالمية، من بينهم مثلا طبعا نسمعوه خطاب ياسر عرفات كأول قائد لحركة تحرير اللي خاطب المنظمة الدولية. نحكي وزيدة حتى على خطابات قادة العالم التاريخية وصولا حتى إلى أدوار الحالية كما الدورة 81 اللي قاعدة سارة في سبتمبر 2026. خلي نرجع بكم ساعة لفيدل كاسترو. فيدل كاسترو اللي تعتبر يمكن الخطابات متاعه أو الخطاب اللي باش نسمعوه من أطول الخطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقريبا نحكيه على 4.5 ساعة دام الخطاب متاعه. خلي نرجع العام 1960.
2: بلا تعصب ديني ولا تعصب قومي ولا لغوي، هذه رجعية وهذا كلام فات وقته، هذا انت افكار الحصر الحديدي، افكار الحرب العالمية الثالثة، ننتهي من هذا الصداع اللي يخرب ويسمم العالم كله ما يسمى به. وهذا الكتاب الأبيض، هذه كتابة أبيض فيه حل صراطين بعدين يا علي بسنا. نحن هذه لا نعترف بها ولا نقبل.
1: هذا كان الخطاب متاع القذافي في 2009. طب شو نسمع في ديل كاسترو شنو قال؟
3: أطول خطاب في تاريخ الأمم المتحدة. في منتصف القرن الماضي توترت العلاقات بين كوبا وأمريكا، حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على هافانا بعد الثورة الكوبية عام 1959. وفي عام 1960 خلال دورات الجمعية العامة التي تنعقد سنويا عقدت جلسة في الأمم المتحدة، خرج كاسترو على المنصة وشن هجوما لاذعا على الإمبريالية الأمريكية، متهما واشنطن بالتآمر لإسقاط حكومته، كما تناول قضايا عالمية كالفقر والاستعمار والتمييز العنصري مستخدما خليطا من الدعابة والشعارات الثورية والنقد المباشر، واستمر بالكلام مدة 4.5 ساعة، وكان أطول خطاب في تاريخ الأمم المتحدة.
1: نرجع بكم زيد عام 1974، الخطاب متاع ياسر عرفات اللي كان وقتها شكل نقطة تحول محورية في إدراج القضية الفلسطينية والاعتراف زيد بمنظمة التحرير الفلسطينية في المحافل الدولية.
4: لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: به 4 سوايع كمان في ديل كاسترو.
6: إيه هو مش كان فقط أمام الأمم المتحدة، في ديل كاسترو معروف بخطابات اللي توصل 6 و7 سوايع.
5: عندهم وقت كمان،
6: عندهم
5: والله عندهم وقت
6: زمن قبل زمن التواصل الاجتماعي وإنه الكبسول ما يلزمش تفوت 30 ثانية.
5: طب مثلا خطاب قداش يلزمه يقعد أبوبري باش يجلب الانتباه كي يبدأ قدام سفراء لدى الأمم المتحدة ولا رؤساء دول؟
6: هو رو في الجلسة العامة متاع الأمم المتحدة ما عدا الأحداث الكبيرة والرؤساء الكبار وكله كلام للتدوين في المحاضر، معناتها أغلب الوقت الرؤساء متاع باقي الدول ما همش حاضرين، ما همش موجودين، ما فماش هيك الانتباه الكبير صف في وضعيات الأزمات وقت اللي يكون فما معناتها أزمة تستحق الانتباه لخطابات عدد من الدول.
5: واضح. يعطيك صحة إياد، بركة لو فيك نادي، يعطيك صحة. شوية آخر موعد مع الأخبار جيد جوستن بعد جهان، نتقابلوا غدوة، نهاركم أسعد الأيام، في الأمان.

0: مرض الزهايمر ثاني مرض الكبر
1: جدي كان مريض به كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا
0: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكره لا ميموار تاعو انسرا فيت كي البيبي
2: امي مريضه اي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك انا بيدي تعبت صدقني انا بيدي تعبت معناها بالكدا اي يهرب انا تهرب لي ماما من الدار ريت تلقى باب ولا حاجه تهرب كومبليتمون نقعد لوج عليه برشا مرات مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعيه تعمل اي رياكسيون
0: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
3: الزهايمر ينسى الحاجة القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه
4: مرض الألزايمر هل أنه توسى يعرف عوارض المرض هذا طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه شنو الأعراض الأولى للمرض كيفاش يتم التفطن لها وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به الأبناء الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر مرض الألزايمر أهم أعراض وطرق تشخيصه موضع فرع من هذا الأربعة
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس راديو موزايك FM تونس الأخبار
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ يوقعان اتفاقيتي ضمان بين تونس والبنك بقيمة إجمالية تناهز 698 مليون دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي ويخصص التمويل الأول بقيمة 111.5 مليون أورو أي نحو 377 مليون دينار للإسهام في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة مياه الشرب بتونس الكبرى أما التمويل الثاني البالغ 110 ملايين دولار أي نحو 321 مليون دينار فيخصص للإسهام في مشروع دعم تأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي سفير الصين بتونس وان لي يؤكد أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية سنة 2024 تطورا ملحوظا شمل مجالات الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار لافتا إلى أن عددا من الشركات الصينية قدمت إلى تونس خلال السنة الحالية وشرعت في بناء مصانع خاصة في قطاعي مكونات السيارات والأسلاك الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تعلن بالتنسيق مع إدارة المستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة بلوغ المراحل النهائية للانتقال إلى المقر الجديد لمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع على أن يدخل حيز الاستغلال الفعلي والكامل مع نهاية الأسبوع المقبل وتتواصل حاليا عمليات نقل وتركيب المعدات الطبية وتجهيز مختلف الأقسام تمهيدا لانطلاق الخدمات عالميا رئيس أركان محور تعز عبد العزيز المجيدي يعلن سيطرة القوات الحكومية اليمنية على جبل قرفان بالتزامن مع إحباط قوات درع الوطن محاولة تسلل للحوثيين بجبهة كهبوب المطلة على باب المندب وإسقاط مسيرة بالبيضاء ويتواصل القصف المتبادل في مأرب والمخا وسط تضرر منازل في تعز فيما يشارك وفد برئاسة عبدالله العليمي في اجتماعات الأمم المتحدة بالتوازي مع تفاقم الأوضاع الإنسانية ووصول أعداد النازحين إلى 170,000 شخص كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزيك والموعد الآن مع جهين في سبح الناس إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير

0: تسجيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على سمونا واللي حبونا الكل. التسعة ودقيقتين، هذا الرونديفو كما تعودتوا معاكم كما كل صبحية، هكا نونسوكم ونتونسوا بيكم، نسألوا على حوالكم، نسمعوكم النغمة الباهية، الكلمة الحلوة، نوسعولكم بالكم. زادا بيان سور تلقاو معنا الأخبار لاكتواليتي، على ذا ديما ننصحكم ونقولكم رد بالكم، تبدلوا فريكونس موزايك فام، نجموا تابعونا زادا كيف كيف حتى لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. هيا مانيش في نطول يسر الحديث، القهوة تستنى فينا ولا ليه؟ شربتوا قهوتكم؟ كان شربتوها صحة وبشفاليكم. محمد جاموسي توت سويت على

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تنجم من خلال صندوق عجب زادة كيف كيف، لأنه تعرفوا أنه فما صندوق سبيسيال التاني، تكلموا على نفس ريبوندور اللي هو 71 113 013، وتتمناوا للحبيبتو العمر، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. كان سهيت هكا وضيعت اليوم نهار من الأيامات تلموا دخلوا بعض معنا، ونقولك بالأمارة اليوم 23 سبتمبر، إن شاء الله يا ربي صبحية زينة لكل مستعملي الطريق. نخموا فيكم سيسور ويحكم نعفو لبوشان ولنبوتياج على طول النهار، لهذا أول حاجة مع البيرمي لازم يعلمونا وساع البال، وكيف كيف هكا انصيد شوية وخليه يتعدى، ما صار شيء ما تكبش ما توليش عركة ويولي سيح، وسع بالك ميسير شو تفضل، وكل ابتسامة صباح الخير ميسير شو تفضل، بيتون متعدي مش لازم انت تزرب، بيتون متعدي نيقف وخليه شق شزربك، خليه شق ويتعدى لباس، يعني ما بعض النصايح من عشقنا بلا سيد المخرج قال لي تعدى للي بعده اللي تعلي باللي بعده. المستمع اللي قالكم نحيه الفيسبوك اش تعمل بيه؟ مضيعة وقت، اذا مش انا قلتها، اذا انتم اللي قلتوها في صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: جي بونجور صندوق عجب بونجور، انا مواطنه بالحق من تونس الكبرى، نحب جوست انا رمركي رمركه صغير برشا بربي كونسيرنو لي فاكتور بالحق نتاع ستيك، احنا تروى ما ضو قص نضربوا ب 14 ساعه ضو مقصوص ساعتين لو نهار، فجاه تجي لي فاكتور في بينا باش نلقاو بالحق فما رفق بالانسان، نلقاو في الملايين مليون و200 مليون و300، يا ندرى عندنا بيوت مكيفه واحنا ضو مقصوص، شنو اللي قاعد يصير؟ نورمالمون قسم الضو ما نتحملوش احنا في الفاتوره. ميرسي بوكو جيجي.
4: يا موزيك FM بربي نحب نبلغ حاجة، بربي هيك العباد اللي شادين الفيسبوك نهار كل فاضيين شغل لكن مشاو خدموا على الرواحهم خير لهم.
5: احنا موزيك وحده صندوق عجب ربي ندي وزاره التجاره تمشي مارشي سيدي حسين، مارشي سيدي حسين عمون عمر مختار والاحياء الشعبيه تمشي غادي، شنو طماطم ب 4000 اليوم على الصباح طماطم ب 4000 سيدي حسين، معناها حتى واحد مش عامل حتى طحن نقلي حتى مشكشك وطلعتوا الصومه، شوفوا لنا حل يرحم والديكم يا موزيك، اخرجوا شوفوا الشعب مش قاعد يعيش، طماطم مكعب ب 4000 الكيلو 3800 فلفل، معناها واحد مش عامل مشكشك ولا شي يعملها.
6: أخير مزيك بالله أنا نحب نشارك في سيت الحصة لغالب أمانة بالله مرأة كبيرة مذهبية تحكي ونعرض غار يجيو تحت الشبيبك ويلعبوا بالكورة والحس ما فهماش قانون راي المساكن للنوم وللراحة وين باش نمشي.

0: أيوة على المواطنة. ها والعبيد اللي تخاف على مصلحتك وعلى حياتك وتخاف على حياتك أنت وتخاف على حياة غيرك. ها والقوانين.
1: صندوق عجب. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. مع الفيبر خطوفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر خطوفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توبنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر خطوفنات. الكل انترنت فما توبنات.

0: بيان سور كل اخبار البلاد تلقاوها تسمعوها معنا. تحيه لكل مستمعينا، نذكركم بالتوقيت تو 9:17 دقيقه. فرحانه يكون ضيفي بي دي جي عجيل، رئيس المدير العام للشركه الوطنيه لتوزيع البترول عجيل، سي خالد بتين. سي خالد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح النور، مرحبا بك وشكرا على هذه الاستضافة.
0: شكرا لكم سي خالد. 23 و24 اليوم فما إضراب، نحبوا نسألوا فما محطات فيها بنزين وفما محطات فارغة وفما طوابير كبيرة هكا يقولوا دونك المستمعين اللي معانا اللي قاعدين يتابعوا فينا حاليا، دونك شكون ينجم تعطينا الصورة الحقيقية اليوم؟ شو نسبة المحطات اللي تزودت اليوم بصفة عادية؟ شو نسبة المحطات اللي عندها نقص اليوم؟
1: شكرا على هذا السؤال وشكرا على إيصال المعلومة معناتها للمواطنين باش يبقوا عارفين الوضعية عن كثب، معناها شنو تم وشنو ما تمش. الحقيقة هي معناها أولا الطوابير ما تمش، معناها هي حقيقة راهو معناتها، وأنا عينتها اليوم صباحا بنفسي ما تمش طوابير حول المحطات
0: لأنه المحطات فارغة.
1: لا، معناتها المحطات فيها المحروقات موجودة ولكن ما تماش صفوف، ما تماش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقة السير عادي جدا والتزود عادي جدا. بلكش تقول انت مازال اصباح وناس، لكن ما نصور.
0: لا احنا مقبل شفناهم في الليل في الفجر في الصباح في كل وقت.
1: لا اليوم ما تماش، تم محطات عندها المحروقات وتم حتى بعض محطات نأكد لك اللي رجعوا معناتها عملوا البلان قالوا سيبون الكاميون بلا يرجعوا الكمية المطبقة ما عندناش وين نحطها، معناها اللي ريزيرفوار كلهم معبيين دونك ماهوش مشكل محروقات. تم إضراب هذا معناها وقع الإعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم وغدوة. كيف معنا احنا ما نقوله حق حرية الإضراب كل شيء، اما زادة يلزم حرية العمل اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زادة سواق جاءوا ويحبوا يعبيوا الكمائن ويجدوا المحروقات للمحطات، هذا صار زادة في محطاتنا في مستودعاتنا معنا في تونس معناتها في جهة رادس وإلا في الصخيرة في الجنوب، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي معناتها. صحيح ثم نقص نتاع شوفرة ما جاوش، ما هذا ما أثرش
0: معناها اليوم نقولوا قديش نسبة الشحنات والسواق اللي متواجدين تاو اللي قاعدين يزودوا بصفة طبيعية؟
1: ما زلنا ما نجموش تاو نحصيوا صباح بكري، في آخر النهار أكيد ما نابش نشوفوا، لكن الحاجة اللي نجموا نأكدوها معناها بمن حضر ثم معناها ساتيسفاكسيون، ثم معناها استجابة للطلب المحطات، وحتى إذا كان بعض المحطات ناقصة احنا حاليا قاعدين يتصلوا ونزودوا فيه.
0: يعني معناها عجيل عندها مخزون احتياط يكفي إذا تواصل مثلا إقبال كما أنت قلت، مثلا فرضنا لو مش شوية مش يمشي ويقبلوا على المحطات، دونك عندنا المخزون
1: احتياط موجود في المحروقات، موجود احتياطي. واحنا معنا تفاعلنا مع القرار نتاع الإضراب معناتها بشكل مدروس، والدراسة نتاعنا واجتماعاتنا الداخلية ومع الوزارات المعنية معناها اعطات اكلها الحقيقة، والامور سايرة بشكل عادي، والشاحنات اللي انا قاعدة تمشي المستودعات وتعبي وتخرج زادة وقع الآن تأمينها موجود معناتها من طرف الأمن اللي نحيوه
0: معناها قاعدة الأمن اليوم المصالح الأمنية اليوم جسد باش تأمن وصولهم وتزويد المحطات.
1: نعم المصالح الأمنية موجودة وتأمن معناها سير العادي للسير معناتها الشاحنات والمسارات نتاعها، وتساعد في السواق على أنهم يوصفوا معناها المحروقات. والحقيقة ما لاحظناش معناها حاجات خارجة على معناها على الموضوع على معناها حاجات غير عادية، معناها اللي يجي يدخل يعبي بسلاسة وبكل هدوء ويهز المحروقات يوصلها. دونك احنا
0: هو الحق بتاع ربي معناها سي خالد، معناها احنا عادة ما كي نسمعوا فما هكا حتى تخرج حتى رومور صغيرة بتاع يمكن فما اضراب او اضطراب، فإننا نشوف الحق صفوف كبيرة ومحطات في ساعة ولا ساعتين يقول لك وفيلي المخزون كل عبيت. البارح ما حسيناش ياسر اكتظاظ الحق بتاع ربي، واليوم حتى هاو الأولاد يزيدوني في استوديو قالوا لنا ما فماش السؤال هون المواطن يسأل يقول لك باهي المخزون أكدتوا لنا انه عندكم مخزون بما يكفي عجيل يكفينا معناها قدش من يوم معناها تقريب مثلا نهار نهارين يكفي
1: احنا مع الاضراب معنا حتى السؤال هذا طرحوه عليه المرافقات في الاعلام وكان الجواب واضح معنا احنا نخدموا ديما في المده هذه على ما تقريبا شهر ديما يكون ثم مخزون موجود ما يقارب الشهر واحنا ديما ثم زاد يوفى هذا يجي جديد معنا البطوات تجي على بعضها البارح مثلا ثم بطو نتاع إيسونس نتاع سوبر سامبلون دخل
0: واليوم زاد منتظرة
1: غازوال 50 دخل كيف كيف غازوال سونسوف
0: قداش الكمية اللي جابتها الباخرة الأولى
1: نعم
0: الكمية اللي دخلتها الباخرة الأولى اللي وصلت البارح
1: اي
0: قداش الكمية
1: كمية ديما معناتها ماركة 30 ألف طن ولا 35 ألف طن معناتها هي الكميات المعتادة معنا باخرة عادية اللي باش تتوزع على كل شركات التوزيع في بلادنا وبيصير شركات توزيع يولي عندها في المخازن تاعها معنا احتياطي اللي باش يخدموا به في انتظار باخرة أخرى معناتها هي عقود في جرت بعضها البواخر ما تقفش والحقيقة احنا توا اليوم راهو معناتها في تونس تشوف بلدان معناتها كيما فرنسا اللتر نتاع الليسونس قريب يوصل لثلاثة ايروات معناتها تروا ايرو راهي معناتها ايماجيني في التول شونج اللي معناتها موجود معناتها تقريبا 10 لتر تتجاوز 10 دنانير معناتها 10 دينارات اللتر في فرنسا وثم حتى ولا عزوف على الكونسوماسيون المواطنين ما عادش يقدروا يستهلكوا احنا في تونس ما عندناش حتى ليميتاسيون حتى اليوم رغم اضراب وكل شيء اللي يحب يعمل فلا يعمل فلا ما حتى انه قلنا ربما معنا إذا كان كثير معنا اكتظاظ وكذا نقصوا شوية نعطيه 20 لتر برك لا ما ناش في حاجة ما ناش في معنا الوضعية اللي يحب يعمل بلان اللي عنده مسافر
0: ما نقيدوا حد بحتى كمية اللي تحب تصب
1: لا ما نقيدوش الحقيقة احنا في عجيل معناتها اللي يحب يعمل بلان يعمل بلان اللي عنده ميسيون اللي يحب يمشي يخدم بعيد اللي يحب يسافر من جهة لجهة من الشمال للجنوب ولا العكس معنا ما عندناش مشكل لأنه معناتها المحروقات موجودة في صخيرة وموجوده في رادس دونك زودوا في محطات الشمال والجنوب والوسط والساحل وكل معنا ما عندناش مشكل
0: سي خالد بتين لك معنا رئيس مدير عام للشركه الوطنيه لتوزيع البترول بي دي جي اجيل كنت قلت نثمنوا مجهود المصالح الامنيه اللي جندت اليوم باش تامن عمليه معناها مرافقه بعض الشاحنات باش يوصلوا يزودوا المحطات علاش احتاجنا اصلا المرافقه الامنيه هل فما مخاوف من منع الشاحنات من العمل ولا سجلتوا باليوم حوادث أو محاولات للتعطيل مثلا
1: هو له هذا حاجة طبيعية أنه الأمن يكون يرافق كل العمليات اليومية الأمن موجود بارتو معناها في الوضعيات العادية الأمن ما تحسش به معناها هكا
0: ما نشوفهوش يرافق في شاحنات أي
1: لكن وقت اللي تبدا ثم معناها إضراب وإضراب معناها ماهوش كسائر الإضرابات هذا إضراب معناها في المحروقات والمحروقات حاجة مواد خطيرة وكل شيء إذن التأمين هي رأي المرافقة هي منا لتأمين منا شاحنات لا غير منا ماهوش منا وجوده غاديك بور معناتها بشي خوف الناس ولا لا بالعكس هنا هي مرافقة أمنية وهذا يلزم يصير يلزم يتوجد ثم معناتها وإحنا راه ما هيش صعيبة العملية معناتها جيست إخراج الكاميون من معناتها الضواحي نتاع المستودع وبعد شدة نيته وما هوش باش يعرضوا حتى حد الحقيقة ما لاحظناش معناها حاجات خارجة عن الإطار المسلمة ولا لا كل الظروف معناها متوفرة وهذا احنا نحييهم مرة أخرى على الوقت نتاعهم معناتها حتى إذا كان المسائل نتصورها معناها سهلة لكن لا ناخذوا الاحتياطات والاحتياطات موجودة بالفعل معناها وقع دراستها زادة ما هيش هكاكة جات معناتها بصفة عشوائية لا بصفة مدروسة واللي باش يخدم من أمنوه ومرحبا به وندعو معناها السواق حقيقة أنهم يخدموا
0: ما عندكش نسبة أو مش حتى نسبة تقريب معناها عجيل ما عندكش تقريبا قديش اليوم من سواقها خدموا
1: والله عندنا ما يقرب ما بين صخيرة وتونس معناها أكثر من 20 شاحنة معناها وهذوما مع اللي خدمناه البارح نعتبرهم كافيين. وانا لهنا معناتها انا ادعو كافة السواق للالتحاق بالعمل نتاعهم الحقيقة. وعلاش ندعوهم؟ على خاطر رانا نفكروا فيهم، معناها اليوم اذا كان صار اضراب رانا احنا نخموا فيما بعد الاضراب، حتى كان ما معناتها التفاوض ماهوش مفتوح مباشرة مع، لكن التفاوض صار مع الشركات ومع السواق مباشرة وفي داخل معناها هيكل الوزارة نتاعنا.
0: معناها كان فما جلسات تفاوض في الأيام الأخيرة، آخر جلسة
1: داخلية داخلية في داخل الوزارة، نخموا في السواق في حد ذاتهم في الصيانة الأساس نتاعهم اللي هي زي ما تكون مضمونة الحقيقة. معناتها احنا ما نرضاوش انه سائق ولا اي عامل ما تصبش عليه الصيانة أساس، قطر هذيك هي التغطية الاجتماعية
0: بيسور حقه.
1: وإذا كان زاد ثم عنده مطلب معناها يقول ثم بريم أخذتهاش
0: كذا يتشاف
1: المطلب هذا يتشاف، على خاطر كيما زاد أصحاب الشركات زاد عندهم مطالبهم ومبيدهم وعندهم مشاكلهم ومشاغلهم متاع معناها المصاريف المختلفة متاع الكماين ومتاع التصليح ومتاع الأسيرانس ومتاع الإطارات المطاطية والكاربيرون وغيرها، زاد راهو معناها الخدمة عندهم زاد كيف كيف مشاغلهم. واحنا تم تعديل تم اخيرا معناتها عنده مدة توا من اللي وقع اقراره معناتها قبل ما تصير هالاضراب ولا الاضرابات ولا معناها تعديل لصالح الشركات النقل اللي حسنا لهم ماكل المنحة كيلومتر، معناتها خاطر هو يهز في المحروقات على كل متر مكعب من محروقات يقع تحميله ولا ايصاله النقطة تكون بعيدة، معناها على كل كيلومتر ثم ثمن معناها، وقدمنا الأثمان بترفيعها بتحسينها. دونك هذا باش يعود على الشركات ببعض العائدات الجديدة زادا، ثم دي ريفينيو جديدة باش يربحوا أكثر. دونك كي يربحوا هما أكثر زادا يلزم يخموا في غيرهم، يخموا في الناس تخدم معهم، احنا مش باش يعطيوا للغير،
0: يعطيوا حقهم في الأساس
1: معنا نسبة معينة اللي تخليهم يخدموا في ظروف عادية وظروف جيدة، باش ما يجوش في كل مرة يقصوا معناها الخدمة كيما صار نهار 20 أوت الفارط واللي ما كانش بريء الحقيقة، معناتها نهار 20 أوت بالذات وأنا قلتها قبل ما كانش بريء. دونك إضراب عشوائي، إضراب معناها وحشي، ماهوش إضراب، هو توقيف وحشي عن العمل، توقف فجئي، ما معناها عمل خلق البانيك ووقت خلق أكثر من الإضراب هذا. طيب الإضراب هذا هنا في بيننا بيه يا أخويا، تفاعلنا معاه ومش بالضرورة هو يصير الإضراب، معناها
0: كان ممكن تفاديه الاضراب اليوم
1: كان تفاديه. وراه
0: دوك يقول لك عليه ما صارش الحوار ما دام كان ممكن تفاديه. سي خالد
1: انا نسمو احنا توا ثم معناها
0: ثم جلسات تفاوض توا حاليا،
1: انا ما نعرفش جلسات تفاوض معناتها مع اللي معناتها الطرف اللي اقر الاضراب، لكن جلسات تفاوض مع اصحاب الشركات صارت، مع اصحاب مع الغرفه نتاع التابعه لاتحاد صناعه التجاره صارت، ولكن زاد يلزم الحل. احنا توا احنا نمشوا للحلول، ما نمشوش لانه خلي يصير الاضراب، ما هوش صحيح هذا، راهو المنطق هذا ما يؤديش للحل. احنا نحبوا الحل، نحبوا معنا بكل هدوء نقعدوا مع بعضنا، معناتها توا ايتيكا غرفه معناها الاصحاب شركات النقل يلزم يتفهموا اصحاب شركات النقل انه اذا كان ثم مشكل مع السواق نتاعهم يحلها، والا زاد احنا رانا إذا كان هما ما همش باش يحكيوا بالمنطق هذا أنا أقول راو ثم عقود تربطنا بهم، وما عليهم إلا احترام هذه العقود والعقود اللي تنص على ضرورة إيصال المحروقات للمحطات. أنا راو ثم كونترا يربطني بيك معناها كشركة نتاع نقل المحروقات، بالنسبة لي الشوفير ما عندناش مع علاقة مباشرة، علاقتنا به غير مباشرة، ولكن هو الأداة اللي باش تنفذ معناها وتوصل المحروقات عن طريق الشاحنه ذيك اللي يسوق فيها واللي يامن في ايصال المحروقات المحطات. ولكن شكون مسؤول مباشر بالنسبه لينا كشركه توزيع واللي عندنا معاه كونترا؟ هو صاحب الشركه تاع نقل المحروقات. دونك يلزم صاحب الشركه يسوي وضعيته مع الشوفر اللي يخدموا معاه، يلزم يخلصهم، يلزم يعطيهم حقوقهم، يلزم يصب عليهم سي ان اس اس، يلزم يخليهم يخدموا في ظروف مريحه وظروف منا طيبة باش يأمنوا بالخدمة نتاعهم. فهذه حاجة من ناحية أخرى زادة، ثم زادة شركات راهي قائمة بواجبها تجاه السواق نتاعها، ولكن زادة بالنسبة للسواق ماذا بينا يتفهموا معناها ضرورة احترام العمل. صحيح المساج وصل رقم وقفته حتى وقفة عشوائية وأثرت كل شيء، رانا قاعدين ندرسه وإن شاء الله المستقبل زاد باش نتابعوا هالأمور هذه. حتى إحنا تعنينا كشركة توزيع رغم اللي هي كما قلت لك بشكل غير مباشر، ولكن أنا ما يعنيني هو أنه السيرفيس دواتاتر فيه معناتها الخدمة لازم تكون مأمنة ومضمونة أنه يوصل المحروقات للمحطات. ومن أجل هذا يلزم زادة نقعدوا معهم ونحكيوا معهم على أنهم يلزم يحلوا مشاكلهم مع الشوفر نتاعهم إذا كان ثم مشاكل. هذا باش نخدموا عليه الأيامات القادمة باش ما عادش تصير هالنوعية نتاع الإضرابات هذه اللي الحمد لله ما عملتش تأثير معناها كبير يذكر، معناتها لأنه اليوم محروقات موجودة وإن شاء الله غدوة زادة كيف كيف محروقات باش تكون موجودة، وربما غدوة يلتحقوا عدد أكبر من السواق يخدموا، وإحنا هنا كلنا من أذان صاغية حتى للمشاغلهم وحتى إذا كان معناش كما قلت لك علاقة مباشرة بهم، فأنه إحنا مستعدين نسمعهم وعملناه هذا في مقرات المستودعات متاعنا. سمعنا الشوفرة وحكينا معهم وحكينا معهم حتى في الميدان نهار 20 أوت الفارت وأقنعناهم باش يرجعوا يخدموا وإن شاء الله معناها تتحل المشاكل هذه تصير بارتو معناها في كل الدول في كل الأماكن تصير. ولكن مادام ثم ناس تخمم في الحلول فأنه الحلول ممكنة وتتوجد وإن شاء الله موجودة الحلول في الأفق معناها موجودة.
0: مادام نحكي مع أجيل وسي خالد بتين تحديدا بديجي أجيل، هل تسمح لو نوصل الصوت زادة كيف كيف بعض اللي تواصلوا معنا قالونا احنا كنقابات عجيل نفسها أعلنت عن تحركات احتجاجية ابتداء من 22 سبتمبر مدة 3 أيام بالشارة الحمراء وتحثوا عن تطبيق اتفاقيات ومحاضر جلسات سابقة وعدم وعن تراجع زاد القدرة الشرائية ضعف الأجور. معناها اليوم هل تنجموا تطمنوا أعوان عجيل زادة أنه الإدارة اللي متجهة زادة باش تنظف الموضوع متاعهم مش منحكيوش على حاجات مشابهة للي صار اليوم أو غدوة؟
1: أكيد أنه إذا كان ثم أشياء تهم العمال معناه والأعوان والموظفين في شركة عجيل فأنه معناها نوعدهم أنه مطالبهم وأمورهم باش توصل لسلطة الإشراف وباش توصل لرئاسة الحكومة، وأنا موقعي معناها مسؤول على كل ما يجري معناها في داخل الشركة هذه الشركة الوطنية اللي هي قاعدة تأمن الحقيقة في معناها وتقوم بدور كبير دور محوري دور استراتيجي معناها في تأمين معناها إيصال المحروقات. وإحنا اليوم قاعدين نخدم على استراتيجيات كبيرة معناها حتى دورنا باش يتغير في المستقبل، ما عادش كان المحروقات ثم الطاقات المتجددة ثم باش حاجات نخدم عليها. ولكن زادة أنا من موقعي هذا ومن الناس كل معناها تسمع فيها وأنا كلامي مسؤول عليه ونتبناه معناها أنا زادة اللي يخدموا معاي يلزمهم يخدموا في ظروف مريحة. احنا ما مناش اونغاسبي دي لارجون باش نعطيه اطوري اترافير، ولكن اذا كان ثم اشكاليات ماذا بيا زاد يقع النظر فيها ومناه ايجاد الحلول لها. هذه مسؤوليتي انا كمناه مسؤول اول على الشركه والمسؤوليه الخيان اللي معاي زاد اللي معناها يخدموا معاي في الاداره العامه. دونك ان شاء الله معناها ثم حاجات قاعدين مكبين على دراستها ونشوفوا فيها معناها بكل تروي، واكيد انه ما باش إجابة زادة من عند سلطة الإشراف اللي باش تعاوننا على معناها توفير البيئة المناخ السليم معناها للعمل والظروف الطيبة باش الناس تخدم. ومن هذا المنبر وهذه فرصة أخرى فأني أدعو كل أعوان الشركة على أنهم يعطونا الخدمة ساعة معناها الخدمة العمل راهو قيمة قيمة قيمة العمل راهي ولات معناتها كالكبار ضاعت شوية في البلاد، ولذا نحب أعوان عجيل يعطيه الإكزامبل وربما فيهم اللي يسمع فيها توا يعطيه المثال على أنه هذوما أعوان مضبطين ناس تقدم ناس تعطي في القيمة المضافة للبلاد الكل مش كان ليهم هما، والباقي احنا نتكفلوا به معناها ويعرفوا مليح انه ثم العديد من المكاسب اللي جات معناها مع معناتها مع الاداره العامه الحاليه وحتى مع الادارات اللي فاتت، ولكن معناها ركزنا على العديد من الاشياء الايجابيه وهذا يعرفوه مليح، واحنا معناها متبنيين لكل المشاغل نتاعهم وان شاء الله نخدموا مع بعضنا معناها خدمه جيده من اجل البلاد وبينصير زاده من اجل زاده انه نضمن ظروف طيبة معناها للناس اللي تخدم هنا.
0: شكرا ليك سي خالد نورتني. ربي فضلك سي خالد بتين رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول بي دي جي أجيل كان ضيفنا على موزايك اف ام في صباح الناس.

0: مرض الزهايمر، تقدر مرض الكبر، مرض الكبر.
1: جدي كان مريض به، كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
0: هذايا مرض النسيان، باش يفقد الذاكرة، لا ميموار تاعو، انسو رافيد، كي البيبي.
2: أمي مريضة، أي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك. أنا بيدي تعبت، صدقني أنا بيدي تعبت، معناها بالكدا أي يهربوا. أنا تهرب لي ماما من الدار، ريت تلقى باب ولا حاجة تهرب كومبليتمون، نقعد لوش عليه برشا مرات برشا مرات، مرات صعيب برشا، ما تعرفش مش واعية، تعمل أي رياكسيون
0: تنسى، معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي.
3: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت، ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده، ما يعرفش داره، ما يعرفش حتى نفسه.
4: مرض الألزهايمر، هل أنه تونسا يعرف عوارض المرض هذا؟ طريقة تشخيصه، وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزهايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزهايمر؟ مرض الألزهايمر، أهم أعراضه، طرق تشخيصه، موضع فرم من هذا الأربعة.
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرم مع أمينة بن توا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
7: كوكو وحده في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: ترشي أوارد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
2: كل أخبار الباهية إن شاء الله نسمعها على بلادنا. تحية لكل مستمعينا. 9:44 دقيقة نحكي ذا والأولاد لهنا، احنا والمخرج وعبد الناصر في الديجيتال ومروين المخرج متاعنا. قلت لهم موضوعنا توش نحكيه على الحش، قالوا لي ديجا الحش. قلت لهم ليامات تجري، كل يامات كنا ناخذوه من السعودية مباشرة نقول لكم، وإن شاء الله الصوت يكون واضح وناخذوه. وعيشنا الحق بتاع ربي، كل الشكر لي، عيشنا معاه لحظة بلحظة وطمنا على حجيجنا، وكنا زادة كيف كيف البان بينه وبين عديد العائلات اللي عندهم شكون من العائلة في الحج. الله كان حج مقبول يا ربي، وإن شاء الله ربي ناولهولنا الناس الكل. اليوم شنبدا نحكي على الاستعدادات، أي استعدادات لحج 2027. فرحانة أن يكون معنا دكتور محمد سويسي، رئيس البعثة الصحية للحج والمكلف بملف الحج بوزارة الصحة. دكتورنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليك مدام جيهان، تحية للفريق بتاعك التقني، وتحية إلى كل المستمعين.
2: شكرا لك دكتورنا. وين نسمعك هكا نذكر أجواء الحج، ونذكر كنا بدنا ناخذك معايا من السعودية وتقولي اليوم حجيجنا وقداش قمنا من فحوصات والحمد لله لباس وخلطناهم وكلهم كان محاضرين في يوم عرفة، والحمد لله وإن شاء الله تكون زادة موسم سنين. تقييمكم للموسم اللي تعدى واستعدادات، وأكيد فما إجراءات جديدة حضرتوها لموسم 2027.
3: بالضبط، هي اللي بدينا بها من يوم اللي رجعنا لهنا لتونس. احنا بدينا في التقييم بتاعنا في على مستوى وزارة الصحة وعلى مستوى كل المدخلين اللي هما وزارة شؤون دينية وشركة الخدمات. السنة عندنا ثلاثة مواضيع جديدة، ثلاثة مواضيع اللي قاعدين نخدم عليها. الموضوع الأول هو التوعية، ولاحظنا وأنه بالنسبة للحاج بتاعنا عنده باش التوعية نقصته، ويلزم يعرف روحه الحاج إيش عنده وإيش ما عندهش، ويعرف روحه اللي هو ماشي حج، اللي هو روى عنده جهاد، اللي هو مواش ماشي بشداوي ومواش ماشي لا للفصحى. هذوما عاملين فيها زادة برنامج طول نحكيه عليه. الموضوع الثاني زادة اللي هو جديد، الإعاشة. إسناء بعد دراسة اللي قمنا بها في معهد التغذية تحت تعليمات سيد وزير الصحة فيما يخص التغذية بالنسبة للحجاج، زادة لاحظنا وأنه فما بارش نقاش، ولهذا إسناء إن شاء الله باش يكون لكل الحجاج متاعنا باش يكون عندهم عشاء اللي داخل زادة في المنظومة. وجديد
2: هو عادة ما سمحني ياخذوا كين قهوة الصباح متاعهم،
3: هم ياخذوا قهوة الصباح متاعهم برك. الموضوع الثالث اللي هام زاد بالنسبة للفحوصات الطبية اللي فينا فيها بارشة مشاكل، واللي إن شاء الله قاعدين نحاولوا باش نحسنوها، وهذا يكل المبتغى والهدف بتاعه باش الحاج بتاعنا يلقى روحه في حالة صحية جيدة اللي نجم بتكون بالمناسبة بتاعه.
2: قديش أملتوا في حج 2026 من فحوصات طبية دكتورنا؟ معناها كان جمعك ريكاب.
3: جمعي ريكاب اللي هو عدد اللي أنا ما نحبش نقوله خاطر وصلنا رقم قياسي 35,000 عيادة طبية، معناه كل حاجة تعدى ثلاثة مرات، وانا كل حاجة تعدى ثلاثة مرات ما هوش عادي، ما هوش نورمال. اما باش تقول الحجاج متاعنا مرضى لكلهم وإلا باش تقول اللي ثم برشا عيادات طبية من المفروض وأن ما لزمهاش تقع. وهذه هي التوعية اللي احنا باش نقوموا بها بالنسبة لهذه السنة، باش نقولوا يا حاج راو عندك جهد كبير، وراو عندك يزم تعرف المناسك متاعك اللي باش تقوم بهم، واللي ترانا الفريق الطبي اللي موجود غاجيك راو باش يعاونك في كل التعكرات الصحية اللي باش تجي. مانيش باش نداويولك المرض متاعك اللي نداوي فيه لهنا، ما عندناش الإمكانية وما يوش هذاك هو الهدف متاعنا. دايور احنا كي نبداو نداويو هنا في تونس ما نداويوش دو لا ميم فاسون بنفس الطريقه اللي نداويو بها غادي، خاطر كيما قلت لك الهدف مش هو الهدف لهنا في تونس، باش نشوفوا شنو السبب نتاع المرض هذايا وشنو التعكرات ونداويو السبب نتاعو. غادي لا، غادي راهو الهدف نتاعنا احنا باش نوصلوه في احسن الحالات
2: مرافقوك مرافقة طبية.
3: مرافقوك مرافقة طبية. ولهذا المعدات الطبية، الأطباء الاختصاصي اللي قاعد يبعث فيهم وزير الصحة كبار برشا، لكن ما عندناش في زمان مش القوم. مثلا احنا كي ندخلوا البيت اللي في وسط خمسة من الناس باش نشوفوا مريض، مش لازم باش الأربعة الآخرين إجا قيس لدم، إجا قيس السكر، إجا قيس داسو بو، هذاك ياخذنا برشا وقت. لكن حتى باش نشخصوا احنا علاش لقينا 3 جرامات، علاش لقينا 4 جرامات، ما عندنا حتى معطيات، خاطر ينجم الحاج مازال كي تفطر فطوره خبال قطو خبال حلوغ للواحد. ولهذا هذاك كله احنا نعتبروه بالنسبه لنا احنا ضياع وقت، ربما كنا نخليوه الحاج اللي هو يستحق. حاجة أخرى زادة سهلة، قلوا يا حاج راهو الجهد الكبير، والجهد الكبير بتاعك راهو باش يعطيك وجاء في سقيك، هذا عادي جدا. وراهو الجهد اللي باش تقوم به راك باش تمشي باللوتيل حتى للحرم، احنا نقولوا 600-700 متر، ما في الأصل هي 3 كيلومتر، خاطر باش ماشي بستين باش تمشي واحد من هنا ودزك داخل من هنا دورت من
2: تلقى روحه كيلومتر.
3: ماشي جاية كيلومتر، ماشي وجاية 2 كيلومتر، كي تعمل 5 سنوات 10 كيلومتر، يا هل ترى الحجاج بتاعنا قاعدين يقوموا ب10 كيلومتر في النهار اللي تولى؟
2: لا، ولهذا من يلقى رويحهم في نهار يعملوا 10 كيلومتر،
3: هذا هو من تو من تو يلزموا يتدرب على الشيء الأشياء هذوما. ثانيا باش نقولوا سبب تاع الوجيع والكرامب اللي يجيو في المشكل والواحد كل هذا كراه هو الناتج عنه التعب، اولا الشياح من الماء والشياح من الملوحات، ولهذا الدواء تاعها راه ماهيش حربوش.
2: معناها اكثر دكتورنا بربي في العيادات الطبيه اكثر حاجات لقيتوهم يعني، ومنهم حجيجنا في الموسم الفارط، معناها كان ترتيب مثلا اكثر اوجاع انفاصل ولا شياح ماء؟
3: هذا هو هذا هو اوجاع انفاصل، الجروحات والحروق اللي يصيروا، وهذو ما زاد من المفروض ما يصيروش. علاش؟ على خاطر يلبس الشلاكة بتاعه ولا يلبس صباط بتاعه أول مرة وقتلي مش يمشي الحج، وكل واحد يلبس صباط ولا يلبس شلاكة باش تضرب باش يتجرح باش يتزلع باش تعمل في النقاط باش يعمل كل واحد كل وراهم هذو كل هنا نداويهم
2: ريتهم حاجات بسيطة ما الواحد ما يحطش في باله فيهم. أي حاجات بسيطة دوك مثلا في الاستعدادات الموسم الجديد إن شاء الله. نذكر معنا دكتور محمد سوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا، الخميس هذية باش تأمنوا عيادات طبية وفحوصات طبية،
3: العيادات الطبية والفحوصات الطبية، ولهنا زاد لقينا فينا فيهم برشا مشاكل. كنا قبل نعملوهم على مستوى المستوصفات، لقينا وأنه فيه مشاكل لأنه في المستوصفات زاد ثم المواطنين التوانسة اللي هم يجيو باش
2: يعديو
3: عندهم أمراض مزمنة باش ياخذ دواء سكر وكذا وكذا. نظرا للعدد الكبير ولينا فما مواطنين اللي ضيعوا المواعيد بتاعهم اللي هو ما يساعدناش، ولهذا اش قلنا؟ قلنا احنا هذوم كلهم باش نعملوا لهم مراكز، وعملنا 5 مراكز اسلاف في الجمهوريه الكل، وخمسه مراكز على مستوى الاقاليم، والمراكز هذوما مدعمين باطباء اللي هما شاركوا قبل في الحج باش يعرفوا شنو المشاكل باش يعرفوا شنو الاضرار، وفي نفس الوقت هذوما فيهم كل الاختصاصات. هنا شنو اللي يقولوا زاد كيف كيف شنو اللي لقيناه؟ لقيناه برشا ناس اللي عنده امراض ما يعلنش عليها، يبدا عنده اي زمان عائلته ما يعلموش عليها، يبدا عامل عمليه ما يعلمش عليها. احنا كنا قبل وقت اللي نشوفوا المريض يجيني يقول لك تشبيه عندي صبعي مثلا يوجع فيه، تشوفوا صبع مش بشوف له كل، لكن فما ناس اللي عاملة عملية جراحية
2: رغم انه مثلا مريض الالزايمر يظهر لي احنا ممنوع انه يمشي للحجر،
3: ممنوع.
2: معناها شفتوا انه فمش كون خبى نوعا ما باش يبعث شكون مريض وفقتوا به وقتها في الحج انه مريض الزايمر ضاع،
3: نفيقوا به غادي، لكن غادي كما عاش ليش ولا عمل حتى شيء.
2: معناها صارت لكم حالات ضياع دكتورنا؟
3: بالطبيعة وهذوكم هو كل بخاطر توي هو واحد قتلي أي زمان يبيع هنا في حومته وشوف المشاكل اللي قاوم
2: كدير غادي كمان
3: في منين وثلاثة منين من الناس فميك في حوم ما نعرفهم حوم ما يعرفهم مش كيفش بش القام مش حاجات سهلة. ولهذا لهنا ولينا عن الفحوصات الطبية وعملنا أبليكاسيون في وزارة الصحة اللي هي باش تقعد عنده لهنا الحاج من اللي يبدأ يعدي في الديجيت بتاعه باش نعديه له من شعر الترس وحتى الأسبوع السابق.
2: هذه جديد هذه جديد اسنا باش كنت تطبيقه
3: باش يتحط الكل في بعد هذاك. عندنا القائمة اللي عملتها وزارة السعودية السلطة السعودية فيما يخص عدم القيام بمناسك الحج. هذا زاد سيستيماتيك ما يلزموا نحيوه لهنا ويلزمنا وبصيف علينا باش نطبقوه خطط نجم جينا عقوبات بالسلطة السعودية في صورة ما إذا عندنا ناس اللي هم معنا غير قادرين وإحنا حاطينهم قادرين. وهي رأي العملية هذه بتاع الفحوصات الطبية بالنسبة للطبيب رأي صعيبة ياسر ياسر صعيبة. يلزم باش يتركش ويلزم باش يحكي خاطر تعرف إحنا وقت اللي جينا التونسي مرأة تونسية 60 ولا 70 سنة بس جيت تقول لها مين تشوف مولا بس رأسي يوجع وعندي الدوخة وسقية ما نحكيش عليها تجي الحاجة حاجة ليه حوالك لا بس لا لا بس تاخو في الدواء لا ما نفوت
2: حابب يزور بيت ربي اي هاي ينفي كل شيء فلا اي دوك اي
3: نفهم الوضعية لكن احنا رانا مانيش مجعولين غادي باش نمنعو وما نجموش نمنعو وصعيب علينا باش نمنعو لكن ماذا بينا نعرفوا على الاقل شنو هو المرض اللي عنده نعرفوا شنو الحاجات اللي عملها باش نعرفوا شنو التعكرات الممكن اللي تنجم تجي باش احنا ناخذ احتياطاتنا ما نجيش نشوفوا فاش جيت
2: نلقاو في الخمسه مراكز دكتورنا اللي حددتهم كان ذكرنا وين في الولايات وقديش باش تامنوا من فحص طبي لحجيجنا
3: احنا باش
2: نعملوا ولا مازال هو
3: باش نامنوا الوقت الحاضر 15000 عياده طبيه باش بعد في وزارة الشؤون الدينية باش ياخذوا 11000 تعرف اللي فما ناس يجيو بعد اللي يجيش خاطر ما عندوش فلوس ولا عطره عمره ولا ولهذا احنا ناخذوا اكثر بعوض 11000 باش ناخذوا 15000
2: تشوفوا 15000 تونسي وتونسيه
3: المراكز اللي عندنا في الخمسه اقاليم عندنا في جابس عندنا في شسمه لا إله الله القيروان عندنا في البارح برك كنت في في شفاق وعندنا في شسمه في بنعروس
2: وفي بنعروس
3: وتونس فما وقع تناسق بين الأطباء متاعنا وبين المسؤولين اللي حطيناهم على المراكز هذوما مع الوعاظ الدينيين اللي تابعين الولايات هذوكم وكيفاش باش يصير باش نعطيوهم ولا عطيناهم باش يقوموا فما تحاليل تاع الدم وباش يقوم بأشعة على صدره باش يقوم تخطيط تاع القلب وما بعد ثم مواعيد اللي باش يمشيوا الناس يعديوا
2: تفضل
3: اي الحاجه الهامه وانه في كل فريق عندنا طبي يلزم يشوف على الاقل 35 واحد كلهم ولهذا يلزم فما عندنا مراكز كل فيهم باش يجيو فيهم 210 فما مراكز اللي باش يجيو فيهم 70 فما مراكز اخرين باش يجيو
2: انتوا طاقه الاستيعاب نتاعهم
3: انت تاخذ الاستيعاب يلزمنا نحترموه خاطر ما نجموش في مركز يجونا 200 ومن غدا يجونا 10 رانا ما نجموش نكملوا هكا ولهذا طلب بالنسبة للحجاج بتاعنا إن شاء الله اللي يسمعوا فينا يحترموا المواعيد اللي عطيناهم الوقت ما ناس باش يقولونا شوية باش يقولك علاش كلها كانوا قريب لينا التوجه احنا نقول ورانا الطب نقربوه للمريض المواطن التونسي لكن الحاج اللي شبوزي أمبول سنتي
2: هو يتنقل يمشي له مو واضح
3: يتنقل باش يعمل 20 كيلومتر من
2: قلب دكتورنا دكتور نعم. محمد نختم معك معناها اليوم خلينا نعاودوا نذكروا شو ما الامراض من توا اللي ما تخبيهمش لكن راهم ممنوعين باش يخليكم تمشيو تعملوا الحج منها الالزهايمر
3: هما الامراض الكل لازم يخبيهم الكل ما يخبيهم لكن هذوما فيهم فيمن انسفيجنس كاردياك الطلاحة القلبية بتاع الأمراض الكبد عندهم الأمراض بتاع الكلى فما الناس اللي يعمل في الشيميوثيرابي ولا يعمل في الراديوثيرابي فما الناس اللي عنده عملية أقل من 3 شهور فما الناس اللي معناه ما عندوش الإمكانية باش يمشي ولا عنده لبلدي نورولوجي كذوكم كلهم كل شوية باركنسون ولا حد كل ولا ياخو في الدواء بتاع الأمراض الذية بتاع لبلدي نورولوجي هذوما كلهم معروفين ومحدودين لكن ثم أمراض أخرين اللي ربما التعكرات بتاعهم نجم تأثر فيهم وإحنا شنو نعمل إحنا نشوف الحال الإنسان بتاعه الحالة الجيدة بتاعه هو يمشي ويتحرك لكن مع هذاك نشوف المرض بتاعه ونشوف المرض إذا كان تعكرت حالته إحنا التوانسة قادرين بالقيام به وألا ما ناش قادرين بالقيام به. إذا كان ما ناش قادرين بالقيام به ودوما يجيك ما بيش نحطوه إلى
2: وانا
3: المواطنين دلبينا إفهم. أنا مش من نحبوش نهزوكم رانا نحبو نهزوكم نحبو نعاونوكم لكن نحبو باش نلقاو إمكانية كيفاش باش نعاونوكم. إذا كان نهزوكم ما نجموش نعاونوكم يولي هذاك هو خسارة لنا أحلى وفشل لنا أحلى.
2: شكرا لك دكتور محمد سوسي, شكرا لك على تفاصيل مدينتنا بهم. ذكر كلام معنا المكلف بملف الحج بوزارة الصحة ورئيس البعثة الصحية للحج.
4: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على مزيك فم.
5: اليوم وفي النهار الاول نتاع عيد ميلاد لا كارد فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور والا كارفور ماركت والا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوين دو فيديليتي نتاعك اون تيكي كاش تاخذ معاه واحد اخر بنص القيمه بلاش, وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقول لك تيكي كاش ونص.
6: مع أورانج بوست إلى رنتري ب5G.
7: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. ou زيد مع buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
6: ملافيش تستنى, امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن و بوست إلى رنتري ب5G.
7: عندك أورانج
8: تدلل تدلل
9: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشا جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
10: جيان إيام دللنا.
11: بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيم تاع اليوم. سيت رونتري كو ماي كود يخليك تتعدى للإتاب سوبيريور افيك سي باركور AI. AI ديف, AI فور بروفيشنالز, IA للماركتينغ, سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيدا داتا, اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس, سوسة, نابل, قروان و تطاوين و اون ليني زيدا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
5: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور, مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كيلو دوغات ديلفاج ب 17 دينار و 990.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين يؤكد أن التزود بالمحروقات يسير بشكل عادي اليوم الأربعاء، مشيرا إلى عدم تسجيل طوابير أو اكتظاظ بمحطات الوقود. وأوضح بتين أن المحروقات متوفرة بالمحطات وأن عددا منها أعاد طلب كميات إضافية في وقت بلغت فيه خزانة بعض المحطات طاقة استيعابها القصوى. وبخصوص إضراب المحروقات المعلن عنه اليوم وغدا، رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول يقول في تصريح لإصباح الناس على موزايك إن عمليات تزويد المحطات من مستودعات الشركة في رادس والصخيرة تتواصل بشكل عادي حسب تأكيده.
1: أولا الطوابير ما تمش، وأنا عينتها اليوم صباحا بنفسي، ما تمش طوابير حول المحطات، معناتها المحطات فيها المحروقات موجودة ولكن ما تمش صفوق، ما تمش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقة السير عادي جدا والتزود عادي جدا. اليوم ما تمش، تم محطات عندها المحروقات، وثم حتى بعض محطات نأكد لك اللي رجعوا، معناتها عملوا البلان قالوا سيبون الكاميون بلاي رجعوا الكمية المطبقة، ما عندناش وين نحطها، معناها لي ريزيرفوار كلهم معبيين. دونك ماهوش مشكل محروقات، ثم اضراب هذا معناها وقع الاعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم
2: غدوة.
1: كيف معناها احنا ما نقولوا حق حريه الاضراب كل شيء، ثم زاد يلزم حريه العمل، اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زاد سواق جاوا ويحبوا يعبيوا الكماين ويجوا المحروقات للمحطات، هذا صار زاد في محطاتنا في مستودعاتنا في تونس، معناتها في جهة رادس وإلا في الصخيرة، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي. مع صحيح تم نقص متاع شوفرة مجاوشة ما أثرش.
0: وزارة الفلاحة تضبط المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع الصيد إلى جانب الأحكام العامة الرامية إلى الحفاظ على تنوع البيولوجي بعنوان موسم 2026-2027، وذلك بمقتضى قرار صادر بالرائد الرسمي. المساحات المبرمجة للزراعة الكبرى بولاية زغوان تقدر بنحو 87,000 هكتار، من بينها حوالي 70% مخصصة للحبوب ونحو 28% للأعلاف، وفق ما أفاد به ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. والمتحدث ذاته يبين أن كمية الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تحسين ظروف إعداد الأراضي بالتوازي مع تسجيل إقبال من الفلاحين على التزود بالبذور الممتازة. عالمياً، بلجيكا ورواندا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما في خطوة تمهد لإعادة فتح سفارتي البلدين في المستقبل القريب. يأتي ذلك بعد عام من التوتر الحاد، حيث كانت رواندا قد قطعت علاقاتها مع بلجيكا إثر انتقادات وجهتها بروكسل لكيغالي، اتهمتها فيها بدعم حركة 23 مارس المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة خلال هجوم واسع النطاق. دراسة تشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي بنحو 70% بحلول 2030 عن مستويات 2025، في ظل سعي الدول المنتجة الرئيسية إلى رفع نسب الخلط الإلزامية بين الوقود الأحفوري والوقود الحيوي استجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران. تقرير سيف الدين المهري.
3: يمكن إنتاج الوقود الحيوي على غرار الإيثانول من مجموعة متنوعة من المواد الخام العضوية، لكنه يشتق عادة من المحاصيل الغذائية أو علف الحيوانات ويخلط مع البنزين أو الديزل. وفي دراسة أعدها مركز تشاتام هاوس البريطاني للدراسات، أشارت التوقعات إلى إمكانية ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي بنحو 70% بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات 2025، مع اتجاه الاقتصادات الكبرى إلى رفع نسب خلط بالبنزين والديزل لتقليل الاعتماد على النفط في أعقاب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب الأمريكية على إيران. ويحذر معدو الدراسة من أن الزيادة الأخيرة في الطلب على الوقود الحيوي قد تؤدي إلى تفاقم هذه التأثيرات الجانبية، مؤكدين أن تفضيل أمن الطاقة على المدى القصير قد يرفع مستويات انعدام الأمن الغذائي على المدى المتوسط. وتتقدم الولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا والهند قائمة الدول التي رفعت أهدافها أو متطلبات الخلط، ويذهب نحو 40% من الطاقة الطلب على الذرة في الولايات المتحدة بالفعل إلى إنتاج الإيثانول، في حين تتجه أندونيسيا إلى رفع نسبة الديزل الحيوية المنتجة من زيت النخيل إلى 50%. لكن زيادة المتوقعة في الإنتاج قد ترفع الضغط على الأراضي الزراعية والغابات، فقد استخدم العالم نحو 32 مليون هكتار لإنتاج المواد الخام للوقود الحيوية في العام 2023. وفي حال تنفيذ متطلبات الخلط والأهداف الجديدة قد ترتفع الزيادة إلى 36 مليون هكتار، لتصل المساحة الإجمالية اللازمة إلى نحو 68 مليون هكتار، أكثر من مثلي مساحة العام 2023، وتعادل المساحة الإضافية المقدرة مساحة ألمانيا تقريبا.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الورد.

0: لكم زين على موزيكا في بالعشرة وربع. كالعادة نعملوا تنجيز الوين اليوم نمشوا المستير مراسلة من المستير نعملوا دورة صوت وصورة في المارشي بوان مارشي سامي اسطنبولي. صباح الخيرات.
1: صباح الورد. مرحبا بك جيهان. مرحبا بكافة المستمعين وأيضا كافة المشاهدين.
0: ربي فضلك يا سامي. أنا كالعادة عادق كل شيء. خلنا نعمل معك بواميتي ومسحبة اليوم ولا سيبون الطقس به ربيعي خريفي حدد.
1: نجم تهز دبشة وتمشي للبحر جيهان اليوم الصباح طقس مزيان برشا. عزه وما تواجه
0: سبتمبر توا اسمع انا كل فما ناس مغرومين بالبحر معناها نجم يقول لك حتى في ديسمبر وجانفي يقول لك اعز وما توا البحر تلقاه زيت.
1: بالنسبه لعنا مثلا في المستير عنا نعرف انا برشا ناس في كسوا في سقانس في القرعيه في البحوره المزينه اللي تعرفها في المستير براتيكمون يقول لك انا نقص في الصيف ومنعوم كان في الشتاء خاطر في الصيف تزحم الدنيا وكذا. يقول لك اخويا اعز عمر بالنسبه لي انا معناها من سبتمبر حتى معناها من عاش لمواد جوان العام الجاي. وبالنسبه

0: بقليب ونقولين اللي نجم احنا ساعات في جويلة تبدأ هكا تحسوا البحر هكا ملذذ شوية تبدأ بكلك ترعش قول بارد بارد جانفي وفيفريا
1: وهو متعودين جيل معناها الناس هذوما عندهم دي تكنيك يستعملوها ومعناها قبل ما يعوموا فما دي زيكزارسيس متاع دي زيشوفمون يعملوها معناها براتيكمون ما يقلقهمش بالكل. وبالنسبة توا معناها الموت سبتمبر حاليا شفتو إلا يشيخوا معناها كل زيتوديون اللي يرجعوا المستير باش يقراوا برشا نشوفوا طلبة يستغلوا معناها كي يبدأ الطقس مزين يمشوا يعوموا وكيف كيف نعرف برشا ناس أنا معناها براتيكمون يقول لك تنقص الزحمة والبحر ينظف تعرف جيان بعد كل ما تشوف الليامات مثلا الطقس يتبدل تولي فما شتاء فما ريح فما كذا البحر سبحان الله بعد معناها ما يتقلب وبعد ما يهيج وبعد ما كذا يرجع صافي زيت وأحلى أحلى عومة جيان صدقني توا اللي يعوم اللي يستغل الفرصة كي يجي المستير يعوم ويذكرني رحم على والدي والدي
0: جيان أكهو بيهي سيبيا ينعلوا معك دورة في المرشي تفضلتي جيان
1: أي سيدي نبدأ بالحوت كالعادة. ألوغ بالنسبة للسردينة 3 دينارات التريليا من 16 دينار حتى 50 دينار المرجان 16 دينار سيرجي 24 دينار بالنسبة للسوبيا 30 دينار كالامار 34 دينار المجل 20 دينار قاروس المربي 24 دينار والبحري 65 دينار وراتا بحرية 48 دينار والمربية 22 دينار عقارب من 12 دينار حتى 24 دينار بالنسبة للميرلون 26 دينار حلوفة 23 دينار بالنسبة كلب البحر من 28 حتى 35 دينار الحصيرة 12 دينار الغراب 22 دينار بالنسبة للكروفيت ما شاء الله الكروفيت معناها تبارك الله
0: الكروفيت
1: الكروفيت ب 45 دينار وبالنسبة للشوفريت تلقى حتى ب 10 دينارات جهين واللي معناها أكبر شوية تلقاها ب 20 دينار 22 دينار مزينة بالنسبة للونغوست 130 دينار السومون 60 دينار السبارس ب 10 دينارات القراز 45 دينار الشولة ب 33 دينار وجهين كل لاحظت أنا صورت في الريبورتاج ديك الحوت الجويد هذاك حكينا عليه قبل اسمه الشركاو الشركاو هذاك نلقاوه من 10 دينارات حتى 16 دينار و800 برشا الناس جهان يجيو للمستير يعملوا دوره
0: يطيبوش شنو الشركاو هذا جيد على السردينه جيده
1: هو بالضبط هو بالعكس ما هوش حوت أزرق هو حوت أبيض ونحب نشير أنه فما مهرجان بينتو ينطلق إن شاء الله باش نعملو له التغطية لازمة الكل ونحكيو عليه بأكثر تفاصيل الشركة وهذا تتميز به فقط مدينة المنستير هو متوارث عبر الأجداد الحوت هذا كما كنا نحكيه هو جويد برشا ما يتقشرش بالسكينة أو باليد بالعكس يتكسكس فما طريقة معناها بالملح ويتكسكسوه وكذا وشنو يطيب جهين يطيب كسكسي يعملوه زاد فطاير معناها فيه بنا بنا غير عادية فطاير بالعجينة بالفرينة وكذا بالعجينة معناها
0: فطيرة بالحوت نعرف تصير بالعقبة سبحان الله أي كل بلد
1: أنا, أنا أنا ننصح كل واحد يزور مدينة المنستير يسأل على لي ريستوران اللي تعمل معناها الشركة وهذا وصدقني معناها حاجة ممتازة برشا
0: والله يتنمشوا نجربوها به هاي من مرشي الحوت
1: ولا وديجا قلت لك بينتو إن شاء الله فما مهرجان اسمه مهرجان الشركة ويظهر لي الدورة الرابعة السنة وفما معناها حاجات ممتازة برشا ومفاجئات اللي كل واحد باش يزور المهرجان هذا باش يشيخ
0: جيد ويذوق يحصل به
1: يذوق يحصل نمشوا للحوم الحمراء بالنسبة للهابرة 45 دينار و800 مخلط من 25 حتى 37 دينار كبدة بقري 46 دينار العلوش 50 دينار كبدة علوش 65 دينار الهردمة ب 15 دينار الكرش من 5 ل 9 دينارات مرقاز ب 30 دينار راس العلوش من 20 ل 30 دينار بطبيعة حسب الحجم نتاعه بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج 8 دينارات و 950 الكويس الدجاج 11 دينار و 500 اسكالوب دجاج 22 دينار و 500 سمحني والاسكالوب داند 20 دينار و 800 بالنسبة لكويس داند 13 دينار و 500 جناحات ب 4 دينارات و 500 والعظم ب 1250 الخضر جيهين بطاطا 2500 ستمت ما نحكيوش عليه خير الأغلى مفقود
0: مفقود مش موجود
1: بالكل انا ريتو الايامات اللي فاتت ب 3500 وحتى ب 4500 والحقيقه الكاليتي نتاعو خايبه على الاخر، لكن انا اللي لاحظته هالنهارين هذوما انه مفقود في المارجن تاع مستير. بالنسبه للفلفل الحار 3 دينارات و800 والحلوب 4 دينارات و800، البصل 1600، القارص 4 دينارات و800، الباذنجان 3 دينارات و500، رابط الزينه 4 دينارات و800، والقرع الاخضر 2500، الكرنب 4 دينارات، الفقوس 2500، بالنسبه للليتو 2500، السلق والمعدنوس 700، وحزمه النعناع بدينار. نختمه بالغلال جهين. الغلال بالنسبه للتفاح من 2500 حتى 6 دينارات، بالنسبه للنجاس ب 8 دينارات، الدقله 8 دينارات، بالنسبه للدلاع 1300 والبطيخ 1700، العوينه 5 دينارات، الهندي ب 6 دينارات و500، الخوخ من 3 دينارات و500 ل 6 دينارات، والعنب اللي بصراحه غالي السنه جهين وما طاحش بالكل، راتيكمون من 7 دينارات ل 8 دينارات ما طاحش.
0: يعطيك صحة سيمي اسطنبولي، شكرا لك مراسلنا يعيشك وزميلنا من المستير. هو تعقيبا على كلامك، واش كان العنب معناها سمو سنة غالي، الغلة كل سنة غالي وسمى ما طاحش، غلة بلادنا خير بلادنا كلها غالية سنة الحق، بتعرف مش تاخذ حاجة ما تقولوليش باهية دو كاليتي، تلقى روحك أقل من 4000 صعيب، ما تصدقش تلقاها من 4000 الفوق 8000 ل 10000 وكل قدير وقدر. دونك مش كان العنب بك هاو، غلتنا تقريب الكل. كانوا معنا على موزايكا فاميلي، صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013. فغام
1: مرض الزهايمر، ذري مرض الكبر، مرض الكبر.
2: جدي كان مريض به، كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
1: هذايا مرض النسيان، باش يفقد الذاكرة، لا ميموار تاعو، انسرافيت، كل بيبي.
3: أمي مريضة، أي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك. أنا بيدي تعبت، صدقني أنا بيدي تعبت، معناها بالكدا أي يهربوا، أنا تهرب لي ماما من الدار، ريت تلقى باب ولا حاجة تهرب كومبليتمون، نقعد لوج عليه برشا مرات، مرض صعيب برشا، ما تعرفش مش واعية، تعمل أي رياكسيون.
1: تنسى، معناها ما عنديش، تذكر القديم وجديد لي.
4: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت، ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده، ما يعرفش داره، ما يعرفش حتى نفسه.
5: مرض الألزايمر، هل أنه توينسا يعرف عوارض المرض هذا؟ طريقة تشخيصه، وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر؟ مرض الألزايمر، أهم أعراض وطرق تشخيصه، موضوع فرع من هذا الأربعة.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بن توا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: تحية لكم مستمعينا. اي نعم، اخبار لبلي تلقاوها معنا كما ينجم نقول، تلقاوها زادة صحيح في صحيح، ما يفوتكم حتى اخبار ان شاء الله يا ربي. وخي تحلوت عديوا معنا، نذكركم بالتوقيت والعشرة واثنين وثلاثين دقيقة. اليوم خيرت باش نحكي لانه ابتداء من غدوة الخميس 24 سبتمبر باش تنطلق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج 2027. ان شاء الله يا ربي ينولها لنا المسلمين الكل والناس الكل اللي قاعدين في الاستماع. فلهذا خيرت انه نحكي اليوم خاصة على موسم الحج، تقييم للموسم الفارط، واكيد احنا التقييم من خلاله نشوفوا الحاجات اللي مشيت، اللي حاجات لازم تتحسن، بعض النقائص كان فما، الحاجات اللي نزيدوا نرجلوها، وذي كل في اطار انه نخليه الحاج مرتاح التونسي ونوفروا له كل الظروف باش يؤدي مناسكه بالقدا. فدخل معنا المكلف بالبعثة الصحية تابع لوزارة الصحة، نشكره وحبينا زدك كيف، وشكرا لقبولها الدعوة معنا باش نحكيه على تنظيم الحج والعمرة، وشكون غيرها هي المديرة، مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية مدام بشرة سبعي معايا. مدام بشرة صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير ومرحبا مدام جيهان، طلالة ثانية معكم، ان شاء الله تكون مثمرة وان شاء الله تكون بادرة خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بيك في كل وقت، الدار داركم، واحنا لهنا باش نوصلوا اصواتكم، يكون الفايدة للمستمع والمواطن التونسي المترشح ان شاء الله للحج السنة. دوك اليوم باش يكونوا فما ان شاء الله خمسة مراكز باش توفروا اكثر، يظل من 35,000 لا أكثر من 12,000 عيادة.
1: نعم نعم،
0: أعطينا التفاصيل انطلاقا من غدوة إن شاء الله
1: في الموسم. نعم، نبدأ بالموسم الفارط اللي حصلت في تونس على الجائزة، لبيتم الصنف البرونزي. وكل عادة يعني كيف كل سنة هنالك إشكاليات يعني نحاول نتجاوزوها. الاستعدادات كانت حثيثة وكانت مبكرة منذ نهاية الموسم الفارط، بدأت وزارة الشؤون الدينية وشركائها في الاستعداد للموسم الحالي اللي هو 1448 هجري 2027 ميلادي. أول يعني احنا في مرحلة الفحص الطبي الآن. الجمعة الفارط تم إرسال إرساليات قصيرة للمترشحين اللي هما عددهم 20,000، يعني عنا 9982 حاج على الجمهورية التونسية، ونخرجوا قائمة انتظار لتفادي الشهورات بعد مع التنازلات مع عدم الاستطاعة الصحية. غدا إن شاء الله
0: سمحني من 20,000 نعم. تقوموا بالفحوصات الطبية متاعهم في الأخر بيكون 9,982
1: حاج هما متراش. فرز الجمهورية التونسية
0: هو نفس العدد، نفس عدد عاملين،
1: نفس العدد، نفس
0: حافظنا يعني على نفس العدد،
1: نفس العدد
0: بس يكون فما زيادة.
1: نعم، حسب التعداد السكاني ل 2024 معهم 1,000 مكفولين تونسيين بالخارج،
0: مكفولين من الخارج.
1: نعم نعم، عندنا يعني 10,982 حاج تونسي يذهبون الى البقاع المقدسه ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: نحن يعني غدا تفتح المترشحين من تاريخ 24 سبتمبر الى 31 اكتوبر خمسه مراكز اقليميه للفحص، في عمليات الفحص الطبي. نعم، التوقيت العمل حسب ما وصفنا به وزارة الصحة، ونحن نخدم في تنسيق تام وتنسيق تام مع وزارة الصحة مشكورة على مجهوداتها. توقيت العمل من الساعة 8 إلى 2 بعد الزواج كامل أيام الأسبوع، عدم يوم الأحد وأيام العطلة الرسمية بالطبيعة.
0: ولا وأكيد هوني المترشحين اللي هم عددهم 20,000 وصلوا لهم زي سماس ويعرفوا النهار بتاعهم اللي بيش يمشيوا في أنا مركز حسب القرب من الولاية اللي يسكن فيها.
1: نعم نعم، هو بلانينج ترسم من طرف وزارة الصحة حول كل مركز، كل ولاية لذات متاع إنهم الحجاج اللي تابعين الولاية ديك يمشيوا للمراكز هذايا. زي احنا نحب نوصيه الحاج هنا، ويمكن في جنرال محمد السوسي كان سبقني وقال على الملاحظات هذية، هنا نوصي الحاج باش نوصيه بمصارحة الطبيب على الأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعثرات. فترة احنا فصلنا تعثرات في البقاع المقدسة في السنة الماضية،
0: شفنا معناه حتى قال جنرال انه كان فما رقم قياسي لعدد العيادات, معناه تقريب كل حاجه ثلاثه فحوصات صارت له.
1: ايه مو بحكم الطقس, بحكم يعني الظروف المناخيه غادي تبدل عليه الحال. يعني تصير له تعثرات بسبب امراض او بسبب نزلات او غير ذلك. لكي لا تحدث له هذه التعكرات يجب مصارحة طبيبه بالأمراض التي لديه وبالأدوية التي يتناولها أيضا لتسهيل عملية البحث وليكون الطبيب على بين من حالته, حالة الحاج يعني الصحية. وهنا احنا زدنا في توائم تام مع الاشتراطات اللي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية. هنالك اشتراطات صحية, امراض معينة تمنع الحج, تمنع يعني اللي ماشيين للسعودية للحج تمنع انهم يمشيوا يعني وهم حامين للامراض هذه. هنا أمراض الرئة, أمراض القلب والشرايين, أمراض عفوا عفوا الله السرطان, يعني ولي يأخذوا في أدوية يعني يلزمهم يعني المتابعة الدقيقة. هذا هو يعني بالنسبة للاستعدادات الأخرى. الاستعدادات الأخرى هو تعيين النقيات الجوية اللي هي شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط السعودية بالتناصف ككل سنة. ونحن الآن في آخر اللمسات والاستعدادات لضبط برنامج الرحلات التي تبدأ إن شاء الله كان مسار الشغير
0: أولى الرحلات.
1: أولى الرحلات يوم 26 أبريل 2027 إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ونحن كالعادة مدام جهين نتمنوا مجهودات الناقلتين والقائمين عليها في الحرص على إرضاء الحجيج وتوفير كامل الخدمات والظروف الملائمة
0: ولا من غير تأخير وكل أي
1: يعني الضغط على ساعة. أكثر حاجة تهمنا هي ساعة زادة التذكرة لملائمة
0: جيت ومدام بشر بقى قلت تقول توا ما قولش توا خلينا نفرح بها من الأول.
1: احنا قاعدين في الجزء يعني المبلغ النهائي نزل محضرش, لكن احنا نحاولوا احنا كوزارة شؤون دينية وشركائنا وهم متفاهمين معنا ان احنا نضغطوا اكثر ما يمكن على سعر تذكرة السفر لكي تكون متوائمة مع سعر الحج ومع
0: هي تقريبا كل سنة قديش تكون بزيادة حوالي
1: الله يعني بالنسبة لسنة فاصلة 3 مليون و380 على ما أظن
0: زيادة بثلاثة مليون وثلاثة مية وثمانين
1: العملية ونحكي لك على سنة الفارقة. ما زلت مش رسمية يعني.
0: نذكروا عملية وقديش الحاجة تكلفت
1: 20 مليون و930
0: 930 معناها لو
1: 20 مليون 930
0: لو فرضنا انه زيادة باش تكون في بثلاثة وشوية باش تكون معناها في حدود 23-24 مليون تقريبا الحاجة.
1: والله ما نجموش نعملوا استيماسيون احنا مازال ما عندناش يعني المبلغ نتاع الحج وحده, خاطر احنا مبلغ الحج وحده ومبلغ التذكرة وحده. فهمت احنا مازلنا في المساعي توا باش نحاولوا كيفاش نضبطوا على التكلفة وان شاء الله ان شاء الله تكون متوائمة مع ظروف الحاج ومع مقدرته المادية طبعا.
0: ان شاء الله.
1: بعد عملية البحث قلنا انه احنا زاد وقفنا على مدى جهة المطارات ايضا وعلى جاهزيتنا لاستقبال الحجيج والسفر وتسهيل اجراءات السفر ورقمنة اجراءات السفر ومع شبابيك الموحدة زادة ومع شبابيك الاستخلاص نحاولوا ان احنا نرقم كل الاجراءات هذه باش نسهلوا على الحاجة على الاجراءات هذه وباش ندخلوا بعدها في فترة توعية الحجيج وهذه السنة حاجة جديدة اللي هي احنا بصدد اعداد برنامج متكامل في توعية الحجيج مع جميع المتدخلين. يعني التوعية ستكون مشتركة بين وزارة الشؤون الدينية, شركة خدمات الوطنية والإقامات, وزارة الصحة وشركة الخطوط التونسية. تتبع عملية وشركة الخطوط التونسية كانت يعني وزارة الحج السعودية عندها مبادرة اللي هي حج بدون حقيبة. حقيبته من المطار
0: يشوفها كان قدام بيته في لوتي
1: هي التجربة نجحت وإن شاء الله قاعدين احنا وزارة الحج والعمرة نحسن فيها ونسهل فيها باش تكون أكثر نجاعة سنة وأكثر فاعلية يعني. هذا هو يعني آخر الاستعدادات مدام جهاز وإن شاء الله احنا ديما نسعوا إلى رضاء الحاج وإلى تسهيل كل الإجراءات وإنه يكون الحاج راضي علينا ويؤدي مناسكه في أحسن الظروف إن شاء الله.
0: نربحوا من عنده دعوة خير إن شاء الله. شكرا لك والله, يعطيك الصحة مدام. شكرا لك, يفضلك لله. شكرا لك مدام بشرى سبعي, مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. كما سمعتوا 20,000 مترشح للحج, دونك خلطوا لهم لي اس ام اس على أساس إنه من غدوة الخميس 24 سبتمبر ويتواصل حتى كما سمعتوا 31 أكتوبر 5 مراكز. عادوا تسمعوا الحوار وتفهموا وين في الأقاليم هذية. دونك يتوجه الحاج ليخلط له الاس ام اس, تلقى المركز نتاعو وين يمشي ويعمل فيزيت, وتاكد لنا سواء كانت مدام بشرى ولا الجنرال زاد كيف كيف محمد السوسي يقولوا لنا راهو من ضروري حتى كان الحاج خبى العائله ما تخبيش, ويقولوا لانه صارت لنا حتى حاله ضياع وكل شيء لانه يخبي. ومعنى الحاج يقول لك يخبي عليك مرضه بشوق, هو مش بحال انه باش حاشاه يكذب, لا اما هو شوقا انه يمشي يعمل الحجة ويزور بيت ربي وتكتب له الحجة. فهي ساعات يخبي, لكن يقول لك احنا بعد كي نمشي وتتعكر حالته او يضيع منا او او او او ولا. ان شاء الله يا ربي تكتبها للناس الكل. كما قالت مدام بشرى فيما يخص تحديد سعر الحج, فانه ما زلت تقولي التوا قاعدين في نيغوسياسيون وقاعدين نتفاوضوا بالنسبه للبيي ولا بالنسبه مع الجانب السعودي زاد كيف كيف. عم ناول تقولي الزياده صارت في حدود تقريب زاد الحج عم ناول على اللي قبله بثلاثة ملايين وشويه. حجنا عم ناول التكلفه نتاعو 20,930,000, فقلت لها لو نعملوا عمليه حسابيه صغيره وتقعد تقريب نفس الزياده اللي هي عاده ما تزيد اكثر, ما نتصورش تزيد اقل, ما سمعناش مره حج رخص معناها تزيد اكثر. فكان تقعد في الحدود ذي مش يكون الحجنا في تقريب في ال 24 بين 24 و 25 مليون بين 24 و 25 مليون. هيا مرحبا بكم على 71-113-013, خليكم معنا. حابين نحكي اليوم على الاستعدادات بملف الحج مع وزارة الصحة مع وزارة الشؤون الدينية. كانت هذه صبحيتنا اليوم, لا مش كانت, ما زالت حتى لنص النهار.

0: الكفوري ومرجعة انت على موزيك كفاية من 10-53 دقيقة. كل ما ليكم في ثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة موزيك. بالله أنا مواطنة من المتلوي، نحب نتكلم على مشكلة الإنارة في الشارع العمومي. إنارة راهي ناقصة.
3: بالله عليك يجيينك السيد اللي بتاع المرش يقولوا فماش طماطم، وين نلقاو طماطم؟ يقولوا لنا عملوا لنا نشرة، قالوا لنا نشرة كل صباح الحاجة المقطوعة، يقولوا لنا وين نلقاوها؟ واحد يشلقم مني دبر راسه، حتى جار دعجة ما يلقى باش يعملها ولا يقص السلطة. طب نكملوا، طب بعد الماء جاية طماطم، بعد الطماطم نشوف شنو باش يجي، السكر استانسنا ما فماش، كل يوم واحنا نفركسوا في حاجة.
4: لذات العائلات اللي عندهم أطفال التوحد ما جبتوش عليهم حتى مرة صمدني. أنا عندي وليدة عمره 8 سنين، مفروض يقرأ السنة الثانية ابتدائي من منطقة الفيضة، وشي ما حبوش يحلوا النص صمدني. 150 صغير الحمد لله والعدد مرتفع، وعلى حياة لمن تونيدي صمدني. رجاء بالله حاولوا كيفاش تتصلوا بينا.
5: بلاي العجب في تونس راه فيه كل يوم تخيونا بالتليفونات، الناس سوق بالتليفونات. علي أخوي مليا تلفو عندي وكاو يلقى بالتليفون، أخوي يقولوا قرار عملنا قانون مليا دينار اللي يشد تليفو في يده. علي هكا كل يوم كيف ولد بالسياقة بالتليفون. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ناس الكل، مش نحكي على تونس العاصمة، راهي ناس تستغل، فما ناس تقرا يستغلوا فيهم الكراء 100 دينار ب 700 دينار على البيت، قهوة ب 3000 و 4000 و 5000، منين يجيب الطالب مسكين؟
1: صندوق عجب.

0: مرض الزهايمر، ثاني مرض الكبر، مرض الكبر.
1: جدي كان مريض به، كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
0: هذايا مرض النسيان، باش يفقد الذاكرة، لا ميموار تاعو، انسرافيت، كل بيبي.
2: أمي مريضة، أي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك. أنا بيدي تعبت، صدقني أنا بيدي تعبت، معناها بالكدا أي يهربوا. أنا تهرب لي ماما من الدار، ريت تلقى باب ولا حاجة تهرب كومبليتمون، نقعد لوج عليه برشا مرات. مرض صعيب برشا، ما تعرفش، مش واعية، تعمل أي رياكسيون.
0: تنسى، معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي.
3: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت، ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده، ما يعرفش داره، ما يعرفش حتى نفسه.
4: مرض الألزايمر، هل أن تويسا يعرف عوارض المرض هذا؟ طريقة تشخيصه، وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر؟ مرض الألزايمر، أهم أعراض وطرق تشخيصه، موضوع فرع من هذا الأربعة.
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
7: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاته من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس توجه أمس الثلاثاء شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق بين وزارات الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتأتي هذه البادرة التونسية تلبية للنداء الذي وجهه الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء قصد دعم الجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل تعزيز قدرات منظومتها الصحية على انتشار فيروس إيبولا. وتضم شحنة المساعدات التي تولت مصالح وزارة الدفاع الوطني الإشراف على عملية شحنها ونقلها عن طريق طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولية، كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي هذا الوباء. وستتولى سفارة تونس بكينشاسا الإشراف على عملية تسليم هذه الشحنة إلى السلطات المختصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس تكشف عن استمرار وجود عوائق اقتصادية واجتماعية ونفسية تحول دون النفاذ الفعلي إلى الخدمات المالية الرسمية، رغم توفر شبكة من المؤسسات المالية وتنوع المنتجات المعروضة، حسب دراسة لمرصد الإدماج المالي بالتعاون مع برنامج المتحدة الإنمائي ووزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من كندا في 7 ولايات، وهي القيروان وقفصة وتوزر وقبلي وتطوير ومدنين وجابسة، واستهدفت النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة. وأظهرت نتائج أن 41% من النساء يمتلكن حسابا لدى مؤسسة مالية رسمية، من بينها 18% لديهن حساب بنكي و 27% حساب بريدي، فيما لا تتجاوز نسبة صاحبات الحسابات لدى مؤسسات الدفع 0.3%. وفي هذا السياق أشارت دراسة إلى أن 51% من النساء يعتبرن نقص الموارد المالية عاملا رئيسيا للإقصاء المالي، فيما تشمل العوائق الأخرى ضعف الثقة في المؤسسات المالية والخوف من المديونية أو المصاريف الخفية، إلى جانب اعتبار بعض الخدمات وخاصة التأمين معقدة. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم الأربعاء جراء غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت مركبة مدنية في شارع الرشيد بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهي المنطقة التي تأوي آلاف النازحين. بعد عقود من المفاوضات تطوي بوليفيا وباراغواي أخيرا صفحة واحدة من أطول الملفات الحدودية العالقة في أمريكا الجنوبية بعد استكمال ترسيم حدودهما المشتركة بشكل رسمي. فكيف تحول نزاع يعود إلى حرب دامية قبل أكثر من 90 عاما إلى مسار طويل من التفاوض والتعاون؟ تقرير غفران العكرمي.
8: بعد 88 عاما من المفاوضات، أغلقت بوليفيا وباراغواي أحد أطول الملفات الحدودية العالقة في أمريكا الجنوبية بإتمام ترسيم حدودهما المشتركة رسميا والبلغة نحو 755 كيلومترا. يعود وصل هذا الملف إلى حرب تشاكو التي اندلعت بين البلدين بين عامي 1932 و1935 للسيطرة على منطقة تشاكو بوريال، وأسفرت عن مقتل ما بين 80,000 و100,000 شخص، وانتهت بسيطرة باراغواي على معظم المنطقة المتنازع عليها. وبعد 3 سنوات من انتهاء الحرب، وقع البلدان معاهدة سلام عام 1938 لتبدأ بعدها عملية طويلة لتحديد الحدود ميدانيا وتثبيتها بشكل رسمي. وفي اجتماع مؤخرا استمر 3 أيام في العاصمة البوليفية لاباز، أنهت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود آخر نقطة عالقة، وهي قطاع يمتد على 3.5 كيلومترات بمحاذاة نهر ريو نيغرو. واعتمدت اللجنة على مطابقة وثائق حكومية وبيانات جغرافية دقيقة جمعت باستخدام مسيرات، ما أتاح تثبيت الخط الحدودي بشكل نهائي. وترى بوليفيا وباراغواي أن استكمال العملية يفتح صفحة جديدة من التعاون بعد عقود من تداعيات حرب خلفت واحدة من أكثر النزاعات دموية في تاريخ المنطقة. وبحسب الخارجية الباراغوايانية، تصبح بوليفيا وباراغواي بعد هذا الاتفاق البلدين الوحيدين في أمريكا الجنوبية اللذين تم ترسيم حدودهما الدولية بالكامل.
7: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جيان ميلاد ومروان بن عمار في صباح الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

0: santé.
1: على موزيك فام كالعادة في ساعتنا الثالثة من صباح الناس سيو سنتي. ديما نعاود نقول لكم أي موضوع يهم صحتكم صحة غيراتكم تحبوا يكون بحثنا مختص يفسره لنا يوضح لنا نتسائلوا بعض هكا الأسئلة ما باهي كيكون بحثنا مختص ونشكرهم لأنهم يكونوا حاضرين يعطيونا من وقتهم. دونك ماذا بكم كان تتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71 113 013. اليوم بحثنا الأستاذ المبرز في أمراض النساء والتوليد دكتور فتحي البريحي. صباح الخير دكتور نورتنا مرحبا بك.
2: صباح النور شكرا على الاستضافة سعيد مرة جدا نكون معكم مرة أخرى باش نحاولوا نعطيوا الإفادة للنساء اللي يسمعوا فينا.
1: يعيشك دكتور. باش نحكيوا اليوم على تكيس المبايض ولا ليزوفير بوليكيستيك وكنا نحكي نوياك تقول لي جين فما تقريب مرا على 8 تعاني من مشكل هذية فما اللي تفيق بي فما لي فما اللي مثلا تسمع فيه ذا توا وتقول لك أنا عندي مشكل خنزابي لأن ما عنديش تكيس مبايض ما عندي تأخر في الإنجاب مثلا نجم كي تمشي تعدي وقت يفيقوا أنه عندك مشكلة متاع تكيس المبايض لأنه برشا اللي يسمع فينا يقول لك أنا فقت بها مثلا بوجيعة ولا اضطراب بيت في الدورة الشهرية فمش كنت تقول لك لنا فقط كي مشيت باش نعدي على اساس انا لباس وراجلي لباس لكن واخرنا ممكن في الانجاب فوقت يقول لي الطبيب جينيكولوج متاعي راه وعندك مشكل تكيس المبايض منين يجي دكتور؟
2: شكرا على اختيار الموضوع. فعلا هو موضوع مهم جدا على خاطر المرض هذا منتشر برشا في تونس وفي العالم. باش نقول لك جيان المرض هذا يمس امراه على 10 في العالم وينجم حتى يوصل المراه على 8 في تونس معناها 10 الى 15% من سي في فترة الإنجاب من البلوغ إلى المينوبوز اللي وقت القص الدورة دونك ينجم يكون عندهم تكيس المبايض. فعلا المشكلة الكبيرة اللي عندنا برشا روتار تأخر في الدياجنوستيك في التشخيص هالمرض هذايا. الآخر الإحصائيات جهان تولي اللي 70% من نساء اللي عندهم تكيس المبايض ما يفيقوش بالمرض هذايا إلا بعد سنين هم عندهم العوارض نتاعهم ما يمشيش يعديه. وأهم حاجة اللي تخلي النساء توينسة من أهم الأسباب اللي تخلي النساء يفيقوا بالمرض هذايا اللي هو التأخر في الإنجاب. المرأة من فترة البلوغ عادة يبدأ عندها العوارض نتاع المرض هذايا ما تمشيش تعدي تبقى بالعوارض هذيك حتى ايش لتعرس وتقعد عام عامين ثلاثة ما تجمش تحبل وقتها تمشي تعدي ونفقوا بها اللي عندها تكيس المبايض. وهالروتار هذية دونك يصعب الإشكالية وينجم يخلي المرأة حتى عرضة لمضاعفات هالمرض هذية.
1: به قلت لي انت نجم يكون عندها أعراض وما تفيقش بهم من بداية الأعراض قلت لي من اللي أول ما تبدأ تبلغ معناها شو ما الأعراض الأولى اللي جي مثلا حتى اللي يسمع فينا تو عنده بنته مثلا بلغت وعندها بعض الأعراض كيفاش تفيق بهم؟
2: شكرا. المساج المهم اللي يسمع يسمعوه النساء اللي يسمعوا فينا إنه الأعراض تختلف من امرأة لامرأة أخرى. ثم النساء يجيهم برشا أعراض فما النساء يجيهم أعراض خفيفة. شنو الأعراض هذه الجهين؟ أول حاجة هي الاضطرابات الدورة دونك ثم النساء يجيهم دورة مرة في الشهرين في الثلاثة حتى في العام جيهم مرة ولا مرتين أما عادة

0: نقولوا للناس اللي يسمعوا فينا، المرأة اللي الدورة العادة الشهرية متاعها تفوت 35 يوم ما تجيش، راي نجم يكون عندها تكيس في المبايض ويزمها تمشي تعدي. دونك هذه من أهم العوارض. العوارض الثانيين هما النساء اللي يطلع لهم شعر في البلايس اللي ماهيش عادة ما يجيش فيه شعر، خاصة في الوجه، الذقن، الصدر، البطن، هذوما بلايس دونك نورمال ما يجي شعر عند الرجال، وهذه خطر الهرمونات الذكورية تبدأ طالع عند المرأة دونك تعطيها العوارض هذوما. كيف كيف نسي هذوما يزمهم يمشيوا يثبتوا، خطر نجم يكون عندهم تكيس المبايض. من العوارض الأخرين دونك كيف كيف الحبوب اللي تطلع في وجه المرأة ولا في رقبتها ولا في ظهرها، خاصة بعد فترة المراهقة، كيف كيف راه هذه نجم يكون عامل من عوارض تكيس المبايض. كيف كيف برشا جهين نساء توا اللي عندهم زيادة في الوزن ولا عندهم سمنة وتقول لك أنا عملت ريجيم وعملت حتى ريجيم قاسي وعملت الرياضة وما لقري هذية ما نجمش نضعف، كيف كيف نساء هذوما ينجم يكون عندهم تكيس المبايض وعندهم مقاومة الأنسولين، هذيك علاش ما نجمش يضعفوا فاسيلمو ولا يضعفوا رابيدمو يعاودوا يسمنوا. دونك كيف كيف هذوما ينجم يكون عندهم تكيس المبايض. كيف كيف ثم عوارض أخرين زاد برشا نساء يجيون يعديوا عليهم خاصة توا بخلاف تأخر في الإنجاب، اللي هو تساقط الشعر في المناطق اللي عادة عند الرجال في وسط الرأس. دونك هذوكم كيف كيف ينجم يكون من علامات تكيس المبايض. بعض الاضطرابات النفسية الديبريسيون والانكسيتي، خاصة كي المرأة تبدأ عندها السمنة وعندها الشعر في وجهها، دونك ينجم يأثر على نفسيتها. كيف كيف ينجم يكون سبب في اضطرابات نفسية اللي يخليه ينسى يعديه وقتا فيقوا اللي عندهم تكيس المبايض بعد سنين من هالعوارض اللي موجودة هذه.
1: كيفاش نفسروها؟ منين تجي تكيس المبايض؟ علاش المبايض؟ علاش امراه على امراه تجيها؟
0: باهي، من الاسباب تكيس المبايض دونك ما فماش سبب واحد، هو مالادي ملتي فاكتوريال، برشا اسباب. نجم نلقاو ليريديتي، دونك ثم في الوراثه، شكون امها ولا خالتها ولا عندها تكيس المبايض، كيف كيف عندها اكثر ريسك ينجم يكون عندها تكيس المبايض. كيف كيف نمط الحياه، ستريس، الماكله غير الصحيه، والزياده في الوزن، هذوما الكل مشاكل ينجموا يخليو تكيس المبايض يظهر عند المرأة. دونك أما ما فماش حاجة معينة اللي تخلي مرأة يجي عندها تكيس المبايض ومرأة لا.
1: باه، كي نفسروا شو معناها تكيس المبايض؟
0: باه، تكيس المبايض هو مرض هرموني يمس البدن الكل، دونك يمس كان المبيض. قبل كنا نسموه متلازمة تكيس المبايض، توا من ماي 2026 تبدل الاسم نتاعها، خاطر هالمرض هذا هو مرض عام يمس برشا غدد، الغدد كيما الغدة النخامية، المبيض، برشا غدد. دونك تعطي مشاكل في الإباضة، تعطي مشاكل في مقاومة الأنسولين. نحب نقول لك اللي 90% من النساء اللي عندهم تكيس المبايض عندهم مقاومة الأنسولين. دونك هذاك علاش دونك يلزمها لهوة ويلزمها نفيقوا بها على بكري، خاطر كما نفيقوش بهالمرض هذا على بكري دونك ينجم يتسبب في مضاعفات تنقلهم كشوما.
1: باهي، من بين هالمضاعفات هذوما فما النساء اللي ما تفيقش كما قلت لي دكتور، ما تجيش عندها الأعراض هذه، ما فماش الاضطرابات أو عندها اضطرابات مثلا في دورة شهرية، لكن تطفي عليهم الضوء وتقول لك ستريس جاري شربت دواء ونلقاه. وحنا كيك خط المرأة دي ما مهيش انانية، ما تجيش يسأل الطبيب، وخاصة اي في الاخر. اما كي تولي مثلا الحكاية متعلقة بانه واخر معناها تقول عرست وعندي عام عامين ووضخت كل شيء والانجاب، وقتها تولي تتلهي اكثر. دونك علاش تكيس المبايض يدجب يكون عائق على الانجاب؟
0: باهي، تكيس المبايض يمنع الانجاب، واللي هو من اهم الاسباب في تونس اللي يتوخر للانجاب، على خاطر المبيض في العاده يبدا فيه 3 إلى 5 بويضات، واحده منهم تكبر تصير بها الاباضه، ويصير الاباضه ثم شانس المراه تحبل. في تكيس المبايض ثم برشا بويضات، دونك ديجا هذا يدخل في الدياغنوستيك في التشخيص. في المبيض نلقاو اكثر من 12 بويضه في كل مبيض، وهل البويضات هذوما بلوكي ما يكبروش، دونك ما تصيرش الاباضه، دونك ما تصيرش الحبال. دونك هذا داخل في التكيس المبايض. كيف كيف النساء، نعاود نرجع نقول لك علاش النساء مالوريزمون ما يمشيوش يعديو على بكري جهين، خاطر في ثقافتنا احنا البنيه وقت يجيوها لي ريجل من الاول تاخذ برشا سنين باش يتنظموا لها لي ريجل، وعائلتها يقول لها ما يسالش تو كي تكبر تو يتنظموا لي ريجل ولا راهو ستريس واحد وما يهزهمش يعديو، دونك يوخروا في الدياغنوستيك حتى ايش المراه تعرس وقتها تلقى مشكله في الانجاب، وقتها تمشي تعدي ونفيقوا بها اللي عندها تكيس مبايض عنده سنين موجود عندها.
1: وفما شكون تو مثلا من سبع سنين قالوا لنا انه مثلا حتى العاده الشهريه تجي باوجاع كبيره ياسر،
0: نجم تكون زادة كيف كيف من ثم نسي العادة العادة شهرية جهة سواء ببرشة وجيعة، وإلا تنجم تكون زادة جهة بكمية كبيرة بغزارة، وإلا تنجم تقعد بريود كبيرة ما جيهاش، دونك كلهم هذوما ينجم يكونوا سبب من عوارة تكيس المبايض.
1: إنه ما تداويهاش وإنه ما تاخذهاش بالجد فإنه ترجع عليك كما قلنا مثلا تجب تسبب لك في إنه المرأة ما تحبلش، أمراض أخرى تنجم تسبب فيها تكيس المبايض
0: فعلا، وهذه دورنا إن نوعي ونسي اللي يسمعوا فينا. تكيس المبايض راه مش مرض سهل، كان ما نفيقوش بها على بكري، كان ما ناخذوش دواياتنا، كان ما نحسنوش النظام العيش نتاعنا باش نحاولوا نتحكموا في المرض هذا، راه بطول المده ينجم يعطي مضاعفات اللي تنجم تاثر حتى على الحياه. دونك بخلاف اللي حكينا عليه ديجا اللي هو التاخر في الانجاب، المراه اللي تعرس تلقى برشا صعوبات باش تحبل، دونك كيف كيف المرض هذا كان ما فيقوش بيه، دونك هو المرض مربوط بمقاومه الانسولين، دونك 90% من النساء اللي عندهم تكيس المبايض عندهم مقاومه الانسولين، وهذا كان ما المراه ما تداويش المشكله هذه نجم طول المده يعني عندها سكري من نوع ثاني. كيف كيف النساء هذوما اللي عاده نلقاو عندهم ميزان زايد السمنه وعندهم مقاومه الانسولين هما عرضه لامراض القلب والشرايين وعرضه لارتفاع ضغط الدم. كيف كيف جهين النساء اللي عندهم تكيس المبايض اللي قلنا عندهم اضطرابات في الدوره والدوره تنجم تقعد بالاشهر ما تجيهمش، بطنة الرحم نتاعهم تبقى بيريود كبيرة عرضة كان الهرمون استروجين، دونك هذية يخليهم عرضة لسرطان بطنة الرحم كونسير لوندوميتر، وقتها حياتهم تولي دونك في خطر. كيف كيف دونك المرض هذية يأثر برشا على النفسية نتاع المرأة، خاطر يعطي منشيرة يعطي سمنة يعطي شعر دونك في الوجه في اللعب الذقن اللي يمس المرأة في ثقتها بنفسها، وكيف كيف ينجم يؤدي إلى ديبريسيون أنكسيتي برشا مشاكل وضغوطات نفسية. دونك وهذوما كيف كيف دونك من المشاكل اللي ينجم يكونوا مربوطين بتكيس المبايض.
1: حكينا على لي فاكتور اللي يخليه مثلا يظهر تكيس المبايض عند نساء ونساء، حكيت لي على ليجين دو في اللي ديما يظلي في كل الامراض، كل مختص يجي يقعد بحثنا هنا لازم يجبد لنا كان الستريس ليجين دو في والسبور. دونك اليوم مثلا كيف شو اقول لك، هل تنجم اليوم مرات تسمع فينا تقول لك اتيتغ بريفنتيف معناها نجم نحسن، فتقول لي انت ليجين دو في يعني ما معناش معناها
0: دي فعلا. دونك ليجين دو في ونبعدوا على الستريس عندهم دور مهم حتى في تكيس المبايض. دونك النساء قلنا دونك النساء اللي عندهم تكيس المبايض عندهم مشكله في مقاومه الانسولين، عندهم زياده في الوزن، الماكله غير صحيه تزيد فرعس لهم الاشكاليه هذه تخليهم يسمنوا اكثر وهتنجم تؤدي للمضاعفات اللي كنا نحكيوا عليها. دونك المراه اللي عندها ولا تحب تحمي روحها ماذا بها تنظم ماكلتها، تبعد على السكرية سريعة الامتصاص، تقوم بالرياضة، تاكل ماكلة متوازنة، المارش نجم تعمل مارش دونك بعد لتاكل، هذوما كلهم يحسنوا البدن، نبعدوا على ستريس وهذوما يخليوها نجم تبعد على حتى كان عندها تكيس المبايض نجم تكيس المبايض ما يعطيش عوارض كبيرة ونجمه تسهل علينا هكاك العلاج.
1: هل تبرى منه المرأة ولا تبرى فترة ما؟ فمش كنت تقولك نعملت مثلا انا تريتمان سيبو هاني جبت الصغير لول وبعد رجع لي تكيس المبايض ذكها ومش نقعد شنو كل مرة وانا نمشي نعاود نداوي في الاخر هاني حصلت صغير، برشا هكا يقولوا دكتورنا
0: يقولوا هكا. دونك نحبوا نقولوا للنساء هذوما راه تكيس المبايض هو مرض مزمن كما السكري كما ضغط الدم، دونك المراه وقت تتحكم فيه يرجع كل شيء منظم، يرجع الدوره نتاعها منظمه وما تسحقش حتى دويات، ينقص الشعر اللي يطلع لها في وجهها، تنجم ما تسحقش باش تعمل اللازير وباش نجم تسحقش باش تعمل تمارين وكل شيء، اين فوا المرض منظم كل شيء يرجع لباس، لكن وقت تعاود تسمن المراه وتفرعس ماكلتها ويكثر عليها ستريس وكل شيء مش يعاود يرجعوا العالم يظهروا. دونك هذه مرض مزمن يزمو له على طول الحياة المرأة، دونك مش كان الأوبجيكتيف نتاعنا راه مش كان باش نجيبوا الصغار، دونك راه الصحة زادة مهمة برشا، دونك إذا كان نحبوا ننظموا هالمرض هذايا راه باش نحافظوا على صحة المرأة، نجنبوها تمرض بالمرض الخايب كما قلنا كونسير لوندوميتر، باش نخلوها تعيش في حياتها مرتاحة من غير ما يجيها السكر سكري من غير ما يجيها السمنة وضغط الدم. دونك الأوبجيكتيف مش كان الصغار، إنه نحافظوا على صحتها.
1: ميرسي بوكو دكتور. نورتنا. تسعدني. ربي فضلك الأستاذ فتحي المريحي هو أستاذ مبرز في أمراض النساء والتوليد على تكيس المبيض. حكينا اليوم في أسيو سنتي تعدوا تلقاوها موجودة على باج نصبح الناس على الفيسبوك.
2: مرض الزهايمر، ذري مرض الكبر، مرض الكبر.
3: جدي كان مريض به، كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
2: هذايا مرض النسيان، باش يفقد الذاكرة، لا ميموار تاعو، إلسرافيت، كل بيبي.
4: أمي مريضة، يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك. أنا بيدي تعبت، صدقني أنا بيدي تعبت، معناها بالكدا. يهربوا، أنا تهرب لي ماما من الدار، ريت تلقى باب ولا حاجة تهرب كومبليتمون، نقعد لوش عليه برشا مرات، مرض صعيب برشا، ما تعرفش مش واعية، تعمل أي رياكسيون.
2: تنسى، معناها ما عنديش، تذكر القديم وجديد لي.
5: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل لشي واللي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه.
6: مرض الألزايمر، هل أنه توينسا يعرف عوارض المرض هذا؟ طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر؟ مرض الألزايمر، أهم أعراض وطرق تشخيصه، موضع فرم من هذا الأربعة.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرم مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: مزين مستمعينا لحديش واثنين واربعين دقيقة. عرس كان فيه زوز بن عبيد يخي خلطوا الالاف وفرحوا العرايس. شو هي الحكاية؟ اسمها معنا بعد شوية على مزيكا فين في سبح نفسه.
1: اليوم وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لاكارت دو فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك ان تيكي كاش تاخو معه واحد اخر بنص القيمة بلاش، وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقولك

0: لاخر وقت مازلنا نحكي ومازل عنا الاخبار والحكايات على موزايك فام. والحكايه ذي اش باش نقول لكم، باش تعرفوا قلوب الناس قديش وقت اللي تحب تفرح العبد نجم تفرح له. بدا فرحه وما كان حاضر حد، صاحبه خذ التليفون وقعد يصور في العروس تقريب وحده في الصاله، قعد الحلوم محطوط والجو والدار فارغة تقريب، وهبطت على الفيسبوك. ومن غدوة الآلاف والآلاف كانوا حاضرين في عرسه. فنهزكم للجزائر، تحية لأشقائنا في الجزائر. الحكاية صارت غادي ويعطينا أكثر عليها التفاصيل زميلنا صحفي من الجزائر عبد السلام سكية. عبد السلام صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير جيهان، نهارك مبروك. صباح الخير جميع مستمعي موزايكا فام.
0: قبل كل شيء نهني العريس، قولوا له فرحة كبيرة وفرحوا معاك برشا من الجزائر ومن العالم الكلي، انه صارت ترند الحكاية وتناقلت عديد المواقع في العالم الكل. العرس اللي كان فارغ بدون حضور لا عائلة لا فارغ، تقريب كان يظل هو وأربعة خمسة من أصدقائه، وبمجرد أنه صارت الدعوة على الفيسبوك وشافوا حضروا باش يفرحوا له. حطنا في الإطار.
1: نعم جيهان، والقصة بدأت بفيديو تم تصويره أول أمس في قاعة حفلات بمدينة مروانة ولاية باتنا في الشرق الجزائري لعريس اسمه صالح المعروف بالبارع، وفي 30 من العمر ويتيم، وكان فقد والديه قبل ثلاث سنوات. للأسف أنه في يوم الزفاف لم يحضر أحد، الصورة والمشاهد كانت واضحة، أربعة إلى خمس أشخاص اللي حضروا، والعريس ظهر أنه مهزوم ومهزوز وحزين، يعني كان ينتظر أنه فيه معازيم ويفرحوا معاه في عرسه، ولكن للأسف ما عنديش الأسباب لماذا لم يحضروا الناس. ولكن الأمر تبدل إلى 380 درجة
0: بالضبط.
1: نعم، أحد الحضور هز الهاتف وخذ مشاهد من القاعة وقال كلام أنه العريس لوحده هذا موش مقبول. في أقل من 24 ساعة تقريبا نقول لك مدينة مروانة لم تشهد هذا الحضور الكثيف مثل ما شهدته أمس. فور نشر الفيديو للعريس ووحده، تم تناقل الدعوة إلى أنه يجب أن نفرح مع هذا العريس، يجب أن نفرح. لكن اللي حدث أنه مش فقط سكان مروانة اللي حضروا العرس، ومش سكان باتنا فقط اللي حضروا العرس، ولا الولاية المجاورة، نقصد خنشلة وأم البواقي وقسنطينة وسطيف، لا تقريبا نقول لك أنه ممكن 60 ولاية الناس حضرت. والذي لا يعرف هذا الشاب، والذي يعني هبوا لأعطاء بهجة ولحظات فرح وشاركوا الفرحة، الكل تضامن معاه وحضروا بقوة، حتى أصحاب سيارات، وشفنا فيه سيارات فارية من علامات ماركات عالمية وسيارات رياضية. نعم، وفرق الخيانة وفرق البارود. نقول لك أنه حتى مصالح الأمن وجدت صعوبة في تسيير الحشود، شفت أنا عناصر شرطة اللي كانت تساعد في تأطير المدعو الحضور للحفل حتى يسيروا، ممكن تمشي شوية اللي يتنقلوا، ومازال يفترض أنه العرس يستكمل الخميس ليحضر العروسة.
0: مازال اليوم غدوة معناها غدوة العرس،
1: هو عرسه. نعم، هو عرسه، يفترض أنه العروس يجيبها بالخميس. وفيه كلام آخر، يعني الناس اللي حضرت على الأقل في موقع التواصل الاجتماعي تقول أنه يوجه تحية للنصف الثاني لهذه الشركة العروسة اللي ارتبطت بهذا الشاب، وفي مستوى معيش يعني متوسط عادي، ولكن فضلت أنه ارتبطت به ومستمرة معه في هذا، وراح تكون شريكة حياتك.
0: الحب ذيك أخويا، ذيك هو الحب. هذيك هو الحب، ما حليها قصة وما حليها فرحة. والله مسكين فرحته، كي احنا نقولوا بالتونسي تنخصت من الأول، هكا فرحة صغيرة جاتو من الأول، خيبة أمل، لقى روحه وحده يتيم الله يرحم والديه، دوك لقى روحه وحده، وبمجرد أنه صاحبه هبط وكانت الدعوة على الفيسبوك ما نحبوش نخلي وصالح العريس وحده، شفنا الهبة الكبيرة مش الناس فرحت له. يعطيك ألف صحة زميلنا، شكرا لك سي عبد السلام سكية، شكرا لك زميلنا الصحفي من الجزائر، وتحية كبيرة من الجزائر، تونس ومن تونس.

ديديكاس كبيرة يحب يعملها أمين شرف الدين الماماتو بنيا بوعوينة الباباتو أحمد للخطيبة رانيا سليمان من ألمانيا. أنتم كلمتونا على ريبوندرنا على 71 113 013 لشكون حبيتوا تتمنوا اليوم طول عمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو موزايك، نحب نهني بنتي شيمة بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير وربي يخليها لي يا ربي.
2: بخير موزايك، بربك نحب نهني ولد أختي بعيد ميلاده أنس الورسلي، ولد منتصر الورسلي، ونقول إن شاء الله كل عام وأنتو حية بخير. نجي صاف مع الفاتحة كمالي.
3: اليوم 23 سبتمبر، حبيت في النهار هذا نحب نهني ولدي نور عيوني أحمد الصنع بعيد ميلاده، ونقول إن شاء الله يا رب يعطيك ما تتمنى ونراك في أحلى وأعلى المراتب نور عيوني. ميرسي موزايك.
4: تيمو أيان زمزم من سيدي مذكور يهني وخالتهم أية بن سويسي مناسبة عيد ميلادها، ويتمنى أقولها الصحة وطول العمر.
5: صباح الخير يا موزايك، أنا عواطف من نابل، نحب نهني ولد ولدي إليان دربوش ونقول له كل عام وانت حي بخير يا إليان، وربي عايش لك باباك ومماتك أفنان وأخوك أرسلان، وربي نشحك ويكلينا يا أعز إليان في الدنيا. ميرسي موزايك.
6: أنا بن عروس، حاب نهني ولدي أمن الله هواشي بعيد ميلاده، ونقول له إن شاء الله كل عام أنت حي بألف خير، وإن شاء الله ربي يفضلك ليا أنا أبوك، وربي إن شاء الله يعطيك ما تتمنى.
7: حبيت نهني اليوم بنت عمي نسرين التهامي بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام وأنت حي بخير، يا أحلى نسرين في الدنيا، ربي يفضلك مهدوش.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
8: ميرسي فاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير كريمة معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي المخرج متاعنا سي مروان، ليكم اللي تبعتونا ميدي ماغ معنا وفي الليكيب الكل. بعد شوية احنا نعودو كالعادة نتقابلو غدوة على موزايك اف ام، لنقولكم شهية طيبة في لبن، باي باي.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كافي سولوبل ماكسويل هاوس، لو بوكال دو 190 غرام 27 دينار و900، في عود 39 دينار و900 بالكارتة وفاة متاعك.
2: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
3: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا، باتري دوم وكاميرا 50 ميجا بكسل، وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
2: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
3: عندك أورانج.
4: تدلل
5: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان إيام دللنا.
7: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالسجن مدة 15 عاما في حق وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلسة وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وقد صدرت في شأن أحكام سابقة تجاوزت في مجملها 20 سنة سجنا، لا سيما في القضايا المرتبطة بملف اغتيال الشهيد شكري بالعيدة وما رفقها من اتهامات بكتم أدلة وإخفاء وثائق ومعطيات حاسمة أثناء توليه الإشراف على البحث الاستقرائي في القضية. وكانت النيابة العمومية قد أحالت العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل الخروقات والتدليس التي شابت عددا من الملفات القضائية الحساسة أثناء فترة إشرافه على المحكمة الابتدائية بتونس قبل أن تصدر المحكمة حكمها السجنية. جلسة عمل انعقدت أمس الثلاثاء بمستشفى شار نيكول خلصت إلى بحث حلول لتسريع نسق إنجاز المشاريع المنجزة والمبرمجة بالمؤسسة وتحسين ظروف العمل والاستقبال والتكفل بالمرضى، إلى جانب متابعة سير العمل بمختلف المصالح والوقوف على الإشكاليات المطروحة. وأشرفت على الجلسة المديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان السويسي بحضور مديرة المستشفى سعاد الصدراوي ورؤساء الأقسام ومختلف الإطارات المعنية. كما تم التركيز على تحسين ظروف العمل والاستقبال والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتكفل بالمرضى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والدورية للمؤسسة الصحية العمومية بجهة تونس. ديوان الخدمات الجامعي الوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسميتلا، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن تقديم ترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى 30 من شهر سبتمبر الجارية. بلدية حمام الشط تدعو أصحاب السيارات والدراجات النارية والعادية والأمتعة الأخرى المحجوزة بالمستودع البلدي إلى الإسراع في تسوية وضعيات محجوزاتهم ورفع أمتعتهم مقابل دفع معاليم الحجز المستوجب عليهم. وحددت البلدية تاريخ 17 من أكتوبر القادم كآخر أجل لاستكمال إجراءات تسوية وضعيات المحجوز، والذي سيعقبه في حال عدم القيام بذلك التفويت في الأمتعة المحجوزة والتي استوفت أجل إيوائها بالمستودع البلدية. باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو يقولون الأربعاء إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة نينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى فيفري 2027. وذكر المختبر في تقرير أن من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديد الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية، والدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة في الفترة من سبتمبر 2026 إلى فيفري 2027 هي نيجيريا بواقع 31400 وفاة، تليها أندونيسيا بحوالي 19300 وفاة، ثم السودان بواقع 17600 وفاة. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية الوسط وجنوب وأقصى الجنوب. البحر متموج وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحية مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس، موزايك فام، لا راديو.

0: يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الحصة اليومية ميدي ماغ من نص النهار الماضي ساعتين على موزايكا فيم. نحلو لكم أهم وآخر الأخبار في تونس خارج تونس، نحاولوا نحلو نفسرو نفهموكم التفاصيل الكل. تتفاعلوا معنا أنتم زادة على 23 513 ألف، تبعثونا على الواتساب، تشوفونا على لايف اليوتيوب، تشوفونا على لايف الفيسبوك، تسمعونا في البث المباشر. ديجا أبعثونا على 23 513 ألف. مش نحكيوا على الإضراب في قطاع نقل المحروقات، ناجح مش ناجح، بون ناجح عند المواطن، كي ينجح يتسمى فاشل، فشلوا شوية. المهم التصريحات والواقع، فما ديكيوسك يبيعوا، فما ديكيوسك فارغين. تو نحكيوا أكثر التفاصيل، باش نحكيوا على الموضوع هذا، باش نحكيوا على الأرقام، أرقام غريبة اليوم باش نحكيوا عليها، على الشباب التونسي والبنوك، معناتها إقبال غريب وغريب جدا. إضراب المحروقات نهاية زادة باش يحكينا عليه في موزايك 24 بعد برشا مواضيع جديدة في حل الدوسي، ومعناتها السياح كيفاش السائح في تونس ينفق ولا ما ينفقش فلوس، أرقام مختلفة جدا بين دولة ودولة.
1: باش نوفر مع التوجهات الجديدة اللي تحب تمشي فيها اليوم وزارة السياحة والدولة التونسية، يزمنا برشا تبديلات على عديد المستويات. مش نخلطوا اللي نحبوا عليها،
0: يجي السياحة ما يزمنا نخليوها يصرف. الذباب الأسود في تونس باش تحكينا جيهان بن عبدالله، سلاح سكوحي باش يجينا زادة باش يحكي في ما فاتك شيء وبرشا أخبار. سينهر شنحويلك؟
1: الحمد لله سلام نور، نوفر كل المستمعين.
0: سينهر جزعيري شنحويلك؟
2: أهلا وسهلا مرحبا، الحمد لله.
0: مرحبا بك. وش نحويلك سي خليل رقيق؟ مرحبا بكم. دونك باش نعملوا دور على اهم الاخبار في تونس وخارج تونس، ولكن نبداو بدقيقه نيوز.
3: دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز،
3: دقيقه نيوز.
1: موضوع كنا تابعناه البارح، ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن في بيان البارح في الليل قرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات. إضراب بدأ من نص الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 11:59 يوم الخميس 24 سبتمبر. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمدير العام المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبيرغ يوقعوا اتفاقية ضمان بين تونس والبنك بقيمة إجمالية فاقت 698 مليون دينار. هذا لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، التمويل الأول بقيمة 111 مليون أورو، وين نحكيه على 377 مليون دينار باش يتخصص لإسهام في المشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة مياه الشرب بتونس الكبرى، وتمويل الثاني نحكي على 110 ملايين دولار أي 321 مليون دينار باش يخصص للأسهم في مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. سفير الصين بتونس وان لي أكد أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية سنة 2024 تطور ملحوظ شمل مجالات تحدث عليهم هو. قال الصحة، البنية التحتية، تجارة، الاستثمار، ويقول أنه عدد من الشركات الصينية قدمت إلى تونس خلال السنة الحالية وبدأت في بناء مصانع خاصة في زوز قطاعات حكي عليهم مكونات السيارات والأسلاك. وزير النقل رشيد العامري يعلن في تصريحه لموزيك انطلاق عملية إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات المينائية في ميناء رادس، واللي تشمل توسيعة زوز أروقة وإنشاء رواق مخصص للبضائع والأنشطة الصناعية. أعوان ترتيب حفظ الصحة ببلدية تونس والفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس يقوموا بحملة للتصدي لمظاهر الإلقاء العشوائي لفواضل البناء، أسفرت عن حجز 9 شاحنات وجرارات وخطايا مالية وإيداعها مستودع الحجز البلدي. نمشي لنيويورك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلال كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى إبرام صفقة، قائلا أن طهران تستمر اليوم في بناء الصواريخ اللي تهدد الأمريكان على حد قوله. وترامب يقول أنه عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران، وهو إما إبرام صفقة كبيرة معها أو إبادتها حسب كلامه. ودعا بأن واشنطن عادت أقوى من أي وقت مضى وبأن قدراتها قاعدة تتوسع بشكل أفضل حسب كلامه. من جهته نلقاو كلام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي داولوه المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث على جهود السلام في غزة، قال إنها لم تنجح في فتح أي ممر إنساني، واللي قاعد يصير هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع.
5: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue. Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais! Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites. Au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie. C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister. Mais c'est en même temps les conditions mêmes de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple. Sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés. Mais tous ceux qui prétendent que la sécurité d'Israël passe par la violation de la souveraineté de tous ses voisins font une erreur funeste, affaiblissent la sécurité d'Israël pour aujourd'hui et pour demain.
3: دقيقه نيوز
4: دقيقه نيوز
3: دقيقه نيوز
0: شكرا لك.

0: اثنين احديثه في صلب المنطقة، اي رئيس دولة تجيبه توا وإلا اي خبير باش يقول ماذا ربحت المنطقة من مجلس السلام الذي أسسه ترامب، ومن الحل اللي اعتبر ترامب أنه حل عالمي وأن هناك وصاية عالمية. سامحوني
1: على قتال اي لكن كلام ما قالوا حد أبار سانشيز معناها في اسبانيا، وخطاب الرسمي في ايرلندا تقريبا اللي هو مع القضيه الفلسطينيه، خطاب هذا على قد ما هو عقلاني وعلى قد ما هو حقاني اليوم، ما قالوا حتى رئيس دوله كان ينجم يقولوا ماكرون منذ مده معناها من 7 اكتوبر.
2: قلت انا في صار من 7 في الوقت الاخر خاطر سيناجي بالحق معناتها في اخر مضاف الاخر
3: صحيح هو مش مكرم مش رئيس فرنسي فقط، معناها اللي في نهاية العهد الانتخابية متاعه دونك تجيك الصحوة السياسية وصحوة الضمير الدولي الضمير الإنساني العديد من رؤساء الدول وخاصة الدول الأوروبية باستثناء طبعا بعض الدول، ونذكر من هنا إسبانيا، لأن موقف رئيس الوزراء الإسباني
2: دائم
3: كان موقف مشرف، موقف إنساني، موقف انحاز إلى الحق، إلى الحق الفلسطيني، موقف كان يعني رغم الفاتورة السياسية اللي دفعها، وتعرف أنت معنا الهجمة اللي قادها رئيس وزراء
1: نتنياهو زوز،
3: خاصة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، الحملة اللي معناها شكت حتى معناها في شرعية الرجل. بخلاف هذا
1: كان فما مطالب سينيجي حتى أنه يتم معاقبته من الاتحاد الأوروبي، نذكر كان فما طلب من إيطاليا.
3: هو حتى شوف رو معنا اليوم مش نحكيه على الأمم المتحدة، هي هيكل تقريبا يشبه شوية الجامعة العربية، مع فارق أنه الجامعة العربية علاش قلت لك يشبه الجامعة العربية في انعدام القرار الفاعل اللي يتنفذ
2: أي يتنفذ أي
3: أعطيني قرار وحيد نحكي نتحدث هنا على القضية صحيح. على القضية الفلسطينية قرار، اعطيني قرار وحيد اتخذه مجلس الامن وتنفذ على ارض الواقع
2: صحيح.
3: هذا يعني انه مجلس الامن بطبيعة الحال واقع تحت سيطرة دول قوية على رأسها الولايات المتحدة الامريكية، الحليف التاريخي والاستراتيجي والدائم للكيان الصهيوني اسرائيل، وقوى عظمى اخرى تتصارع الهيمنة طبعا الى جانب الولايات المتحدة الامريكية لروسيا والصين ودول اخرى اللي اقل نفوذا واقل فعالية. الامم المتحدة منذ قيام القضية، منذ اندلاع القضية الفلسطينية واندلاع النزاع والصراع العربي الإسرائيلي، كانت دائما تقف موقف المتفرج، وطبعا هيمنة الدول المناصرة لإسرائيل مش الولايات المتحدة فقط، راهي إسرائيل تقف وراها دول أوروبية عظمى، دول تشوفها موجودة في أعضاء عضوة في جسات عضوة في هياكل إقليمية ودولية كبيرة. دونك هذاك علاش إسرائيل تتمرد دائما وترمي بعرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن. مع هذا نوفل باش نختم، ثم إشكال كبير في مجلس الأمن هو حق الفيتو، حق الفيتو اللي أسقط كل تقريبا كل المبادرات، مبادرات السلام والاتفاقات. إلى جانب هذا يا أخي نتذكروا الوعود الكبيرة اللي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لإنهاء الصراع ونزع السلاح ووقف إطلاق النار في غزة، مش قال يحكي على مشروع ريفيرا ريفيرا الشرق الأوسط في غزة، ثم جاء مشروع إعادة الأعمار في غزة، كيف الكل طاح في الماء. شوفوا اليوم شنو قاعد يصير، إسرائيل تعربد في المنطقة، تعربد في غزة ومازلت تقتل في إخواننا الفلسطينيين في غزة وفي الأراضي المحتلة، وإسرائيل طبعا اليوم تعربد وتعمل تمارس في البونديتيزم، مشات الجولان احتلته.

0: ومشيت لمنطقة جبل الشيخ في سوريا واحتلتهم. وفي تحدي للعالم الكل وتتحدي للشرعية الدولية وتحدي للأمم المتحدة ولمجلس الأمن يمشي نتنياهو مع رئيس وزراء مع وزير دفاعه والقاعد قاعد القوات المسلحة ويقف على أعلى منطقة في الجولان ويتحدى العالم ويقول هذه المنطقة الجولان من اليوم هي إسرائيلية وكذلك جبل الشيخ. شو عملت الأمم المتحدة؟ هك علاش قلت لك الأمم المتحدة تشبه برشا الجامعة العربية.
1: واضح
0: صحيح. كلام كلام كلام كلام وبلا واضح. قرار وبلا فعل.
1: بعد شوي باش نحكيو على الأمم المتحدة وقديش لطف عليك المهم لباس يعني بصحة. تحية سليم في الأخراج أشويق في الأخراج الرقمي تابعونا على لايف اليوتيوب والفيسبوك 23 513. فابعثوا لنا مساج فاصل صغير وبعد نرجع لكم.
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ البرو لكوجينتك.
1: يا مرحبا يا مرحبا ترى نعملوا طالع على الجرايد
3: في الجرايد
1: اليوم في الجرايد بلا تعليق باش نقرا لكم شويه ارقام. قداش تدفع تونس للامم المتحده؟ كل دوله تدفع فلوس للامم المتحده. تونس يا سيدي بن سيدي عام 2026 دفعت 572 الف دولار تقريبا 0.018 من الميزانيه وخلصته نهار 11 اوت 2026. دونك مساهمه صافيه على الميزانيه العاديه و900 دولار لصندوق بناء السلام. الدول العربيه باش نعطيكم مثلا الخليج السعوديه تدفع فوق 38 مليون دولار، الإمارات 18 مليون دولار تقريبا دفعتها بالكامل، قطر 7 مليون دولار نحي لكم في الصرفة، الكويت 7 مليون دولار، عمان 3.7 مليون دولار، شمال أفريقيا مصر فوق 5 مليون دولار، الجزائر فوق 2.7 مليون دولار، المغرب 1.8 مليون دولار، ليبيا 1.2 مليون دولار، موريتانيا 95 ألف دولار، أقل بلاد موريتانيا، وتونس 572 ألف دولار، العراق 4، الأردن قدنا تقريبا 672 ألف دولار، لبنان 700 ألف دولار. نعطيكم بقية الدول في العالم. أكثر دولة أمريكا تدفع 766 مليون دولار، الصين 641 مليون دولار، اليابان 221 مليون دولار، ألمانيا 182 مليون دولار. هذم هما تقريبا أكثر الدول الميزانية العادية للأمم المتحدة رأي 3 مليار دولار، 3 مليار دولار ونص. هذه تقريبا حبينا نشوف الدول قديش تدفع الأرقام لأنهم الدول تمول في الأمم المتحدة بطريقة رسمية
4: تمول في جهود السلام وتمول في العمليات الإنسانية اللي
0: وتدفع بتاعت. في رواتب موظفي الأمم المتحدة والراتب الضخم للأمين العام سي جوتيريش اللي هو معناها موظف، مجرد موظف وسكرتير في الأمم المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
4: وللأسف الشديد هذا كله مساهمات الدول الكل مقابل غياب الدور أو سلطة قرار فعلية تنجم تنهي النزاعات في العالم. بمعنى أنه رأوا الاختبار الحقيقي للأمم المتحدة كان في أحداث غزة وكان في العدوان الصهيوني على غزة بشكل أساسي. ما لقينا حتى ربما قرار ينجم يكون مفعل على الأرض الواقع إلا التفويت لدونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية في مصير غزة عبر مجلس السلام اللي مزكيته الأمم المتحدة واللي هو يدخل في اختصاصاتها.
1: واضح
4: بالنسبة
0: مش نحكي حادثة طريفة معبرة جدا. تعرفوا اللي بين منطقة الجولان وقرية مجد الشمس واللي هي الأرض اللي احتلها الكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل والأرض السورية. بين المنطقة فما منطقة محايدة فيها بعثت فيها الأمم المتحدة قواتها اللي هو تسمى قوات حفظ السلام أو ما يسمون بالقبعات الزرقاء. وقت اللي تم إسقاط سقط نظام بشار الأسد أول خطوة عملها نتنياهو رئيس الوزراء الكيان الصهيوني أنه مشى احتل المنطقة الوسطى اللي هي المنطقة المحايدة بين الأراضي السورية الحرة وأرض الجولان
4: وارتفاعات الجولان.
0: تعرف شو عملوا قوات حفظ السلام انسحاب صامت وهادئ و
1: حافظ السلام هذوكم هم حافظوا على السلام
4: لنفال اللي هي قوات فصل دولية. تو انت كي تحط قوات فصل دولية في لبنان بناء على قرار اممي ايش نتوقعوا؟ نتوقعوا ان قوات الفصل الدولية باش تفصل بين المتنازعين. يعني وقت قامت الحرب في لبنان تقول ما فما حتى اثر لاي وجود دولي في المنطقة. عربدة صهيونية معناتها منقطعة
0: والموجع في هذا انه احمد الشرع اللي ترأس تو يسير سوريا في حوار مع حوار مفتوح قال انا في لقائي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب قلت له وخطر ترامب قال قال قال قال سأهدي الجولان الى اسرائيل. قال قلت له قلت لترامب وعليش ما تهدلوش نيوجيرسي
1: يعني.
0: في بقعة الجولان معناه وضحك الرجل وضحك الجمهور
1: ولا الأمم المتحدة يلا نمشيو نعطينا جنجل باش نحكي لكم على جنجل ميدي ماك ميدي ماك قلت لك سليم أي جنجل ميدي ماك من قبيلي نحب نقول لك باش نعطي رقم اليوم اللي هو معناتها منهيش فقر يلا به أرقام مرعبة. 70% من الشباب لا يملكون أي خدمة مالية. 18% شاب على 5 عنده حساب بنكي في تونس. أرقام مرعبة. دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس قسم الأخبار هاني السلطاني. 41% من النساء يمتلكن حسابا لدى مؤسسة مالية رسمية من بينها 18% فقط لديهم حساب بنكي وثلث عندهم حساب بريدي. مع الدراسة الوضع الاقتصادي أبرز عوائق الإدماج المالي للنساء معناتها وخاصة ما نحكيش طبعا المداخيل أما نحكي على المؤسسات المالية والاندماج في خلاف العمل والشغل
4: اللي عنده كونت مثلا في بوسطة ولا في بنكة بما يعني دخل مستقر أو بما يعني حركة مالية منظمة. هذا مو مالي هذا المقصود. النقص هذا اللي تشوف فيها أو الأرقام المفزعة حقيقة هي تدل على برشا حاجات. إما تدل على ارتفاع مؤشر البطالة وهذا واضح في صفوف الشباب وفي صفوف النساء وخاصة بالتفاوت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية, وإلا تعطيك التشغيل الهش اللي ياخذ أقل من مليون يقول لك واش نصب الفلوس, وإلا يعطيك اللي يخلصوا نقدا وخاصة توا في الاستغلال المرأة في القطاع الفلاحي وغيره 300-400 دينار تتمد فلوس ما تكفيش باش تتعامل وضعية مالية بنكية تترتب عليها قروض وتترتب عليها اندماج مالي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. بمعنى أنه هذه المؤشرات يلزم نقراهم على أساس أن عندنا مشكلة تشغيل هش, عندنا مشكلة بطالة, وعندنا مشكلة تشغيل خارج
1: النوار في البلاك. معناتها انه برشا باش ما يقصوش باش ما يقصوش باش ما يصبش باش مش كذا مدلوا الفلوس سبيس في انفلوب كل جمله اللي تقال في ساشي كحله خلصنا. معناتها 18% من الشباب فقط عندهم حساب بنكي نجي رقم مرعب جدا. تفضل.
0: صحيح هو ثم مشكل مطروح لك للاسف الشديد ما تمش الانتباه ليه وما تمش اتخاذ اجراءات على الاقل لتجاوز المشكله هذه اللي هو الادخار. سنوات التالية يعني 20 عام التالية أو أقل شوية كان الشباب كانوا أو أولياء أمورهم يعني أبائهم وأمهاتهم كانوا يفتحوا لهم حسابات ادخار لأن الادخار كان يضر أرباح وفوائض يتمتعوا بها الشباب يعني خاصة الشباب الطلبة أي الشباب الدارس وعلى يعطيك صحة. كانت العائلات تقبل على الادخار طبعا مع تراجع القدرة الشرائية ومع موجة الغلاء المتلاحق والمتتالي وللأسف الشديد طاح نسبة الادخار الوطني في تونس تحت وقت اللي بعد ما كانت في حدود 24% تحت 20% وتو حاليا تقريبا في حدود 6% فقط. وباش البنك المركزي في عوض يشجع التوانسة على الادخار لأنه التونسي العائلات التونسية ما عادش تفضل الفلوس على الغالب لكن مع ذلك
4: يعني تدهور مقدر شرائي
0: اي
4: كان من حاجه تنزل
0: باش تدخر كان
1: يستخو في قرض الحاجه ويصرفوا في
0: حياته ما عادش يفضلوا ما عادش خلطين معنا. لكن مع ذلك فما بعض العائلات الماسوره اللي تنجم معناها تفضل حويج على جنب باش يامنوا مستقبل ابنائهم.
1: في الخزنة.
0: من المفروض مفروض البنك المركزي يشجعهم على هذا. كيفاش التشجيع؟ التشجيع يزيد في نسبة الفائدة. نسبة الفائدة الموظفة على الادخار. شعمل البنك المركزي وقت اللي طلع طيح في نسبة طلع شوية معنا في القرار اللي اخذها مؤخرا طيح في نسبة الفائدة الموظفة على الادخار تحت نقصت. والحال في الوقت اللي كانت كنا نستناه فيه
4: يشجع أن تكون حوافز
0: كل حوافز أكثر للأسف شديد.
1: معناتها موضوع مهم برشا. نعود نذكر دونك الرقم من 18% من الشباب باش نقارن بدول أخرى. في المغرب 30% من الشباب، في مصر 32%، في إيران 92%، دول أوروبية الشباب 95% من فرنسا، في ألمانيا 99% من الشباب عندهم حسابات بنكية كما بريطانيا، البرتغال 96%، بلجيكا 98%، الدنمارك 99%. معناتها رقم مرعب ومرعب جدا.
4: وزاد النظمة القانونية في الدول هذه تفرض عليهم باش يكونوا الدورة المالية نتاعهم منظمة. ما عندوش خيار،
1: مش الدولة ما تهبط لهمش الدولة بلاغ تقول لهم هاي فوق الخمسة ملايين تنجموا تنجموا كاش. ولا أعتقد انه فما دولة في العالم هبطت بيان كيما تونس راكم فوق الخمسة ملايين كاش نجموا تحوصوا بها، لانه البلدان كل قاعدة تسكر. معناتها والادخار الناس كل تشجع احنا كي تدخر ادفع اقل. معناتها يعني الدنيا داخلة بعضها شوية.
0: ما يشوف تعرف مشكل ما يحفزوكش.
1: اي ما بيع على الاقل كيما تزيدش ما تنقص، كيما تزيدش في اللي يدخر ما تنقصلوش على الاقل. ما انت يا مواطن برا شريك الخزنه اللي يبداو تبيعوا في الكياس هذوك مخبي في دارك كاينك كي كنشجع في العباد.
0: وزيد على هذا البنك تعمل لك سيفت كالكول، سيفت حسبه عمرك ولا تنجم تفهمها. يزمك تجيب استاذ مات بالحق معناه باش ينجم يفسر لك البنك كيفاش عملت. على خاطر ما القصاصات اللي تنحيهم البنكة اللي زاجيو كذا وغيره اللي غالبا المواطن ما يحسهمش.
1: ما تفهمش شيء وفلا. ونعاودوا نرجعوا سينيجي تو نحكيوا عليه. الشاب التونسي ما عندوش كونت في البوسطه ولا في البنكة، وهو رقم غريب. معناتها راهو شاب معناتها في بدايه عمره، من المفروض في حياته اليوميه. راح فاصل وبعد نمشي الموزايك فانت كات عنا برشا حكايات هذه مدي معك.
5: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سي دونتري جومايكو دي خليك تتعدل ليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون لين زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
6: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروب برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادة برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600. زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: موريتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا. نمشيو لاخر الاخبار. موزايك 24 نهدا.
0: موزايك 24
1: اضرب المحروقات يا ناهد. اضرب مش اضرب معناتها ماهوش كل اضرب العام والزحمه نتاع العاده، فما اقل ولكن نجح مش نجح ما نعرفوش.
2: هو كنا تبعنا البارح زوز مواقف، موقف لوتيكا وموقف لو جي تي تي. كنا عدينا معنا لي دو فيرسيون، وكان فما جلسه في وسط النهار مع النقابيين لاخذ القرار. القرار البارح اتخذ من الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يعلن فيه بيان اقرار الإضراب في قطاع نحل النقل المحروقات كما قلنا من الأربعاء حتى للخميس مع نص الليل. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين كان يتكلم مع جيهان في صباح الناس اليوم، وقال أنه إضراب عمال نقل المحروقات ما أثرش على سير العمل بمحطات الوقود. قال استمرت عملية التزويد بشكل طبيعي ومن غير تسجيل ازدحام أو توابير. يقول باتين أنه حرية الإضراب لا تعني المساس بحرية العمل. يقول عدد من السائقين باشروا مهامهم بصفة عادية وواصلوا تزويد المحطات. ومدير عام شركة عجيل يقول أن العمل بمستودعات رادس وصخيرة كمل وخدم بصفة منتظمة. يقول تأمين مخزون يغطي احتياجات شهر كامل.
3: أولا التوابير ما تمش، وأنا عينتها اليوم صباح بنفسي، ما تمش توابير حول المحطات، معناتها المحطات فيها المحروقات موجودة ولكن ما تمش صفوف، ما تمش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقة السير عادي جدا والتزود عادي جدا. اليوم ما تمش تم محطات عندها المحروقات، وثم حتى بعض محطات نأكد لك اللي رجعوا معناتها عملوا البلان قالوا سيبوا الكاميون بالله رجعوا الكمية المطبقة ما عندناش وين نحطها، معناها لي ريزيرفوار كلهم معبيين. دونك ماهوش مشكل المحروقات، ثم اضراب هذا معناها وقع الاعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم
4: غدوة.
3: كيف كيف معناها احنا ما نقولوا حق حريه الاضراب كل شيء، ثم زاد يلزم حريه العمل. اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زاد سواق جاوا ويحبوا يعبيوا الكماين ويجوا المحروقات للمحطات. هذا صار زاد في محطاتنا في مستودعاتنا في تونس معناتها في جهة رادس وإلا في الصخيرة، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي. مع صحيح تم نقص نتاع شوفرة ما جاوش ما أثرش.
1: واضح. دونك يقول عادي ما فماش صف كذا، مش عادي 100% ولكن ما فماش الزحمة متاع العادة. على 23-513-1000 بعثونا كان ريتو صف، فما اللي فرغين فما اللي عبيو فما اللي يقول لك لا ما تفوتش 30-50 فما اللي عادي. معناتها الأمور ما هيش واضحة ولكن ما هيش كالزحمة متاع العادة. فما الناس يقولوا إذا نهارين ممكن غدوة بعد غدوة تكثر شي الزحمة ما نعرفوش.
5: أيه الزحمة والأحرى نوفل إن ما نش في طور مسابقة اليوم بين الأجير والمؤجر، وما نش في شكون نجح وشكون ما نجحش. اللي يتسجل في الإطار هذا هو أنه المقدمات متاع أمس كانت تقول أنه الإضراب ما يصيرش جملة أو صحيح، بمعنى أنه وقت اللي يجيك المؤجر يقول لك هاني قاعد نصلح وباش نصب السيناساس، ويجيك النقاب يقول لك الكارنيه دو سوان وصلوا جزء منهم وثم ما زلنا نجموا نداركوا، فانه هذا كان يمكن ان يفضي في القريب والقريب العاجل تاع امس الى اتفاق وامضاء اتفاق مبدئي.
1: خاطر عملوه اخر وقت كان عندهم ثلاثه جمعات من اللي يتفاوضوا راهو اتفقوا، هما يجيو قبل بنهار يتفاوضوا.
5: وطبيعه الاضراب هذايا واضح جدا انك باش تلقى فيه تفاوت في المشاركه وعدم المشاركه، لانه اصلا المطالب مبنيه على تفاوت. بعد ثم شركات تحرمت عمالها من التغطية الاجتماعية وشركات منحت عمالها التغطية الاجتماعية، وبالتالي مش يولي تضارب مصالح. اللي ما لقاش روحه عنده مشكل ما يدخلش في التضامن النقابي الكبير، هذا كان منتظر منذ البداية، لأنه المسألة كانت مربوطة بزوز ولا ثلاثة شركات ولا اللي هما كانت تنجم تتحل في الإطار هذاك. وأنا مانيش باش اليوم نقول خطر حق الإضراب مكفول والأساس زاد نقوله اليوم بعد ما ينجح الإضراب ولا ما ينجحش ولا إلا ذلك، روح حقوق العمال هذيك هي محط الأنظار، وهي اللي يلزمها اليوم قبل الغدوة تتنظم ومساهماتهم الاجتماعية تتدفع، لأن هذا حق مكتسب لكل عمال تونس.
1: هذا من الحقوق البسيطة متاع الصبين والمداوات كما كنت حكيت البارح سينيشي.
6: ما نحبش ندخل في التشخيص اللي ربما معناها خطر معناش صورة كاملة وواضحة عندنا شهادة الرئيس المدير العام لشركة عجيل شركة الوطنية لتوزيع البترول اللي يقول أنه الأمور مشت بشكل عادي. صحيح ثم وهذا ملحوظ حتى بالعين المجردة، ثم محطات خدمت وفما محطات جاها الوقود، جاتها كميات من الوقود، وفما محطات ما جهاش ما جاتهاش كميات من الوقود. دونك مساله نجح ما نجحش معناها من باب الموضوعيه
1: الناس عامله حسابها شويه ما فهمش الصف العادي بالضبط. لانه يبدو الناس في 43 اللي فاتت عبوا بلانيت
6: التوانسه تلكعوا معناها وتعودوا على هالأزمات وهالإضرابات، وخاصة الإضرابات الفجئية اللي تصير في قطاع المحروقات، في قطاع نقل المحروقات. دونك هذاك علاش سبقوا الناس، راهو فما شكون يسبق من نهار الجمعة العشية. دونك مشاو عملوا حسابهم، خذوا احتياطاتهم وصبوا معناها البنزين، هذاك علاش. ويمكن هذا ما يفسر شوية الـ أنه بعض المحطات فارغة، لكن رو كان من المفروض أنه الدولة تتحرك. وين تتحرك الدولة اليوم؟ رو هي صحيح العركة اليوم بين ظفرين، بين قطاع خاص ونقابة. الدولة وين تتحرك؟ الدولة من واجبها أنها تحمي مصلحة المواطن. هنا ثم مصالح متاع الناس تمست، ثم نشاط اقتصادي تمس، ثم مؤسسات، وثم مواطنين اللي تعودوا بالحركة اليومية ويتنقلوا بسياراتهم جزء كبير منهم تمس، ودخلت حتى في الذاكرة الجمعية أو العقلية الجمعية أنه القطعات هذه أصبحت قطعات معناها تشهد دائما إضرابات، ومنها قطاع نقل المحروقات. دو كان من المفروض الدولة تتحرك على زوز مستويات. المستوى الأول أنه ما تخليش الخدامة يفقدوا حقهم في التغطية الاجتماعية اللي هي حق أساسي، حق دستوري، وحقهم في التأمين على المرض، حقهم في العلاج. أنه من غير المعقول اليوم تقعد مؤسسات خاصة
1: كبرى
6: وكبيرة وتدر أرباح مالية محترمة ما يخلصوش ما يسبوش المساهمات بتاع الخدمة. هو راي تقتطع، هي راي تو المساهمات معناها كي الخدام ياخذ الفيش دو بي يلقى راو يلقى هاك البورسنتاج هذاك نتاع السي ان اس اس تقص، والبورسنتاج نتاع الكنام تقص، يلقاها متقصوا
5: شكليا. امورك واضحه
6: أمور
5: في المضمون مثلا حتى
6: الورق. الصندوق لكن وقت اللي باش يمشي داوي والا باش يهز واحد من عائلته باش يداويه
5: ما تاخذ كرني الدواء الا من المساهمه تكون موجوده في الصندوق.
6: هو افتتاح الحق في الكرني الكنام يصير بعد تسويه ربما ما نعرفش بالضبط زوز او ثلاثه
5: بعد ما يتم تحويل المساهمات فعليا.
6: حتى مش المساهمات كل هذه من التسهيلات اللي عملها السنسيس، يقول لك خلص جزء معناه نتاع ذول لي ثلاثة ولا أربعة
5: المسات باش يترتب عليه الحق ولا. في التداوي
6: باش الخدام ينجم.
1: كنا حكينا الدولة حقها تراقب حتى ما غير اضراب.
6: الدولة يلزمها تراقب ويلزمها تجبر هالمؤسسات هذه إلا بطبيعة الحال المؤسسات اللي تعاني من صعوبات مالية ما عندك ما تعملها. أما المؤسسات اللي مش قادرة تدفع مفروض الدولة تقوم بواجبها في هذا. المستوى الثاني هو التدخل في المصالحة، لأنه مجلة الشغل رأي أحكام برشا أحكام فيها قائمة على المصالحة لفض النزاع بالمصالحة، والمصالحة رأي تعملها وزارة الشؤون الاجتماعية. الحقيقة الصمت الوزارة الشؤون الاجتماعية بهتني شوية الحقيقة البارح، ما نعرفش علاش معناها ما
1: دخلتش شهر كامل. لان نعاود نقول بين الاضراب عنده شهر
6: علاش قلت لك البارح على خاطر كان فما اجتماع الاجتماع وطحين. اللي صار اللي لم الاطراف النقابيه كان
1: وين صار في الوزاره
6: جماعه لا لا مش في
1: الوزاره ما دخلت شيء فوالا
5: اجتماع واضحين هنا نجي ونقول الامور هذه صمت وزاره الشؤون الاجتماعيه في الموضوع هذا هو انعكاس لصمت عام عنده توشور وعنده أكثر من عام راهو تم تعطل وظيفي كامل في العلاقة ما بين اتحاد شغل والحكومة. خلينا نقولوا هذا ربما تسبب في وجود أو في عدم وجود حلول لإشكاليات كانت تتحل في درجين كما قلت أنت في جلسة
1: بسيطة
5: في جلسة معناها. وهذا جدا يجب نطرحه السؤال هذا إلى متى هذه أو ما يشبه القطعة ما بين الطرف الاجتماعي
1: اللي أنا في بالي قطعة سياسية أمورهم ما حتى في العمل العمل اليومي المفروض ما تصيرش قطيعه
6: حتى ولو فما القطيعه دي
5: تقريبا ما يشبه القطيعه نقولوا
6: اي على الاقل خلينا نقولوا انقطاع قنوات الحوار أي. قنوات الحوار مسكرة معناها سيلونس راديو بين السلطة والنقابات. لكن وقت اللي يتعلق الأمر بمساس بمصلحة الناس
5: مصالح المواطنين والاقتصاد هذه فيها مصالح
6: يزمى تدخل يزمى.
1: حتى كان الحوار مقطوع كما قلت بالحق باش نكملوا تراه معكم. عجبني ميساج قالت أنا بطالة حاليت كونت في البنكة بعد فترة بعثوا لي باش نخلص 600 دينار ديون للبنكة فريت سيرفيس رغم لي ما فهمت شنو السيرفيس اللي عملوه لي ما عندهش فلوس يدخلوا هذاك علاش فوالا دونك بالحق معناتها معناتها قالك ساعات كي تبدا ما عندكش فلوس داخله خارجه المفروض ما تحلش في البنك
5: علاش ما يحلش
1: كونت يعني بعد مده تلقى روحك في الروج رغم اللي فما قانون اللي بعد 3 شهور ما عادش تدخل في الروج تقدر تذكره ولا واحد قاعد ينفذ فيه. يلا نهدي نكملوا معكم
2: نحكيوا على تقرير اخر تقرير البنك الدولي اللي يتوقع انه يتباطئ نمو الاقتصاد التونسي 2.3% خلال سنه 2026 بعد ان بلغ 2.7% في 2025 على ان يستقر متوسط النمو عند 2.1% خلال سنتي 27 و28. حول الوضع الاقتصادي في تونس توقعات في وقت سجل فيه الاقتصاد نمو بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026 مدفوع بتحسن أداء عدد من القطاعات من بينها الفلاحة الصناعات الميكانيكية الكهربائية والسياحة اللي بنحكيه عليه بعد شوية في حل دوسي. ورغم استمرار النمو يرى البنك الدولي أن الاقتصاد يواجه جملة من الضغوط اللي تحد من قدرته على المحافظة على نسق نمو أعلى في السنوات الجاية من بينها ارتفاع أسعار الواردات التحديات المرتبطة بالمالية العمومية إضافة إلى ضغوط المتزايدة على الموارد المائية تأثيرات التغيرات المناخية أيضا تحكي عليها وشح المياه بشكل خاص ضمن العوامل اللي تنجم تأثر في أداء الاقتصاد على المدى نحكي هوني المتوسط والطويل.
1: المتوسط والطويل معناته نمو باهي أما ما هيش النمو متاع تفرهيدة معناته ما هيش الأربع خمسة ستة بالمئة
5: على خطر هو التقرير يحكي على تباطئ نمو. تباطئ نمو هو جزء اللي نحكيه عليه في تونس هو جزء من التقارير اللي تحكي على تباطئ نمو في الاقتصاديات الدولية الكل. هذا نكون واضحين هنا راهو ثم وضع دولي ما نجمش يؤدي إلى تسريع النمو في حتى بلاد. وقت تشوف تو الصراعات الموجودة الآن على المعابر والصراعات الموجودة على المحروقات والارتفاع المتوقع في صورة تواصل الحرب وفي صورة انضمام أو مش في صورة هو واقع انضمام باب المندب إلى هرمز وما إلى ذلك. فتونس هنا يلزمها تركز. هو اش قال؟ هو قال ثم قطاعات دفعت شوية اللي هي الفلاحة والصناعات الميكانيكية معناها ثم شوية تطور في بعض القطاعات لكن الورقة الرابحة بتاع تونس أو الثروة المهدورة اللي تنجم هي جابها من خلالها أو من خلال مداخيلها مصاريف الدعم للمحروقات والمواد الغذائية هي النقطة الغائبة في تونس واللي مانيش باش نفد باش نعودها كل يوم. يعني لو تتصور يتقدم مع الفلاحة ومع الصناعات الميكانيكية يتقدم معناها الثروات الطبيعية متاعنا وأساسا قطاع الفوسفات اللي ياسر معناها كررنا وحاودنا أنه هو ورقة رابحة مهدورة فرصة مهدورة سواء فيما هو موجود أو مخزون في الأرض التونسية من ثروات فوسفاتية أو فيما هو موجود وغير مستغل في الحقول المفتوحة. هذا اللي كان نجاوب على السؤال هذا لو كان احنا تو قادمين على شيء كبير برشا. الدولة متاعنا عندها عجز طاقي وش وكل ما يرتفع سعر المحروقات كل ما مصاريف الدعم تكبر. علاش اليوم ما عنديش برنامج وطني واضح للنهوض او اعادة تدوير حكاية انتاج الفوسفات والوصول بها الى مرحلة نجم تحقق لك مداخيل نجم تردع بها. هذا المهم خاطر 2.4 ولا 2.1 في نهاية الامر.
1: الاشكالية هذه انا بالله سيناجي حاول جاوبني عليه اشكالية الفوسفات من بعد الثورة لليوم كي نشوف الفوسفات وقيمته في ميزانية تونس قبل الثورة ونشوف اللي قدمت عدات حكومات كلهم فشلوا في فض مشكلة الفوسفات ما فهمتهاش. رأوا الفوسفات كان يتقد صدقني ميزانية تونس ترجع متوازنة ما فهمتش عليها العائق الشديد. رأوا يفضلنا أمورنا كل علاش وكل رؤساء الحكومات والدول والجمهورية اللي جاوا الكل والوزراء عجزوا انهم يقدوا حكاية
5: الفوسفات
1: ما فهمتش هذا اللغز الرهيب اللي اسمه الفوسفات ما فهمتش نيجي من عشك انك انت فاهم بالحق مع ترانا وجاوا ناس وعزمي ومشي وتصوروا
6: شوف هو في تونس فما مشاريع فما استكشفت جديدة في قطاع الفوسفات ومنها المشروع الكبير متاع سراورتي به اللي لو كان يتم التسريع في عملية الاستكشاف وفي والحفر
0: الحفر
6: وندخل بسرعة حتى قبل الموعد في عملية الاستغلال تونس باش توفر لها مداخيل أخرى إضافية أكبر ومهمة جدا.
0: نقول
6: مهمة شو نوفي المسألة إمكانيات
0: والقديم الفوسفات شنو الامكانيات
5: ثم الاطراف الدوليه طرحت الشراكه في الموضوع هذا علاش ما استجبناش
0: عندك امكانيات عندك امكانيات ما تلقاش مستثمرين وانت بتصور فلوس فماش نلوجوا على مستثمرين يا اخي هذا لعاب كل الشركات يسيل امام الفوسفات والنفط يقول لهم عندي كذا تجي يجري
5: ثم الموضوع اكثر من طرف
6: ثم شركات كبرى كما ثم شركات صينيه ثم شركات هولنديه ثم شركات فرنسيه وفما شركات أمريكية كريمال البارح مثلا البارح وزير النقل تحدث على معناها استثمارات وحتى سفير أمريكا في تونس حكاية تحدث على استثمارات وعلى مستثمرين وشركات أمريكية كبيرة تحب تستثمر في مجال الموانئ البحرية. مشكلة فوسفات قفصة اللي قعدنا نطرحه في نفس السؤال من عام 2012 ومن عام 2013 علاش شوف مرت الشركة سي بي جي بظروف ظروف اجتماعية ونقبية لأنه وقت اللي
0: شبيه لهم كل صواتكم لازم تشرب
6: وقت اللي يجيوا أشخاص يجيوا حكومات ناس مسؤولين ما عندهمش قدرة على التصرف والحوكمة
0: مجاراة الضغط
6: ومجاراة الضغط
0: إدارة
6: ما عندهمش الشجاعة وبربي ستر تحت كلمة شجاعة ما عندهمش الشجاعة والجرأة والقدرة على اتخاذ القرار في الظروف الاجتماعية والنقبية الصعبة لأنه في وقت من الأوقات تفوقت الاحتجاجات وتفوقت التحركات النقبية وكل الأشكال النقبية تفوقت على الدولة وفرضت نواميسها وفرضت قواعد اللعبة وتعملت شركات كبيرة انتدبت الآلاف اللي هي شركات البسنة والبيئة اللي معناها كي تمشي اليوم القفصة
5: حتى هي البساتين انتقام تدخل في البساتين
6: لا تلقى بسنة ولا بسنة ولا بيئة فتشوفش حتى شجرة زرعة
0: تذكر سينيجي مسؤولين فما مسؤول قبل ما يخرج من المنصب متاعه بجمعتين بدا يقبل ما تعرف روحه باش يخرج قبل اللي يجي ألف العبيد وكذا باش يورط اللي يجي بعده معناتها
6: كانت ثم
0: الضمير كان غايب
5: كان ثم سامحني ناجي كنت تعمل في 8 مليون طن وتخدم في 4000 وليت تعمل في 3 و2 وتخدم في 10000 و12 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذه في سوء التصرف سوء الحوكمة إن شاء الله
0: نفس الشيء صاير في تونس
6: كان ثم سمحني خليل كملت
5: أي فما حاجة أخرى يدخل فيها اختيار الدولة في حد ذاتها ما يلزمنا كل شيء نطرحه على الطاولة لو أنت تحكي في الفرص المهدورة والمفوتة به الفرص الموجودة عندك اليوم أنت زاد نفس الحكاية متاع قنوات المياه كل شيء تعود هنا آلات الاستخراجية كلها قديمة وقالوا ما عادش نجم تعطيك الانتاج اللي كانت تعطي فيه قبل هذه الدولة تلعب فيه الدولة وزارة الصناعة
0: أما الشارج الكبير زاد
6: شوف المشكل الكبير هو أنه وقتها كانت تذكروا فما كلمة كبيرة هي كلمة حق أريد بها باطل اللي هي شراء السلم الاجتماعي يقول لك أنا مش نشري السلم الاجتماعي راني هاني مش نتنازل ونحل الباب ونعمل عين رات وعين مراتش هالسياسة الفاشلة هذه السياسة المقيتة أدت إلى الوضع الحالي أدت إلى وضع إلى مستوى وصلت سي بي جي الشركة فوسفات قفصة اللي كانت تدر آلاف المليارات على الدولة التونسية وصلت في فترة وقت من الأوقات عاجزة باش تخلص الرواتب الشهرية متاع الخدمة متاعها هو إن وصلت ثم حد ما انتبه إلى أنه الشركة هذه الكبيرة الأم راهي مش الوقت اللي يتوقف إنتاج الفوسفات راهو أوتوماتيك ما يتوقف انتاج مخرجات الفوسفات اللي هي الاسمدة الكيميائية
5: اللي هي من اعمدة الاقتصاد التونسي.
6: طبعا تعرف اللي احنا تونس كانت الاولى تقريبا او من بين الدول الاوائل كنا نصدره في الاسمدة الكيميائية للهند، الباكستان، للصين،
2: البرازيل.
6: كنا وكان المنتوج التونسي المصدر كان مشهود له بالجودة. وراو هذا مش كلام، راو هذا ارجعوا للتقارير القديمه تلقاو هذايا. وقت اللي كان من المفروض وقت اللي حكي عليه خليل الالات نتاع المغاسل، المغاسل نتاع الشركه وقت اللي استخدمت، كان وقتها من المفروض انه تخصصلها تخصص لها اعتمادات لتجديد
5: قرض
1: معناتها. راو تحبوا تتقهروا باش نقفل الموضوع، اقراوا على الفوسفات قبل الثوره، هزز الاقتصاد على ظهر الاقتصاد التونسي الكل. بلي عنا مازالوا عنا 4 دقائق خبر اخير بسرعه. هذه موزايك 24 على ميدي ماك.
2: نحكيوا على بيان لجنه الحقوق والحريات بالبرلمان اللي طالبت ببيان لها البارح بتمكينها من اجراءات الزيارات الميدانيه اللي اقرتها للمؤسسات السجنيه ومراكز الاصلاح والايقاف، وتمكينها من المعطيات والوثائق الضروريه لاداء مهمتها الرقابيه، وطالبت ايضا تحسين ظروف الإقامة داخل السجون ومراكز الاحتفاظ. أكدت اللجنة أن التطورات اللي شهدتها الأسابيع الأخيرة تعزز أهمية هذا المسار الرقابي وضرورة عدم تأجيله، خاصة في ظل ما تم تداوله من معطيات بشأن تسجيل وفيات وما رافق ذلك من نقص في المعطيات الرسمية. ودعات اللجنة إلى تسريع تفعيل منظومة العقوبات البديلة ومراجعة أسباب محدودية اللجوء إليها باعتبارها إحدى الآليات الضرورية للحد من الاكتظاظ وتحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج وضمان حق الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم والتمتع بكامل ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
1: شكرا لك نهد، ما عادش عنا وقت دقيقة خليل. مهم جدا معناتها فما غموض، ناس تحكي على السجون، فما غموض وتمنينا يكون فما وضوح من الدولة.
5: الرسالة
1: هو حتى كنهار نحكيه في فرنسا قالت راهو 5000 ميت بسبب الحرارة. يا أخي فرنسا دولة متخلفة، يعني فما أرقام تتعطى علمية معناتها.
5: والرسالة لازم توصل للسلطات ذات الصلة باش تسهل مهمة النواب. علاش كي تسمح اللجنة رقابية نيابية منتخبة من الشعب باش تدخل وتشوف، فهي مهمتها فرز الحقيقة من الشائعات. سمعنا برشا حقائق وبرشا شائعات وماناش عارفين بالضبط شنو اللي صار، وما فما حتى مشكل لو يتكشف اللي صار بشفافية. علاش؟ لأن نعرف
1: لأنه الرقم الرسمي يخرج من الدولة. ما نعلمش أنا واحد في مؤسسة في هاي أعطيني رقم منصف
5: الصيف هذا يتعدى. ثم ناس موجودة في ديارها ومتوفرت لها ظروف الرفاهية اللي مش عند السجناء، وثم ناس توفى والله يرحمهم، وثم ناس مرضوا، وثم ناس مشاو للرياض، وثم ناس كذا. يعني واضح جدا أنه الصيف هذا بشي يضر بصحة سجين ولا غير سجين. إذن ما فيها باس لو كان نوضحوا لهم علاش باش نصلحوا، علاش باش من ديما نلقاو سلطات تحد من سلطات أخرى. معناها كل سلطة تكون مسؤولة قدام سلطة أخرى باش ما تتمداش، بمعنى باش نوقفوا إذا كان ثم تجاوزات تقف، إذا مسؤولين على التجاوزات هذه يتحاسبوا. ما فما حتى إشكالية، هذا في إطار العلاقات بين المؤسسات، وأن المؤسسة النيابية اليوم تنجم تعطينا الكلمة الفصل تقول أنا مشيت ولا وقفت عند حقائق وتحصلت، خاصة أنه يجب تكون تحصلت على معلومات من السلطات الرسمية واضحة ودقيقة وشفافة.
1: باش نقول البيان هذا سيناجي معناتها اختبار آخر للدولة. هاو جاك من هاي جاوب على الأقل ولا حضر في حوار. تفضل سيناجي.
6: هو روى أنا ما سمعت خطاب رسمي صادر عن وزارة العدل أو عن الهيئة العامة للسجون والإصلاح، معناها خطاب يقول أن الحياة وردية في السجون وأن كل شيء على ما يرام في السجون، لكن ثم إخلالات هذا أكيد. وفما واعترفت حتى الهيئة العامة للسجون والإصلاح في عديد المناسبات
5: تجاوزات كذا فردية،
6: أنه فما تجاوزات، أنه فما إخلالات، أنه فما اكتظاظ. ما ثماش إنكار لهذا، ثم اكتظاظ. والاكتظاظ ما رده، وهنا المشكل الكبير، ما رده كثرة
1: الإيقاف التحفظي
6: والإيقاف التحفظي.
1: 60% من اللي في الحبس مش محكوم عليهم. تفضل.
6: راهو حتى في حوادث المرور ليعمل حادث مرور قاتل يتم الاحتفاظ به حماية لحياته،
5: حماية له.
6: وفما جرائم بسيطة، جرائم يعني جنح مش جرائم، جنح اللي من المفروض مرتكبها يتمتع بالعقوبة البديلة. ما ثماش علاش تهزوا للحبس، تهزوا للحبس راك باش تصرف عليه وباش يخسر خدمته ويخسر مستقبله، وينجم الفترة اللي قضيها في الحبس سواء بضعة أشهر أو يقضي عام راهو نجم تصنع منه مشروع مجرم، ينجم راهو يعاود يرتكب، لأنه ظروف السجن معناها معروف اللي تعداو بالتجربة دي يعرفوها. علاش ما يتمش تفعيل قانون العقوبة البديلة اللي هو قانون
1: ويتبدل القانون، لأنه القضاة عندهم قانون زيادة يتبدل يتخفف، فما قضايا مش لازم يقاف تحفظ
5: عندهم حق الاجتهاد في قضايا معينة
1: معناتها القضاة سايب لهم
6: دور الدولة والسياسة العقابية والسياسة الجزائية اللي تقول، لأنه يلزم القضاة يخموا في العقوبة البديلة بدل السجن. ثم القاعدة الذهبية اللي يعرفوها رجال القانون اللي هي الحرية هي القاعدة، والاستثناء هو الإيقاف. يبقى أنه السجون اليوم معناها مطالبة الدولة اليوم باش توضح للرأي العام ماذا حدث في الفترة في آخر جويليا وبداية شهر أوت. كانت ثم هل فعلا كان ثم وفيات؟ هل بفعل هذه معناها قوة قاهرة بفعل درجات الارتفاع درجات الحرارة؟
1: هل ثم تجاوزات؟ هل ثم وفيات؟ ولا أو جه سؤال مشنوي بتعتقد يجاوبوا سينيجي؟
6: والله إن شاء الله نتمنى يجاوبوا، نتمنى ما فماش عليه. هذه مسألة عادية ومن حق الناس ومن حق البرلمان من حق مجلس النواب أنه يطرح الأسئلة ويتلقى الأجوبة.
1: كما وزارة الصحة كانت مفروض كما وزارة صحة العالم الكل تقولوا رأوا بسبب الحرارة مثلا توفي 20 كذا، ما كانوا نجموا يأتي رقم بسيط.
6: وزارة العدل رأي وقعت قبل اتفاقية مع منظمة الصليب الأحمر الدولي لزيارة السجون، وبعد الثورة عملت اتفاق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لزيارة السجون. الرابطة عند الحق تعمل في زيارات للسجون. بقى يعني هزوز هيئات ذوما،
1: بقى كل أمم متحدة أحيانا لتنفذ القرارات. سينيجي شكرا لك خليل مرادي قدم الأخبار، نشعركم في صحفين ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدي ساعتين نوف الورداني.
4: مرض الزهايمر ذري مرض الكبر، مرض الكبر
7: جدي كان مريض بيه، كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
4: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكره لا ميموار تاعو الشرافيت كل بيبي.
8: امي مريضه اي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك. انا بيدي تعبت صدقني، انا بيدي تعبت معناها بالكدا اي يهربوا. انا تهرب لي ماما من الدار ريت القبيب ولا حاجه تهرب كومبليتمون، نقعد لوج عليه برشا مرات. مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعيه تعمل اي رياكسيون
4: تنسى، معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي.
9: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل بشي واللي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه.
10: مرض الألزايمر، هل أنه توسى يعرف عوارض المرض هذا؟ طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر؟ مرض الألزايمر أهم أعراض وطرق تشخيصه موضوع فرع من هذا الأربعة.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7:00 متاع العشية.
14: الكلكم تستنيو في الليديسيون رابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام. بمساهمة بوغا، سافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس، وموزايك إف إم.
15: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
16: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عامبر وفل.
17: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
18: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يعلن عن افتتاح الدورة الثانية من منتدى أفريقيا للطاقة، مشددا على أن هذا الملتقى ينتظم في ظرف دولي يشهد تحولات جيوسياسية عميقة وأسواق طاقة غير مستقرة وتحديات أمن التزود والتزامات مناخية وتسارعا في الابتكارات التكنولوجية. وشوشان يقول أن الوزارة تولي أهمية للإنتاج الذاتي للكهرباء وتحديث الشبكة الكهربائية، مضيفا أنه تم أحداث العديد من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وأنه يتم العمل حاليا على تنقيح مجلة المحروقات بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وتقليل المخاطر على المستثمرين. من جانبه رئيس جمعية مهني الطاقة التونسية هشام منصور يشدد في تصريحه للزميلة هبة الخميري على أن المنتدى يهدف إلى تجميع الخبرات لمناقشة مجالات الطاقات المتجددة، إضافة إلى استكشاف وإنتاج المحروقات في ظل ظرفية عالمية تتسم باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة، سيما لدى الدول المستوردة التي تعاني من نقص الموارد الذاتية.
19: الهدف هو تجميع الخبرات هذه في الطاقات المتجددة وفي الحفر واستكشاف وإنتاج المحروقات. أفريقيا كقارة عندها موارد كبيرة، طلب على أفريقيا بصفة عامة باش يكبر على خاطر الاضطرابات اللي شهدتهم الساحة الدولية. احنا تونس فاش يهمنا هذا الكل؟ يهمنا تونس انه احنا رغم اللي احنا ما عندناش موارد طبيعية، ولكن فما الكثير من الفرص. تونس موقع جيوستراتيجي ممتاز، أقرب نقطة لأوروبا، عندنا ربط كهربائي بإيطاليا في صدد الإنجاز. العالم الكل مهتم برشا بأفريقيا، من آسيا لأوروبا لأمريكا. الاهتمام هذايا فيه فرص لتونس للشركات، للخدمات، للبنية التحتية، نقل الغاز. ولذا يلزم تكون تونس معنا موقع في المشهد هذايا، ويلزم يكون عندنا طبعا استراتيجية موجودة من واحنا نعاونوا كمهني طاقة بالخبرة بالدراسات.
18: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يعتبر أن التعداد العام للفلاحة يمثل فرصة لإرساء بنك معطيات وطني دقيق حول القطاع، بما يساعد الدولة على وضع برامجها وتوجيه تدخلاتها وفق معطيات ميدانية واضحة. وأوضح الأبيض في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن التعداد سيمكن من تحديد معطيات تتعلق بالثروة الحيوانية من أغنام وأبقار وماعز وإبل، إلى جانب قطاع الصيد البحري والمساحات المخصصة للزراعات الكبرى والزيتين والأشجار المثمرة. والأبيض شدد على أهمية أن تصل عملية التعداد إلى الفلاحين في المناطق الداخلية، وخاصة صغار الفلاحين ومربي الماشية ومنتجي الزراعات الكبرى والزيتين، معتبرا أن جدية العمل الميداني والوصول إلى هذه الفئات يمثلان شرطين أساسيين للاستفادة من مخرجات التعداد.
20: التعداد الوطني في الاخر اللي مش يتعملنا ان شاء الله هو برنامج باهي يفيد الفلاحة بصفة خاصة ويفيد الدولة متاعنا التونسية، وباش نعرفوا ايش عنا في تربية الباش، عدد الاغنام، عدد البقار، عدد الماعز، عدد الابل. في الصيد البحري نفس الشيء، في الاراضي اللي صالحة للزراعة الكبرى، للزيتين، للاجار المثمرة، هذه كلها تولي كبنك معلومات يساعد الفلاحة التوانسة ويسووا الدولة تعرف روحها هي وشو اللي مش تعملوا. كان عندها برنامج انه بالعدد عندها المعطيات وعندك كل شيء قدامها واضح. برنامج هذا يلزم اول حاجه تكون اللي مش يكتبوا عليه الناس يكونوا جديين صراحه، ويمشوا للفلاح اللي في وسط البلاد، وفي الفلاح اللي الصغار اللي يربوا في الماشيه صغار، اللي ينتجوا في حتى زراعه الكبرى الزيتين، الفلاح الصغار هذاكم درجه اولى. ولو يعملوا البنك المعطيات هذا ان شاء الله انا نعرف بقدره الله اذا كان يتعمل تولي الفلاح الصغير توصل منح يوصل للرشاد، هو اهم شيء لازم الرشاد بالنسبه للفلاحه اللي نقص فلاحنا في زغوان هو الارشاد. ان شاء الله باش على الاقل ثم ارشاد وثم الناس اللي تعرف باش تخدم الفلاحه نتاعها.
18: وكالة التعمير لتونس الكبرى تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجهيز والإسكان بتاريخ 22 من سبتمبر الجاري. وينص القرار على فتح المناظرة لانتداب 4 تقنيين موزعين على 4 اختصاصات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص، وهي الهندسة المدنية والإعلامية والجغرافيا الرقمية والتعمير. وتجرى الاختبارات الكتابية يوم 30 من نوفمبر القادم والأيام الموالية بمقر وكالة التعمير لتونس كبرى حسب ورد في القرار. محافظة حلب تطلق حزمة مشاريع تنموية وخدمية بقيمة تتجاوزت 9 ملايين دولار لتضاف إلى مشاريع أطلقتها محافظة إدلب بقيمة 8 ملايين دولار ومحافظة حماة بقيمة 7.5 ملايين دولار في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي مارس الماضي أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم 59 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي، مؤلفة من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رئيسا وعضوية وزراء المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظي حماة وحلب وإدلب. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: رجعنا لكم الساعة الثانية من ميدي ماج على موزايك اف ام. مرحبا بك ناهد مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا. مرحبا نوفل.
0: جيهن شنو أحوالك؟
2: أهلا وسهلا. مرحبا ليك بالكل. مرحبا المستمعين. بلي فاس ناهد راي وليت حكاية قديمة ما نشوف لنا حاجة جديدة ما عشنا نضحكوا
0: عليه. ليه نسلم على ناهد مرة أخرى؟ مش
2: هجوم. مرحبا ناهد المرة الثانية. مرحبا
0: ناهد. لأنه ناهد في الساعة الثانية نحسوا ناهد متجدد. أشواق سليم مرحبا سلاح شنو أحوالك؟
3: مرحبا بك نوفل. مرحبا بليكيب الكل. نسلم وزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا في يوتيوب. فما واحد قاعد يستنى فينا ظهر لي برشا قرر نمشي اللايف نتاع إذاعة أخرى كان ما ترجعوش في زفر.
0: رجعنا عدنا لكم جيت داون باك ستريت بويز أغنية واحدة غير طويلة طويلة شوية.
3: لما ماريونش قالت مرحبا أستاذ جيهان.
0: فوالا
2: محلم
0: يحترموا اكيد. يلا مساعتين سبور اكسبريس. بابلو فرانكو مدرب جديد للترجي الرياضي. موزايك فيهم هبطت الاخبار
3: اكزاكتو حسب موزايك فيهم بتبيع اللي احنا فيها تهو تسمعوا فيها بتبيع. ما صدرنا تقول انه الترجي الرياضي التونسي توصل نهار الاربعاء اليوم لاتفاق مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو يقضي بتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للروماني لاورينسيو ريغيكانف المدرب السابق لنادي المغرب اللي فيسي بطل المغرب في الموسم اللي فات باش يخرج في 24 ساعة القادمة لإمضاء العقد قبل الالتحاق بتربص الترجي ومباشرة مهامه مع الفريق.
0: ومع العلم أنه نقرأ نتفرج برح في فيديو.

0: كيف كيف توا فترة الإسبان
1: مدرب فرنساوي يظهر في إنجلترا مربح حتى ماتش التاوس
0: بيخساش
1: حتى
0: مدرب لونس القديم مدرب كريستال بالاس توا
1: حتى ماتش مربح ملي
2: هي كلها مدارس كل ما رفهم مدرسة هي اللي تطغى أكيد بعد مع فهمي البرهومي كل التفاصيل بشكر معه في سبور إكسبريس هذا في الليل مع فريق سبور نذكره حايدر شيرني بداية مستنى نشوفه شنية رأيه هو الفريق في الأخبار هذا
1: واضح يلا مش هكا مش هكا انا اخويا فهمت كل شيء الا انه نجيبوا يعني نجموا نستوردوا القلوب متاع تركيا نجموا نستوردوا البنان اما حتى الذبان يجيهن نستوردوها
3: نربيوه ونستثمروه ونخرجوا منه منتجات اخرى يعني الذبان يتحول يولي مواد عضويه مثلا ولا يولي اسمده ولا يولي زيوت في تجارب متقدمه جدا حتى خدم عليه تقارير انه هل الذباب الاسود مش الذبانه نتاع الدار ولا تبدا تنشف نوع اخر من الذباب ينجموا يعملوا منه حتى بلاستيك اما يتحلل في الطبيعه وحده يخرجوا منه في برشا حاجات
1: الذبانه ردوها بلاستيكا
3: اي مش في تونس في امريكا
2: في تونس في مصر في ذبان الخريف
1: ما هو توا فتره ذبان الخريف
0: هذا هو النوع
1: هو في العالم الخريف بدا الخريف فما ناس يقولوا توا يبدا الخريف ما فهمتش علاش معناتها اما ذبان الخريف مصر برشا ويمرج معناتها
3: ذبان الخريف معروفه معناها حتى في المثال تقول قداش يلصق الذبان الخريف
0: اي نوع اخر هذا انا نشوفه فيه في الباج
1: فوالا دونك تربيه الذبان فسر لي
3: تربيه الذبان او الذباب او ذباب الجندي الأسود هذا اللي عملت بوليميك ديرنييرمون خلينا الحكاية تبرد باش نفهموا الحكاية ما نسألوا زيدا علاش ربيو ذبان قداش فما من مصنع وين يتربى في العالم هل هذايا في إطار المشاريع المستقبلية اللي أبارامون طالعة برشا ودرجة برشا المدة هذي وفما دول رائدة في تربية الذبان من بيناتها دول عربية وفما حتى دول أوروبية وفي أمريكا زيدا موجود برشا من المشاريع هذي في تونس عمل مشكل علاش ديرنييرمون كي تبعتوا في منزل بوزلفة من ولاية نابل محتاجين خرجوا وقالوا ما نحبوش مصانع لتربية الذباب وما تربيوناش الذبان والذباب الأسود لأنه نخافوا من المشاكل اللي تنجم تنجر عليه وقتها تحلت برشا نقاشات حتى الشركة المعنية اللي باش تحل فرع ثاني إنه هذا ما هوش الفرع الأول ليها هذه شركتها الثانية الأولى موجودة في غرومبيليا من ولاية نابل زيدا يربيو الذباب الأسود أو جندي الذباب الأسود هذايا بطريقة معينة لازم تكون في منطقة محفوظة علاش يقولوا إنه هذا مشاريع في إطار الرسكلة أو التدوير لأنه من جهة هي تحافظ على البيئة لأنه الذباب هذية يتغذى على النفايات يجيبوا مثلا من مرشي الدشي متاع الخضرة والغلة الخضرة اللي فزدت والغلة اللي فزدت هذه هي الغذاء الرئيسي والأساسي متاع الذباب الأسود ما عادش بيعهم
1: لي نحن يوليو للذبان
3: خد كعبة مات مخابرة
1: الغلة اللي تفسد للمواطن ليه تتبسموا كلام ما كومش عايشين في تونس كان أنا نقول في كلام تجدر ويحكم من بعد
3: خطر ليه ما تفرزش يزمك تختار بالكعبة
1: أنا نختار وش كل الخضار اللي خليك تختار
0: ليه خوي نختار
3: خطر كل نص مليح لحكي
0: قناة بيتين نختار تكالي ساعات من وفقك تحبني تحبني قول
3: ساعات هو الحقيقة ما يبدأ ما عندك ما تختار تولي للضرورة تهز شوية هستوختو كان تخلط آخر نهار ما في العادة تختار عليك
0: مفطر لحد شيء
1: اغلبيتهم باش نعطيكم الواقع اغلبيه الخضره راه اللهم تمشيو الخضره فارماسيين عيطوا لهم انا لكن اللي التفاح يبدا ب 2000 يحسبوا لك ب 3000
0: عليه يا اخي سامحني في الاسواق
1: اي
0: انت هو يختار لك ما كنت تهز وحدك
1: اي نحكي على الخضره
2: لا ما فما تمشي فما اللي يختار لك خاطر هو سرعته بيه فما سبحان الله فما
1: واضح واضح
3: ماني ما يحبش المسين زيد ما تفسدوش
1: نرجعوا للذبان
2: سامحني بالليل ما يصيرش بيصيرش فما مواطنين زيد يبدا يختار تقول يعني في كاستينج المسلسل راه يبدا يمس في كعبة البطاطا 200 مره والاخر يمسها 200 مره ما زيد ما يحبوش فما زيد في الخبز تصير اكزاكتومون دونك لهنا ساعات الخضار حفاظا زيد الناس تتفرج
1: صحيح صحيح كل شيء هو الخبز بعد به الذبان هذا يستوردوه ولا محلي
3: احنا باش نفهموا الحكي الكل موضوعنا ماهوش الخضره وكيفاش تشري الخضره موضوعنا الفضلات اللي تتحول من بعد البروتين من خلال الذبانه هذيه اللي تشوفوا فيها الذباب الاسود نفهموا الحكايه اكثر اللي عملت بوليميك وفما حتى المواطنين اللي قالوا راهو النفايات هذيه تنجم تعمل لنا مشاكل تمس الماء تمس الهواء المشكله في منزل بوزلفه بالذات علاش لانه قالوا الوحده هذيه الثانيه للمصنع باش تكون موجوده بحدا مستشفى بحدا مدرسه بحدا حي سكني معناها حتى الريحة متاع النفايات نحكي عن النفايات عضوية فمش تكون عندها برشا مشاكل صحية هذا هو اللي قلق خلنا نفهم مساعة شنو هي الذبانة هذه شنو الفرق بينها وبين الذباب المنزلي تجي من تونس يستوردوها هذه شركات أجنبية ولا شركات تونسية اللي تستثمر فيها زيدا
1: وهل تبدأ محصورة ولا تسرح وترجع في الليل
2: الحمام هذاك
1: لا نحكي بصفة
3: والله أسئلة لوجيك

0: ما تتربي ذبينة شنو مسكر عليها ما اخي ما نعرفش انا تربية
1: الذبيبة هو شي فسرنا اكثر اما الذبيبة هذه راو ما تعيشش برشة تعيش من 5 إلى 8 أيام تقريبا دونك المشروع يكون قائم اساسا على اليرقات متاحة نفهم الحكاية معنا حمدي شبعان خبير في تثمين النفايات اهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا مرحبا بجميع المستمعين وزي كفاء
1: شنو الفرق بين الذبينة اللي ماشية للاستثمار هذية اللي تتربى في المعامل وبين الذبينة اللي في الدار وذبين الخريف سيختو تاو
0: فسرنا يعني تفسير بسيط من الأول وهل نستوردوها والكذا معناتها متاع ناس ما تفهمش معناتها تربية الذباب أنا متأكد أغلبية الناس بينصير أنا نعرف ولكن أغلبية الناس ما يعرفش ما معنى تربية الذباب ومنين يجي وشنو ينفعنا تفضل
2: هي حشرة هذه هي ظلمة سمات الذباب الجندي الأسود هي الحقيقة شكلها يقرب للذبانة ما هيش كما الذبانة بالضبط هي أكبر من الذبانة نعرفها إحنا العادية أطول عينها أكبر شوية لكن سمات ذبابة الجندي الأسود وإحنا دي معنا حساسية من حاجة اسمها ذباب بصفة عامة في تونس أو في الوطن العربي بصفة عامة أو جميع الدول
1: حتى الذبين بالنسبة لنا هو قلق معنى إزعاج
2: الذبانة هذه ما تقلقش ما تقلقش الانسان بتاتا وذبانه بالعكس كي نلقاوها احنا في في في في مكان فلاحي موجود في تونس يعني الارض الذكيه خصبه يعني الارض الذكيه نظيفه الذبانه هذه تعيش في محيط نظيف جدا الذبابه نحكي
1: عكس اللي نعرفه
2: صحيح الذبابة
1: حتى بالنسبة لنا سمحني سي حمدي نعاود نقاطعك الذبانة ذبابة في العادة نفايات بحذا لي بوبيل دونك تقولي كي نلقاو الذبابة هذية معناها راهي البلاصة نظيفة
2: بالضبط خاطر الذبابة هذية علاش تتغذى هي تتغذى على كيما نقولوا فابير دو معناها على رذاذ المياه ما تتغذاش على حتى شيء آخر ما تاكل شيء تعيش ما بين 5 إلى 8 أيام 10 أيام إلى أكثر تقدير تعيش باش تتغذى على النوعية من المياه فقط هذا شنو تاكل الذبانة هذه دورها الذبانة هذه هي باش تنتج يرقات باش تنتج دود هذا هي اليرقة من الأول قبل ما تتحول الذبانة اللي هي السجن بتاعها تقريبا يقع تقريبا 15 يوم باش تتحول من يرقة إلى دودة إلى ذبابة معناها الذبابة هذه دورها احنا ما نربيوش الذبانة احنا نربيو اليرقات باش نجمو نتحصلو منهم على بروتين او نتحصلو منهم على اسمدة صالحة للزراعة هذا اللي نربيو فيه
1: به الاسمدة هذوما سي حمدي نزيدو نفسرو الاسمدة هذوما يمشيو حتى لتربية الدجاج مثلا
2: اي يعطيك بروتين هو يعطيك معناها كيما نقولوا نوعية من العلفة تمشي اديتيف مثلا بروتين باش يزيدو العلف نتاع الدواجن باش كيما نقولوا باش يقاو فيه الاوميغا 3 باش يقاو فيه برشا حاجات اخرى
0: الذبان هذا نجيبوه من برا ولا موجود في تونس
2: الذبان هذه وين تعيش الموطن الاساسي نتاعها هي جنوب امريكا القاره الافريقيه معناتها تعيش في محيط محيط كيما نقولوا استوائي في درجه حراره لا تقل عن 27 درجه او لا تزيد عن 32 درجه لكن لازم تكون عامل الرطوبه كبير برشا معناتها تحب الرطوبه وسخان وتحب برشا ضوء الشمس هذوما الثلاث العوامل اللي نجم باش نجم تربي بهم الذبانة هذوما لازم يكونوا موجودين
0: واحنا نربيو فيهم في تونس في اماكن كيفاش الاسباس محلول مع الذبان شنو
2: لا لا لا مغلق مغلق العالم كله يربيو فيهم في اماكن مغلقه محصوره الذبانة هذه في اقفاص دور الذبانة هذه كما ما قلنا هي تاكل تتزاوج وتضع البيض فقط ومن بعدها تموت الذبانة دي يتم استغلالها وقتها كسماد عضوي
0: وكي تموت كي تموت تولي سماد ولا حشتنا باليرقات فسر لي معناتها
2: احنا حشتنا باليرقات
0: اما هي كي تموت
2: كي تموت هي تولي سماد معناها ما عندناش منها مش معناها كيما نقولوا الكاليتي نتاعها مثلا ولا القيمه المضافه نتاع الذبانه كي تموت ماهيش عاليه برشا
1: يعني ما نخافوش انها تخرج وتنتشر مثلا وتوصل الاحياء وتوصل
2: ما عندهاش حتى اي ضرر بالإنسان أو بالحيوان أو بالمحيط بالعكس هي كانت تخرج للمحيط بتاعنا أو مثلا تنجم تعيش درجة حرارة تنجم حلها ما بين الرطوبة والمطر وكذا أما لكن كانت تبرد برشا الدنيا تنجم تموت تسخن برشا الدنيا تنجم تموت الذبابة لكن اليرقة نوع آخر الدودة نوع آخر معناها حاجة أخرى خاطر الدودة علاش تغذى هي تغذى على مواد عضوية كل ما هو جاي من نفايات المطاعم ونفايات الحيوانات ونفايات المطبخ.
0: فوالا الناس اللي تقلقوا معناتها المناطق اللي تقلقوا قالوا نتربيو ذبان وفما ريسك وكذا، نطمنوهم بصفه علميه لا راهو معناتها ما يقلقش الذبان هذا. لا.
1: وهل فما سي حمدي انا نحب نسال هوني هل فما اختار وقت اللي نقولوا انها تتغذى على نفايتها العضويه؟ لانه نعرفوا نحكيوا على نفايات عضويه معناها نحكيوا على غازات نجم يلوث الماء نجم يلوث الهواء، فالمعامل هذيا او الوحدات هذيا اللي تربي الذبان في تونس وين يلزمها تكون موجوده؟ كيفاش تتم العمايه الحمايه الوقايه؟
2: في مناطق صناعيه ما تنجمش تكون في داخل مناطق السكان، خاطر انت لانها تتعامل بنفايات واي نوع نتاع نفايات لازم يكون داخل مناطق صناعيه سواء كانت نفايات عضويه او غيرها، على خاطر اش فما رواح انبعاث رواح موجود، انبعاث عصاره موجود، عدم التحكم ساعات الانفلات مثلا زاد تصير ديزاكسيدون في المعمل ينجم يصير انفلات تصير عليه كثير من المشاكل وبالاخص مشاكل بيئيه، لانه النجم يسد لك عمليه انت باش تغذيه الدوده هذه باش تغذاها على نوعيه من النفايات، النفايات لازم هي معالجه ولا تريتمون خاص باش نجم توصل النفايات هذه كغذاء للرقات هذوما والا للدودات، باش نجم هي تعطيك انتاج زاد ينجم يتسوق في السوق، خاطر فما متابعه من بعد الانتاج هذايا هل فيه معادن ثقيله ولا ما فيش معادن ثقيله، معناها فما متابعه كليه. لكن كمشروع بحد ذاته مشروع رائد وفما عديد الدول اليوم قاعدة تمشي للمشاريع هذه، الخطراش مشاريع عندها مزدوجية بين المحافظة على البيئة وإنتاج دي بروتيين من سورس ماتيريال اللي هي نظيفة لكن بمعايير محددة وتقنيات دقيقة. معناها باش نبدأ واضحين، معناها مشكل كان أي إنسان ينجم يجي يقول أنا شن ربي دودة الذبان الأسود أو دودة القبابي زادة مش كان دودة الذبان الأسود رانا ربيو فيها،
1: فما دودة آخر
2: فما أنواع فما برش أنواع من الحجرات تتربى وتمشي عديد من الاستعمالات كما دي بروتيين كما أشياء أخرى، لكن إحنا في تونس اليوم عنا تقريبا نوعين اللي ربيو فيهم هي دودة القبابي أو دودة الذباب الأسود.
1: أنه النجم نلخصوا أسي حمدي شبعان ونفهموا أنه هذه مشاريع رائدة، مشاريع المستقبل نجم نقولوا عليها، لأنه ترجع لكل ما هو بيو طبيعي وآمن، ولكن باش يكون آمن أكثر يزم يكون في موجود في مكان بعيد على الأحياء التجمعات السكانية، باش هكا نقولوا بالحق رانا قاعدين نساهموا أنه نتخلصوا من النفايات ونرجعوا إلى كل ما هو بيولوجي. شكرا لك سيد حمدي شبعان خبير في تثمين النفايات، هذه حكاية ذبابة وجنتي الاسود
0: باهي انه طمنا العبيد وحاجه انتريسونت على الاخر
3: فهمنا الحكايه
0: اي فهمنا هي يعطي صحه. شكرا اللي قاعدين يبعثونا برشا كومنتات على اليوتيوب، تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب، برشا حكيوا على ذبان الخريف، قالت لي احنا سبتمبر نعيطوا له ذبتمبر تلمو ذبان فما شكون قال يعطيكم الصحه ان شاء الله ما نخرجوش الفرينه من ذبان، لا ما يخرجش الفرينه من ذبان، ولينا نعرف اللي فما ذبان متربي
1: خاطر انيش نجم ربيه في الدار ولا
0: خاطر الذبان اللي في دار قليل تربيه، معناتها انت تنشا وترجع تنشا وترجع، دونك ما يعطيك صحه جهين انه فهمنا الحكايه هذه. يلا بعد شويه فاصل ومن بعد نكملوا معاك نهاد هذه ميدي معاك
4: فغام مرض الزهايمر ثاني مرض الكبر
5: تدي كان مريض بيه كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا،
4: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكره لا ميموار تاعو انسرافيت كل بيبي
6: امي مريضه اي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك، انا بيدي تعبت صدقني انا بيدي تعبت معناها بالكدا اي يهربوا انا تهرب لي ماما من دار ريت القبيب ولا حاجه تهرب كومبليتمون نقعد لوج عليه برشا مرات مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعيه تعمل اي رياكسيون
4: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
7: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه فغام.
8: مرض الألزايمر هل أنه توينسا يعرف عوارض المرض هذا طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر؟ مرض الألزايمر أهم أعراض وطرق تشخيصه موضع فرع من هذا الأربعة.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبد
3: بدل، خلي رايك بدل. الأولى في تونس. ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 نوفل ورتاني.
0: يا مرحبا يا مرحبا، نكملوا معكم في ميديماك. شكرا على المساجات قاعدين تبعثوهم على 23113000 23513000 على الواتساب قاعدين
10: بالضبط
0: تبعثونا. نمشيو توا لحل الدوسي.
3: حل الدوسي
0: مهم جدا باش نعرفوا عدد السياح الصلاح، ولكن قديش يصرف السائح كي يجي لتونس؟ مهم جدا. نجم دول يجيها سياح اقل ولكن يدخلوا فلوس اكثر. ومن بعد انا وياك باش نسالوا لوجلي السائح كي يحب يصرف في تونس هل عنده ان يصرف ولا لا؟ معناتها عنده فلوس ويدور في العاصمه باش يصرف.
10: لا يلقى ربي كان الشباتي معناها لازم يصرف. ما عندوش مشكله.
0: الماكله
10: الدماغ ما عنده
0: وين
10: يصرف.
0: اي حتى الماكله ماهيش غاليه كيما هو يتخيل.
10: معناتها الدماغ ما عندوش ريال
0: ما عندك. ان شاء الله نهد السائح الجديد
11: سه. نحكي على كلام وزير السياحة البارح اللي قال نحو استقطاب شرائح جديدة من السياح. تكلم الحقيقة في عديد المواضيع، تحدث على سياحة أكثر جودة أكثر ابتكار، ولكن خلينا نرجع شوية للأرقام اللي قاعدين نحقوا فيها. نحكي على عائدات سياحية عام ناول لكامل سنة 2025 في حدود 8096 مليون دينار، أكثر من 7599 مليون دينار اللي سجلناهم في 2024. نحكيه بزيادة ب 6.5%. هذوما أرقام البنك المركزي التونسي إلى حد الآن. بالنسبة في 2025 كنا استقبلنا أيضا، حكينا على العائدات لكن نحكيه على الرقم، أكثر من 11 مليون سائح، ووقتها تجاوزنا الرقم القياسي اللي سجلناه في لاني ريفيرونس كما يقولوها في القطاع السياحي لسنة 2019 اللي كانت في حدود 9.4 مليون سائح قبل أن يتراجع الأداء السياحي بعد جائحة كوفيد. نذكروا 2020 حتى 2022 السياحة رجعت، بعد بدأ المنحة تصاعدي. السياحة سجلت نحو 3352 مليون دينار، هذا في السداسي الأول من سنة 2026 حتى 30 جوان. كيف كي نقارنوها بنفس الفترة من عامنا ونلقاو فما زيادة أيضا بأكثر من 140 في حدود 141 مليون دينار تقريبا. هذا يوري ربما أنه باش نفوتوا الحاجز متاع عام ناول. تونس تراهن سنة على تجاوز 12 مليون سائح بنهاية العام بعد أن سجلت كما قلنا في 2025 11 مليون سائح. ولكن ديما فما ولكن رغم هذا التطور مازالت السياحة التونسية وهذا واضح للجميع تعتمد بدرجة كبيرة على النموذج التقليدي اللي تبنيت عليه السياحة التونسية القائم أساسا على الشواطئ والفنادق. في وقت رينا توجهات وزارة السياحة اللي حكيت من مدة على تنويع العرض السياحي، تشجيع السياحة الثقافية البيئية الصحراوية والاستشفائية وغيرها، ولكن الكلام هذا سمعناه من مدة موش جديد، من سنوات كان واضح دياغنوستيك وأنه تونس يلزمها تنتقل إلى بالي جديد في السياحة. تونس اليوم ماشية في تغيير ربما النموذج السياحي بالانتقال تدريجيا من الاعتماد على السياحة الشاطئية اللي نعرفوها احنا الى عرض اكثر تنوع. نحكيه على خصوصيات مختلف الجهات، دونك كل ولاية باش تنجم تكون بارزة في السياحة، شنو الامكانيات الثقافية الطبيعية التراثية وغيرها اللي عندها، ولكن هذا طبعا يلزم انفراستركتور كبيرة. وزير السياحة سفيان الطقية قال انه تونس تخدم اليوم على بناء سياحة اكثر جودة اكثر ابتكار يكون عندها تأثير مباشر في التنمية المحلية في اقتصادنا الوطني. يحكي على تثمين المخزون السياحي لكل منطقة كما كنا نحكيه وتحويله إلى منتجات وتجارب وأيضا مسالك قابلة للاستثمار والتسويق، وربما هذا المهم. الرؤية الجديدة اللي تقترحها الوزارة ما تقتصرش على استقطاب مزيد من السياح، مونيش نحكيه على العدد بل أيضا تحسين تجربتهم تشجيعهم وتشجيعهم على العودة لفيت أنهم يعودوا يرجعوا لتونس مرة أخرى إلى جانب خلق فرص عمل وتنشيط في الولايات اللي كنا نحكيوا عليها وتخلي النشاط السياحي أكثر امتداد على مدار سنين ما يكونش سيزونية. نحكيوا كالعادة على الأوت سيزون أي جوان جويليا وأوت ثم تتيح السياحة، هذا ما يلزموش يكون موجود. مع استعداد تونس أيضا لاحتضان عاصمة السياحة العربية سنة 2027، اليوم شنو حضرنا وشنو نجمو نغيرو 2025؟ نحكي ربما وحبيت هوني نرجع نوفل للفكرة اللي قلتها أنت من الأول قديش يصرف السائح، وهوني حبيت نعتمد كان على أرقام رسمية الحقيقة على خاطر
0: من غير ما تقول أنت نعرفك تعتمد كان على رسمية
11: أي أرقام رسمية لي حتى في مقارنة بالدول
0: الأخرى
11: على خاطر الحقيقة حتى كي قمت بالرشيرش معناها تلقى عديد الأرقام معناها حتى في علاقة بالدول الأخرى.
0: أما فما معدلات
11: اي معدلات لكن
0: نعرف ان تونس من اقل بلدان العالم اللي يصرف فيهم السياح،
11: لكن حتى كي
0: تقارنوا بمصر المغرب اسبانيا فرنسا
11: حتى كي تحب تعمل الحسبه نوفل من العائدات السياحيه اجماليه وغيره كل ساعات راهو لي دوني نجم يكونوا ايرونيه دونك ما لازمناش نصدقوا الارقام اللي راهو فيها الكل خاطر الرقم الرسمي ما نعرفوهش ما عندناش. خاطر مثلا نعطيك اكزامبل في مصر في 2025 معدل انفاق السائح اليومي في مصر تكلم عليه وزير السياحه المصري وقتها شريف فتحي قال ارتفع بنحو 112 دولار أمريكي لليلة الواحدة. حسبوا مثلا بالليلة فما دول أخرى تحسب لك بالمعدل
0: متاع
11: الإفاق فوالا في السيجور متاعها. دونك كل واحد وكيفاش. في المغرب مثلا كيف نلقاو كلام وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقتها تقول العائدات السياحية في المغرب قاعدة تعرف في وتيرة متسارعة أكبر من عدد الوافدين وهذا مهم. تقول معدل إنفاق السائح الواحد بالمملكة يوصل إلى 7000 درهم نحكيه في حدود 700-750 دولار تقريبا. حبيت نشوف الريف الأخرى متاع المتوسط اليونان إيطاليا وفرنسا وغيرها. في اليونان الرقم مثلا يجينا مباشرة من البنك المركزي اليوناني يقول متوسط انفاق السائح في الرحلة 545 يورو هذا في 2025 ارتفع مقابل 530 يورو في 2024. ومتوسط الانفاق للواحدة كما حكينا على مصر مثلا في الجريس في اليونان السائح ينفق في الليلة 96 يورو تقريبا 100 يورو. دونك هذوما أرقام 2025. كيف إيطاليا البنك المركزي الإيطالي ما عطاش الرقم قديش ولكن يقول راهو فما ارتفاع 4.6. دونك ش حبيت نقول هوني نوفل أنه التوندانس ماشية نحو صرف أكثر. انه سائح كيف يجي للبلاد باش يزور ولا باش يعدي ويكند ولا حتى فتره اطول انه قاعد يصرف اكثر. حتى الاكزامبل نتاع فرنسا اللي هي اكثر دوله تعرف في سياح الرقم الرسمي تقريبا 760 يورو متوسط انفاق السائح هذا في 2025. كيف رقم اللي هو بيدو عرف زياده ب 7%. دونك باش نكمل رهان تونس في المرحله الجاية يظهر لي مناش نحكيه فقط على الحاجز متاع العدد 11-12-13 مليون مش هذا الهدف بركة، وإنما قدرة سياحتنا اليوم على خلق قيمة مضافة أكبر على الاستفادة من ثراء جهاتنا والتراث اللي عنا وتحويل مقاوماتنا التونسية المتنوعة إلى تجارب سياحية تمتد على مدار العام ما عاش تكون سيزونير، وخاصة أنه سائح يعاود يرجع ويصرف يصرف أكثر
0: مش بقرار. معنا السيد نائب رئيس جامعة تونسية النزول سي جلال هنشيري، مرحبا بك.
12: أهلا وسهلا ومرحبا كل مستمعي مزيكة.
0: مرحبا بك. الإشكال الموجودة هنا أنه السائح يلزم يقول يصرف أكثر ليس سهلا ولا يستطيع أن يكون بقرار إداري أو وزاري، لأنه نعتقد وأنت باش توفقني فما عقلية بمعنى كي نقولوا مصر كي نقولوا فرنسا كي نقولوا إسبانيا هذوما ينجموا يكونوا مغرب ثلاثة بلدان موديل، أنه نجم أنا نعطيك في فرنسا السائح وين يمشي البيوس اللي يركبهم المزارات السياحية الأماكن اللي يسهر فيهم وغيره، في حين في تونس سياحتنا إيجا امشي اجري اللوتيل بحر all inclusive كل واشرب في اللوتيل وحتى دبوس الماء اطلع بها البيتك من اللوتيل. معناتها السياحة في تونس ليست مغرية. اليوم سايح يحوص في تونس العاصمة في رمضان ما ينجمش يصرف أكثر من 20 دينار مسكرة بلاد كاملة، في حين تركيا اللي هي بلد إسلامي تلقى كل شيء محلول. معناتها البلاد مغلقة، والقرار أنه السائح يولي يصرف أكثر أعتقد يزمو يكون قرار وينفذ على سنوات وسنوات. تفضل سي جلال نخليك تحل أكثر.
12: بارك الله فيك سي نوفل، وانت معناها ترحتوا في الحصة بتاعكم الموضوع بصفة أوبجيكتيف، معناها بصفة موضوعية. الحاجة الملاحظة الأولى تاعتها معناها المعطيات والإحصائيات ما تعطيكش، وقلتوها ما تعطيكش بالضبط الشيفة قديش يصرف، قديش يصرف السائح، على خاطر قاعدين نخدموا منظومة عندها أكثر من 25 و30 سنة، وقلنا يلزم تتبدل ويلزم تصير فيها لي كونت ساتيليت، ويلزم فيها تصير استطلاع الرأي عند السياح كي يجيو يخرجوا، وين مشيتوا وش عملتوا وش صرفتوا، وهذيك تزيد وتنقص. يلزمك زاد تدخل فيها لحاجة اللي ما برشا ناس ولاو يجيو يسكنوا في في في في أماكن بديلة،
0: دي ميزون دوت، في ديار، في كذا.
12: اسكو هذوك ايزون ديكلاري، اسكو ايزون بيي، كيفاش ياكل الفلوس، هذا الكل ماهوش موجود في المنظومه. وهذا معناها للاقتصاد ماهوش خايبه حاجه ممتازه، لكن يلزم تدخل باش تزيد تعرف القوه والقوه بتاع السياحه. هذا المعطى الاول. المعطى الثاني، احنا المشكله وين يصرف، ولا الكومبورتمون تاع الكليون ما نحكموش فيه، وهذا عندك الف حق فيه، لكن احنا اونسيبل، معناها سيب اونسيبل توا في البالنيار، لي فامي، العائلات، عائله تونسيه ولا عائله اجنبيه ولا عائله مغربيه تحب تمشي في جمعه في نزل، ويحب يمشي الاولاد للبيسين ويحبوا الانيماسيون، وهذا اكبر سيكمون موجود. العائلات الاولاد ولا هما يقرروا وين يحبوا يمشيوا، يمشيوا مع والدهم. تبقى باش نجيبوا العباد اللي تصرف اكثر، وهذا انت قلتها، يلزم الوجه الكل تتبدل، ويلزم وليش طالبين هو يفور من عند الناس الكل، ما هوش من عند الدولة برك ولا من عند الناس الكل،
0: وخاصة الدولة نبدأه. معناته يلزم واحد يولي جيل تونس، ما عادش يجي لوتيل في تونس. أي.
12: أكبر عائق توا عندنا نقولوها بكل صراحة هو معناها العبور إلى تونس. معناها أنت تشوف توا في أكتوبر توقف الطائرات الشارتير، ينقصوا البابورات، العبور إلى تونس يولي مشكلة كبيرة ياسر، ومنظومة
11: مشكلة النقل
12: لازمها تتبدل. راهو اليوم مثلا علاش تتبدل، علاش هذيك إكزومبل كبير ياسر، سيبل لا فامي سي لو بلو كرون سيبل في أوروبا، عندك لي جون توا سي ديفوني لا سيبل أوسي إيكيفالونت كلا فامي. شو معناها لي جون؟
11: نحكيو على 18-25-40
12: من 18-20 سنة حتى 40 سنة، هذوما شي يحب يجي كيما أولادك، أولادك كبار كل يحب يمشي عندي 3 أيام 4 أيام، ويمشي يتفرج في كونسيرت دو ميوزيك، يمشي يتفرج في
0: فيستيفال، يمشي لبواطه، يمشي المهرجان، يمشي كذا.
12: يعطيك الصحه، ياكل حاجه باهيه، ويعدي نهار ثلاثة ويروح، ما عندوش بيجيب شقب، ما يحبش يمشي لونغريزم، وما يحبش الانيماسيون تاع لوتين. هذا اليوم يمشي وين يمشي؟ يمشي لاسبانيا، يمشي للمغرب، يمشي للجريس، يمشي لمصر، على خاطر فما اكسسيبيليتي اسيريس، ولاو يمشيو للفيتنام، ولاو يمشيو ويكاند حتى للكوبا والفيتنام وبرشا
0: اي. اما السي جلال هنشيري، وانت السي جلال هنشيري وانت نائب رئيس جامعه تونس النزول، حتى كان يحب يجي يزور المناطق والمتاحف وكذا، لا يلقى لي بوس، لا يلقى ترونسبور، لا يلقى شيء، معناتها حتى شيء، معناتها رانا مش لازم الديفيرتيسمون ذاك، حتى الديفيرتيسمون الثقافي، حتى حديقه حيوانات ما عندناش، حتى متحف حوت ما عادش عندنا، ما عندناش الحكايات هذو، ما عندناش كيفاش يمشي، ما عندناش، ما فماش دكتور سياحيه.
12: هذاك العائق لو همش يجي لك، هذاك العائق الثالث هو ذاك معناها لي زاكسيون افير. اما العائق الثاني زاد وهو هام هام هام جدا، هو الرخص والبروسيدور باش تعمل تظاهرات. اليوم راك تجي تعمل تظاهره في الصحراء، ولا تعمل تظاهره في البحر، ولا باش تعمل تظاهره في دقه، ولا في نابورت البلاص، راهو شيء معناها
11: بيروقراطيه
12: مش صحيح. اما الاجراءات تفشل ساعات. احنا راهو لي ديون الكترونيك سي نوفل سيتيت ان سوكسي كوميرسيال اكسترا اوردينير، الناس تتكلم علينا والناس تعمل كل، لكن تعودش لي ديون الكترونيك في تونس
0: لا.
12: هو المنظمين قاعدين يعملوا في المغرب، يعملوا في اسبانيا، يعملوا في تركيا، قاعدين ينظموا.
0: خطر
12: الاشكال اليوم، فما اشكال الاول دونك لاكسيسيبيليتي، والاشكال الثاني هو
0: الاداري،
12: معناها
10: نزل مثلا في العالم توا برشا اللي كنت ذكرت الفيتنام فيتنام مشوا لحتى توينسا غاديكا فما الهوستل ياخذ فقط انه يبيت ما حشتوش هو بشومبر دوتيل حشتو بفرش يحب يرقد وكهو ما حشتوش انه ياكل في اللوتيل فانه هذايا الهوستل اللي هو تقريبا ارخص ماهوش للعائلات هو فقط معنى للناس اللي يسافروا وحدهم ولا مجموعه من الاصدقاء اسكو فما ما نعرفش انه نسيرفيك لهنا خاطر ما عنديش درايه فما بروجي خاطر يكون موجود كما كانوا فما زاد دي ميزون دو تقبل تحلت برشا مشاكل اليوم الهوست اللي يكونوا موجودين في سونتر فيل ولا في سوسة ولا في حمامات فقط انا يقول لك سائح جاي من فرنسا
0: ندوش ونرقد
10: عندي فنان دي جي باش نحضر له في حمامات انا حاجتي باش نبيت في تونس نبيت فقط حاجتي بالفرش بلاصه ناخذ بلاصه بركة الهوست اللي هو موجود في اوروبا الكل تقريبا
12: هذاك نسميه لي زوبيرج دو جوناس وكانوا قبل موجودين شوف
10: وينهم تو فقط
12: انت سالتي سؤال راهو فما قاعدين فما كايت شارج قاعد يخدم اما راهو متعطل كايت شارج نتاع ميزون دو نتاع نتاع لي نور دي زوتيل نتاع التغيير كله راهو
10: معناها هي موجوده من عندكم سي جلال هذاك حبيت نفهم
12: لا موجود راهو خدمنا عليه لي نور وخدمنا على لي بروجي هذوما الكل وما نعرفش قاعدين في القشرات تو لحضرة للواجه او انت تو كلمتي على سيكمونتاسيون انا اعطيك سيكمونتاسيون اخرى لي سينيور توا لي سينيور قاعدين يسكنوا في الموديل القديم توا فما كاين تشارج نتاع لي سينيور نتاع وما بين وزاره الشؤون الاجتماعيه وما بين وزاره
0: الصحه ديجا ولاو يمشيو للمغرب ويمشيو بلدان اخرى
12: ما عادش يجيو احنا يجيونا اما بعد ست اشهر نقولوا له برا وعاود ارجع ولا نقولوا له راهو لازم فما قوانين نتاع
10: الشؤون هوني مجال التصرف
12: لازم نتفاهموا لي سينيور سي تان تري تري كرو مارشي معناها فما لي سينيور اللي مش اوتوماتيك مامور يجيو باش يلعبوا باش يقعدوا في طقس باهي باش
0: يبداو عادي ريتريت ويصرف حتى اقل من
10: الخدمه حيتو
0: شكرا لك سجل الهنشير يعطيك صحة شكرا لك الوقت ما عادش يولمنا حكينا في برشا مواضيع أما دوسي ريت كل أكس حلو نهدن حلو فيه دوسي كبير وكبير برشا يلا نمشي وما فاتك شيء
10: ما فاتك شيء ما فاتك شيء باش نحكيو بالطبيعة على زوز مؤثرات من فرنسا تشدوا في دبي شنو هي الحكاية شنو هو الموضوع وغاديك في دبي فما قانون معين ما فيش تفديك ما فيش معرف حكم دبي نفسه ما ينجمش يهرب من القانون هذا شنو هو القانون بالضبط نحكيو على ترامب كالعادة قاعد نوعا ما يسيف الصبيانية نتاعو في اجتماعات الأمم المتحدة شفنا
1: ليه مش نوعا ما نحيها نوعا ما يسيف الصبيانية
11: آخر حاجة عملها الذكاء الاصطناعي ديجا يقول يبدل سيء
10: ليه اقترح البارح قال عندي سيء فكرة الذكاء الاصطناعي هبت فيديو فيه ببغاوات هكايا موجودين بالذكاء الاصطناعي قال هذوما الحكام تاع العالم
0: حاجه تاع واحد فاضي شغل مش تاع رئيس اكبر دوله في العالم
10: هو كي يقعد من بعد في البوست كافيه في الامم المتحده اختنا منه عنده نوكليير اختنا عنده اقوى جيش في العالم زايد باش نفدكم معاه لكن قبل باش نحكيو على الجدل الكبير اللي صار في لبنان ونحكيو اللي البطله نتاعو اللي هي المؤثره المعروفه تيك توكرز ضحى العريبي اللي هي اعتذرت بعد الفيديو اللي عملتها شنو هي الفيديو بالضبط لكن حتى بعد ما اعتذرت اللبنانيين كانوا رافضين الاعتذار نتاعها
13: اعتذارك مرفوض لا حبيبتي مش عاجز عاجز ابدا مش عاجز
14: وهذا الاعتذار اللي كتبتي عادي بدك تطلعي تفرجينا الاوتفيت تبعي وتعتذري
15: تخيلوا انا فايت على مكان مقدس وجاي عم استهزئ اخر شيء والله بعتذر
10: دونك نحكيو لهنا على انه فينالمون فما استهزاء اعتبروا اللبنانيين شنو هو الحكايه بالضبط الحكايه بدات في مزار سيده لبنان في حريصه شمال بيروت وين نشر الضحى فيديو من داخل الموقع طريقه تحديثها تصرفاتها في المكان اثارت موجه كبيره هي باش نفسروا للناس اللي ما شافتش الفيديو هي عملت اوتفيت تشيك بما معناه حتى التليفون قدامها وتوري في اللبسة متاحة تقول راني اليوم لبست كذا مع اللون كذا مع هذا توري الأوتفيت متاحة يعني اللوك متاحة
0: في بلاصة
10: اكزاكتومون في بلاصة دينية. لكن فقط مش هذا اللي كان غشش اللي غشش زادة اللي هي وقتها كانت تسأل على الاسم قالت البلاصة اسمها عريسة اللي هي اسمها حريسة ومن بعد قالت هريسة معناها خاطر على وزن هريسة اللي هو لكن نحكي على سيدة حريسة اللي هو مكان مقدس عند اللبنانيين الكل. هو شيء ذلك أثار غضب كبير برشا وكانت توجه لها تقريبا من برشا صناع محتوى في لبنان.
16: طالعة تسوي أوتفيت تشيك بمكان مقدس.
17: هاي تعرفوا أنا فين؟
16: هذا كان تعليق هواية لبنانيين بعد ما انتشر فيديو ضحى العريبي ظهرت بيه هي وأصدقائها تستعرض ملابسها خلال زيارتها المكان ديني في لبنان.
17: المكان كتير حلو. شو اسمه؟ نسيت الاسم. عريسة.
16: المقطع أثار غضب وانتقادات واسعة لأن البعض شاف أن الأماكن المقدسة إلها خصوصيتها وأن التصوير بهالطريقة ما ينسجم ويا حرمة المكان واحترامه.
18: تقليل من قيمة الدين.
19: هذا منه محل ترندي.
20: هيدا محل أديسي.
16: بس الجدل زاد أكثر بعد ما ضحى لفظت اسم المكان بشكل غلط.
21: سمعتوها بس قالت عريسة.
22: عادي عريسة.
23: عريسة اسمه حريصة مش عريسة. انتبه هيدا مكان مقدس ولازم تحترموه.
10: دونك لهنا نحكيو على الاعتذار نتاعها بعد ما اعتذرت ضحى العريبيه ما تمش قبول الاعتذار. شفنا برشا كلام لكن نحكيو في الرسميه. توا رئيس مزار سيده لبنان الاب خليل علوان قال في تصريح القناه ال بي سي اي انه الحادثه باش تتبع باجراءات اداريه وانه باش يتم اتخاذ اجراءات قانونيه بحق ضحى العريبي. سؤال لهنا شكون سيدة لبنان؟ الناس تحب تعرف علاش الموضوع مال الجدل هذا الكل. سيدة لبنان ولا نوتر دام دو ليبون هي تمثال ضخم للعذراء مريم موجود في حريصة موجود غاديك. المزار بدا انشاؤه في بداية القرن العشرين. التمثال المصنوع في فرنسا وقيم في حريصة في بداية القرن الماضي واصبح الموقع واحد من اشهر المعالم الدينية والسياحية في لبنان. هو مش مجرد موقع سياحي هو مقصد للحج والصلاة ومكان عنده رمزية دينية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من اللبنانيين. وزيد نحكي على مريم العذراء اللي عندها مكانة خاصة في المنطقة مش كان عند المسيحيين أما زادة في الإسلام. والسيدة مريم زادة نحكي لها مذكورة في القرآن. نحكي على رمزية دينية وثقافية واسعة كبيرة برشا في لبنان. لكن هنا السؤال القانوني هل القانون اللبناني يعاقب على الإساءة للشعائر أو الرموز الدينية؟ المسألة موجودة في القانون اللبناني لكن فما تغييرات حديثة صارت. فما مثلا في القانون اللبناني القديم قانون العقوبات يقول انه بالطبيعة معناها التهكم على اسم الله علنية فيها قانون. هذا بالطبيعة يرجع المادة 473. فما مادة اخرى كيف تعاقب على تحقير شعائر دينية التي تمارس علنية او التحريض على ازدراءها والعقوبة من 6 شهور الى 3 سنوات سجن. فما زاد حاجة اخرى تتعلق بالتشويش على الاحتفالات الدينية او هدم او تدنيس ابنية مخصصة للعبادة. لكن بالنسبة قضية الضحى العريبي راه كنقول قضية مازال ما فماش قضية. لكن المسألة اللي قاعدة تحكي فيها ما فما حتى شيء رسمي. في اوت 2026 البرلمان اللبناني أقر قانون إعلام جديد تنشر في الجريدة الرسمية نهار 3 سبتمبر. قانون جديد غير جزء مهم من طريقة التعامل مع جرائم التعبير والإعلام خصوصا بالنسبة للقدح والذم وبعض الأفعال المرتبطة بالتعبير. يعني إلى حد الآن ما فماش يعني ببساطة مش خاطر قلت حاجة عادين نون ديريكتور ما تدخلش حبس.
0: هي بغض النظر على موقفكم منذ حال عربي ولكن هي ما عملتش حاجة متعمدة. هي غلطت معناتها متى اللي عملته مش تعمدت الإساءة للمكان بل هي ما عرفتش تنطق اسمه وعملت الكلفازات اللي عملوهم أو تفيتوا كذا. أعتقد أنها غلطت واعتذرت ولكن ما عملتش حاجة بالعاني والله أعلم نعرفش يعني ما نظنش أنها تعرف أنه مكان مقدس وكذا عملت فيه بالعاني كيكا. يبدو أنه عن جهل ما كانتش تعرف المكان.
10: هو أحنا نوف ديجا في تونس ديما كيجيونا لزانفليونسور معناها مثلا من مصر من لبنان من فرنسا من إنجلترا من أمريكا ساعات نحشموا الروح اليوم يعرفوا حاجات على تونس إحنا ما نعرفوهاش. هذا يدل اللي هم ناس عندهم ديزانفليونسور ناس تقدرش قاعدة تعمل يعرف اللي عندهم لين تتبع فيه. دونك هو كي بشي يجي مثلا السيدي بوسعيد ينطق كلمة سيدي بوسعيد بالغلط تاو الناس كل تولي تنطق فيها بالغلط. دونك لهنا فهم مسؤولية. ضحى العريبي هي من أكثر المؤثرين العرب متابعة معناها فلو ما فيها حتى حتى مشكل أنه إنسان ساعات نجم يكون عنده برشة فلوس أما راه فكرة أنك تدخل جوجل تعمل ريشيرش ما تكلف شي دينار. دونك احنا ديجا نعملوها كصحفيين دي خدمتنا فمواطنين زادك يبدأ يسمع في الراديو يسمع حاجة ما يفهمهاش يحل تليفونه يلوج. دونك مؤثرة كي تمشي غادي كتقول على منطقة تخيل ذو حراري بيجينا غدوة انفلونسور من لبنان يقول حاجة على جامعة الزيتونة ولا يقول حاجة على حاجة دينية مهمة تولك له ماكلة معنا فهمت دونك نحاولوا لما حالة رفع الجهل ما تكلفش فلوس
0: صحيح احنا ذكرني سليم شيرين كي قالت بقدونس على تونس هجن عليها الكل وما تجيش كلا
10: كلا تبعضها وكيفاش ومطردها ومعن اللي يسحلها وكلا تقال كلام خايب فيها
1: حتى الاعتذار ما قبلوش هما على خاطر في الاعتذار نتاعها كان تقول عادي وبرغلط عادي فحتى طريقة الاعتذار هما ما حبوهاش معناها كان ينجم يكون اعتذار صريح سامحوني وتفسر عليش وفقط
0: واضح.
1: عادي
0: يعني. واضح يلا نكملوا
10: نكملوا نحكيوا على دونالد ترامب اللي دقيقة عامل بعمله شوية في أمريكا وصل حتى نحكيوا على CNN MS Now وPolitico هذوما ثلاثة وسائل إعلام وجه الشبه بيناتهم الثلاثة منعهم إنهم يدخلوا للبيت الأبيض.
2: Est-ce que vous avez vu cette scène folle, Donald Trump en déplacement qui parle dans le vide, sans micro, face à absolument personne? Alors, tout a commencé vendredi dernier, le 18 septembre. Trump a annoncé interdire l'accès à la Maison Blanche à trois médias, CNN, MS Now et le site Politico. Sa justification, il diffuserait en permanence de fausses informations et ne le couvrirait que de façon négative.
4: Les médias ne devraient pas pouvoir écrire ou rapporter en permanence de la fiction et des mensonges lorsqu'ils couvrent le président des États-Unis, l'administration Trump ou les États d'Amérique. D'autres médias de fausses informations vont suivre.
2: Et il a ajouté que ce bannissement pourrait être levé si ces médias se remettaient dans le droit chemin. Dès le lendemain, les journalistes ont été empêchés d'entrer à la Maison Blanche. Et ce lundi, les trois médias ont déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Washington en dénonçant une atteinte au premier amendement qui garantit la liberté de la presse.
0: يعمل في حاجات غريبة
10: تحت شعار اقعد فيها وحدك CNN MSN وPolitico قالوا له هكا اقعد على روحك احنا راه ماناش باش نقوم بالتغطية لهنا ترامب تعامله مع الاعلام منذ توليه الحكم في الزوز فترات نتاعو ما كانش ديما تعامل جيد كان ديما حتى ينعتهم بصانعي الاخبار الكاذبة ما كانش يحشم بها الحكاية دي كان ديما يصرح نحكيو لهنا الخلاف ولا قضية دستورية وقضائية لهنا فما دعوة قضائية ضده لكن زاد نشوفوا حتى في تعامله مع CNN وقت اللي استقبلوه ويحكيه بالطبيعة معاه كيفاش انه ثم رفض من الشارع الامريكي للحرب ضد ايران السؤال جه بالطبيعة من CNN نشوفه كيفاش جاوب
5: Mr. President, two-thirds of Americans don't think the U.S. is winning the war with Iran. When will it?
6: CNN is here covering me.
5: The United Nations allowed us in, sir.
6: You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me.
10: قال انتم نورمالمون ما تغطيوش
0: سيب كل شيء تقول اي
10: اكزاكتومون دونك
0: لما متحده دخلتني
10: الرد كان من البيت الابيض كيفاش بحكم انه عارفهم الكبير هو دونالد ترامب دونك لهنا عملوا بث خاص في الانترنت حطوا اسم ترامب تي في
1: هو عمل قناة نتاعو الخاصه
10: هو العارف يقولوا يعملوا
11: فهمت مصالح الاعلام
10: يقدموا فيديوهات وفعاليات ومحتوى تختاروا الاداره الامريكيه لهنا ماهوش بث مباشر نحكيوا زاد رجعت المعركه الاكبر
11: كاس 24 البث
10: بالضبط ولهنا خاطر ديما سؤال في امريكا هل الرئيس عنده حق يحدد شكون يدخل البيت الابيض والا لا
0: هو المفروض تفضل
10: ما فهمتش اش قلتوا لي سالتوني حاجه
0: لا اسكو باش تعدي حاجه وسالت
10: لا مازلت سيبون مازلت
1: فوالا نحكي احنا
0: فوالا خاطر سليم مهمش
10: مره لا امور واضحه دونك لهنا مازال نحكيو في انتظار قرار المحكمه المعركه مستمره بين البيت الابيض وسائل الاعلام دونك احنا حسب تصريح من ترامب خاصنا بيه زي كفام قال من النهايه المتي مانيش سايبكم
0: بصحتك وكاو
10: هو انسان خلط
0: عنده نووي ايش باش نعمل
10: هو خلط 80 سنه حاليا عمل كل شيء في الاقتصاد في كاريج الاعمال في السياسه عملهم الكل ما عادش عنده ما يخسر هذه موته الاخيره لكن حسب بعض هكا الاراء يقولوا لي هو قاعد يخمم في طريقه كيفاش ترشح دي يمكن بدل اسمه لو نجيك شغل
0: دونالد دبليو ترامب
10: جونيور
0: ايوه
10: نمشيو العالم مؤثرين الفرنسيين باش نختموا بهذايا زوز بسبيع من معروفين في عالم التلفزيون الواقع على الفرنسي زوز مؤثرات دخلوا في قضيه قانونيه في الامارات بعد ما تم وضعهم تحت الحراسه النظريه في دبي
24: Les influenceuses Océane Limer et Léa Marie placées en garde à vue à Dubaï pour détention et consommation de produits stupéfiants. Selon des sources concordantes à BFM TV, Océane Limer, ancienne candidate de télé-réalité, notamment dans les Marseillais, et Léa Marie, ancienne candidate dans les Princes et Princesses de l'Amour, ont été placées en garde à vue ce 22 septembre. En cause, la détention et consommation de produits stupéfiants. La législation des Émirats Arabes Unis applique une politique de tolérance zéro concernant la détention, l'usage ou le trafic de stupéfiants. Selon le site internet du ministère des Affaires étrangères aux Émirats Arabes Unis, la consommation est passible d'une peine de 2 ans de prison minimum. Les trafiquants encourent, eux, la peine capitale.
10: حسب بتبيع انا هنا بي اف ام تي في تم ايقاف الزوم والثلاثة زوم في دبي حسب الاخبار اللي موجوده زاده شبهات تتعلق بحيازة واستهلاك مواد مخدره حسب زاده فما مدون فرنسي قال انه فما حوالي 20 جرام من الكوكايين والاكستازي وعن وجود مجموعه اشخاص اخرين في نفس المكان كما دخلت الشرطه بعد شكاوى من الفندق بسبب الحس واللي موجود لكن السلطات الاماراتيه حسب المصادر المتاحه حاليا ما اصدرتش بيان رسمي يؤكد كميه المخدرات لكن حد الآن هما موجودين في الإيقاف. نذكروا أنه القانون الاتحادي رقم 30 لعام 2021 يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو مازال قانون نافذ مع تعديلات لاحقة لكن باش ما نقراوش قانون كامل نأكدوا أنه تقريبا الإمارات ما فما حتى جرام تسامح مع القضايا المخدرات مهما كان اسمك شكون في غاديكا حتى المشاهير حتى الناس اللي موجودين حتى الناس اللي موجودين حتى في دوائر الحكم المخدرات بالنسبة للإمارات قانون بتبيعة كان موجود من قبل قوي وتقريبا فماش فيها التسامح هذا في حال ثبوت بتبيعته
0: واضح يعطيك صحة صليح شكرا لك جيهان مغسي ناهد أشويق سليم سيف قدم الأخبار فهمي سبور إكسبريس غدوة برنامج بيانشير معنا نرجع لكم احنا نهار الجمعة شيء طيب نسكول في الأمين
3: ميدي ماغ السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
7: اي اما وين التحدي
3: الكنيوتا كل نهار

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. ولاية الكف تشهد اليوم تدشين محطة تحويل كهربائية جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون دينار. ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد في تصريح لموزايك أن المحطة التي أنجزت بعد أكثر من عامين ونصف من الأشغال تتضمن محاولين كهربائيين ستساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقوية الجهد وتخفيف الضغط على الشبكة بما يعزز استقرار التزويد بالكهرباء في المنطقة.
2: جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكيف اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار كهرباء بشعر يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه، واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. مشروع هذا قعد مدة أكثر من عامين ونصف الإنجاز نتاعه، معناه برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة، والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زاد هو في سلسلة مشاريع كاملة نتاع المخطط 13 نتاع شركة تونسية للكهرباء والغاز، اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر هذا المشروع الكبير نتاع المخطط 13.
1: ولتونس يعلن أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبخة السجوم كامل اليوم طيلة الفترة الممتدة من 24 من سبتمبر الجاري إلى غاية 6 من أكتوبر القادم. ودعا الوالي في بلاغ كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذلك خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. في الشأن الدولي، ارتقاء شهيد وتسجيل إصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مستشار عسكري حوثي كبير يهدد الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا لحركة أنصار الله في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. ومستشار وزارة الدفاع التابعة للحوثيين العميد عابد محمد الثور يضيف في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس بريس في صنعاء اليوم أن الحوثيين لن يستثنوا شيئا أكان في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي. ختاما، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أنها تلقت اليوم بلاغا عن وقعة داخل مضيق هرمز حيث أصاب مقذوف مجهول سفينة شحن ما أدى إلى اندلاع حريق بها وانجرافها. وأضافت الهيئة أنه جرى إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة مشيرة إلى وقوع إصابتين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش على صالح حتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم. البداية بموضوع المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، ورسميا بابلو فرانكو الإسباني هو المدرب الجديد للترجي بعد وصله اليوم لاتفاق مع مسؤولي الترجي التونسي، وباش يوصل لتونس في 24 ساعة الجاية لإتمام إجراءات عقده والالتحاق بتربص الفريق في تبرقة. بابلو فرانكو 46 عام، عنده عدة تجارب، بدأ كمحلل أداء في الريال في 2018، من بعد أصبح مدرب خدم في القادسية الكويتي، سيمبا تنزاني، فريق أمازولو من جنوب أفريقيا، الفيصل السعودي. آخر تجاربه هي المغرب الفاسي، وفاز مع عمناو البطولة المغربية كأول لقب في مسيرته كمدرب. في ترجي جرزيس، المدرب مصطفى مشارك ينسحب من تدريب الفريق، وعلم الهيئة المديرة بالانسحاب نتاعه، وعدة أسامي مرشحة لتعويضه الأقرب حمادي الدو. في الأولمبي البيجي، تمت برمجة تربص في عين درهم ينطلق من 28 سبتمبر للجمعة 2 أكتوبر. لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم يكملوا اليوم تحضيرات والمواجهة غدوة ضد أوغندا في تصفيات الكان ماتش المبرمج غدوة الثمانية متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرلس. وفي البولي اليوم موعد مهم لمنتخبنا في الكرة الطائرة مع نصف نهائي الكان بداية من 6 متاع العشية المواجهة متاع المنتخب الوطني التونسي مواجهة الكاميرون مواجهة المنتخب المغربي. منتخبنا يلعب كما قلت 6 في قبة المنزة ضد المغرب. النصف النهائي الثاني مبرمج مع التسعة يجمع الجزائر بالكاميرون. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فام بونات.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: موزايك فام لا

0: موزايك FM ثوان كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للهربة متاع العشية اللي بندوة
1: على سلامتكم. مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فورام يبدأ من توا ويتواصل حتى للأربعة متاع العشية على امتداد ساعتين من زمان كالعادة. إكيب كاملة ترافقكم، تحية لعدنان بن عطية في الإخراج، الأشواق المجري في الإخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفية، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، في الميكرو معكم أمينة بندوة. وتنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فورام باي موزايك فهم على فيسبوك، ولا على الباج متاع موزايك على فيسبوك. ما تنسيوش زادة اللي تنجموا تابعونا لايف على شين يوتيوب موزايك فهم، واللي لايف متاعنا الكل وين ما كنتوا مرحبا بيكم. كان عندكم اي تساؤلات تحبوا تكتبونا على ذمتكم الواتساب 23513000 23513000. واذا كنت تحبوا تشاركوا معنا باصواتكم نسمعوا تجاربكم، نحكي ونتناقشوا مع بعضنا ويصير هكا البارتاج ديكسبيريونس، المشاركه متاع التجربه اللي هي مهمه جدا في فورام. تنجموا تكلمونا على 71 113 ألف على ذمتكم يوميا. اليوم موضوع مهم برشا، يهم العائلات بشكل كبير، لأنه موضوع يخص مرض متعب ويتعب المريض، ولكن أيضا يتعب الشخص اللي يهتم بالمريض ويتعب العائلة اللي يكون عندها شخص مصاب بالمرض هذا. نتحدث على مرض الألزايمر، نتحدث اليوم على هل فما فعليا طرق للوقاية منه، هل النجم نحمي نفسي بشكل مبكر من أنه شخص يمرض بمرض الألزايمر، هل فما إمكانية زادة أن نشخصه على بكري وبالتالي البريزان شارج والتعهد بالمريض تكون على بكري، فالأعراض الصعيبة والقوية ما تظهرش عليه وتكون عنده جودة حياة أحسن. العائلة والأشخاص اللي عاشوا مع شخص عنده الألزايمر يعرفوا شو معناها الغضب متاعه، نوبات الغضب متاعه، النسيان متاعه، يقولوا أنت شكونك، ونحب نمشي لداري، ونحب نمشي لولادي، ورجعوني وين كنت، ورجعوني لدارنا، وهزوني، وانتم ماش تعملوا لي، وغيره. هكا نوبات الخوف ونوبات الهلع ونوبات الغضب اللي يعيشها المريض. الشخص اللي ما هوش مريض، اللي هو قاعد يعتني بأمه ولا بوه مريض ألزايمر، كيفاش يعيش التجربة هذه، كيفاش يلزم ويتعامل زادة مع النوبات هذية، وقت اللي زادة مريض الألزايمر يخرج من الدار ويعاود يرجع من جديد، كيفاش يتم التعامل معاه، هل يلزمك تفسر له إلا تتفهمه إلا تغضب عليه وتتنرفز ولا تعاقبه، ولا كيفاش يتم التعاطي مع الشخص اللي زادة في البدايات وبدأ يعيش فك لحظات النسيان ذوكم. يزمنا فيسع فيسع نرجعوه نذكروه نقولوا له ليه راك نسيت، وإلا فما طريقة معينة للتعامل مع مريض الألزايمر. والشخص زاد اللي يتلهى بالمريض متاع الألزايمر، هل يلزمه عناية نفسية، يلزم يكون واعي اللي نفسيته مهمة جدا اللي يرد باله على روحه، هل يلزمه يطلب المساعدة زادة وقت اللي يتعب، وقت اللي يحس روحه ما عادش عنده قدرة على الاعتناء بالمريض هذا، هل نتفهموه زاد الشخص اللي يتلهى بوه ولا بأم ولا حتى بقريب ولا بشخص من العائلات المتصارة بالمريض هذي، نتفهموه وقت يكون معاش نجم ولا تعبت ولا نحب نرتاح شوية. وانتو كاحنا نحبكم تشاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف، وبلي كومنتير زيادة على الباج متاعنا فورام باي موزايك فورام كالعادة. يبدأ بأصواتكم.
2: فورام. السلام عليكم. انا عندي انا حكايه مع حمويه اللي هو مرض الزهايمر، ولا يشوف في حاجات هكاك في الدار ها وكدرا شكون جاي، انا من بعد بديت معناها تطورت به الحاله جمله، ولا يحب يخرج في الشارع، ولا ولينا نسكر عليه البيض، ولا يعيط، معناها حبنا برشا برشا برشا برشا.
3: عسلامة، نحب نشارك في موضوع فورام اليوم. ربي يشفينا ويشفي الناس الكل يا ربي. مرض الزهايمر مرض مؤلم نفسانيا برشا برشا، كي تلقى انت انسان عزيز عليك يكون هو رمز للحكمة ورمز للحذاقة وما شاء الله عليه وقدوة، لك انت تلقاها سارح فيما كنت ملكوت الله، لا يعرف لا هو اسمه، لا يعرف شكون داير بيه، لا يعرف حتى مصلحته، ما يعرفش روحه جاع ما جاعش، يشعل ساعات الغاز يبدا الغاز يقعد يخدم، ومتعرض لحوادث منزلية. معناتها مرض مؤلم برشا برشا للتالي المريض واللي دايرين بيه هما مرضى اكثر منه.
4: جديتي عيطولها دادا يرحمها مرضت النبي ومرضت كما في اللانسمو يحكوا يقولوا كونها هي تفكر الحاجات القديمة تفكر صغرى تفكر كذا. احنا تعاملنا معها بكل بساطة وكل أريحية وكنا نضحكوا كي تعايبنا ولا كي تقولنا كلنا هكا ولا هكا ولا كي تخرج ولا كي ترجع الدار باباها وقت اللي هي كانت صغيرة كانت عمرها 4 أو 5 سنين تمشي 3 أو 4 انت عصباحة في الشتاء تلقاها 9 ساعات تاع الليل تمشي لدار باباها دار جدها ترجع صباح تجي تقول انا رانا مشيت لدار بابا وما لقيتش فيها الصغار باش نلعب انا وياهم.
5: بابا بانو مرض الزهيمات حسيت العوار بدا ينسى قد التركيز قد الذاكرة بدا هذه الأول لحظة معنا بدا يشوف في حاجات يتخيل في حاجات بعدالي طورت فيه شوية الحالة ولا ينسى برشا نمسى حتى عمري قداش ساعات يقول لي خويا ساعات يقول لي انت أكبر مني باش بانو اني ساعات أكبر منه.
6: بابا الله يرحمه توفى بمرض الزهايمر عدى 6 سنين مريض بيها بعد ما خدير تريت من التعليم نعرف معناتها برشا معلومات عن المرض هذية وإكسبيريونس خايبة برشا والله لا يمرض بيه مؤمن.
7: في خص فورم اليوم ما سنتوش خاطر انا عمري 75 سنة حاجات صغيرة ممكن مازلت في الابتدائي تفكرهم بالكتاب الباو التاء اما علاش انا توا حاجات ما ننساهمش خاطر نجم ننسى ساعات واحدة نكلم عليا انا قلت نقول شكون يعني يقول لي وها نسيتها يا ماما ذكرى فلان اللي كنا ناكلوا قلت لي صدق ننسى شكون
8: مريض لازم

0: نكون ملول بالكل. إذا كان تتبع حمية معينة تكون مريقل في الدويات متاعك كما السكري وضغط الدم، حتى هذوما كيبداو ماهمش معتلين ينجموا يأثروا على عروق المخ، هذا حسب الطب بيانسور. كيفاش نفيقوا بيه؟ ملول يبدا المريض ينسى دوبل شيل، يبدا ماشي البلاصة يسوق ما يعرفش الثنية، شيل يخلي مفتاح في الكهرباء ما يسكرش الكهرباء، من بعد اللي يولي ما عادش يعرف يمسح حوايج، ما عادش يعرف يسمي ظهره، وما عادش بالمرحلة ومن مرحلة لمرحلة نجموا نحن نتحكموا فيها.
1: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد، مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايك اف ام. تحية لكم نسكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام على فيسبوك، وإلا زادا على الباج اوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، على شين يوتيوب موزايك اف ام وين ما كنتوا. مرحبا بكم. اليوم نتحدثوا على موضوع مهم جدا بالنسبة لكل العائلات التونسية اللي عاشوا التجربة أو اللي ربما ماذا بيهم يتوقعوا من هذا المرض. نتحدثوا على مرض الزهايمر، طريقة التشخيص متاعه، شنو الأعراض الأولى متاعه، هل من الممكن وأنه تكون فما طريقة للوقاية من الإصابة بالزهايمر، العائلات اللي عندهم شكون مرض بالزهايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه، شنو ربما الدروس اللي تعلموها، كيفاش ينجموا ينصحوا الأشخاص اللي عندهم توا شكون مريض بالزهايمر. تشاركوا معنا على 71 113 ألف باللي كومنتير زادة على الباج متاعنا فورام باي موزايك. كل ما كنتوا مرحبا بكم. نرحب برشا بضيوفي في استوديو، السيدة أمينة قرقوري برشيد، أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي. دكتور مرحبا بك.
3: مرحبا أمينة،
2: عايشك، شكرا لك على قبول الدعوة. هاوكا الاسم على الاسم
3: إن شاء الله
2: القسم عايشك. مرحبا بك يا لله يخليك. دونك زادة ضيفتنا اليوم دكتور مهي بن معلم حشيشة، كاتب عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة، وطبيبة مختصة وكفاءة في طب الشيخوخة. دكتور مهي مرحبا بيك.
3: عايشك أمينة، نشكرك على الاستضافة.
2: مرحبا بيكم، شكرا لكم أيضا على قبول الدعوة. كالعادة فورم يبدأ بأصواتكم بالتيمونياج متاعكم بتجاربكم فيما خص موضوع اليوم. نتحدث على الزهايمر، تشاركوا معنا على 71 113 ألف. وكالعادة نبدأ بالتليفونات، ثم بعد بشوي بشوي نفهموا أكثر على هذا المرض. كما قلنا أعراضه، الأعراض الأولى، طرق التشخيص متاعه، وخاصة هل فما إمكانية للوقاية منه أم لا. البداية بأصواتكم كالعادة. معايا أسماء. ألو.
4: ألو عسامة.
2: مرحبا يا للا،
4: يعيشك بكثر. شكرا لك وبضيوفك.
2: شكرا لك، الله يخليك يا أسماء. 62 سنة من القاصرين للا.
4: إيه نعم.
2: مرحبا. نعم. مرحبا
4: يعيش.
2: ألوخ أسماء، شنو تحب تقول لنا في الموضوع نتاع اليوم؟
4: أنا نحب نقول والدتي الله يرحمها معتها وصيبت بالمرض هذايا، ونحب نقول اللي وقت اللي تكون العائلة واعية بالجانب هذا ما فماش ما أسهل منه المرض هذايا. أنا شفت أمراض أثقل وأصعب. وصدقا نحدث فيك، معناتها لأنه وقت اللي تكون أنت مع الشخص اللي هو مريض في عائلتك، تكون معاه لطيف، تكون معاه حنين، تكون معاه متعاون، تكون معاه متسامح، تكون معاه بالضبط كيما عمل معاك هو في صغرك. راهو تأكد باش يكون عندك شخص ملائكي في الدار. أنا من تجربتي راهو نحكيها، ما نجمش نعمم، أما بما أنه باش نشارك باش نشارك بتجربتي.
2: تتفي
4: صدقا يكون عندك شخص ملائكي في الدار بأتم معنى الكلمة.
2: كيفاش تعاملت مع الوضعية؟ كيفاش صار التشخيص؟ شكون اللي مرض لكم أسماء؟
4: هي والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. أمي يعيش كتاش وترحم. تشخيص الحقيقة صار في لوبيتال دي جور متاع الرازي.
2: كيفاش بداو الأعراض الأولى الساعة؟
4: الأعراض الأولى هو النسيان الحقيقة، بدأت تنسى. هو اللي فيق الأولى وحاولت هي أنا العبد لله، بحكم كنت نخدم على حاجة اللي هي الجيرياتري، وكنت نخدم على تكوين المرافق الحياة الاجتماعية. ودونك كان عندنا لقاءات مع الاسوسياسيون مع دكتور سعيد الحجام دون لو طون، دونك كنت عندي فكرة على المرض هذايا. يقول لاحظت اللي الوالدة معناتها فما حاجات هكا. أول فيزيت صارت لها كانت مع دكتورة أمال مرابط في رابطة، ومن غادي مشينا لوبيتال دي جور مع دكتور إذا قويدر ودكتور أمال الحجاء. لا سمحني، أمال جبارة، ولا سمحني الدكتور أمال جبارة. ومن غادي تم التشخيص، ومن غادي معناتها بدينا رحلة العلاج. ورحلة أنا نقول العلاج وكل ما هو جانب طبي وكل ما هو شاعتهولك الأخصائيين، راهو معا

0: عنده حتى قيمة لو ما يكونش لو ما يكونش داخل العائلة فما رعاية طيبة راهو ذاك الكل ما يجيبش نتيجة من حسب تجربتي أنا. والوالدة ملاحظة أخرى سيفري احنا 5 بنات حاش عينيكم وثلاثة أولاد دونك كان فما رعاية بيا برشا للوالدة من طرفنا ومن طوال كل ما كان يتقدم بها المرض والدتي فولي أسهل في البريزون شارج اللي هو ساعات عبيد في كونتراديكتوار عند عبيد أخرين. الحقيقة تقولي لي علاش نقولك تو سامبلومون خاطر أحطناها بالمحبة وكان هذا واضح في عينها. أنا من بين الحاجات اللي تعديت بهم والدتي هو فقدت الكلام دونك وصلت إلى مرحلة اللي عندها 5 كلمات وبعد ما عاش عندها كلام بالكل ولا الكلام هو العينين هو لو جيستويل هو لو كالان هو التعنيقة هو والله نحكي لك طرفة صارت مع الدكتور رياض الحجام وقت اللي ولدتي في أول مرضها بانت عندها حاجة اللي هي تبوسنا رسمي تحب تبوسك وكانت كي تزورنا ولا تجيب حد حتى في الأسانسور ولا في الكهرباء اللي تشوفه تمشي تبوسه عادة عشناها مختلفة احنا فمش كل اللي يحبش معناتها تحرجك الحكاية ذيك. تعرف شنو قال وقتها؟ قال واحدة من اخواتي دكتور رياض الحزين قال لها رياض قويدة سمحني قال لها يا مدام ما شاء الله راهي تبوس راه فمش كون يضرب فمش كون يعنف فمش كون يقول كلام مش باهي دونك بالحق ما صابني هكا تعرف المهد اللي عليه قال لها ما صابني انا كان نمرض نبكي امك نبوس العباد ما نقولش كلام خايب. دونك انا نقول الاسره عنصر مهم الحقيقة نتاع أمان المريض للزايمر. الجانب الجانب الطبي
1: أي كمل
0: الجانب الطبي الحقيقة العائلات اللي ما في إمكانية ما عندهاش الإمكانيات واللي ما تقدرش وهذا مرض ما فيهوش حتى نوع من اللي بريزون شارج من حتى شيء لا الدواء لا الكوش لا المرافق حتى نوع من بريزون شارج من أي نوع. نحكي من تجربتي بتاتر الأمور تطورت وأنا مانيش مواكبة نعتذر لكن من تجربتنا حاجة بسيطة ما بتصيرين جيتو الحقيقة يثقل على الأسر اللي ما تقدرش وقت اللي هذا جانب باش ما نغلطش الناس جانب الفلا فضل كنت حبو تسألوني
1: لا كمل أسمى نسمع فيك لأنه التجارب مهمة في الوضعية هذه. أما بالنسبة لك أنت حبيت نفهم اللي الوالدة تعدت بالإستاد الكل بتاع المرض
0: بالإستاد الكل حتى لين فقدت مش الناس الكل يفقدوا الكلام راوة
1: اللي فهمتوا زادة اللي أنتم كنكم تفهمتوا يعني مفهميش واحد بركة كان مهتم بالوالدة دو فاسون كما كانش فما كتعب النفسي للشخص المرافقة ولا اللي يتعهد بالمريض متاع الالزايمر.
0: الحقيقة ساعة القرار اللي خذيته العائلة كوني أمي تبقى في دارها هذا جانب ومن طن كنا متعاونين كانت عندي أختي هي اللي معها في الدار وهي بالحق راو شو نقولي ما عندها تتمتعت مع أمي وقت اللي نمشي نزورهم صدقني ولا باش ناخو لما على أختي يا بنتي نلقاهم في النعيم أمي في الوردة في وجهها في لبستها في ضحكتها في حركتها في نومها في حاجة من الجمل خاطر كنت راه نحكي مع عبيد ونمشيو اي سيدي فما دكتوره اخصائيه هي خاصه ما نعرفش نسميها ولا لا مي كانت تقول وقت اللي تبدا جايتني خالتي عايشه راني نشيخ لانه باش نشوف انسانه تختلف تماما بدرجه كبيره على نسبه كبيره من المرضى نتاعي بالمرض
1: يعني هذا. حسب تجربتك احتواء المريض نتاع الزايمر حتى في المراحل المتقدمه من المرض ينجم ما يكونش فما اكل العنف ولا الغضب ولا الخوف حاله الهلع اللي نجم يعيشها
0: قلت لك تولي اسهل واضح. يعني امي وقت اللي ولات ديبوندونت في الكوش خير من الوقت اللي كانت تحاول باش تعمل وحدها وقت اللي امي ولات بالحق وهنا صاروا بوز على العائلة والتعاون داخل الأسرة واللي هو احنا طبعا متفقين اللي الأسرة هي عماد كل شيء في كل شيء معناتها دونك مش كان مع المريض الزايمر هذايا مبدأ عام معناتها مش انا باش نبتدعوا
1: واضح جدا
0: وذلك علاش نقول كل ما يتقدم المرض والدتي يرحمها مسموح لها وان شاء الله هي مسامحتنا كانت تكون اسهل وكان وجدارد كل دو بو سوفونير معناتها ما عنديش لهي عنيفه لهي تسيح لهي تكسر لهي تتملك بالاشياء لهي معناتها حتى في الكيستيونير الاولاني وقت اللي يسالوا فيا لاني انا الاولى اللي مشيت معاها في لوبيتال دو جور ما تيسالوا فيه في اسئله مثلا فلان امي فلوسها كانت كريمه ياسر حنينه حتى كي توف حتى كي مرضت كانت تودي ياسر من فلوسها معناتها تصدق تعطي معناتها ما كانش كحب يسالوني هل جلاسها تهبط وتفرط لا بالعكس معناتها خبيع. امي حتى لين وقت اللي فاقده الكلام وقت اللي تشوف تفشه تمد صبحها توريك تقول لك هزها ما تسمح فوالا سامحني كان طول
1: لا بالعكس يعطيك صحة يا أسماء هي نقاط مهمة وتفاصيل مهمة جدا 71 113 في منزل عظمتكم تحية ليك الله يرحم الوالدة شكرا أسماء وتحية لأهلينا في القصرين نواصلوا معي يا أسماء ألو
2: عظيمة مرحبين
1: مرحبا أسماء يا لله عايشك 54 سنة من تونس
2: أي 54 سنة من تونس
1: مرحبا لله حبي يا
2: أسماء احنا بابا عنده ألزايمر وما زلت دونك من عام 2019 تو عنده 7 سنين حبيت ندخل معاكم باش نقول سي اون مالادي دو لونتوراج معناها اكثر شخص مهم في الألزايمر هو لونتوراج المريض
1: المحيط تاع المريض
2: المحيط المحيط ياسر مهم ياسر ما نبداوش دون لو ديني كيما صارنا احنا خاطر احنا من الاول كنا دون لو ديني رافضين اللي راهو الشخص هذاك القوي كيفاش كان وكيفاش ورفضنا المرض معناها خصوصا في الاول فهمت دونك لازم كي تفيق بالمريض من الاول يفو با اتر دون لو ديني ما لازمش معناها فما من العلامات الاولى لازم نقبلوا المرض وحاجه اخرى العبيد اللي تباشر المريض بصفه مباشره معناها الاقارب ولا البيرسونيل ميديكال ولا باراميديكال لازم يكون واعي وفهم المرض فهمت معناها احنا في حالتنا كنا لازمنا نفسروا
1: انتم كنتوا حاضرين تحس اللي عندكم المعلومات اللي الكافيه وقتها ولا على الاقل حتى امينيموم تنجموا تتحركوا بيه في 2019 والا وقتها وين كونتوا معلوماتكم على المرض باش تحيطوا بالوالد
2: أسمع. والله احنا في العائله 4 من الاطار الطبي معناها بين اطباء وصيدليين وطبيب اسنان معناها محيط طبي 100% واللي يفهم ويعرف كل شيء مالغري سارة وكي تبدا حكاية قريبة اللي كنتي ومتاعك
1: سي ديفيرون
2: سي تري ديفيرون تري تري تري ديفيرون معناها انا مثلا من الاول تعبت خاطر رافضة المرض
1: سيتي فوزيتي دون لو ديني معناها في الانكار
2: اي منكر المرض وبالنسبه لي انا ما بلبس عليه وش بيس ديزوبلي عاديين وينسيوا العباد الكود تاع الكارتا المفاتح وين حطهم حاجه عاديه وتعبوا ستريس ونورمال وكل شيء فهمت دونك هذاك
1: وقتاش فقتوا اللي هو ينجم يكون مش نسيان عادي معناها
2: والله الحمد لله هو الاطباء نتاعو المباشرين لي ديريكتومون وخويا رابيدمون معناها لو دياغنوستيك اي تي في تري تري رابيدمون باسكو هو بطبيعته عنده اطباء تبع فيه وتبشر فيه في اختصاصات نتاع اللي تابعينه و يافي لا جيرياتر اللي هي رابيدمون فقت به فهمت دونك هذاك ديريكتومون بعد بريز ان شارج باغ لا نورولوك طبيبة الاعصاب اللي هي قاعد تبشر ودويات ياسر مهمين توا نسمع في المدام اللي قبلي قالت الأدوية مش مهمة الأدوية ياسر مهمة الأدوية ياسر مهمة خصوصا النوم المريض وراحته خاطر هو ينجم يتقلب عنده السيكل دو سومي ولا يتفرعس معناها ما عادش عنده نوم في الليل ينجم يقوم في النهار ينجم يكون راقد صافك بدنه ما يرتاحش فهمت دونك وقتها الأدوية ياسر مهمة في الظروف هذية فهمت كيف كيف الانتوراج كما قلت لك لازم يكون متحذر ويفهم المريض هذاك سيفغي يتفكر حاجه تقدم ويجيبهم لك صحاح كاملين وحكايه ليها 20 سنه يجيبها لك بالديتاي سوف كو لوبلي كومونس بوتيت ا بوتي حاجه اخرى نقولها زاد بارابور المرضى الزهايمر انا ديما نقولها لعائلتي وجماعتي المريض هو باش ينساك شكون باش يوصل للستاد اللي هو باش ينسى اللي هذيك بنته ولا ولده مي احنا نعرفوهم شكون دونك بالنسبه لي انا سي تري امبورطون خاصه في مال كي بوك ولا امك تنسيك توجعك فهمت اما ديما انا نقول يعني هالاخوتي نقول لهم مثل شو نسينا احنا شكون ما احنا نعرفوه بابا معناها دونك يفو لونتوري دافيكسيون اي دامور سي تري امبورطون كي تحبوا تتلهي بيه وفيت بيبي صغير عندك في الدار فهمت.
1: واضح واضح جدا. يعطيك صحة أسمع إن شاء الله بالتوفيق. ربي فضل لكم الوالد. نشكرك برشا على المداخلة. تحية ليك. 71-113-12 نزل عظمتكم. 71-113-12 على عظمتكم. كنت حابوا تشاركوا معنا تجربكم وإلا كان عندكم أي استفسارات أيضا على مرض الألزايمر. بعد شوي نزيدوا نحكيوا أكثر مع ضيوفنا في الاستوديو. ضيفتنا أمينة قرقوري برشيد أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي ودكتورة مهيب المعلم حشيشة كاتب عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة ضيفتنا زادة اليوم في فرم. نواصل مع التليفونات. معايا أحمد.
3: وي أسلام مرحبا.
1: عايش سيدي. مرحبا بك يا أحمد. 36 سنة من جابسة.
3: أي
1: مرحبا. بكل أهلنا في جابسة سيدي نسمع فيك.
3: عايشك عايشك الله يخليك ومرسي اللي جاوبتوني كل شيء. والله حق فرحت لي مساعدة معاكم خطر ديجا مشكلة في راسي ونحب عرفت تحكياتكم فماش تنجموا تعاونوني شوي خطر أنا أول مرة معناها نتحط في كاكي ميك ريسبونسابيليتي مع الوالد. المشكلة اللي أنا هو معناها الوحيد اللي لاهي بيه كل دونك ريسبونسابيليتي كبيرة. هو تو عايش وحده وما أنا لازمني أنا نفطر وأنا نوكل وأنا نتلاقي بي كم نوكلوش ما كلش ما نخرجوش.
1: هو عايش وحده يا أحمد خلنا نفهموا الوضعية بكده. عايش وحده.
3: هو عايش وحده بون فما مشاكل عائلية لا علينا منش
1: مش مشكلة المهم ما يهمنيش في التفاصيل أحمد. الأهم أنه عايش وحده في دار كاملة وحده مثلا بعيد عليك.
3: ما هوش بعيد برشا
1: نجم تمشيله يوميا.
3: نجم نمشي يوميا لما نفس لمكار في الخدمة.
1: شنو المشكل بالضبط يعني حسيت عليه حاجات مختلفة وإلا مريض بالألزايمر ولا شنو؟
3: هو عنده معناها بلاصة معناها الثانية بتاعه ديما يمشي لها في العادة وكل شيء. مومون ديني جا في الصيف عمناول كلمني مشيت له نجري قال لي راني صايب شندوخ وترش صار لي توجعت ما نتخيلوا. جيت غادي نلقى متكي ضربته الشمس ولا كيفاش وماش يعقل شيء ولا
1: قديش عمره يا أحمد قديش عمره الوالد
3: في 75-76
1: باه 75-76 باه اي دوك عيت لكم شيت له تلقيته ما فهمتش اسكو ضربته الشمس ولا دايخ ولا شبيه هزيته للطبيب
3: هزيته للطبيب عملت له سكانير في راسه مش في بالي جلطة ولا حاجة فهمتني زيته للطبيب عملت له سكانير ما بي شيء ما نعرف المخ كلها لباس
1: بيه
3: زيته للجنراليست كيف كيف فما شيء أنا جست معناها جسديا لبس عليه فهمتني
1: بيه شنو الإشكال ماله
3: إشكالية التروبل اللي يتخيل في حاجات يتخيل مرة جانا يتخيل في معناها في امرأة باش تعطيه برشا فلوس وكل شيء وترشنو معناها حاجات يجيبهم ما همش واقعيين وانا لازم نصدقوهم
1: فهمتهم اللي انت تهيؤات به وقتاش بداوا هذوما بعد لمشيت له وعديت وندرشنو ولا بعد بمدة
3: من
1: وقتها
3: من وقتها
1: به
3: اي يتخيل في حاجات وريت مثلا يشاد التليفون يتحقق تصويرة في الانستغرام ولا فيسبوك ولا يشوفها على انها تحكي معها التصويرة ذيك ويبدأ يحكي معها ويجاوب معها كله بابا راهي تصويرة ذيك ما هيش ريال فهمتني ما هوش شخص يحكي معها او راهي تصويرة فيكس تتعدى على روح قولي لا راهي تحكي معي او يعدي هالي
1: لي يعني اسمعني يا أحمد دائما وأبدا الموضوع متاعه هو تهيؤات في علاقة بعباد ما يعرفهمش وإلا عباد يحكيوا معاه ولا غيره هذا هو اللي شفته فما أعراض أخرى من نوع نساء حاجة حتى حاجة ونساء حاجة من هكا
3: معاش نجم يتذكر حتى شيء يضيع فلوسه معناها كمان نمشي نجري نلوج عليها في التاكسي
1: يتفكر ولا ما يتفكرش مثلا كي تقولوا المفتاح هاني لقيته في الفريجيدير جودي نيمبورت كوا يتفكر اللي هو بالفعل حطه غادي ولا ما يتفكر جملة
3: لا يقول لي غريبة ما حطيتوش انا غادي يقول لي راني ما حطيتوش غادي انتو فما شكون سرق مني مثلا المفتاح وحطه غادي ما يصدقش اللي هو أي. مثلا ولا يقول لك راه فما عباد دخلولي وهزولي الحكاية هذيك وحطوها في البلاصة هذيك
1: به هزيتوا الاسبيسياليست المختص في المرض النفسي وإلا في الأعصاب
3: خذيته السبيسياليست. سبيسياليست قال لي عنده
1: السبيسياليست نتاع شنو مختص في شنو احمد؟
3: والله هو نورولوج وطب نفسي الاكثريه طب نفسي.
1: باه اش قال لك؟
3: ماشي في بالي حاجه نفسيه فهمتني.
1: اش قال لك؟
3: فعطاه دواء لمدة شهر، الدواء هذاك بدا يرقد فيه أكثر من اللي من لازم فهمت.
1: شنو أعطاك تفسير الطبيب؟ يعني قال لك فما مرض نفسي، فما دخول بسيشيك، وإلا
3: عندي تربية وأعصاب برشا، وباش أعطيه الدواء هذا باش يرتحه ويزيده في الذاكرة، معناها يقوي له الذاكرة نتاعه. ما راني اللي ما فماش تحسن معنا في من ناحية هذيك، باقي نفس الحكاية انسى بيت. اما المشكلة كتجيه مثلا الشخص ويقرب له بالقديه بالقديه ويشوفه ويبدأ يحكي معاه، يبدأ يتفكره شوي فهمتني، يتفكره شوي
1: ناقص نظر. هو يا احمد الوالد
3: هو نفس بطبيعة نظر،
1: عنده ديونات عنده مرايات لبسهم،
3: اي عنده وما ضيعهم ديما يضيع فهمتني الحاجات كلها ضيع،
1: يعني مش مشكله نتاع الدار. باه واضح يا احمد. دونك انت تحب تفهم شنو الوضعيه نتاع الوالد؟
3: اكزاكتومون، نحب نفهم شنو نعم
1: تخيل،
3: واش كي نمشي سبيسياليست نورولوج ولا نمشي نفسي ولا شنو بالضبط الحاله نتاعو؟
1: الطبيب النفسي اللي مشيت له يا احمد شنو قال لك؟ قال لك راه عنده مرض نفسي، ولا قال لك هز الدواء هذا وبر على روحك؟ المره الجايه كي تمشي للطبيب قل له اعطيني الاسم شنو نتاع المرض، والا شكوكك يا طبيب يا دكتور وين ماشيه؟
3: اكزاكتو ما حبش يعطيني، اعطاني جست قال لي راه باش يقوي له شويه الذاكره ويرجع لي بعد شهر، يرجع لي تو ما عطانيش الديتاي. ما حبش
1: مازال ما جاش الشهر يعني احنا تو
3: لا جاء شهر وكلمته انا الطبيب قال لي
1: ما عاودش مشيت لطبيب اخر، ما حاولتش تشوف المستشفى في جابس مختص في الاعصاب، مستشفى عمومي ولا
3: نمشي المستشفى عمومي، نمشي الاختصاص في النفسي ولا اختصاص
1: بالأعصاب؟ ضيفاتنا يقولوا لك تمشي للطب أعصاب ولا اختصاص نفسي أكثر باش تفهم الحكاية. أحمد فهمت السؤال متاعك، إن شاء الله بالتوفيق، ربي يوفق لك الوالد، إن شاء الله ربي يفرج عليه. نواصلوا معي إشراف.
4: وي
1: مرحبا لله،
4: عايشة صحيكم انتم.
1: ميرسي إشراف، يعطيك صحة. 64 سنة من تونس.
4: Oui,
1: ah, là, نسمع فيك.
4: Voilà, et je vais être bref parce que c'est un peu long, hein, et je vais être bref. Et là, c'était mon père, il était ça a été diagnostiqué par le médecin, عنده l'Alzheimer.
1: وقتاش هذا؟ فين عام تقريبا؟
4: ça fait 7 ans.
1: D'accord,
4: en 2019 تقريبا. Allah يرحمه. Et ça a commencé, c'était ma mère qui je pense que ton père est عنده l'Alzheimer. Et maman, non, واحد طاق بيض انا بغطان هذاك الكل شدت صحيح قتل مشي نزول تاول للوالد.
1: شو الحاجات اللي شافتهم إشراف الوالدة باش حسيت فما حاجة بزاف؟
4: عبشان قولك احنا اوني اولادها احنا اوني ماريه به ماما وبابا يخرجوا مع بعضهم، سيتا ان كوبل انسيبارابل، سيتي سبورتيف فهمش معناتها. دونك كي ولاو يخرجوا كي يهز الكابا بابا باش يهز البقعة الفلانية ولا صحابها حاجة يلوبلي ينسى لادغيس ينسى البقعة كيفاش يمشي فهمت ينسى. وساعات تكون ما يلوش على البوكس موني نتاعو في الدار، تقول لي نهار كامل بوك الى وجهي على البوكس موني، تقول لي نسيت فين حطيته. هما سي دي بيتي شوز باسكو انا مانيش معاهم ديما. هي بدات سا كومونسي كوم سا، وقلت لها ما ماما اللي دو دومين قالت لي بوك عنده الزهايمر، وماما تري ريغوروز في حكايه هذوما في الصحه والوحدات هذوما الكل، الفت بوكو اتونسيون، قالت لي بوك عند بون سمعت كلامها هذيك. Et je regrette le jour que j'ai pris Hazid, mon père, chez un neurologue. Donc, quand on a bon, j'ai fait tout le baratin avec l'alcool, tout le tout, n'est-ce qu'il y a une haloulène, c'est le jour qu'il y a une chambre, quel jour, papa, il y a une chambre, qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme? Bon. Et puis après, عطاتنا التريتمون، عملنا لي ريم نتاعو، قالت لنا عنده الزهايمر، عطاتني لو تريتمون، خذينا لو تريتمون، قالت لنا يخدموا دون 3 mois, et dans 3 mois, ترجعوا لي. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, depuis le jour que papa a dit ce traitement, mon père, il a changé. Je m'en dis, il a changé. Dans le mal. C'est qu'il a commencé à être agressif. Et il a beaucoup de choses. Mon père, je suis là. Mon père, il est chez la presse. La presse, il est chez l'alcool. Mais, j'en ai là-bas après 3 mois. Quand elle a قلت لي نو نو نو نو سي كوم سا اه لا لا سي با نيمبورت كي لو ميدسان ما نقولوش لا سيمي
1: اي ما نقولوش لا سيمي
4: اي فوالا زيت عطاتني لو تريتمون زيت قويت فيه اي با فوالا هوني دخلنا عاد مون بير ولا اغريسيف ماما تبدا هكا في لا سياس يجي يقول عليه باش يخنقها انا كي نمشي بحدي يبدا كنقول لك انكرويابل يكسر كيفاش معناتها يكسر يكسر انا شانجي تبداو نحكي انا شانجي دو وي مشينا لنوتر ميدسان مشينا للكلينيك السكر عطانا ان اوتر تريتمون Mon père, voilà, il bave, voilà, comme une clope. Je te réponds qu'est-ce qui se passait en tout et pour tout, hein. Mm. Comme une clope, ou le verre de ta chauve, il perd ton dieu, hâte attention à le cas, hein. J'ai n'a qu'on, à bas de manchir, ok, tu es avec alcool, n'a pas de manchir notre chauffeur, d'accord. Chauffe, n'a, qu'alena, un gériatre. Alors, les chats, voient un gériatre. J'ai venu un gériatre, qu'alena, j'ai un doué, j'ai venu me faire un traitement pendant trois mois, qui m'a kiff-kiff. Il a fait tout ça, avec alcool, et mon père, de plus en plus. Voilà, qui me colle, qui t'a donc à mal opération à la serrou donc ma habche à mal parce que j'ai le kiné ça a été et quand impossible j'ai gêné le kiné il m'a sené donc il n'a pas fait le head rééducation théo certaines j'ai bien fait un lit qui m'a head avec le lit médicalisé ou à la papa à la couche ou avec le baratin et on donnait toujours le même traitement et bien un jour elle a côté la Sonia j'étais ma soeur qui est pour ça chaud on a dit nous plus incroyable mes frères et mon père il s'est pas amélioré, il a tout à dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je décide. Je vais décider pour ça. J'ai arrêté tout le traitement de l'Alzheimer. J'ai arrêté. Les traitements, ils ont dit que les pieuvres, le papa, c'est ce que j'ai fait. Wallahi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision. Et bien, ce qui s'est passé, n'a-t-il pas papa كان دويت متاع النوم معناتها نحكيه في القايله كي باش يجي يرقد باش ينجم يقايل اي لو سواغ نبداو هكا ونحطو له في غوت خدا ديما يقول لي شاف حطها في فمك ساعه ايلي انتيليجون يقول لي حطها في فمك معناتها باش يشوفني انا نرقد اي با فوالا كون جي في سا مون بير ايتي دوفوني كالم اي با نحطو في قد كنهبط نحطو في الكاوش شوفي نعمل له كل شيء كشفت على بابا نعمل له كل شيء الحاجه من وراثه الكل
1: تحسن اشراف
4: مش تحسن اكثر متحسن اللي ما غاكونتي سافي بابا كان صعيب ما تمحكيوش معاه بابا في حاجات نحكي كان مع ماما هو كان Et ben, il m'a raconté toute sa vie. Et ben, je te dis une chose. Puisque, moi, je te dis, pour moi, j'y crois pas à l'Alzheimer et j'y crois pas à le traitement d'Alzheimer. Ce que je crois à les parents, parce qu'ils vivent de plus en plus seuls, et moi, je vois qu'est-ce que je sais, puisque j'ai 64 ans, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont besoin d'amour et des enfants. Et les petits-enfants, c'est très important dans une famille. D'accord. Moi, les parents, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là.
1: Maintenant, tu dis, tu es là, tu es là, tu es là, les grands-parents, ساعات, وقت يقعدوا وحدهم, ينجم يتقدم بهم الوضع الحالات هكا من نوع على الزايمر ولا غيره. أما أنت بالنسبة ليك الدواء ما ينفعش المرض. هذه تجربتك أنت إشراف, وإحنا نسمعوها ونحترموها, ولكن هذا لا يعني أنه يمشي مع المرضى الكل, وإلا أنه هذه هي الحقيقة الصحيحة. إحنا نسمع الأطباء زادة خاطر سيوكا بخكا, هذه حاجة معروفة جدا. دونك إحنا نشكرك برشا على التجربة متاعك, على المداخلة متاعك يا إشراف. تحية ليك, شكرا ليك للا. ناخذ معايا دكتور اليوم في السجو, دكتور أمينة غرغوري برشيد, أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي. خلفهم دكتور, مرض الزايمر هو عبارة عن ماذا؟ وبعد نحكي شوية في الأعراض متاعه en vulgarise شوية شنو الزايمر.
5: نشكرك ساعة على الاستضافة. مرحبا بكو. نحب نشوف المرض الزايمر. هو احنا راهو الزايمر نعرفوه من قبل اللي هو يتسمى الخرف. معناها احنا في عوايدنا وفي ديارنا والكل نقولوا هذاك كبر
1: اخرف اخرف.
5: سوف كو تويكا نعرفوا اللي فما انومبر إنهم متعب دي باسيون اللي هما قاعدين يخرفوا خاطر لا بوبولاسيون كاعنا تمشي وتكبر, ماهيش تمشي وتصغر. دونك هذوكم ولينا نشوفوه برشا خرف, وفي الخرف انواع منهم اللي أكثر مشاع في البلاد وفي الدنيا هو الألزايمر. الألزايمر كان نحكيه على شيفر، معناها سيدي شيفر كيف خاب 50 أو 70 ألف مريض في تونس معناها عنده مرضية الألزايمر. هي مرضى كيف
1: إلا من اللي بدأت عمليات التشخيص 50 و70
5: معناها توا معناها جينا نعملوا على الأقل 5500 حالة جديدة في في السنة
1: كل سنة.
5: الألزايمر في تونس معناها في 10 ملايين في العالم، معناها الأرقام قاعدة وتتزيد. والألزايمر راهو هو إيش معناها المريض فيه حوى بيدو. الألزايمر فيه أنواع، معناها فيه اللي ينسى، فيه اللي عنده أكثر كومبورتمون، فيه معناها فما اللي يبدأ ما عادش يشوف، مش ما عادش يشوف، عنده النجنوزي فيزيوين ما عادش يشوف، ما عادش يعرف لي
1: الأماكن
5: يمشي ما يدخل باغ اكزومبل تلقاه يسوق يعمل برشا اكسيدونيت ديما عنده بارتي يعني ما يثبتهاش مليح. دونك هو شنو هو في المخ نتاعنا يبدأ الفليزيبوكوب يبداو يضعفوا بشوية بشوية، وإلا في المخ ان جينيرال يبدا يضعف ويولي المريض يولي عنده هيك العلامات اللي هو مرات ينسى، مرات يضيع الاورينتاسيون، يولي عنده ما عادش ينجم يركز مليح، معناها اقل حاجه تنجم لو بيرتور، ما عادش يعرف يحسب بالكدا، ما عادش يعرف يجير الفلوس نتاعو، ما عادش يعرف يعمل تليفون، معناها حوايج كي سون سامبل اللي هو عايش فيهم
1: حاجات بديهيه سيتي اون ايفيدونس في حياته،
5: دي ايفيدونس وحياته كامله يعمل فيهم ويبداو يتفسخوا بشويه بشويه. حتى البير كيما قالت المراه قبيليك مدام اسماء، قالت امها ولات ما عادش تتكلم وما عادش حتى شيء، معناها اون بير تو سكي
1: في مراحل المرض،
5: فيه مراحل يبدا المرحله. احنا ماذا بينا نشوفوا المرضى ديما في المرحله الاولانيه، على خاطر في المرحله الاولانيه ما زلنا نجموا عندنا معناها نقولوا احنا لو مايلد، معناها مازال مش سيفير، فما الموديري وبعد فما السيفير. في الاولاني نجموا نتعاملوا مع المريض، نجموا نعطيوه النصائح، نجموا بعد نحكيوا حتى كيفاش نشخصوا، كيفاش نداويوا، كيفاش نقولوا له شنو لازم يعمل باش هو يتحسن، كيفاش باغ اكزومبل يعمل دو لا كيما تو شوفوا موزايك، دونك تجي في مخي لا ميزيكوثيرابي، معناها يا دي تروك كي بو اميليوري. وقتها احنا نجموا نقولوا له لازم يعمل لا ستيمولاسيون سيريبرال، هو مازال ينجم يعمل حاجات، ينجم ينظم اموره على خاطر يعرف روحه اللي هو باغ اكزومبل باش يوصل لحاله اصعب من هكاك. هذه في المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي تكون اقل، اما ديما نجموا نتعاملوا. المرحله الثالثه سيتي المرحله اللي كيما قالت لك اللي هي فيها صحيبة. المريض ما عادش يعرف حتى شيء. المرحله الثانيه ساعات المرحله الثانيه هي تكون اصعب، خاطر المريض مازال يتحرك ومازال يبوج ومازال ينجم يكون ياسر اجريسيف، في الاخر يولي مسكين ما عادش فيه لاجريسيفيتي والكل، خاطر يفشل تقعد كان شي ساعات يولي يصيح ولا يولي يتقلق. هذا كيف ما الدويات بالنسبة ما نعرفش كن نحكي وتوا
1: كمل الفكرة
5: على خاطر قلت الدويات متاع الألزايمر ما نزور زمان ما فهميش دويات دويك متاع الألزايمر باش يداوي الألزايمر. احنا نعطيه في الدويات يداوي والأعراض أما ما يداويش الألزايمر،
1: معناها يداوي الأعراض معناها يهدي له نفسيته، كانوا عنده الغش يريضوا شويه هكا
5: لا سيو كاباركا
1: داكور
5: سيو كاباركا باغ اكزومبل. احنا فما الدواء الوحيد اللي موجود في تونس هما لي زانتيكولينيسترازيك اللي نعطيوهم باش يوخروا المرض، معناها مش باش ينحي المرض، ماشي يوخر المرض،
1: يوخر الاعراض
5: اي معناها لو غالونتيسمون يصير بشويه بشويه. ودويات الاخرين نعطيه اذا واحد ما يرقدش في الليل نعطيه دواء تاع النوم، اذا واحد الي اجيتي ومش مش عادي حيتو كامله هو اجيتي معناها سي بوندون لا بيريود داجيتاسيون نعطيه دواء نريضوه شويه ومن بعد كي يرجع هو نورمال. اي ولازم نعرفوا معناها احنا نعرفوا اللي وقت يبدا المريض اجيتي يلفو كونسلتي، على خاطر لاجيتاسيون ماهوش هو لو سيمبتوم كون تريتي، ينجم يكون هو عنده يكون انفيكسيون معناها جرثومه في البول، ينجم يكون عنده كونستيباسيون، ينجم يكون ما كليش مليح معناها ديزيدراتي اي حاجه تنجم راهو.
1: توا ليكزامبل نتاع احمد باغ اكزامبل اللي تحدث على بوه، قال عيط له مشى يشوف فيه لقى عنده قال يمكن خذا ضربه شمس ومن بعد ولا ينسى بعد ماش مركز اتسيتيرا، يقول مشى للطبيب قال له اعطاه دواء نفسي، مانيش عارفين هل هي الزايمر والا كيفاش ينجم ياخذ الاجابه احمد. أحمد هو 75
5: سنة سيلاج باش يعمل الألزايمر ويعمل الحويج اللي كيما الألزايمر كيما احنا قلنا فما برشا أنواع متاع أخرف اللي عندهم برشا ديزاليوشيناسيون ويطيحوا برشا وسي فلكتيوم يعني نهار يقوم لاباس نهار يقوم ضايع شوية سافي بلوس دي ديمونس أكور دو ليوي مش ألزايمر مي لازم يعدي على خاطر يا دي تيست أفير معناها مش معناها بالكلام أنا باش نقولوا راهو ألزايمر ولا دي سيال
1: لا مش هذا
5: أي معناها
1: هو يلزم يمشي طبيب اخر ويطلب منه تيست هذا يقول له اعمل لي تيست هو يمشي نفهم بابا عنده الزهايمر ولا عنده مرض نفسي
5: فوالا هو كيمشي لطبيب اعصاب جينيرالمون باش يعمل له لي تيست نورو كوجنيتيف باش يعرف شنو هو وين لوريونطاسيون نتاعو فانا علاش احنا نعملوا لو دياغنوستيك دو لا مالادي دالزهايمر سي امبورطون مي لو دياغنوستيك دوات اتر في
1: تري بيان
5: بار دي اكسبير
1: تري بيان
5: ومن بعد لا بريز ان شارج تكون اللي ملتي ديسيبلينير
1: باه تري بيان دايور احنا نتحدثوا على لا بريز ان شارج اللي هي فيها اختصاصات مختلفه خلينا نتحدثوا مع دكتور مهاب المعلم محشيشه كاتب عام الجمعيه التونسيه لطب المسنين وعلوم الشيخوخه جيرياتر الجيرياتري في شنو تنجم تعاون مريض الزهايمر وخاصه واحنا نسمعوا في العائلات اللي تتحدث على عمليه التعهد نتاعهم بالمريض اللي عندهم برشا يقول لك اللي المحيط دوره كبير في العنايه بالمريض الزهايمر تفضل
6: بالضبط Amina, ou un gériatre, qu'un autre médecin, je dirais, compétent, formé dans la prise en charge de maladie d'Alzheimer, يعني بشي ياخذ en charge مريض الزهايمر من قبل نقول بداية ظهور المرض حتى لآخر مراحل متاعو علاش خاطر طبيب الشيخوخة عادة يتنقل المنزل متاع المريض دونك يشوف المحيط يشوف العائلة يشوف دونك فريمون ياخذ en charge من البداية خاطر عادة طبيب الشيخوخة في تونس كما قلنا هي كفاءة دونك ينجم يكون طب عام عنده الكفاءة ولا طب اختصاصي عنده الكفاءة دونك يدخل من البارتي الاولانيه من البريفونسيون على خاطر يبدا يكون يعرف فماشي امراض في العائله فماشي الزهايمر فماشي يعني دي فاكتور دو ريسك نسميهم فماشي سكر فماشي طونسيون ايتترا دونك شو يدخل في البريفونسيون بعد حتى انه يلاحظ بيان سور لي برومي سين خليني نقول معناتها الروبيراج نتاع المرضي الزهايمر الى انه ينجم بالطبيعه مع الاختصاصات الكل يشخص المرض بعد يتبع الادويه وبعد يعمل سكون بلا بريز ان شارج ملتي ديسيبلينير
1: وهوني فما نقطة مهمة جدا اللي هي النسيان برشا يقول لك ينسى مفاتحه ولا غيره وحتى احنا بينات بعضنا كي نتندروا غيره يقول لك سيئ انا راني الزايمر على بكري نسيت وين حطيت ولا وين حطيت مفاتحي وين ندرى شنو معناه وقتاش نجم نفرقوا بين انه ينجم يكون عندي اعراض الزايمر والا عادي راهو مشكلة متاع تركيز
6: ايوا صحيت من السؤال اذا خاطر بالحق ولا برشا يجينا اوفر معناتها انا وليت نقول العكس كنا قبل ما نشخصوش الزايمر ونخاف ونقص توا واللي حتى لي جوني بدا يقول لك راني عندي الزهايمر هو اول نصيحه نقولوها اذا كان انت عندك حاجه لاحظتها على روحك سابيل دي بلانت منيزيك يعني رابورتي بار المريض هو بيدو والا العائله والمحيط هو قال لك دونك كيلكو سوا اكس امشي عادي دابور امشي شوف طبيب طبيب العائله طبيب العام طبيب الحومه باش تحكي له باش هو عنده القدره يقول لك اسكو سو سون دي بلانت منيزيك اللي خوفوا
1: والا
6: سون بلا ما فيهم حتى شيء دونك ديجا هو من المال معناتها كي نقولوا هكا ودكتوره غرغولي تنجم توافقني كي انت وحدك توي اونكسيو وكل شيء راه الاكثر لاباس اذا كان انت النسوه هذه الغوتونتي با على خدمتك تقوم الصباح وتخرج تخدم كيما العاده ما فما حتى شيء مي انت تقول راني ننسى باغ كونتر كي تركز راك تلقاها الحاجه اللي خبيتها مثلا باغ كونتر اذا كان
1: كي تتفكر اللي انت نسيت
6: كي تتفكر خير اي حاجه باهيه
1: كنت فكرت اللي انت نسيت لاباس
6: اما كي تنسى اللي نسيت كي تنسى اللي نسيت مشكله هذيك المشكله اما اذا كان المحيطين هما اللي اكثر اللي غابورت سا والمريض موش لهنا اللي هو سي ان سيني ما تبا دو كلومونيك دو لا مالادي دالزامير اللي هو لا نزوك نوزي يعني المريض موش فايق بروحه اللي هو قاعد ينسى موش فايق بروحه اللي هو مريض سا سي انكيتون باغ اكزومبل والا وبكري جات في الميكرو تروتوار والا المريض نون سولمون ينسى اللي هو حب خبى الحاجه مي يخرج يتهم افراد العائله عندكم انتوما راهو انتوما الى ندخلوا في لاغريسيفيتي وندخلوا في طريقه المعامله نتاع مريض الزهايمر دونك سي تري امبورطون انه لي بيتي سيني هذوما اذا كان عندنا والا اذا كان لاحظوا علينا افراد العائله خصوصا كان عندنا دوتر فاكتور دو ريسك نمشيو نتصلوا بالطبيب نتاعنا هذا مهم برشا علاش زاده فما كيف واحده من الساده المستمعين معناتها سي احمد بلوتو دونك فما سكون ابل لي ديغنوستيك ديفيرونسييل ما فهميش كان مالادي دالزهايمر مش كل نسوى مالادي دالزهايمر انا فريمون هذا الميساج اللي نحب نقوله خاطر علاش كنت وافقني الدكتور غرغوري تو الناس الكل نقولوا الزهايمر نو مش صحيح ولي زوتر ديغنوستيك الاكتئاب يعمل نسوى تخبل دو لا تيغويد الغده الدرقيه تعمل نسوه. نقص الفيتامين بي 12 يعمل نسوه. ما نعرفش انا اون بيرتورباسيون تجم تعمل لك نسوه برشا حاجات. التهاب يعمل لك نسوه, التهاب في الدماغ, امراض اخرى. انا مره نفكر جيبوا لي مريض قالوا لي الزيمير, الزيمير من عند ديجا بيرسونيل دو سانتي اي سيتي اون تومور سيريبرال افيك ديبي دونجاجمون, يعني المريض كان زاد نهار يمكن توفى. مش كل نسوه الزهايمر, مش كل نسوه الزهايمر. هذا اللي نحب نقوله, ما تحاجمه هما صحيح. اول عامل واول ظهر واول علامه هي الزهايمر. علاش؟ كما تفضل الدكتوره امينه غرغوري, دونك دماغ عندنا مناطق معينه, كل منطقه يعني هي مسؤوله على حاجه. عندنا منطقه في الدماغ اسمها ايبوكامب, هي المسؤوله على تخزين المعلومات الجديده. المنطقه هذيك الخلل عاده في مرض الالزهايمر يبدا فيها, هي المسؤوله على تخزين المعلومات الجديده. انا نقول لك كلمة جديدة ولا جملة, هذيك علاش في ليتيست عندنا برشا كلمات نحفظهم للمريض. نعطيك حاجة جديدة نقول لك احفظها تو بالوقت. مريض للزايمر ما ينجمش يخزنها في البلاصة هذيا, خاطر يزمو يحفظها يخزنها ومن بعد نلهيه ومن بعد نقول له عطيهم لي هوب ما نلقاهمش.
1: مهم برشا. وانتم تتحدثوا يعني ان كان فما عمر معين اللي الشخص ينجم يكون فيه معناها موضوع المرض نتاع الزايمر والا اي مرض نتاع خرف اخر اون ديمونس اخرى. هو فما إمكانية إن نقيو المخاخ متاعنا والدماغ متاعنا والنواقل العصبية متاعنا من الأمراض هذه ولا كيفاش نعم؟
6: بطبيعة هو أهم شابيتر في مالادي دالزامير سي لابريفونسيون ديجا. وفاست العمر حبيت نقولها لك أمينة مهمة برشا, خاطر أول فاكتور دو ريسك متاع السورفوني دو مالادي دالزامير باش العبد يمرض بالمالادي دالزامير هي التقدم في العمر. ديجا هذه معناتها نعرفوها.
1: قد ما تزيد في العمر, قد ما لا فريكونس باش تعمل اون مالادي دالزايمر ولا باش تعمل اون اوتر تيب دو ان اوتر تيب دو ديمونس يزيد يقوى. دونك العمر سي امبورطون. وهذاك علاش احنا قلنا كي التويكا بالنسبه للبلاد نتاعنا عندنا برشا كبار وقاعدين يمشي ويتزيد, هذاك علاش لا فريكونس قاعده تمشي وتتزيد.
5: داكو دونك نحسوا كاينو تنشر اكثر,
1: تنشر اكثر. وفما كيما قلت اون بو زادة نقاوة عمام عند عبيد صغار شوية, يعني مش كلهم كبار فوق 80 سنة.
5: صغار يعني في الخمسينات ولا في الستينات؟
1: فما عائلات حتى في الخمسينات وحتى 45 سنة. يعني أنا
5: لابريفونسيون كيفاش نحافظ على
1: لابريفونسيون؟
6: هو هذا أهم شيء. علاش؟ على خاطر في الألزيمير فما حاجات نسميهم احنا دي فاكتور دو ريسك نو موديفيابل, موجودين عندي في العائلة مثلا, عندي جينات, عندي فما دوتر فاكتور اللي هما موديفيابل.
5: أنا نجم
6: هوني هما المهمين اللي هما مثلا الامراض نتاع توسكي شرايين وقلب, يعني التونسيون, ديسليبيديمي, لي مالادي كورونيان, مرض السكري. فما لو نيفو دو سكولاريتي سي بروفي, يعني الانسان كل ما عنده درجه تعليم يعني ناقصه شويه عنده بلوس دو ريسك باش يعمل مالادي دالزيمير. دونك الحياه الاجتماعيه زاد مهمه.
5: اذا كان سي با ان سول فاكتور واحد,
6: سي با
5: مش معناتها الاجتماعيه ما يوردش بالالزيمير باش ما يفهمناش بالغال.
6: لا هما موعظهم كلهم هذوما يكونوا متجمعين عند عبد باش يعمل الزيمير. دونك لا كوز هكا سيل كي في التخلويضه اللي بيصير في المخ ولو ديبو دو بروتيين هذوما اللي يصيروا داخل الخليه العصبيه وخارج الخليه العصبيه التو ما نعرفوهمش امينه هكا ولا مازال ما نعرفوش علاش يصير هالخلل, خاطر هو فيزيولوجيكي. فما خلل يصير في الدماغ, فما دي بروتيين يدخلوا في وسط الخليه العصبيه يموتوها وخارج الخليه العصبيه. دونك هذاك علاش بشوي بشوي
5: لو سيرفو ولا نحمي المنطقه هذه نتاع الدماغ من تو ردوا بالكم على مرض
6: قريبه العروق اللي تغذي لي الخليه العصبيه نتاعي. دونك يلزمني التونسيون نتاعي مريقله, يلزمني السكر نتاعي مريقل, يلزمني الامراض المزمنه اللي عندي الكل معتدله, يلزمني نعمل اكتيفيتي فيزيك سبورتيف, يعني يلزمني هذا الكل, يلزمني نبتعد على التدخين, على الكحول, شنو اخر امينه فكرني كريسيت سكي دروك تو سكي ستريس, هذا الكل يخليني
5: ونعمل دي زيكزارسيس نجم نعملهم
6: بيان سور. سي لا جيمناستيك
5: سي الكتيبه.
6: انا اللي نحب جوست امينه كان تسمح معناتها هذه هي لا بريفونسيون. ما يلزمهاش راه بعد ما نبلبزها ونحربها ونوصل 60 سنه وقول انا باش نعمل. سي تري امبورطون, لازمها تكون في البيريود داكتيفيتي دو لا في, يعني وقت انا عمري 30 35 سنه نبدا نحافظ على جسمي حتى قبل
5: ولا حتى 40 50
6: حتى قبل
5: 40 50
6: نجم. راه كل ما تعمل
1: خاطر هي راهي المالادي دالزيمير تبدا بكري برشا, هي معناها سور لو بلان فيزيوباثولوجيك تبدا بكري برشا قبل ما تظهر العلامات. دونك كي تظهر العلامات سي كو سايي رانا سايي, واللي معناها هي بون بارتي اللي مشات اللي على خاطر قد ما احنا هي قبل ومن بعد احنا نجم وعندنا دي بوسيبيليتي دو كومبونسي, معناها الواحد ذكي ويبدا يعمل ينجم يلقاها الحل.
5: تري
1: خبية
6: بشوي بشوي يولي
1: هو ديما الوقاية على بكري من أي مرض هي
6: كل كسوة هي بيه. بالنسبة للصحة الدماغية كل كسوة لما تبدأ على بكري
1: احنا بجزيدوا نتحدثوا معاكم في الموضوع هذية موضوعنا اليوم للزايمر. كان عندكم أي تساؤلات وإلا كان تحبوا تشاركونا تجاربكم مع أفراد عائلة مرضوا بالزايمر كلمونا على 71 113 ألف. شاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية. راجعين بعد الأخبار مع سيف الدين المهري. مرحبا بكم.
7: السهرية على مزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
8: اي اما وين التحدي

0: في تونس. بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان و تطاوين و اون لين زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق اليوم رسميا المنصة الرقمية منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل في إطار التعاون مع منظمة الدول العمل الدولية، وذلك خلال موكب حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا حليم حمزاوي ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس. وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل، بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته، فيما اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن المنصة ستمكن من تطوير عمل وأداء متفقدي الشغل من خلال توفير المعطيات المتعلقة بالمؤسسات وقاعدة بيانات تساعدهم في أداء مهامهم، خاصة في مجال فض النزاعات الشغلية ومواكبة تطورات أنماط العمل الجديدة. عضو المكتب التنفيذي المكلف بملف الزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكري يدعو إلى تشريك المنظمات المهنية والفلاحين بصفة فعالية في التعداد الوطني للفلاحة، معتبرا أن النجاح يرتبط بمدى دقة قاعدة البيانات التي سيوفرها للقطاع. والبوبكر يقول في تصريح لزميلة بشرى السلامي أن التعداد الذي أعلنت عنه وزارة الفلاحة يمثل لبنة جديدة يمكن أن تساهم في تطوير القطاع الفلاحي، لكنه شدد في الآن ذاته على ضرورة أن لا يبقى في إطار إداري بل أن يصل إلى الفلاحين ويعكس واقع مختلف مكونات القطاع.
2: ماذا بينا راهو إذا كان يتم تشريك المهنة والمنظمات الفلاحية خاصة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي هو متواجد في القواعد وعنده حتى قاعدة بيانات في القواعد نتاعه، ربما باش يبقى في إطاره معناها الإداري، وإحنا ما نحبوش وفي إطار إداري نحبوه يهبط للفلاح، وباش التعداد العام تاع القطاع الفلاحي سواء من تربية الماشية أو من الزراعات أو الممتلكات أو غيره بتكون مبنية على قاعدة بيانات صحيحة وتكون دسمة بمشاركة كل الخيان اللي هما مرتبطين بالمهنة سواء فلاحين أو اتحاد فلاحين أو حتى منظمات أخرى، لأنه الناس كل تدعو بدلوها، لأنه التعداد العام للفلاحة راه من أوكد الواجبات ومن أوكد الحاجات اللي حاشتنا بها تو.
1: في تطورات الشأن الدولي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إنه في حال عدم تلبية شروط إيران فلن يتم إعادة فتح مضيق هرمز ولن تكون هناك مفاوضات. الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد في كلمته اليوم أمام الأمم المتحدة أن الجولان أرض سورية، متهما الكيان الصهيوني بمواصلة الاعتداءات ومحاولة فرض الأمر الواقع. وتشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية توترات سياسية ودبلوماسية متجددة تركزت حول استخدام الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للمقر الرئيسي في نيويورك لسلاح تأشيرات الدخول كوسيلة ضغط سياسية. أكثر تفاصيل في تقرير الزميل مراد الدريدي.
3: رفضت الولايات المتحدة منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن يلقي البرهان كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء قبل أن يأتي المنع الأمريكي، وفق ما أكدته وكالة رويترز والصحافة الفرنسية بذرائع متعلقة بالحرب في السودان، رغم أنه سبق أن تحدث الأمم المتحدة مرتين منذ اندلاع الحرب. وقبل أيام رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد، مما حال دون مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها الولايات المتحدة واستمرار نشاطاتهم المقاومة المتفاوضة لإيثاق السلام وفق تعبيرها. كما تعاملت واشنطن بشكل مختلف مع الوفد الإيراني، إذ سمحت للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وموظفين دبلوماسيين أساسيين إلا أنها رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من الأعضاء الإضافيين بما في ذلك أجزاء من الطاقم الإعلامي للرئيس. وتأتي هذه الزيارة في خضم التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وفي أعقاب إعلان إدارة ترامب أن واشنطن ستسمح لوفد إيراني أساسي بحضور الأسبوع الرفيع المستوى بما يتماشى مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
1: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس موزايكا فام فورم. كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهبة متعشية.

0: ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: رجعناكم جديد مازال مواصلين معكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم نسكول في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تتفاعلوا معنا على 71 113 ألف. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نتحدث اليوم على الزايمر, كيفاش يتم التفتن ربما الأعراض الأولى, طريقة التشخيص, التعهد. كان عندكم أي تساؤلات, كان عندكم تجارب مع عائلات ولا أشخاص اللي عاشوا, ربما أفراد من العائلة اللي عاشوا التجربة متاع الزايمر, كيفاش كانت التجربة هذه. 71 113 ألف. مازال عندكم. وتحية كبيرة للضيفاتي اليوم, دكتورة أمينة جرجوري برشيد, أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي, ودكتورة مهيب بن معلم حشيشة, كاتبة عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة, طبيبة مختصة وكفاءة في طب الشيخوخة. احنا مازال مواصلين معاكم, ناخذوا تليفوناتكم على 71 113 ألف. نواصلوا مع تليفونات. معايا حياة.
2: مرحبا مدام أمينة.
1: الله يخليك لله. مرحبا بك لحياة. ستي سلام من كارتاج.
2: اي
1: مرحبا, نسمع فيك لله, احكي لي.
2: انا عندي الوالدة يا دوزون مرضت بالزونا. بعد التشخيص نتاع النغولوك قالت لنا عندها الزهايمر. هي من قبل بدينا نحسوا بشوية بشوية, احنا نحسوا بها. تنسى, تقول لها حاجة تنسيها, تحط حاجة ما كانتش تنسى ولا تنسيها. ساعات تدخلك في حكايات ما تفهميش انت. وبعد ما مرضت بالزنا قالت لنا الطبيبة راهو عندها الزايمر وحده. كل جينا بشوية بشوية, انا الوالدة ما عندها حتى مرض أباغ الزايمر, لا عندها حتى شيء, ما تخفي حتى تخدمه. اما كل تخدمه ياخذه من عند النغولوج لازم يعمل لها حاجة خايبة. هزيتها وليت بطلت لها الدواء ذاك, وهزيتها لطبيب الشيخوخة. طبيب الشيخوخة عطاها تريتمون. دو جوغ ابخي رقدة في الليل تفقد فيها, نلقاها طايحة والدم يجري من خشمها وطايحة واحد وكل. قالوا لي الدواء اللي عطاهولها تقوى عليها, خاطر عطيها ثلاثة أنواع متاع الدوايات متاع أعصاب. دونك وليت هزيتها الكليك, عاودت رجعتها للنغولوج نتاعها, قالت لي هذا الكل كلشي هو اللي عطاتها انسول تريتمون. مي اشاك فوا فين نعطيوها تريتمون تزيد تدخل بعضها. المشكله انها في القايله انا نظلم الدار على الشمس وكل, هي تولي تسيح وتعيط, ما تحبش الظلام, تحب ديما تخرج قاعده في الجنينه تسمع الكلام. أما من القايلة للقايلة يجيها كريس, تولي توصل حتى تضربني. كي نخليهاش تخرج توصل تضربني, تبارك الله وقتها تولي قوية بالقدا. يعني وفي العشية نخرجها نحط لها قهوتها لباس تبدا رايدة, تقولك اللي عملته الكل نكذب عليها أنا. ساعات ما تعقلنيش أنا مثلا.
1: أنت تعرف حياة الأسباب متاع التصرف متاعها ولا متعرفش؟ معناها انت تعرف علاش مريض الزهايمر ينجم يكون عنيف مع الشخص اللي قدامه؟
2: الحق لي
1: ما تعرفش.

0: احيانا كي نفهموا احنا شنو يصير في مخ مريض الزهايمر نفهموا علاش هو يتصرف هكاك، علاش السلوك نتاعو هكاك، وبالتالي نجموا نعدلوا احنا من السلوك نتاعنا باش يولي يتوافق معاه، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. فهمت حياتي؟
1: مره حبت تدخل الدبيب دا رحمتي هكا حبت تدخل وانا سكرته بالسياسه، قلت انا معها هيا راهو احنا باش نمشيو العشيه نخرجوا، اذا نمشيو الحجيمه اذا نقدروا احنا اذا هيا عاد نمشيو ندخلوا للدار باش نقدروا احنا. وقتها هي تبعتني واحد وكل، اما كي تقول لك الحاجه ما تعملهاش والله بالسيف تعملها بالسيف،
0: اللي
1: في مخي
0: العنف اللي عنده اللي ساعات كي نجاوبوهم بعنف ولا بتنرفيز يرجعوا لنا العنف، خاطر هما يحبوا يحموا رايحهم في وقتها
1: يرجعوا العنف بالحق صاوي. هذه حاجه ما عرفتش كيفاش نتصرف معها.
0: شنو الاشكال نتاعك هي انت مشكلتك معاها البريود اللي تتغشش فيها واللي تكون فيها عنيفه أي. واللي تحب تخرج فيها من الدار، ما لقيتش كيفاش تتعامل معاها.
1: بليز مدام امينه انا تقعد شهر عندي وشهر في دار اختي، انا واختي شهر بشهر
0: كل مره في دار
1: فوالا. اختي مثلا عندها التونسيون في ساعه ما تتنرفز كلها مش تتفاهم معاها، تقول لها اقعد ما يظهر لها، اللي يلزمها كل حاجه تعملها مخها قال لها يلزمها تعملها.
0: باه وي فهمتك.
1: يعني الاشكاليه معاملتنا معاها كيفاش.
0: باه واضح جدا، هذه مهمه برشا دايوري حياتها ونجاوبوك عليها. دايو خليني اخذ معايا الدكتور مهاب المعلم محشيشه كاتب الجمعيه التونسيه، كاتب عام الجمعيه التونسيه لطب المسنين وعلوم الشيخوخه. هل كومبورتمون هذايا نتاع الشخص اللي عنده الزهايمر مشخص سيئ وكل، علاش يولي ساعات عنيف مع لونتوراج نتاعه وكيفاش يلزم يتعامل معاه؟
2: هو امينه العنف نتاع مريض الزهايمر عاده وإلا لي تروبل دو كومبورتمون هذا مسيكو كومبورتمونتون نسميهم يجيو في المرحله الثالثه عاده. اذا كان يجيو في المراحل اللي قبل جينيرالمون يبدا لونطوراج خاطر ماهوش فاهم وما يعرفش يتعامل معاهم مع مريض الزهايمر، خاطر فما طريقه هي وفما تدريب احنا المرافق ندربوه ونعاودوا باش نجم يفهم الزهايمر مريض الزهايمر ويعرف يتعامل معاه. اولا كيما انت يعطيك الصحه تفضلت وفسرت لها اللي يمكن ما تعرفهاش كومبليتمون من نون سولمون سا، دونك راهو سي كلكان كي ادولت قدامك صحيح هو فاقد القدره الإدراكية متاعو إتسيتيرا، أولا يلزمك تجي قدامه فاس فاس تغزر له في وجهه خاطر جينيرالمون تلقى مريض الزهايمر يغزر هكا دون لو فاغ مش يغزر لك. ثانيا لازمك تقدم له روحك تقول له أنت شكون، تحكي معاه تطلب منه الإذن،
0: نقول له الحقيقة معناها راني أنا ولدك وإلا
2: سبلا بين نقول له أنا ما سالش
0: أنا اسمي فولي
2: ما جاوبني ما جاوبنيش مش مشكل، أما نقول له أنا ونفسر له خصوصا شنو باش نعمل له، أنا شو باش نعمل له توا يا بابا ما سالش ايش قولك كان نبدلوا هالسروال، يقولوا لي ساعات هو لبس سروال وبيجاما، ايش قولك يا بابا كان نبدلوا هذه، يلزم هو يمشي معايا، ايش قولك باش ناكلوا، مش ايزمك تاكل ايزمك تفطر اي باش نخرجوا اي باش نجيو، دونك سي تري امبورطون باش تاخذ الاذن منه ويمشي معاك في الحكايه. قال لك ليه ولقيته هو غيتيسون حتى راهو النظافه للاستحمام للدوش اللي هو فهمت، خليه وارجع له بعد شويه اعمل دوره وارجع له، يعني انك تعمل له حاجه وهو مش موافق وهو مش بيشي معاك في التمشي هذا يخليه والا كيحكي لك حكايه مثلا يقول لك هذه مش داري نلبس يلبس دبشو باش يخرج يمشي لدار اخرى، ولا في الليل فما برشا اليوم غو تريتي يلبس دبشو باش يمشي يخدم، راهو احنا نقولوا ما تصلحش الحكايه ما تعندوش ما تقولوش يا بابا ما كرو تريتي انت يا بابا ما هو حولنا لدارنا نو، راهو هذيك باش يخليه هو عنيف اغيتابل خاطر هو في مخه الحكايه هذيك، وخاطر شو يصير معناتها السنوات اللي كما نقولوا احنا 2026 تتفسخ 25 وانت ماشي فما 4-5 سنوات تتفسخ من الدماغ يولي هو عايش مثلا في 2020 دونك هو في مخه قاعد يخدم بعد بشوي يرجع بالتوالي يرجع في الفترة اللي هو يقرا بعد يرجع في لونفونس بقى يحكي له يحكي لك على الدار اللي عاش فيها وصغير دونك انت البارتي هذيك اللي انت عايش فيها انت وياه هو تفسخت من الدماغ نتاعو
0: دونك هذيك علاش نفهموا معنى الاحساس نتاعو مريض الزهايمر يحس بالغربه في الدار اللي هو عايش فيها
2: ويحس روحه مش في دارو باش تفسر له خاطر زايد انا ديما نفسر لهم المرضى نقول له عباره سبوره انت كتبت فيها جمله مثلا امينه تعملوا في موزايك مثلا تقول له اقراها لي باش يقراها لك هكا ولا مكتوبه هي وبعد تجي للسبوره هذيك وتفسخها بيضه هي بيضه بلانش وتقول له اقراها لي وانت في مخك مكتوبه الجمله مازال هو ما عندوش سي بلون ما هوش يشوف فيه السنوات هذيك
0: دونك غير ما تقعد تقول له تي لاتي انا ولدك انت كيفاش نسيتني انت هذه دارنا انت ماكرو تريتيت
2: قال لك انا باش نخرج اي بابا بيه اي نزيدوا شويه ايش قالوا تشرب كاس ماء ايش
0: قالوا لا هي وهي
2: لا هي بعد خمسة دقائق وبش
0: نسالها الحكايه نتاع الخروج.

0: حاجة أخرى مهمة برشا للمستمع توا قالت عليها هذه شهر في دار وشهر في دار. بالحق أنا راني هذه نحب نحكي عليها. علاش؟ على خاطر مريض الألزايمر ما قلنا بشوي بشوي يفقد أمين القدرات متاعه. تبقت له شوية شوية هكا دي غيزيرف كونيتيف عنده، يعرف كي يمشي يقوم الفرش ويعمل خطوتين يدور على اليمين يلقى سال دو بان، يعرف يمشي سبحان الله يقعدوا هذاك في الاخر بشوية شوية سيدو الاوتوماتيزم. انت تصور انت كل شهر تحطه في دار، اي خطانة من مريض الألزايمر؟ والله اختارنا انا ديما نقولها ومن عاش مين كنت وافقني، نقول له انت المرافق قدامي ونقول له انت تخيل روحك كل شهر في دار في حومه في فرش في تابل دو نوي في سال دو با في كوجونه جديده، كيفاش تحب روحك؟ كيتي باش تولي
1: باش تضيع باش تضيع
0: مش حتى مريض الزايمر دونك نعرف
1: فما ضيع لي ريفليكس
0: اجتماعيه يتو راهو
1: احيانا زاد واحد خدمته وتعب وستريس وصغار وستريس الحياه
0: اما نحاولوا
1: ساعات يتنرفز ولا يجاوب بتنرفيز من البوه والام اللي هو عنده المرض، اما احنا نقولوا له شنو يلزمهم يعمل؟
0: يعطيك الصحه
1: معناها ما تتنرفزوش، راهو مش بالعاني ماهوش راك عايش في ايبوك اخرى، وسع بالك معاه والايبوك هذيك غالبا تنجم تكون انت
2: دكتور واحد على خاطر
1: خلينا ناخذ تليفون
2: خاطر هي قالت راهو كل نهار مع ماضي ساعة تظلم الدار
0: تظلم
2: الدار هو يلفا يتغاكريسي خاطر هو يراهو إلي أنكسيو هم علاش يتقلقوا في المغرب وفي الليل على خاطر يخافوا دونك انت كتظلم عليه الدنيا تزيد هو يخاف وما عادش يعقلها خاطر ما عادش يشوفها اما راهو المريض الالزايمر راهو يقعد يعقل يعرف صغاره بالاحساس معناها سي فري ما يعقلش اسمه ما يعقلش وجهه اما الاحساس نتاعو يحس على ولده يحس على مرته وتحس على رجلها معناها الاحساس هذاك الداخلين يقعد سي بور سا كون دو جامي دير هو يبدا قاعد بحثنا ونحن نحكيو عليه
1: بعملها وقدها وشنو واليوم
2: ولا ما حبش يا ما يدخل معانا في الحديث يا ما نحكيوش عليه بالثالث معناها
0: بالتخش
2: عليه مش موجود
1: ضمير الغائب
2: اي وكما قالت لك راهو يا بوكو داستوس باش نجموا احنا كيفاش نتعاملوا مع المريض ما نرجعوش اي جو بروفيت دو سيت اوكازيون باش نقول لهم راهو بالنسبه للفما ان سيت اللي عملناه خدمناه مع الواميس تخدم ما بين قسم الاعصاب نتاع الرازي والواميس اللي هو السيت اي سبورت اي سبورت تونيزيا اللي هو ان او اي فيه برشا فيه
1: يعني يكتب اي سبورت تونيزيا
2: والا انا اعين يخرج له زاد انا اعين يلقى فيه كيفاش ينجم احنا كوننا برشا عبيد معناها من البيرسونيل ميديكال باراميديكال اي دي زيدون ينجم يدخل ويشوف ويخرج لي فيديو ويتعلم كيفاش ينجم يتصرف مع المريض هذاك
1: مع مريض الالزايمر. خلينا نزيدو نرجعوا للتليفونات ونفهموا اكثر. اشرف
3: مرحبا بكم.
1: عايشك الله يخليك.
3: السلام عليكم وضيوفك الكل ومتمين.
1: شكرا لك يخليك يا اشرف. 41 سنه من المستير
3: فوالا.
1: مرحبا
3: سيدي. عايشك. وبابا 77 سنه ومرض بالمرض هذا الزهر هو زهر
1: لطف علي.
3: دونك عايشك
1: قديش عنده يا اشرف؟
3: عنده ببري تاع عام ونص هكاك. حبيت نشارككم الاكسبيريونس. دونك المريض تاع الزهايمر راهو عباره معناها ليزانديس اللي يعطيهم من الاول نسيان وتسكيه تخيلات وكما كما دخل بابا من الاول من الاول بابا ولا يخرج ما نعرفوش وين مشى. بعد
1: وقتها انتم ما في بالكمش معناه
3: ما في بالناش احنا من الاول ماشي بالنا نسوه من الاول وستريس وكثيرا وعمر وفهمت كيفاش. بعد تطور الحاله ولينا نحكيه على اجيتاسيون بعد ولينا نحكيه على خروج من الدار بعد ولينا نحكيه على ضرب ومن بعد ولينا نحكيه كثيرا. وقت اللي طورت الحاله بيان سور بشرنا طبيب نتاع اعصاب تاع امراض نفس والاعصاب اعطاه ان تريتمون دو تيل فاسون ايلي ان بيو كالم ولا معناها نجمو نتعاملوا معاه ولينا مش كيما ما عندوش الدرجه نتاع الهيجان الاولى بكل معناها فهمت كيفاش. امي تسكن معاه في الدار بحكم اللي احنا زوج ثلاثه اولاد وثلاثه معرفين معناها زوج اولاد وبنيه وكلنا معرفين امي تسكن معاه في الدار من الاول معناها ولا يمثل اخطر ومن بعد نمشيو بحداها وفما تريتمون ويسمي فيه وكسيتيرا ولا ان بيو كالم ولينا نجمو نتعاملوا معاه. ما نعرفش اسكو نحب نفسر حاجه للناس. فما حاجه اللي هي مفصليه اللي نشوفها في المرض وقت اللي تلقى شورتو الرجال وقت اللي تلقى الراجل اللي قاعد وحده هذاك معناها بعد تقاعد يجي ياخذ كرسي وديما يقعد وحده هذيك حاجتين يعني نسوي حتى تجربتي راه والناس اللي عرفها الكل معناها عرفت برشا ناس مرضى معناها صغار بليتو باتهم مرضى بالمرض هذا يا اما باش تكون واحدة من الأعراض ولا سبب. اللي الراجل تلقاه جبت كرسي قاعد قدام الدار ولا قاعد في الجردة ولا كثيرة. النقطة المشتركة ما بين المرضى بتاع زهايمر الكل على الأقل اللي حكيت فيهم مع الناس اللي عنده في عائلتهم في المرضى هكي القاعدة اللي يقعدها وحده مع الدار هذيك مع, مع, مع روحه بيته هذيك هي إما تكون سبب وان واما تكون عندي ما نعرفش حاجه منهم ممكن السبيشاليست ينجم يفسرون
4: لنا تنزيد نسالوا نحكيوا عليها مهمه النقطه اي به
3: نزيد نفهم قلت لك على الاقل 10 من الناس من عائلتهم معناها البيض اللي نعرفهم عندهم مرضى نفس الحاله نتاع بابا ياكدوا لي انه قبل البيريود اللي تصير فيها كل اجيتاسيون بالضبط يقعد ياسر معروف دونك اما تكون سبب باش يمرض الشخص هذاك والا تكون هي في الانديس اللي الشخص ذاك راه مريض وبش يتعدى للمعنية للمرحلة اللي بعدها. وحاجة أخرى يعني ممكن تصرف مع بابا كيف كنا كيف كان لبس عليه دونك كنا برشا بالقدر وما عمري ما غششت وما عمري ما معنى بابا سعيد بتلفاصون ما نجمش لأن هز صوتي قدامه ولا حتى كل ما نجمش نقول له نحبك وما نجمش نقول له معنى في كنفس الاحترام والمحبة معنى بالتصرفات مش بال مش بالكلام ومش بال منشدلوش يدو المرض هذا يخليني نعبر على الحب أنا وليت نشد ونبوسه وكتير وكل معناه الاحترام باقي حتى وقت اللي بابا مريض طوى بابا يقول له حاجة حتى ما يحبهاش يقول له حد آخر طوى برجزامبل أمي تقول له مثلا نعرفش يعني شو مبدل لك بش مبدل لك طوى برجزامبل يقول لها لا ويتغشش هكا معناه مش فاسون كبيرة ما يتغشش يقول له وين يقول لي بيه
4: فهمتك أي معناها تقول أنت راهو الحب والحديث هكا وإنك تربط علاقة فيها محبة ومودة مع المريض تخليه أقرب وأسهل في التعامل معه
3: بيان سور كي تبدأ تسايس وكتيرا راهو صدقني معناها يقبل مني كل شيء براتيكمون وكما قلت لك راهو تعرفت علاقتك بيه قبل سبحان الله معناها رغم اللي حتى هو مريض إذا كان مستانس يكش عليك قبل ومعناه يصير بيناتكم حاجات يقعد حتى بعد المرض ينجم يكش عليك بابا قبل ما يكشش عليه خاطرني موصلش روحي وديما بالقدر وديما معناه نطاوع وكتيرا ونسيس وكذا التوى الوقت الحالي معناه حتى بعد المرض نحس فما نفس العلاقة معناه تعديت مع المرض وذاتي نحسني معناه فماش شانجمون فماش شانجمون رغم اللي بارفوا ما يعرفنيش وبارفوا مش برشا مرتين على 10 مرات ما يعرفنيش ممكن اما السنساسيون اللي بينات بعضنا من قبل معناها مازالت موجودة انه كي نقول له حاجة ما يقوليش لا فار اكزامبل مهما تكون الحاجة شنية فهمت كيفاش رغم اللي تلقاها طلبها منه حد اخر قبلي يعني ديريكت يقول له لا وين يقول له بابا راهو هكا هكا يقول لي باه فار اكزامبل يستانس بيا ديماني نبدل له خاطر معناها وفي التعامل معاه فار اكزامبل المريض تاع زهايمر راهو مش كيما اول نهار كيما بعد عام معناه يلزمك تلوج لسوليسيون يعني من لول كي بدينا صدقني نمشي له الصباح خاطر كرهتي نبدلو له على الاقل دو فوا ولا تروا فوا فرجور نبدلو اني معناه خاطر اقرب واحد هذا من لول كنت نتعب برشا معناه نشد روحي قدام امي ونبدا لعب فيها قوي وكتيرا من بعد ندوب ما خاطر كرهتي ونبعد نترشق بالكام ما حملتش بابا هكاكا معناه
4: هي صعيبة صورة على
3: صعيبة
4: على الناس الكل
3: بعد يزمك تعيشها هاي بعد يزمك تعيشها تلقى للسوليسيون وفي السخانة يزمك تعرف شو تاخذ له النوع نتاع الكوش وشنية الكريم اللي تزين له بها وكتيرا ودواياته مع سكر مع دم مع فهمت كل سنة
4: بعد يولي إيجيان وكاو يدخل في نظافته شخصيا
3: شيخ عليها من بعد هو يبدأ شيخ بابا طبعا حتى كيف نتيب واني نهارين فور معناه جوكيت فور فورماسيون ولا اتسيترا ولا نبدا خارج ولا حاجه جي اختي تقعد بحدها نهارين حتى كي تقيموا من الفرش يقول ربيك طيحني قول له بابا ما طيحكش قول له لا اشرب برك اللي ما يطيحنيش كي تقعد وتقول له ايش رايك عرفت ولا قول له لا ما عرفتش مش كيما اشرب نادي لي اشرب فهمت كيفاش تربيت معناها بيناتنا لكن حتى بعد المرض معناه نقول احنا شخص ما عادش يعقل وما عادش يتذكر وما لا بالعكس
4: هو كما قالت الدكتورة قبيلة فما أن كابيتال شوية راس مال هكايا متاع معارف وأشياء يتفكرها يجب نبنيو عليها ونطوروها باش نحافظوا لماكسيموم على جودة حياة باهية للسنوات اللي باش يعيشهم إن شاء الله يعيشهم في وضعية طيبة ليكم وليه أشرف
3: يعطيك الصحة قل نزيد حاجة أخرى دونك الشخص اللي فيزافي مع المريض كما أمي فار إكزامبل هي ممكن أصعب الدورة نتاعها خاطر المريض تاع زاهية تذكروا كيفاش ياكل كل مرة، يلزمك تذكروا كيفاش يشرب، يلزمك تذكروا كيفاش يبلع الماكلة بارفوا، فهمت كيفاش؟ معناها صار فلات من المؤكد يعني توا حتى مع أمي تبدلت بيعتها شوية بحكم اللي ديما معناها مع بابا وكتيرا راو صدقني اللي باشر في المريض رغم اللي أنا يعني طبعاً متمن باشر فيه كوتيديان ما معناها أما كمان الشخص اللي يبدأ عايش معاه ديما موجود هو بالحق اللي ينجم يبدل المريض ويحسن له حالته معاه بيانسير توسكي شخص يعني خاطر أمي ممكن قبل في الدومين دو سونتي معناها توسكي كلي فاريس وتوسكي كل نعرفوا كيفاش ندوشوا له كيفاش ننشفوا له كيفاش نسكيوا كيفاش نرقدوا كيفاش نشربوا الدواء فما دوايات يصلح عطاها لنا طبيب في طريقة نحب نقول لك معناها فما مرة زادوا طبيب دواء ردوا عبارة لشخص لطفي ربي معناها في غيبوبة معناها الحقيقة هنا يليميني الدواء ذاك وولينا نتعامل مع دوايات معناها كيفاش نقول لك فما دواء نحيناه فور اكزامبل ولا ديما راقد وديما معاش فايق
4: معناها وليتو تعمل معناها تردوا بالكم قدر الامكان على التصرف نتاعو على التاثير نتاع الدواء عليه معناها كي ترد بالك عليه المريض تفيق بيه بالكومبورتمون تغير والا لا وبتاع التداعيات نتاع الدواء على بدنه واضح ربي فضلك الوالد يعطيك الصحه يا سيدي تحيه ليك وكل اهالينا في المستير شكرا ليك 71 113 مازال عظمتكم كان عندكم اي استفسار فيما يخص موضوعنا اليوم نتحدثوا على الزايمر نواصلوا مع التليفونات معايا ليلى
5: عسلمة.
4: مرحبا للا
5: يعيشك ربي يفضلكم اللي حكيتوا على الموضوع هذا
4: مرحبا للا مرحبا بك
5: يعيشك موضوعي نفس بريسك برشا عائلات يكونوا خطر المرض بكثر برشا ربي يشفي كل مريض وربي يعاون كل شخص عنده مريض لكها أنا أمي مرضت بالألزايمر عندها توابريسك هي يكون عندها عانين من اللي مش فيقين بيها مش قابلين المرض العائلة الكل مش قابل المرض ويقولوا لي أمي لباس والكل واللي تنسى المفاتح هي شبيت الشاك معناها جيتها شاك متاع موت متاع بنتها دونك متاع أختي دونك هذيك التطور المرض على الأخر في جمعة هو يتطور المرض راه في جمعة ضرما أنا جمعة بعد جمعة نلقى أمي تبدلت توا وصلت للتام تاع ما صار حتى حد والسيد اللي كان يحكي قبلي ضرما يعطي الصحة خطرة خاف كيف نفس اللي يحكي فيه تعدى عليا مرض الزهايمر هو مرض خايب ياسر وأمي نتاهم أحليها على الأخر كي تعرف المريض متاعك شو تعمل معه واللي أمي غي عندك أن بيبي عمره عنين نص ثلاث سنين كيف يخاف يخاف من كل شيء من طاي يخاف حتى من اللي كيفش يقوم يمشي يقول لك يخاف نسيح أمي تبدأ خايفة ما تحبش تتحرك ما تحبش إذا الدواء من اللي لازمه اللي باشر في المريض لازم يكون عنده علم معناها بالدوايات هذوك مش نورمالي زي في زي كوندا خاطر ساعات تلقى دواء المريض يمشي معاه ومريض لا أنا أمي أعطيها دواء من اللول ضغيما كما يحكي أنجغي إنسانة عارض على كل شيء ولينا نقوم فيها بالسيف خديت ديسيجان وقتها في ويكاند خديت ديسيجان بش نحي الدواء متاع أمي كومبليتمون بش نوقفه نحي الدواء متاع الصباح والقايلة بش أمي ترجع تتصرف عادي معناها وفعلا جرب ربي عملتها كيكا خطر كمشيت من هذا السنين الكبير طول هزيته فيديو الكل قال لي أحسن ما عمل خطر الشيحة الكبير بيعطيك تخدمه أما لازم اللي يبشر في المريض لازم يكون
4: يرد باله ويلاحظ أشياء كيكا يعاون الطبيب أصلا
5: أي صحيتك لازم في سوغنبيغ متاع الدواء هذاك شنو ينجم يكون شنو ينجم يعمل معناه ومريض الزهايمر لازم برشا حب برشا حب الضيمان تحبه يكون معاك سوف ويحب وتحبه هكا ما يكونش أجيبه لازم كيف ما يحكي سيد وقبلي قال واللي تنحمل ونبوس أنا نعنق ونبوس ونمشي بالشعر ونعمل ترفع باش هي تحس بالأمان خطر راو هما ناسينا تنسى اسمك وتنسى كل شيء أما كل الغريزة متاع الأم ولا البو اللي عندهم ما نجموش يحسوا بها احنا عاملين مرأة في النهار ومرأة في الليل أما لازم احنا معاها نحكي على روحي بريسك عديت بريود كبيرة معاها
6: إن نسرقها كان ساعة ساعتين في النهار وكها ونرجع نجري على خاطر بالحق تحس بالخوف تزكي تغيب عليها وترجع توقع هكا كلي وجه هكا أصفر وتحس هكا عينيها مزعزع وكل تحس بالخوف تحس حتى كده تجيب لها عبد يخدم معها لازمك تكون أنت معها
4: باش تحسسها بالأمان
6: صحيتك وي. بالأمان الأمان هذيك تحس وهي تولي تطاوعك وش لها تسمعك ساعات تبدأ تعيد تشوفني أنا تسقط هكا تحس هكا بالأمان يحبوا برشا حب برشا برشا لازمهم برشا حب وفما حاجة بربي مدام نحب نحب نحكي أنا التلمان اللي عشت مع أمي واللي تنحب نعمل ميزان دغوت كيف تبايا مشروعي في المستقبل إن شاء الله يا ربي ربي عاوني عليه لي فورماسيون لازمنا دي فورماسيون راه فما عباد يخدموا يعرفوا شي يتعاملوا مع المريض كي هي تجيب امراه وماشي يسوي لازم يعرفوا يتعاملوا لازم اللي عندهم الاختلاط ما فماش منهم ما فماش في تونس راهو فما برشا ناس عائلتي كحدوا على امه وعلى ابوه ما يبدا يخدم يقول لك انا نجيب امراه لامي المراه هذيك ما تعرفش تتعامل مع المريض بالعكس احنا نحبوا هي فورماسيون كثير ما نعرفش انا ايتاتيك بريفي ما نعرفش كيفاش كثير اما بالحق خاطر ماشيين في تونس ماشيين لدرجه انه باش تولي ميزون دو ريتريت في كل بلاصه الحقيقه على خاطر المرض كثر على الاخر وماشي تخدم عائلة معناها يخدموا عائلة الأولاد يخدموا البنات يخدموا كيفاش معناها
4: هو التغيرات الديموغرافية بشكل عام وبالإحصائيات الأخيرة باش يبين أنه باش يفرز عادات جديدة ومختلفة ربما زادة العائلات زادة كي ينقصوا من بعضهم خاطر احنا توا سي غراس لا فامي أنه ساعات زوز وثلاثة إخوة أحيانا تلقى توا عائلة فيها شخص واحد معناها ابن أو ابنك هو ولا ابن وابنك هو معناها سختن ما التغيرات الديموغرافية راي حاجة عادية في أي بلد هي تعطينا أنه الشخص يكون واعي به والمجتمع خاصة يحضر نفسه له والدولة تحضر زادة المؤسسات الخاصة بالتغيرات هذه اللي تنجم تكون في صالح المجتمع. شكرا لك يا ليلى تحية لك بسرعة نزيد ناخذ تليفون آخر من عند ثوريا. مرحبا ليلى عايشك الله يخليك ثوريا مرحبا 56 سنة من المروج
7: أيوه.
4: مرحبا نسمع فيك
7: أنا طلبتك خاطر بابا عنده لجانور بديه طوى برشا معناها قبل ما توفى ماما يرحمها عن 2013 معناها بديه هو ديجا أفان فقنا بيه لكن احنا بناته ما قبلناهاش صراحة معناها ماما تقولنا راهو يعني انسارة هو هكا هو هكا باقي احنا ما قبلناهاش نتفكر زيدا ولدي صغار يخرجوا معاه يقول لي ماما او بابا بابي نسافر حتى الكهرباء نسافر شنو وقتها يا بي ماما الحق ما ولا باكسبتي بو سوان باغ توسيت ماما الكل فالكل ولات عند احنا نشوفوا في الاوضاع مش بيها حتى تعرف
4: عايش وحده بعد لا توفيت ولا انتم معاه؟
7: لا عندي اختي عايشه معاه بتبيعها دونك هي ساقت واحنا ونتي بريزونت معناها فهمت انظر باش تخلي والديك وحده ما يجيش معناها لازم حد منا معاه وديما ماشي جيد سقطوا من الاول فهمت سقنا للاوضاع ماهيش باهيه فهمت ونسي في نحط نفات فيها ونسي شي بس عسى يلبس حاجه عفيفه لوك هي فهمت برشا حاجات صراحه يغيظوا ولا ديسيدي باش نزول طبيب هزيناه نورولوج طوال لو تريت صافي بلوس كو 5 ان الحق سافا ما قلناش سي ليديال والحمد لله برا مي سافا الحمد لله الحمد لله
4: لو نحكيو فيها برا معناها اسكو مريض الزهايمر اون فوا يمرض يبرى كومبليتمون ويداوى والا راهو نواصلوا كما قلنا براس مال اللي موجود نحافظوا عليه قد ما يمكن
7: احنا هذاك قاعدين نعملوا باللي عندنا قاعدين نحافظوا عليه
4: صحيت هذا الاهم
7: هذايا الكل غراس ا ديو بيان سور حتى حد ما ينجم كيفاش يقولوا يا ربي ينكر المجهود ربي معناه سبحانه وتعالى وزيدا انا حبيت نعمل ام هاجش لاختي ناديه
4: تحيه ليك يا نادي
7: نتصور هي ماهيش تحبنيش نسميها انا باش نسميها على خاطر غراس ا Et grâce à Dieu, bien sûr, il peut pas avoir l'état stable et il voit faire.
4: تحية لنادية، ومن خلالك ومن خلال نادية تحية للناس الكل اللي اعتناوا بلي بارون تاعهم ولا حد من العائلة، خاطر سي مالادي لوغدرة وماهيش سهلة، خاصة على الشخص اللي يبدأ في علاقة مباشرة بصفة يومية معاه. فوالا
7: فوالا، راهو واحد حياته تيقف بالحق، معناها احنا اوني بريزون بور كتايت اوني بريزون داكور مي كونت نو زابيل او سكور نجيو هنا نجيو، معناها كسوا انا احنا اربع بنات فهمت، لكن هي لوماج الوحيد اللي نحب نعمل هو النادي.
4: تحيه لنادي لله، تحيه نادي ربي يفضل هيك،
7: ودكتورتها اسمها نادي، مانيش نعرف فيها خبيه سي فاتره،
4: تحيه لهم زوز
7: فوالا لي دو ناديا برافو، يعطيكم الصحه
4: وانت زاده ثراي
7: عايشك. إن شاء الله ربي يطوله في عمر بابا، وإن شاء الله لكل واحد عنده بو ولا أم مريضة بالزهايمر ربي يعطيكم القوة ويعطينا القوة باش نجمو نقاومو هاد المرض.
4: وهذا علاش عاملينه احنا الفورم تاع اليوم، ربي يخليك راك ماكش وحدك، راهو فما برشا ناس عندهم شكون مريض لهم بالزهايمر، وراو لو بارتاج ديكسبيريونس في الحاله هذه مهم برشا، نتعلموا من بعضنا وكي تعرف اللي فما برشا ناس عايشين نفس الوضعيه، واللي هما يعطيوك ارائهم وتجاربهم تخف عليك شويه الحمل، تقول تيا باش نتعلم حاجه جديده وتنجرب.
7: والله انا قبيله نسمع فيكم باش حاجات هكا شديتهم، شفتوا كي احنا مازلنا مش مازلنا ما وصلناش الستاد تاع نرفز، خاطر نرفز من لو ميديكال
4: لاغريسيفيتي مش موجودة، تنرفيزك هاو معناها
7: التبيبة بدلت الدواء دونك فما تحسن فهمت، احنا كل ثلاثة شهور يمشي للطبيب، كل ثلاثة شهور فما كنترول، ما نلعبوش بالحكاية هذو مرة، فما كل واحد عنده بارتي يخدمها كما يقولوا فهمت، ولا بارتاجي لي تاش، كل واحد يعمل حاجة باش ما تجيش على عبد بالك ديجا، وربي هاني قلت لك ربي يسترهم المرض
4: ان شاء الله، بالتوفيق للجميع وبالفرج للناس الكل. شكرا لك، يعطيك صحه ثريا، تحيه لك، ميرسي. خلينا نرجع للاستوديو مع دكتور امينه غرغوري برشيد، استاذه في طب الاعصاب بمستشفى الرازي. نقطه مهمه، مريض الزهايمر داير قبيله حتى على الواتساب 23513000، مستمع او مستمعه قال كيف المريض ياخذ الدواء ينجم يعاود يرجع ياكل منه بالجديد، وسغجوان الفكره نتاع ثريا توا قالت يبرى مريض الزهايمر ولا لا، والعوارض اللي عنده تنجم تتحسن تتنحى كومبليتمون ويرجع كيف ما كان قبل ولا كيفاه؟
8: لا باش نرجعوا كيما كان صعيب برشا، اما نجموا احنا شنو نعطيو كيما قلت لك من قبل هيك، نعطيو للعوارض معناها اللي ياخذ الدواء بالنسبه للعوارض يتحسن بها، يوفى العارض ذاك النحيوه، اما مش نحيوا له اللي هو ولا ينسى هو الماكلة، خاطري ولي معاش يحب يكل ولي معاش ينجم يكل، دونك كما قالك السيد قالك أمه تقوله كيفاش يكل وكيفاش يشرب وكيف، معناه ذاك مش بش يرجع اون فوا مشي، باركونتر إذا كان هو عمل تخل بعض ولا أجريسيف على خاطر عنده باريكزامبل اون انفكسيون ولا عنده غريب ولا عنده حاجة، هذاك بعد ما توفى الجريب وتوفى الانفكسيون باش يرجع للايطا اللي كان فيه، اما مش باش نرجعوا كيما كنا قبل، حتى لتو ما فماش الدواء تاع الزهايمر اللي رجعنا كيما كنا، خاطر اذا كان نحبوا نعملوا دواء لازم نعملوه قبل بسنوات ملي يظهروا العوارض، دونك ان شاء الله العلم يتطور ان نخلطوا لهذا، فما دواء جدد اللي حكيت لي عليها قبيليك ما هي سي بو اون بوبولاسيون صغيره على الاخر، لازم الزهايمر مازال كيبدا، لازم ما عندوش عوامل اخرين، لازم الجينيتيك نتاعو تكون مطابقه، معناها فما برشا عوامل وفيه برشا ديزيفي سكوندير، معناها اذا كان احنا ديجا بهذوما متقلقين ماهوش حاجه معناها حاجه كبيره برشا، اما بون هكا نقولوا احنا ديما نمشي ونتحسوا
4: اوزموك، فما برشا تعاودت لي برشا نتاع لو تريتمون والا الدواء ما مشاش معاه بدلناه والا كلمنا الطبيب ظهر لي كانوا راقد برشا، راهو معناها نقولوا راهو سيو كاباركا حسب الحالات، ومثالش كي ترفع الملاحظات نتاعك للطبيب تقول له راهو يرقد راهو تاعب راهو ما مشاش معاه الدواء بدل لي الدواء،
8: راهو ريس فما حاجه مهمه برشا ما ننساوش اللي احنا قاعدين نتعاملوا مع عباد كبار
4: بالضبط،
8: معناها اللي غام تاعو ماهمش يخدموا كيما واحد عمره 20 سنه، الكبده نتاعو ماهيش تخدم كيما واحد عمره 20 سنه، دونك هما ديجا كيما واحد صغير شفت الصغار نعطيهم بالبوان الدواء نبداو هما صغيرين بشويه
4: بالوزن،
8: راهو كي يكبر زاد حتى هو البدن نتاعو يكبر، دونك كيفاش هو باش يجاوب على الدواء هذاك كل عبد كيفاش. ماذا بينا كي نبداو الدويات احنا كي نبداو بشويه بشويه, خاطر نبداو كبار نقولوا نبداو بشويه بشويه, ما يصيرش نتحملوه نهار ولا اثنين انكور اجيتي حتى لين يتفرهد. اما راهو ما ننساوش العمر راهو فيه دخل كبير على لي زيفي انديزيغابل نتاع تاع الدويات. مش كيما واحد عمره 20 سنه ياخذ الحربوشه, كيما واحد يبدا عمره 70 سنه ياخذ الحربوشه هي بيدها.
1: تري بيان دكتور مهي معلم حشيشه, خلينا نتحدثوا شويه مختصة في طب الشيخوخه, خلينا نتحدثوا شويه على الشخص اللي يهتم بمريض الزهايمر. شنو ما الأشياء اللي لازم يقوم بها, وزادة كيفاش ينجم معناها يحسن نفسيته في التعامل مع مريض الزهايمر, خاطر سي با ايفيدون باش يشوف أمه ولا أبوه كأنه هكا اللي كان يعلم فيه كيفاش يقرأ كيفاش يكتب كيفاش يمشي كيفاش يتصرف كيفاش يعمل. مش سهلة كمان على شخص باش يعيش هالتجربة.
0: هو احنا في البريزون شارج نتاع مريض الزهايمر غامينا ناخذوا لو كوبل باسيون يعني مريض بالزهايمر ولا دونتي او عاده ناخذوا الكل. ودايور حتى في البريز ان شارج عندنا سكون ابل لو فاردو دو لي دون, وعندنا سكور نعملوه نحسبوه باش نراو اسكو المرافق نتاع مريض الزهايمر مازالت عنده القدره وينجم ولا لا, سينو نداويو حتى هو باش ينجم يتلها بمريض الزهايمر. معناتها هذه موجوده هذه موجوده وطبيب المباشر سيغت ما يعرفهم كل. دونك لي دون ديما نشوفوه المرافق ونعملوا حتى لو سكورينغ باش نراو اسكي لي اون برن اوت اسكي لي اون ديبرسيون اسكو حاجه مهمه, خاطر كان مشى للمرافق مشينا ما عادش فما شكون يتلها بيه. يعني حاجه مهمه برشا. اول حاجه المرافق لازم يكون معناتها هكا حتى من التليفونات الكل كلنا فهمنا انه اول علاج ولا شطر العلاج خلينا نقول لك هو فهم المرض. يعني لي دون لازم يكون متكون وفاهم وين يلقى فرصه وين يلقى جمعيه وين يلقى فورام وين يلقى هكا حاجه يزم يسمع ويتعلم ويعرف كيفاش يتعامل معاه. ينجم ساعه ساعه بالطبيعه في ابيل وباراميديكو وبيرسونال ميديكال ما فيها بيس, راه ساعات نستحقوا اوكسيلير دو في باش نرتاح باش نعمل ويكاند نرتاح فيها, والا نستحق الانفيرمي ولا نستحق الباراميديكال. حاجه مهمه سمعنا زاده برشا اللي بيسكو نومبر ايتترا ما عندناش دي جون فورمي نو, راهو كوسوا يعني قسم الأعصاب اللي قاعد يكون في أطباء اللي متكونين في المرض الألزايمر والأمراض يعني ذات الصلة. كيف احنا كجمعية العلمية مثلا عنا في المؤتمر متاعنا توا إن شاء الله قريبا عنا سيسيو للي باراميديكو, معناتها احنا بيدنا أنفور معناتها البيرسونيل باش هو بيدو البيرسونيل هذاك باراميديكو حتى كيفاش يمشي يزور مريض الألزايمر راه باش يعطي نصائح للي دون. دونك مهم برشا أنه للي دون أول حاجة
1: يزم يفهم المرض والمعين المرافق اللي يهتم بمريض
0: مهم برشا يلزم يكون فاهم المرض يلزم دي سيتواسيون معينين يعرف كيفاش يتعامل مع المريض نتاعو, واذا كان يعني في سيتواسيون معينه دو بلوكاج ما فيها بس يطلب النصح. وهوني زاد نرجع ماذا بيا نرجع هكا كما صغيره على الدويات ولا في ياتروجيني وتوسا, راه معناتها فما بعض ادويه امينه نحيوهم مره واحده راه مضرين برشا بالنسبه للانسان المسن. فما دي ريغل نسميهم احنا دو ديبريسكريبسيون, يعني صحيح نبداو سي اون ريغل في طب الشيخوخه نبداو بشويه بشويه ونطلعوا بما فيها بيس. انت خاطر ساعات انتظارات المرافق تكون كبيره, دونك يا الدوي ما عمل حتشين يمشي نحي وحده, راهو ساعات هذيك لا غي بروسك راهو يكون اكثر خطوره كو انك يعني ماذا بيك تحكي مع الطبيب وتاخذ رايه وبشويه بشويه وباش يشوف لك الدواء الصالح وباش يبدل لك.
1: باهي برشا, خلينا نزيدو ناخذ تليفون اخر ومن بعد نرجعوا للاستوديو. معايا منيا, مرحبا.
9: الو عسلامه,
1: عايشك يا لاله.
9: تحبيلك امينه,
1: عايشك الله يخليك. شكرا يا سونيا. منيا 60 سنين بارد ونسمع فيك لاله.
9: اي حبيت نحكي على مهمه المرافق مع المريض. انا امي مثلا من عام 2019 بدات ديبريسيون كما قالت الطبيبه, شويه بدات تنسى شويه ديريكت مشيت عملت
1: صارت حاجه في داركم معناها دو فاسون كو هي
9: بعد وفاة بابا ديريكت دخلت في ديبريسيون.
1: فوالا فما ان ليمون ديكلونشور
9: وليت الحاجه اللي ضيعها تكون سرقت هكا بحكم معناها واحد خبرته في الحياه ظهروا لي حاجات مش عاديين ديريكت مشيت هزيتها النورو. وجهوني للسيرفيس الزهايمر صراحه الحق معناها فما سويدي باهي الدنيا ويعلموك كيفاش يعملوا له اوبيتال دو جور يعلموك كيفاش تتعامل معها. فما راسي في دي كومباني حاسين ويعاملوا في المعاملات لك المرضى يزيدوا يوتروهم يزيدوا يصعبوا عليهم الحياه. الزهايمر يلزمك كما يقولوا تمشي معاها في الخط وشوية وتدوروا الحكاية أخرى. مثلا تبدل له يعود لك برشا حكايات وباش تفهموا حاجة كل يوم تعود تحكيه له نفس الحكاية كما هو يعمل. انا هكيك امي نتعامل معها باش ندخل لها معلومة كل يوم نبدأ نقعد ونحكي وشوية بعد نجدلها نفس الموضوع هذيك نعوده لها باش يترسخ في مخها. لكن امينة انا تحت في كا اخرى عندي عام احنا كي دخلت في فاز تخرف 95 سنة معني عندي جروس الخرف نوع اخر نوع اخر اجريسيف ساعات تبدأت تحسها تولي تكرهني نهارين ثلاثة ونهار اخر تقول لي ليه انت بركة تلهدية انت بركة تحبني تحب على يد واحدة تحب يجيوا بناتها يعاملون تحبش تقولي انت تحبك انت مريب عليها شوية تقول لك البيبي اللي ضيع امه حسنوا تعرف هما محليها مزوز نتعامل معهم كل واحد بطريقة مثلا امي تعيش في دارها ومعها اختي والكل مثلا دوشها وطبيبة ودنيتها تحبني انا تحسني كيني انا وليت امها فهمتني والله هو توا سيرفيس للزايمر يعملوا دي فورماسيون للي كومباني واحد يا اخويا يمشي يعني يزحد ساعة وساعتين ويفهم الوضعية خير من يقعد يعمل ساكن مريضة ذاك يجي يمرض
10: ويجي
9: اي فرازي فرازي يعملوا دي فورماسيون للعباد اللي يتلهاو بالمرضى
10: يمشيو ها معلومه قالت انا موني
9: اي والله بالحق انا عرضنا
10: من رازي زيدا معناها
9: ويعملوا لهم اوبيتال دو جور مسباح معناها تقص فرش مسباح يعطيوك بيت انت والمريض ويقعدوا يجيو الطب يعدي وكل السيكياتر وكل اختصاص يجي يعدي معاه ساعه نص ساعه ويمشي تقعد نهار كامل معاها فما ناس تقعد مع مريض تبدأ شد التليفون بالعكس هو غادي وين يحسك ماكش معاه جملة يلزمك تحكي معاه
10: احتاج له كيما صغير تعلمه باش يتكلم تتلهي بيتلهي تعلمه يمشي تعلمه يحكي
9: كي كنت حماتي تمشي معناه تو ما تمشيش سكينة في الفرش يلزم البلفدار يحسهم كيما من صغار يشيخوا يلزم الجنينة وخذنهم قطانية وخذنهم عصير تعرف يحسوا رواحهم كيني خرجوا من حتى من الدراجح ولا يحبوا يرجعوا للدراجح يحبوا يلعبوا بالأمبولة يحبوا تعمل لهم عيد ميلادهم يشيخوا صدقني إنسان كي يفهمهم ويمشي معهم في الخط يبدأ عامل عليهم كيف يولي يحس إنه عنده بيبي وهو اللي لهي بيه يولي يطاوعك المريض يولي تقول له أي حاجة يقول لك إيه يولي يعطي فيك ثقة
10: ثقة مهمة يولي مع مريض الزايمر
9: وما عادش ما عادش يحب حتى إنسان آخر يخدمه
10: يعطيك صحة يا مونيا أنت اللي محليك ومعزك ومحلى قلبك يا مونيا والله بالحق حتى كي تحكي هكا تشره الناس
9: ما ناخذوش قد يخدينا
10: سيفغي
9: وديما أنا نحب نقول للعبيد هذوما قد ما تبروفيتي نهار وهو يذكرك خير من نهار اللي هو ما عاش يعرفك قبل بشي جي نهار انا ديما في مخي شي جي نهار الام ديك ما عاش باش تعرفك تولي تحس بيك وترتاح لك ما عاش تعرفك ولذا بربي بربي اتقيوا فيهم ربي اتقيوا فيهم ربي راهو التعب مخلوق
10: يتعدى
9: الوقت مخلوق
10: اسمع الكل يتعدى بالحق
9: كل شيء مخلوق اما صدقني النتيجه اللي ترقد وتحس روحك عملت اللي تقدر عليه ومو شويه راك تعيش مرتاح والله
10: يعطيك صحه
9: تعيش مرتاح اما والله والله اللي يحس بولدي بداو هكا شويه يضيعوا يلقفوه من اللور والدواء يخلي المريض ستابل الدواء يخلي المريض يطاوعك وربي ربي يهدي والله ربي يفرج عليهم هما
10: محلاك انت ان شاء الله بالتوفيق يعطيك الصحة على اللهوة بالوالدة وبحماتك زيدا نشكرك برشا عطيت برشا أفكار زيدا ربما للناس اللي تسمع فينا خلي نمشي للدكتور ماهي بن معلم حشيشة كاتب عام جمعية تونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة خلي نتحدث شوية على قبيلة استرعات اهتمامي الفكرة مستمع قال الوحدة تنجم تخليهم يخموا هكا الوحدة وإلا ساعات التقاعد، وإلا المستمعة قالت أمها توفى أبوها دونك هي بدأت في ديبريسيون ومن بعد ظهر عليها معالم الألزايمر. فما ديما أن إليمون ديكلونشور اللي يخلي
0: مش ديما أما هذوما يدخلوا في لي فاكتور موديفيابل كيف كيف، وهذاك علاش حاجة مهمة برشا يعطيك الصحة. فما دونك لا ديبريسيون اللي هي تنجم تكون زادة سبب من الأسباب نتاع ظهور ملادي الألزايمر. وفما حاجة أخرى مهمة، علاش قالك يقعد كرسي ويقعد وحده العزلة هذيك؟ على خاطر ساعات تبدا عندك عبد كبير ما عادش يسمع، دونك يبدا ما عادش يسمع ويكل بيس دو لوديسيون. نشوفوها دو فاسون سيستيماتيك، الانسان يكبر في العمر كيما ينقصوا في النظر من قريب، نقصوا في السمع، ونوليو بعض الاصوات ما عادش نسمعوها امينه. دونك هو ما عادش يسمع وما يمشيش يعدي وما يمشيش يركب اباري، دونك بشويه بشويه راهو ينعزل لوحده، يولي ماذا بيه ما عادش يشوف العباد، ما عادش يحكي. دونك هوني فما نصيحه مهمه برشا، يعني اذا كان عندك كبير في الدار تلقاه يزيد في صوت التلفزه، تلقاه انت تحكي معاه ما يسمعكش موش لهنا، راهو يلزمو يمشي يقيس السمع نتاعو واوبليغاتوارمون يلزمو يركب الماكينه نتاع السمع ويلزمو يولي يكون موجود. فما حال معناتها يسمع ويناقش ويتكلم. فما العزله الاجتماعيه،
10: العزله مهم معناها
0: مهمه الاخر باش يدخل دابور هذوكم لي زونت سونور باش يمشيو يفون ستيمولي لو سيرفو، وثانيا اذا كيصلح هو باش يولي يدخل في الحياه الاجتماعيه، يجيو ضيوف باش يحكي معاه، باش يخرج يحكي، باش يخرج
10: يعني مش لازم نطلعوا بطون باش يسمعنا ولا نزيدوا له في التلفزه، يلزم تتصلح
0: وهي تتصلح وسهله، معناتها حاجه سهله واللي هي اليفيت ظهور المرض نتاع الزايمر عند المريض هذاك. دونك هذه مهمه برشا. وفما اذا كانوا يسمعوا سافا بيان سور، فما العزله الاجتماعيه، العزله الاجتماعيه كيف كيف راهي من الاسباب اللي تساهم في ظروف الخرف ولا الزايمر. ونعاودوا نفكروا هوني راهو مرض الالزايمر هو نوع من انواع الخرف، هو اكثر نوع من انواع الخرف، من فما خرف خاطر بكري المستمع قالت خرف، راهو حتى الزايمر خرف هو اكثر نوع موجود من انواع الخرف. دونك فما دوت كوز، اما هو اللي اكثر شائع.
10: بعض الاسئله اللي جاتنا على 23513 بصفه برقيه بسرعه نجاوبوا عليهم. محمد علي قال المرض هذا يجي للخمسين سنه والا لا، وقال هل اللي يحفظ برشا حاجات كيما الغنيات والا القران ما يمرضش به؟ شكون يجاوبني؟
0: جاوبنا على العمر نجاوبك على الحظ
11: في العمر. وي اون بو افوار سورتو كان فما وراثه، عوامل وراثيه وتزيد هو الانفيرونمون يزيد عليه شويه، دونك نجمو نشوفوا حتى ال 45 سنه 40 سنه ساعات نشوفوا، مي اكثرهم يكونوا سكوندير. معناها قبل ما تقول هذا الزايمر لازمك تفركس شنو ما الحاجات الاخرين اللي تنجم تعطي الناس وتنجم تعطي النقص الكلام والكل. هذا بالنسبه للعمر،
10: حفظ الاغنيات وحفظ القران
0: حاجات جديدة،
11: مش حافظها. فما حاجة السنتر متاع الغناء والسنتر متاع الكلام ما هوش كيف كيف، معناها حتى كان هو يولي ما عادش يتكلم هذاك، علاش وقت نعملوا له الغنيات ونسمعوه الغنيات القدم اللي كان هو يحبهم
10: ينجم يرجع
11: ينجم يحسن منه يحسن الكلام متاعه والنطق متاعه. معناها سيتون غي ادوكاسيون للكلام،
10: أغاني وشعر وقرآن كل شيء.
0: ونمشي أمينة الأبحاث يعني أثبتت أنه سكون أبيل ميزيكوثيرابي، وهوني نختاروا ماذا بين الغجيسخ اللي المريض يحب وكان يسمعه قبل، والأكتيفيتي فيزيك أدابتي الزوز هذوما بيان سور. فما حاجات أخرى راهو
11: لاختيرابي ولا نيموت
0: ما هذوما زكتوا مخوا بلان شوز، أما هذوما الزوز راهو أثبت العلم يعني الجدوى متاحهم في مريض الألزايمر.
10: مستمع يقول بابا مريض 75 سنة عنده الألزايمر، وقال حبيت نسأل ثماشي حل للنوم لانه بابا ما يرقدش؟
0: بنشوف فما حلول وعلاش ما يرقدش بليك شي؟ فما حاجه اخرى انسامبل في كلام مثلا ينجم يخلي ما يرقدش ولا وجيعه كما قالت الدكتوره بكري امينه راوي، هو ما ينجمش يعبر. دونك
10: هو
0: اول حاجه يمشي يهزو بشي شخص يفهم ماشي علاش. اذا كان قله النوم جايه من الزايمر بطبيعه فما ادويه بطبيعه
11: لازم يثبت. زاد اذا كان ما يرقدش في النهار خاطر الي مو ستيميلي في النهار ما فما حتى بحذا في الدار في النهار، دونك يرقد نهار كامل ومن بعد الليل باش يفوق.
10: السؤال الذي حير الجميع والمستمعين كله تويس نتخيل يحبوا، فما علاقه بين زرارق الكورونا والفاكسان تاع الكورونا وفقدان الذاكره؟ لانه برشا ناس الحقيقه فقدان الذاكره جماعي عندنا بعد
0: بالنسبه لي انا لا، على خاطر فما حاجه اسمها الكوفيد لون اللي هو مرض يجي بعد مرض الكوفيد. وعاده تلقى حتى اللي زرق راه ما ينجم يكون مرض بالكوفيد، ما يجي خفيفه. دونك الكوفيد لون سي اون انتيتي سيانتيفيك موجوده، واللي هي من بين الاعراض نتاعها هي النسوه
11: ومازال ما خرجش هذه شوز سيانتيفيك بروفي اللي الفاكسان هو السبب نتاع النسوة 100%.
1: مش هو السبب، هل ينجم يكون من بين الأسباب؟ وارد ليه ما تعرف مش في علاقة بالألزايمر النسوة
11: فيها ما نجموش نقوله حاجة اللي ما عندناش
1: لها حاجة. إحساس جماعي في مجتمعنا من بعد لزرقنا الكلنا ولينا ننسى
0: كل شيء ولينا نقول الزرق
1: تجم تكون غلطة المعلومة معنا به، أما على الأقل راهو نحيوها الحكاية دي من ذهنكم حاليا. راهو فماش معلومة علمية ولا فما حتى في بحوث علمية في تونس ولا في الخارج
0: حسب علمي لا.
1: خلي نذكروا المستمعين بالسيت انترنت اللي نجم يعاونهم
11: به. أنا نفكركم به نشكرها زيدا مدام ثوريا والليلة اللي حكيت على الوحد. احنا في المركز نتاعنا دونك عملنا نحتب الحمد لله اللي المركز نتاعنا ولا مركز معتمد لدى المنظمة العالمية للصحة دونك سي ان سنتر كولابوراتور واميس. ومن بعد الحوايج اللي شجعتهم هو حكاية هذية الاي سبورت اللي عملناها معهم اللي احنا كنا نوليو مركز تدريس وتعليم وتثقيف للأطباء غير الأطباء وحتى للمرافقين بالنسبة للمالدي دالزايمير. بالنسبة للسيت هو أنا أعين، يدخل أنا أعين وإلا يدخل أي سوبورت تونيزيا يدخل يلقاها يلقى فيه. نختم آخر حاجة احنا بالنسبة لنا احنا معناها الجمعية الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب تحتفل الأسبوع هذايا بالأسبوع صحة الدماغ اللي بدينا بالتقصي بتاع الألزايمير يوم نهار 19 ونهار 20 نهار 21 احتفلنا باليوم العالمي للألزايمير. عندنا الأيام التكوينية بتاع الأكسيدون فاسكولير سيريبرال اللي هو زادة إيفا في تونس ونكملوا باللا جورني دي سيانتيفيك والكونغري بتاع الالتهابات بتاع الأعصاب. معناها عملنا أسبوع كامل للأمراض الأعصاب.
1: تري بيان شكرا لك دونك دكتور أميرة غرغوري برشيد أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي. دكتورة ما هي معلمة حشيشة
0: حشيشة كمينة. أنا كلمة الختام نقول للأطباء اللي يحبوا يتكونوا ولا الباراميديكو فما دونك الجمعية متاعنا جمعية تونسية لطب المسنين وعلي مشيخوخة دونك تعقد المؤتمر متاعها الخامس أيام 16-17-18 أكتوبر في نصف الحمامات دونك نجموا يجيو يتكونوا على المالدي دالزمير وأمراض الشيخوخة بصفة عامة.
1: يعطيك الصحة دكتور.
11: إذا هو ينسى احنا ما ننساوهش.
0: مزيان
1: تري بيان يعطيكم الصحة. شكرا لكم على الحضور على كل هذه المعلومات تحية المستمعين الكل. شكرا للإكيب الكل عدنين في الإخراج أشواق في الإخراج الرقمي شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية وغسان في العمل الصحفي. موعدنا معكم نهار الجمعة الجاية في فورم جديد بعد شوية الأخبار مع سيف الدين المهري وبعد شوية الموعد يتجدد مع على كل لسان مع حسن والإكيب الكل في لمن وبسلامة.
12: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك إف إم على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 بيو 13000 والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
13: أما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. والوكالة تؤكد أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهني قطاع الصحة، داعية إلى تفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي. واستعرضت الوكالة أبرز المؤشرات التي تستوجب الإبلاغ على غرار وجود تغليف غير طبيعي أو مظهر غير مألوف للمنتج أو ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج، فضلا عن رصد حالات بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة أو عرض المنتجات بأسعار منخفضة تثير الريبة. المستشار الدولي في مجال الطاقة عزدين خلف الله يعتبر أن الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية على تونس يتطلب الإسراع في تنفيذ الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية من خلال تجديد مخزون المحروقات واستعادة نسق الاستكشاف وتدريب وتطوير رخص التنقيب لتأمين الحاجيات الأساسية من النفط والغاز، وثانيا تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة. والمصدر ذاته يبرز في تصريحه لموزايك أن تونس تهدف إلى الوصول إلى إنتاج 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030 و 50% بحلول العام 2035، مشيرا إلى أن هذه الأهداف بدأت تتجسد ميدانيا مع دخول مشاريع كبرى يفوق حجمها 300 ميجاوات حيز الاستغلال بين أواخر عام 2025 وبداية العام الجاري.
2: الصبغة نتاع 2026 هو كيفاش التغيرات نتاع قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول باش تخفض يعني على الضغط الموجود على كما بالبلاد كما تونس عندها عجز طاقي، عندها عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، ولذا يلزمها تلقى حلول باش تنقص من الضغط هذايا. والحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، يلزم فيها عمليات، رغم اللي كونوا الأهداف طموحة ولكن يلزم التسريع في إنجاز المشاريع، سواء على مستوى المحروقات يلزمنا نرجع ونأخذ أكثر رخص وجد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة اللي نعرفه حاليا تونس عرفت منه البطء نوعا ما ولكن تعلمنا برشا المشاريع هذه. هناك مشاريع كبرى دخل
1: في تطورات شان الدولية، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في محاولة لإنهاء الحرب. وتوعد الرئيس الإيراني في كلمته بأن طهران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلقا للعدوان عليها وفق قوله. من جانبه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا في حديثه مع الصحفيين أن رئيس دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. اليوم نهار الأربعاء 23/9/2026 سبتمبر، الشهر ذي اللي نستقبل به ديما عادة الخريف، قاعد يمشي بشوية بشوية الاحتلال الخريفي ذي دونك الدنيا الكل الأمور بدأت تتبدل بشوية بشوية. رحبوا بكم وين ما كنتوا، رحبوا بتليفوناتكم على 70-100-1000. بعد شوية عنا 700 دينار كاش مدى موزيك فيم في الكنيوتا للربح على 70-100-13000. رحب بالكيب الكل اللي ترافقني من توا حتى للستة انت العشية، تحية كبيرة للشاكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 70-100-1000. رحب زيدا كيف كيف بلبنى السريعة معنا في الإخراج الرقمي كالعادة، ومع علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي سيونس الفرحي. مرحبا
1: مرحبا،
0: سهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله،
0: أمور طيبة، جونا ذهي،
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. قاعد رحلة أخونا خالد اختارت. مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا. عطي روح كعبك، واوي هذيك عطينا أيوة عايش دي جي خالد. مرحبا بالجميلة سونيا اليونسي، العرب الكل يسلموا عليك.
2: وانا نحب العرب الكل.
0: والله العظيم قالوا سونيا، حتى هو اسمه مش عربي سونيا هكا، ولا اسم موجود في اللغات الاخرى سونيا، دونك
2: موجود في ايطاليا.
0: في إيطاليا
2: إيطاليا موجود.
0: شوف أكيد أسمع مي حتى تعرف مي حق روحها في إيطاليا، قد موجودة.
2: أيه. وين نحب إيطاليا؟
0: تحب إيطاليا بالرسمي؟ يلا والله حتى أنت تظهر إيطاليينا هذيك علش تظهر رافائيلا كارا. طال عرب.
2: واو
0: مرحبا مرحبا. صباح لباس
2: الحمد لله. الحمد لله
0: الحمد لله. قالك البارح العرب سات
2: احتفل بعيد ميلاده.
0: تتفي قالك تحتفل بين هاني أنا الشوغر دادي.
2: كيفاش
0: صلى عليه وسلم؟ مش عرب سعد عمره 50؟
2: اي عمره 50
0: شوكر دادي يبدا معناها اذا عمل فلوس ومر واضحه عنده شوفو بلون دونك جاوبه
2: عنده ماليه على كل
0: تبدا شوكر دادي من عمر 50 فوالا عرب سعد.
1: ناس رديت انا عندي 40 في بليش.
0: انت شوكر دادي
1: خاطر قلت لي بعد 50
0: انت دادي بتبيعتك كما شوكر
1: شوكر بعد شوكر مربوطه بالفلوس
0: بس بالفلوس لي دعمي
1: دادي كاول
0: انت دادي دادي كاول انت دادي كول خويا هذا هو هذا كان ولا انت ددي مش دادي ددي
1: فهمت
0: لا سيدي نمشي ونشوفوا اجوانا كيفاش كانت البارح في الميسيون تاع نهار ثلاثة. بيست اوف دي سونيا اليونسي، كيف الحال؟ صباح الامور طيبه،
2: عايشك انت شحوالك الحمد لله
0: انيقه كالعاده. سونيا تبارك الله،
3: والنبي ما تبقاش تقول عشان الناس بتقر الايام دي معروف
0: عندها انتي تختها بعد شاء الله ربي يوصل بالسالم وربي يزين عليها. يا سيدي خونا يونس اللي كيف كيف مشي اللقية، حضر الجبة نتاعو كيف كيف تحضر خبزيلتا كي تعمل في ذريبة بالحديد.
4: نعم كابتن.
0: خونا خالد كيف كيف في كامل انيقته اليوم، لبسنا دنجري وماريو البحرية. مرحبا يا سيدي، اهلا وسهلا.
5: هكا هو يا دحداح مغيبانة تحضر انتي يبلك شي سخيني مت.
0: التوينس والمغاربة خلقوا الكونسيبت على شوكر دادي، دور بيها يشي ويني دور بيها هذك علاش ديما شقاولك انت فيه انت ما كنصرني بشوكر دادي.
2: لا
0: لا لا كهورك واضح والحمد لله. رافضة هي في كونسيبت شوكر دادي، فهمت كيفاش؟ اصلا
2: جملة وتفصيلا،
0: جملة وتفصيلا
5: سي با فري سا.
0: موزيكته ياسر وكلام ياسر يشبه لي، ما عرفتش شنو عنده مشاكل مع عيلته ابارمون، ديما يسمي عموماته في خويله، فهمت شنو الحكاية؟ سوني فالوكا بالنسبة لي هنا.
6: او ماي داك
0: احنا ميلانكوليك
1: شعوبك، لكن كي نفرحوا برشا نقولوا استغفر الله العظيم.
4: استغفر الله يا رب.
2: اي رسالة انت الحاكم تاعك خاطر هما يسحلوا الطاقة جاية ماكيكا من السماء هابطة واحد.
7: لا حكيمة حكيمه
2: شكون انا فما ستوب.
0: لا لا فما السيارات المجنونه اللي كلتهز برشا ناس
2: من مره يصيروا دي زاكسيدون لهنا قدام الراديو
0: كان تاكسي فولون عرفتك
2: طايره طايره
0: طايره طايره
8: والهواء طاير طاير
0: راه والله العظيم لو كان اعوان المرور اليوم يدخلوا فيها البؤر هذه تشوف قداش ندخلوا فلوس للدوله. والله انا مش فهمتني تيكا بصحة خالد اختارت الايفنت نتاعنا بالبيستوف. السلام عليكم وين ما كنتوا، ذكركم نيميرو واتساب نتاعنا بعد شويه الموعد يكون معه سبعة عجب 23 500 و13000. يلا انفوما يرجع بينا اخويا اللي زاني كتقبلتي.

0: بوتياج.
1: صوت اختاروا الاغنيه لمبوتياج غنينا نسمعها في الساعه الثانيه بعد هاي تيك. مانيش ناسينكم البارح راوي وليدي ربحت اليوم نعديوها بحول الله اغنيه نوردو دونك نعديوها بعد شويه على موجات موزايك فام. اليوم للهضبه عمرو دياب اخترنا لكم زوز من احلى ما غنى الاغنيه الاولانيه العالم الله.

0: سي يونس.
1: لا لا ما عندي أمارين. مشكلة أمارين ولا حتى ثلاثة ولا لا عندي مشكلة.
0: ما تديش حتى أمارين ذول ولا عنيك.
1: لا ولا لا
0: حتى شيء.
1: لا لا
0: ماكش ما ميستهويكش عمرو ذيب.
1: نخدك نحب محمد منير ما معنا ما
2: له غير عمرو ذيب يهبل
1: يهبل ليه نسيلش نحترم رايك
2: هي أغاني ناجحة
0: هي محليه عمرو ذيب بيش الهضبة طلع
1: مش حر أنا من حم مش منحبوش غني على روحه صحة صحة وكو
0: حر
2: طبعا حر
0: حر برشا غني وبرشا جو برشا جو مال فايبس هو فايبس دي كينغ اوف فايبس. يلا سيدي نمشي وتتسويت اللي قالوها اليوم ونشوفوا الفايبس نتاعنا المره هذه منين باش تجينا. يلا جو
3: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم الحقيقة وبعد طول انتظار راح نحكيه على مطلب مهم ومهم جدا. ولكن قبل ذلك نحط كل شيء في الإطار. مازال دعية المشاركة التونسية في القرية الدولية للنفط للنفط للفن
1: النفط
0: للنفط لفن الطبخ.
1: إن شاء الله أخوي إن شاء الله إن شاء الله نمشي وهي إن شاء الله
0: الأخبار يا أخوي إيش تحب تعمل لفن الطبخ بساحة الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس متواصلة بعد انتقادات لإطالة طريقة تقديم الجناح التونسي للتظاهرة هذه اللي انتظمت من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 80 دولة. انتقادات تركزت على محدودية الأكلات التونسية اللي تم تقديمها واللي قصرت بحسب معطيات المداولة على البريك والفريكاسي والمرجيز وهو ما خلى برشا أصوات تعتبر المشاركة هذية ما عكسش ثراءة المطبخ التونسي وما يسخر به من مأكولات وموروث غذائي ومتنوع. في خضم هذا الجدل وبعيدا على أنه نقعد نزيد على بعضنا بادر الشيف التونسي المقيم بفرنسا محمد هليل بتقديم مقترح لإحداث لجنة خبراء وطنية للطهي والتراث الغذائي التونسي تكون مهمتها المساهمة في حماية الموروث الغذائي التونسي وتوثيقه والتعريف به في الخارج. وجه مراسلة إلى عدة عدد من المسؤولين رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة وكل الأطراف المداخلة لهنا وأكد فيها لهنا الشيف محمد هليل بأن المطبخ التونسي مش مجرد أكلات بل هو جزء من الهوية والتراث الثقافي للبلاد التونسية ويستحق تنظيم وتمثيل أفضل في التظاهرات الدولية. ذكركم بأنه الشيف عمل الفيديو كيف كيف تحدث فيها على المطلب نتاعو اللي تم إيداعه كما قلنا في عدد عدد من الهياكل نتاع الدولة التونسية. هات نسمعوا بعضنا الشيف هليل.
4: فرحان بالمجهود اللي قدمتوه والمساعدة اللي قدمتوه هالي وصوتنا وصل. اي نعم صوتنا وصل. تذكروا المطلب اللي عملناه المرة اللي فاتت لحماية الموروث وحماية التراث والموروث الغذائي قدمناه في شكل ورقة على جدار فيسبوكي. اليوم تحقق الحلم وهزينا الورقة وهزينا المطلب إلى مكتب الضبط في رئاسة الجمهورية بالقصر الرئاسي. الحق متاع ربي لقى تفاعل كبير من الإطارات من الأعوان اللي في مكتب الضبط وزادوا على المطلب عبارة هام جدا. معناه أنه المطلب أصبح من الأولويات ومن الأهميات. شوية من عندي شو برشا من عندي

0: برشا من عند الآخر نقدمه إن شاء الله ونرتقي بموروثنا إلى العالمية. والأهم أنه يقع تسجيله واحد تلو الآخر، علاش؟ خطر هذاك ورث لأولادنا والأولاد أولادنا من بعدنا كان ربي أعطانا العمر. الحق متاع ربي فرحة ما تتوصفش، فرحة لا توصف. يوم 22 سبتمبر المطلب تسجل في مكتب الضبط. نذكركم اللي فما مشاركة وطنية بينتو إن شاء الله متاع المنتخب التونسي للطهي، الطباخين الشيفان التوانسة وليدات صغار يعملوا كيف تأثير من شيفان كبار وقامة في المطبخ التونسي. عندك كيف كيف مشاركة متاع الزميل الشيف عمر الطيف في صوفيا للتعريف بالمطبخ التونسي في شهر أكتوبر. عندنا مشاركة دولية زادة كيف كيف في كاس العالم للكسكسي في باليرمو. وهوني رانا قاعدين نخدموا في خدمة بالية، زيدوا جوز ادعمونا السلط وبارك الله فيكم. مطالبين حتى شيء
1: كان انكم تدعمونا، هكا قال الشيف محمد هلال في الفيديو اللي تنقلتها عدة وسائل الاعلام، وكيف كيف هبطها هو على البروفيل متاعه. ونلقاو ردود فعل كبيرة من قبل الناس اللي مهتمة بالتراث، الناس اللي مهتمة بالكوجينة التونسية. اليوم كيفاش تقنع هالمبادرة هذه يا صني؟
2: مبادرة النجم كان نشجعوها وتستاهل الدعم. من حقهم انه هما يطالبوا انه المطبخ التونسي راهو بالحق راهو يستاهل انه هو يكون عنده اسمه سيتو في العالم الكل. يزم تتوثق الوصفات التونسية، المطبخ نتاعنا ثري، جزء من هويتنا. دونك انا ما نجم كان ندعم المبادرة هذه. نتصوروا قديش نجم تحل برشا ابواب، معناها الاسواق والمنتجات التونسية. الشباب حتى الصغار اللي يحبوا يخدموا في في في, في القطاع هذه هم بيدهم يشوفوا انه هو القطاع هذا واعد، معناها عنده قيمته باش يكون معترف به. خاطر احنا توا معناها تشوف انت المغاربه كيفاش ماكلتهم، معناها كيفاش عاطينها قيمه، وكيفاش انت كي تحكي انت تسافر لبرا يقول لك الكسكسي مغربي، يقول لك الطاجين مغربي، واحنا وهريستنا يعني
1: احنا اي
2: يعني
1: شويه تزيري
2: واحنا وين احنا وين من هذا الكل، على خاطر هما يعطيو قيمه ياسر للمطبخ نتاعهم وياسر يعملوا بروموسيون كما يجب ويمثلوها احسن تمثيل البرة. احنا مسيبين كيكا وصفتنا اللي هذا يفكنا، هذا فكنا شكشوك، هذا فكنا الفركاسيه، هذا فكنا
1: وين ماشيين.
2: دونك يستاهل معناها مبادره ان شاء الله يا ربي. كي نقول احنا توا نمشيو
1: اون باس لاكسيون، لو كول تو اكشن، فوالا هذا هو. كيفاش تقرا المبادره هذيا سيونس وانت معناها خبير في الامور هذيا، معناها في خبور في خبور معناها في
3: خبور
1: في في امور في امور في امور الطهي وامور ايضا التراث؟
3: هي المبادرة جيدة جدا، واللي تكلم عليها الوليد الهلال هذا محمد هلال النية طيبة جدا، لكن انها في نهاية الامر المنطقة انه مش بتولي الماكلة بتاعنا عالمي، مش في مسابقة. احنا نحكيه على الطبخ، نحكيه على الموروث الغذائي التونسي، تراثنا اللامادي لازمنا نحتفلوا به، لازمنا نحيوه، ويزمو مسألة انه يتسجل باسمنا وكذا ومتاعنا. وهذه عملية اثبات النسب متاع المقرونة زعما متاعنا ولا متاع الشينوا متاع الطلين، شكون قالك متاعنا؟ هاو قال ما حتى اثبات التاريخية اللي تقول لي المقرونة متاعنا معناها مش متاعنا، شكون قال متاعنا؟ المقرونة صينية، صينية جابها ماركو بولو لإيطاليا ومن إيطاليا جات لتونس. بقى فما خلاف شو على القموح يعني المستعمل لإنتاج المقرونة والمعجنات اللي هي سكو القمح اللين والقمح الصلب.
1: قفصة أخويا إيش تحب تعمل؟
3: لا لا ما هو خاص أي حديث حكي لك. قال أكل معناه أولا المسألة هو خطر الطبق، معناه تاريخ وأفعال وتمثلات وفي مسارات، معناه كيف هو يحدد كيف الثابت المتحول المركزي الهامشي والمركزي في المجتمعات التراتبية الاجتماعية حتى قبل احنا في العائله، معناها خاطر المساله مرتبطه بالمساله الاجتماعيه وايضا حتى بالدينيه العقائديه وغيره، والمساله التراتبيه الاجتماعيه داخل الاسره وداخل المجتمع. قبل كانت المراه وقت تفرق الدجاج تعطي صدر للراجل، خاطر هو سلطه التدبير عنده هو، وتعطي الفخاذ للذكوره لانه هما بشيوخ
1: للسلطه،
3: والبنيه يعطيها الجوانح، يعطيها الجوانح والباقي لها هي كيف معناها تحدد التراتبيه، وتحدد زاد علاقه الدوله بالفرد بالمجتمع كيف لأنه الدولة تحتكر العنف وتحتكر أيضا مسألة مهمة اللي هي إدارة الجوع. دونك الخبز أو الماكلة في مع تصوراته الأنتروبولوجية والسوسيولوجية حاجة مهمة جدا، نسق تواصلي كبير بقى تو إحنا في بلادنا خطر. هي المسألة أثيرت وقت اللي فهاو دولة أخرى قالت المشوية متاعنا، دولة أخرى قالت الكسكسي متاعنا، فما تاريخيا حكايات الكسكسي متاع المنطقة هذه كله. ولو أنه تونسي هم خرج النار. الكسكسي مثلا للعبيد تعتبر الكسكسي تونسي 100%؟ لا، التونسي جاء في عهد الأخماس، جاء في وقت الأخماس 555 هجري، دولة الموحدية، جاء من المغرب من جهة ذيك.
1: إيه يعني إيه في الفورم نتاعو
3: صحيح موجود عملية إثبات النسب تو جينيا تو يوصل حتى الواحد سوى في مصر.
1: في مصر
3: دير برقيبة وقت يسألوه قالوا الفرق بين المشرق والمغرب، قال المغرب يوفى وقت يوفى كسكسي
1: حتى ابن خلدون وقت. قالها
3: إيه بابو ابن خلدون
1: ابن خلدون قالها وين يقف يقف البرنوس والكسكسي تقف الأمازيغ تقف
3: حتى واحد سوى
1: البربر.
3: حتى واحد سوى ماكلاتنا كيف ماكلاتنا نتاعنا
1: كذلك في طريقة طبخه الكسكسي معناها هي. قبل كان يترمي في تونس ما كانش يتفور
3: وبدأ واحد في الماء عندناش كسكيس خاطر ما عندناش كسكس تاريخين غير مثبت انه عندنا كسكس جمله
1: اي توتافي دونك كان يترمي معناها اليوم الطريقه معناها تقول انت كل بلاد شنو وظفت له
3: بيسيو.
1: وكل بلاد شنو هي الاضافه
3: من القجر نتاعها
1: ما كي ترجع تشوف الحضارات المؤسسه نتاع تونس نفس الحكايه معناها اليوم المطبخ هذا اللي
3: متنوع.
1: هو نتاج الحضارات اللي
3: ثقافات
1: هو ثقافات متعاقبة انه تلقى
3: تقاطعات تاع متاع خضره وغله وفحات
2: هو جزء من
3: هويتنا
2: وزيد المطبخ تحب ولا تكره قوه ناعمه هو نعمه وقيمه اقتصاديه. يعني انت كسائح يجي يجرب كسكسي ولا جرب ملوخيتنا ولا جرب الفريكاسي نتاعنا تقعد له ماركي في مخه كيمشي يذوقها في ريستوران برا مثلا ماذا بينا كل المطاعم التونسيه اللي المطاعم خارج تونس
3: اي قال عجبتك قلت ملوخيتنا
1: ملوخيتنا
3: شنو هي ملوخيتنا معناها
2: ملوخيه تونسيه شنو
3: الملوخيه التونسيه
2: ملوخيه نتاعنا ملوخيه تونسيه ملوخيه
1: فرعون
2: كيفاش نطيبوها
3: هي مصريه قديمه مصريه قديمه
1: لا لا هي شوف هي
3: تختلف في الوصفات كيفاش
2: اما هي اما احنا كيف نطيبوها احسن من
3: هي مصريه قديمه
2: صراحة.
1: هي معك هي حتى في بردي في ورق البردي الطريقه اللي طيبوها في تونس موجوده هذيك هي القديمه اما هاو فك العام قال الاخر كي مشينا احنا
3: حسسنا القاهره لا لا كيفاش اه وجبد مرتاحين جبدوا
1: اخزر لي اخزر ولاد عمي ولاد عمي
3: ولاد عمي قدر كان يحارك فيها معز الليل فاطمه
1: صحيح ولاد عمي خليني راه اذا انا وياه دونك قلت لك انا ذوم الفازيت اخو ولاد عمي
3: لا لا معاك
1: داكوردو دونك خلينا راضي خلينا اصحاب
2: خليني نكمل
1: فكره مين كي مشاو حرموا على المسار ويطيبوا الملوخيه بالطريقه القديمه خاطر تصايب ريحتها وتسميت ملوكيه على اساس هكا بدلوها من ملوخيه ملوكيه وليه يطيبوها خضر واضح ولا دونك دوكو الاصل الاصيل هو هذاك اما قعدت في تونس قعدت في تونس
3: خلت كمل فكرتها
2: هي ملوخيتنا ابن احنا كيف نطيبوها ابن
3: هما زاد يراو في ملوخيتهم هو زاد يراو في ملوخيتهم حاجه بنينه
2: بالنسبه لهم بالنسبه لهم اما هو مهم جدا انه المطاعم التونسيه البرا زاد ذوكم يستاهلوا دعم وتشجيع مثلا كذا مطعم تونسي يقدم المأكولات بجوده عاليه معناها مش مطعم هو تونسي اما البرا ما يخدمها خاطرهم ما يعرفوش لا يبدي يحافظ على الجودة في فرنسا فما تونسية اسمها تركيا نوجه لها تحية راهي
1: تحية لها بوهيش صديقتي تركيا
2: راهي تخدم في شيء
1: فريكاسي بغى فريكاسي عندها مش بار يبيع مشروبات لا
2: راهي اون غيغيغ الطفلة ذيك تخدم في خدمة هيلة تلبس اللبسة التونسية اللبلابي الفريكاسي يعني قاعدة تضرب على درابو تونس والأكل التونسي وحاجة أخرى اللي أنا نحب ياسر الأجيال الجديدة هذية يعرفوا الماكله التونسيه راهي برشا عبيد يسخلوا الماكله التونسيه اقل من الماكله الاخرى من اعز المطابخ المطبخ التونسي فما شيف ايطالي مره يحكي على مع انامي نعرفه قال له راهو الماكله التونسيه راهو حاجه بركه قال كانت نقص الزيت انتم تاكلوا المزيت معنا شويه
1: اما قال اكسترا اوردينير تاكلوا زيت قلت تلين
2: ما عندكم قار انتم
1: قلنا تاكلوا مقارنه اما تحيه لتركيا اللي هي كي لا ترانسفيري معناها لاتيليي دو سون بابا كان كوردونيي وليت اي اكزاكتومون دونك بديتها باغ افريكاسي وبعد الماكلات التونسيه والحقيقه الطفله نيشحه بارتو ما شاء الله عليها الفي ترافاي دي جون معاها وكي تشوف انت الديكور لا ميز اون بلاس كي تمشي ليفينمون معناها تركيا بنحب معناها نبعث لك بوسه كبيره من تونس خاطرها تونيزيان حتى النخاع ومفلفله وطفله
2: حليها.
1: بالحق معناها فخوره بجذورها وفخوره باللي تعمل فيه وراو قاري ولا بس عليه تنجم تخدم ألف خدمه خدمه اخرى زيد اما غيان كو ال سو كونسيدير كوم امباسادريس داكوردو للي تعمل فيه
3: حاجه مهمه جدا
1: تصوير التونس
3: كل التقدير وحاجه الحاجه الباهيه كنا نحكيو تاول حاجه الباهيه
4: طبيعي انه كل واحد يحس انه الماكله نتاعو اعز ماكله في العالم، لكن احنا ما حشناش بهذا، احنا حاجتنا انه الماكله هذه نتاعنا انه نعتز بها، انه معناها بوغيت معناها باش نزوروها في زيارات اخرى، معناها ماكله غوفيزيتي بين ظفرين، نخرجوا منها اشكال اخرى، انه نسوقوها للعالم، انه بتسمى باسمنا
2: وتتوثق تتوثق تتوثق وتتكتب لنا وتتحسب لنا.
4: مهم جدا مهم جدا مهم جدا
1: جدا جدا, جداً. على كل السلام عليكم الناس كل رايكم يهمنا اون كومونتير كي على الباج تاعنا موزيك فيم، وبعثوا لنا تفاعلاتكم على 23500 و13000. بعد شويه نقراو ارائكم مساجاتكم في واتساب عجب مع الخمسه درجين. نعم
5: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مكملين معاكم في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. نشوف تويت الأشتاق يحكي
5: أشتاق يحكي.
1: وثقت الفنانة والانفلونسوز زاد كيف كيف منال عمارة في فيديو نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وضعية النظافة في عدد من مناطق الحدائق في سيدي بوسعيد، وين ظهرت كميات من الفضلات والأوساخ المتراكمة. الفيديو هذا أثار تفاعل كبير بالمتابعين، فتح نقاش حول الوضع البيئي لقرية سيدي بوسعيد المدرجة مؤخرا ضمن التراث اللامادي للإنسانية.
6: سيبيني شنالك هكا سيدي بوسعيد كاتاستروف. شوف تمشي في الزبلة ساعة هذا عاد دخلة تضربك ريحة البوبيك شاين بازع فيكا بوبيلي تغزلهم كيفاش عاد دخلة هكا شاين تعيش غاديكا مش تعتوى ديما طعم ديدا سديد بردو حسيلو يوجع القلب. شوف البوتو هذا شوفوا البوبيليت هذا البوتو معتا في علو صغير شوف حتى ما دي جان كور شاس ديد والحديد والشايف شو البوتو اللي خلاص معتا صغير تغفل عليه مسمون اللوس شوكي والله العظيم شوكي.
1: الفيديو تلقاوه على موقعنا موزيك اف ام بوان نت وعلى الريزو سوسيو نتاعنا زاد كيف كيف. وتحيه من العمارة اللي لفتت الانظار الى ما يحدث في سيدي بوسعيد. نلقاو عده تعليقات، فما شكون حمل البلديه والجهات المحليه مسؤوليه الوضع وانتقدوا ما اعتبروه نقص في عمليه التنظيف ورفع الفضلات، في حين برشا متابعين اخرين قالوا بان المسؤوليه هي مشتركه على خاطر المواطن هو اللي يجي باش يلعب هو صغار ويرمي الفضلات ويخلي الدنيا مسخه. لهنا العمارة كيف كيف برشا ناس حيوها على الانجاجمون متاحة وانطلقت من البروفيل متاحة وايضا على غيزوسيو، معناها دعوة الى تنظيم حملة تنظيف تطوعية يشارك فيها المواطنين والمجتمع المدني بهدف المساهمة في تحسين وضعية المدينة والمحافظة على جمالية سيدي بوسعيد. يبقى سؤال مطروح هنا، شكون مسؤول عن نظافة سيدي بوسعيد؟ البلدية وحدها ولا المواطن الزائر؟ وزادة شكون اللي عنده دور في انه اليوم تحافظ سيدي بوسعيد على الألق متاحة؟ مازلنا كيف رحنا بإدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن التراث اللامادي معناها لليونسكو؟
2: ربي شكون اللومه؟ اللومه المواطن واستهتاره ولا اللومه البلدية وتقصيرها؟ يعني بلاصة كيما سيدي بوسعيد الجوهرة متاع البحر الأبيض المتوسط أيقونة تونس، معناها من أجمل إطلالات في العالم أنا نسميها البلاصة ذيك،
3: بركل عليك
2: يعني بلاصة كيما كيكا بقيمتها
3: سنية أحسن كل تونسي أحسن حاجة في العالم.
2: سيد راهو البلاصة ذيك اللي مشيلها يدوخ مش فاهمها كل تونس كيفاش.
3: مشيت لليونان سونيا؟
2: ما مشيتش، أما أنا أصحابي في أمريكا
3: كي راوها
2: يقولوا لي مشيت لليونان دي تونس نقول لهم هذيك أنا يونان تونس.
1: أنا مشيت لليونان.
3: شوف يا حسن
1: أنا مشيت لليونان. أنا مشيت لليونان.
3: هي شوف
1: أخويا ما تقوليش كلها سيدي
3: بوسعيد. قرية جميلة جدا، ناس بهيين، فيها تاريخ، فيها
1: إرث، فيها سيدي بوسعيد،
3: فيها تمثلات غريبة جدا، فيها سيدي بوسعيد الباجي،
1: فيها
3: جبل المنار، سيدي بوسعيد الأريان، فيها البنبلوني، فيها كل شيء. تي نحكي فيها تي نحكي لك سيدي الأريان هي بس
2: يعني ما هو سيدي مش المغرب يا يونس مو نذكرهم اذا ان الذكرى تنفع المؤمنين. يظهر لي نساو البلاصه هذيك عندها
3: دليل. شكون النساء؟ الناس في الشارع ولا البلديه؟
2: يظهر لي زوج ناسين اللي البلاصه هذيك.
3: المواطن في الشارع بتبعه قصير ذاكره امنيزيك،
4: دوك ما نعملوش عليه. إذا كان نعمله الآن على وعي المواطن باش ما يرميش يا أخويا، جربنا عام واثنين وثلاثة وأربعة وعشرين سنة خلينا عملنا على وعي المواطن باش ما يوسخش. لكن ما
2: يونس أنا مع
4: لازم البلدية تقوم بدورها.
2: أنا معاك إنه البلدية تقوم بدورها، لكن زيدا مع توعية المواطن كمش نستقيله إحنا والمواطن زيدا نقعدوا إحنا ما نوصيهوش خاطر ما يفهمش ليه، خاطر هو مو يزم نقعدوا نفهمه، خاطر هو يزم نعودوا له
4: شو نعملوا له. إحنا تو عام 2026 نعملوا سبوت في تلفزة ولا في راديو نقول للمواطن التونسي بربي تعمل مزية ما ترميش في الشارع.
2: أي للأسف
4: عيب عيب
2: للأسف.
4: دونك مسألت هذه الحق دونك اخويا نتجاوزوها المساله هذه. ثم هياكل اخرى ومعناها مؤسسات اخرى اذا ما تقوم بواجب تنظف سيدي بوسعيد، معناها المساله ما يعني ما شنو تتطلب معناها
1: حد شيء.
4: قريه صغيره سيدي بوسعيد مش كبيره معناها
1: بارك معناها. اليوم زيد يجي نقول لك حاجه
4: يا اخويا، اعطيوها الخواص شوفوا حل، اعطيوها شركه خاصه
1: تنظف. هاكا في الحين عاد في الباركينج عاد شنقيل على بعضه يخدم على عشر. هي اعطينا اخويا خاصه الناس ده شركه نظافه خليت الدنيا
4: صحيح.
1: احنا لو كان جربنا لقينا في معناها لقينا الحل بالنسبه للباركينج نلقاو الحل زاد كيف كيبو لو بلوس بو لو مو، لقيتو حاجه صعيبه يا اخويا هذيك نظاف. اما انا مانيش معاك في انه اليوم حشومه، مش حشومه اليوم يلزمنا نعاودوا نوعي ونخلقوا الوعي لدى الشعب التونسي. لا
4: لا انا لا لا
1: فما اجى قلت حق شو يونس، فما اليوم حاجه سهله على الاخر معناها تنجم تصير. فما الكاميرا اليوم ومن يقوم شو معناها اكرمكم الله بوبيل كيفاش حارقينا كيفاش ما قعور الاجنب كيفاش صايرين حكايات لا معناها لا يخلي الاخر يندله الجبين والله العظيم سي با نورمال انه نوصلوا للوضعيه هذه. اخزر كيفاش التخريب طال بوتويت راهو فما حاجات فوضى كبيره ود فوضى عظيمه. راهو اليوم قله الوعي وقله الوطنيه وقله معناها هيت نقولوا الانتماري هذا الوطني يخلي اي انسان يسيب غشه واضح ولا في هذا في الليبيان بوبليك هذا في
4: ليش يحصل احنا المريشات تاعكينا.
1: قلنا عندنا مشكله نتاع
4: عندنا مشكله مع الفضاء الخاص. لا لا مشكله مع الفضاء العام.
1: مع الفضاء العام
4: ايش معناه؟ معناه الفضاء العام يفضي بالضروره الى السلطه الى الدوله الى الحاكم من ظفرين ولا الاشفاد وانا في عركه معاه. دونك يزمني نعمل زمني اخويا نفزد ويزمني نوسخ ويزمني كذا. هذه هي الحكايه،
2: هي المشكله في العقليه اللي كيفاش ولات عند المواطن انه تحس ويستحلى انه هو يهلك الاماكن العامه. لكن احنا تو مصدومين حتى سيدي
1: كانت
2: بسعيد.
1: عقب واحد واثنين وثلاثه يا سوني ما كانتش الامور هكاك. انت كي تشوف مثلا ساحه المغرب العربي اللي تم تدشينها قد في القيروان ناخذوا نعملوا بنش مارك سهل على الاخر، جات الأمم المتحدة مع عدد من المدخلين مع بلدية القيروان وولاية القيروان اللي يعطيهم الصحة معناها خدموا خدمة لسنوات حتى تولي مدخل القيروان معناها هفقي قبرك عاد. جات تنظمت عملت حسب ما المعايير الدولية وجاو الامباشادورات دشنوها وفرحنا والولي عمل له يجب يعطيه الصحة معناها خدم خدمته الولي والكيف كيف كاتب العام بلدي ولما اخر ذلك نهارين سيونس داكوردو اتقلعت الخيوط.
4: دونك
1: راح موات غير واعي راهو باقيت الامن اللي عسوا عليها ايش اقول لك حاجه يعلم بهم رب
4: تو ان لازم الاف بي اي
1: هذيك صحيح
4: معناها خاطر
1: هاكا لقاو حل قصه التخريب ركبوا دي كاميرات سورفيونس. دونك العبد اللي باش ريكونيسونس فاسيال دونك العبد اللي باش يخرب كان جينا في لي بلاس بوبليك هذوما الكل نحطوا شكون
4: ماشي معاك والله يا حسن كلامك كبير باش نقول لك علاش
1: هاي مشيت لدبي
4: باش يحسن
2: يا بابا
4: انا ماشي معاك بشي هذا لكن البلاد الكل باش تعملوا لها كاميرا باش
1: تسوى شو التخريب اخسر نبت اخزر ريد التخريب هاو التخريب نرجع بيك لجويليا 2026 تفرج في التخريب اي خويا قل لي انت معناها الناس هذوما شنية معناها باي دين يدينون هذه راهو نهار بعد الافتتاح راهو شوف انت نبت شو قلقتهم على نبت تصبح الرب شو قلقهم الناس هذوما معناه باش تتفرج
2: بالرسمي حزن
1: اخش تخص انا بني هلال وانا بني سليم وانا
2: فما عبيد
1: يا ولدي هذوما وانا رياح وانا زغبه وانا ولدي يا حبيبي هذوما اكثر هذوما يدي الجراد هذي راهو بالحق قسما بالله شو اخص كلو شو ريتها انت عمرك ريت هذايا مشاو وقلعوهم اكثر شيء
4: يا وليدي شنو كنت تحكي انتوما
1: شعبنا يعيشوا بين ظهرانينا هذوما
4: توينس
1: بني جلدتنا اش قالت عايده بني جلدتي
4: هذوما توينس هذوما احنا
1: هذوما توينس هذوما
2: توينس فما ناس للاسف تعرف تخرب تعرف تخرب
1: وما تعرفش تبني
2: ما يهمهاش. لكن ديما نقعدوا معناها من واجبنا نذكروا اللي الناس اللي ناسيه واللي ما تعرفش نقولوا لهم ونذكرهم للبلاصه هذيك. وشورتو سيدي بوسعيد معناها عندها دليل روحيه تاريخيه جغرافيه سياحيه معناها من نواحي الكل نفهموهم اللي راهو غاديك فما الولي بوسعيد الباجي نفهموهم حكيتو اللي حوله هو شكلت القريه هذيك الهويه نتاع القريه هذيك نفكروهم بالقصر النجمه الزهراء خلينا متفائلين تو مو يتصوروا يلوجوا على الحاجات الانستغرامابل والحاجات المزيانه اي يتصور غادي لكن محلاه كي تفهمها حكايتها وتولي تحافظ عليها تولي انك انت تحافظ عليها يولي يتجاوز الواجب العادي يولي واجب روحي معناها تحس روحك معناها واجب اخلاقي وروحي تجاه البلاصه هذيك
4: دونك الحكايه مربوطه بالمواطن من في وعيه الداخلي بينه وبين روحه
2: بلوس الرقابه راني معات
1: ضمير قبل حكمه
4: المساله هذه مساله تخدم عليها في اجيال وراء اجيال خاطر لازمها تولد معاك ولازم تتربى معاك ولازم تتثقف بشوي بشوي في مدرسه في بقايا اخرى في كشافه في معلش مع الوالدين مع كذا
2: صحيح كله
4: توجيل الناس معناها اليوم في الفضاء العام كنا نعرفوا علاقه المواطن التونسي بالفضاء مش كان التونسي معناها علاقته بالفضاء العام ونجيو بين عشيه وضحاها نقولوا له لا روز ما يزمكش ما ينتباش فسر له سيدي بوسعيد سيدي بالحسن تقول له النجمه الزهره والبارون ديرلونجي ورامبو مي سون فو
1: القهوه العاليه
4: دونك ساعه اساسا خلي القهوه العاليه ايج اخوي ثم بلديه لازم تقوم بواجبها ساعه مسيلش خلي تتعب
1: معك
4: لأنه السيح اللي هو جاي من تونس ولا من خارج تونس ما يهموش شكون وسخ ما يهموش يشوف الوسخ ويقولك ما يهموش بلدية ما خمتش بواجبها ولا المواطن دونك مسألة علاش أنا أحسن التعويل على وعي المواطن يطلب سنوات
1: اللي خلق الوعي
4: صحيح لكن اللي نقدر عليه توا الان
1: نظف عقب يفوق الواسيفيس واضح ولا نقولوا فيها عنا سنوات عقب خويا عقب وخطي
2: والتوعية ما تقفش مع بعض
1: والتوعية كيف دونك خلينا نستثمروا في الاجيال الصاعده كما نقول فيها والقادمه وكيف اليوم العباد من حد عن الطريق خويا عقب تو كان كل واحد معناه يتمس في جيبه تو الناس كل تولي تشد ثنيه والله العظيم تو كان العباد نرجعوا خويا القانون التونسي والمشرع يا خويا حتى كان فماش مشرع برا خويا موك ديما تخرجونا في القوانين نقحونا القوانين خويا خلي العباد عقب خلي ترجع لبلاد نظيفة وخلي ترجع لبلاد نظيفة راه والله كي تشوف اليوم الشوارع متاع تونس وانت داخل كي تفرج كمية التراب اللي موجود قلت غدوة كان تصب شتاء بالله كيما المرة الأخرى نرجع تتسكر لبلاد نولو جديد علاش على خاطر قلة الخدمة متاع البلديات مش قاعدة معناها تكنس في التراب وكغرفة مش قاعدة تهز في ليزوردور اللي موجودين معناها في معناها في الفضلات دونك من باب أولى وأحرى اليوم أنه يمشي مع بعضهم واضح ولا القانون
4: بالله وللناس
1: العصا
4: أرجعوا قريوا الموزيكا وتياترو ودخلوا العباد في مناخات تاع جمال بالحق راه
1: صحيح
4: والله
1: الاخر صحيح
4: والله اللي تربى على الحكايه هذه
1: وهو كذلك
4: دونك
2: الفن يهذب النفوس يهذب الأطفال
1: هذه من العمارة وحياها على الانجاجمون اللي نتاعها من اجل البيئه ومن اجل معليه القضايا العادله تحيه لفتحي حشيد صديق الفتح شوفين حمدي حشيد صديقي برشا حمدي حشيد دونك على هالمبادره هذيا تحيه لمنال اعطينا خويا منها اكستريز غير

0: كلمة ذي هاشتاج يحكي.
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
0: كملوا معكم احنا في على كل لسان. بعد شوي الموضوع يكون مع حدث على كل لسان, لكن قبل هذا نمشي للجود فايبس.
1: جود فايبس
0: انت تخوا سولي. يلا نسمع اغنيه الايكونيك وان شيف خالد دي جي باي رشيد طه, شيف خالد وفضيل.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. نوين تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري في صفاقس بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة في صفاقس نهار 24 سبتمبر غدوة قافلة صحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بمدينة معناها بعدد من المدن في صفاقس وخاصة في مدينة الصخيرة. حبينا ناخذ اليوم أكثر تفاصيل. معنا الدكتورة فاطمة بلاعج المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري في صفاقس. مرحبا بك مدام. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: الحمد لله. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين.
1: يعيشك. دونك القافلة هذه تأتي في إطار شراكة تجمع بين ديوان الوطني للأسرة والعمل البشري وجمعية صحفيي حقوق الإنسان GHR والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للقابلات ضمن جهود مشتركة تهدف إلى دعم الوقاية وتعزيز الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية وتقريب الخدمات من الفئات المستهدفة. ناخذ أكثر فكرة من عندك دكتورة على هذه القافلة وشكون باش تمس برينسيبالمون.
2: مرحبا بكم. منذ إن شاء الله غدوة نعمل هالقافلة مع مساعدتها في مركز الصحة الأساسية للصغيرة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة. الفئة المستهدفة هي نساء وفتيات ستوحى الشام خصوص تثقيفية حول لقاء مستوطنية الأنثوية وأهمية الرضاعة الطبيعية وأهمية الفئة الملحمة.
1: دكتورة جوست كان عندك أوبرلور وقال كان عندك كيت تتنحيه على خاطر قاعدين نسمعوا في صوتك أمبليفية ماذا بي نسمعوا صوتك هكا مريق لله. أي دكتورة أيوة. دونك قلنا الفئة المستهدفة مش تكون إن شاء الله فتيات وعنها ونساء وبش أيوة. كما قلنا بش يتم الكشف على عديد من قلت العديد من الأمراض هكا ولا
2: والتوعية حول الوقاية
1: الوقاية
2: من السرطانات الأنثوية يعني سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وأهمية الرضاعة الطبيعية وسائل منع الحمل وكذلك أهمية التلقيح ضد الفيروس الورمي الحليمي اللي هو المسؤول ديريكتومون معناها اللي عافينا وعافيكم الله سرطان عنق الرحم.
1: إن شاء الله ربي يعافي الجميع يا ربي. أيوة
2: يعيشك. دونك بعض الحصص التحسيسية باش نعمل تقصي سرطان الثدي دونك كما إكزام كلينيك معناها تقصي سرطان الثدي سرطان عنق الرحم وكذلك فيروس الورم الحليمي. القيام بعيادات طبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بالاستعانة بآلة الكشف بالصدى. احنا عندنا كلينيك موبيل معناها أيوة كلينيك موبيل مجهز بآلة الكشف بالصدى
1: دونك
2: معنا طبيب نساء وتوليد الإدارة الجهوية للصحة باش يقوم بالكشف هذايا.
1: اوكي.
2: والقابلات من دائرة الصحة الصغيرة والدائرة الجهوية للصحة وجمعية التونسية للقابلات الفريق التثقيفي من المندوبية الجهوية للأسرة والعمل البشري.
1: دونك هذوما الكل باش يكونوا حاضرين معاكم ان شاء الله. ونعاود نذكروا بانه اليوم معناها كديوان وطني للاسره والعمران البشري قاعدين معناها في مع شركائكم. نعاود نذكروا بالشركاء اللي هما GHR اللي هما كيف الاتحاد الوطني للمراه التونسيه الجمعيه التونسيه للقابلات وهذا مهم برشا اليوم تتعاضد معناها جهود المجتمع المدني مع الدوله من اجل انه اولا نوعيوا الفتيات والنساء ايضا نمشيوا لهم وين مكانوا في مختلف انحاء الجمهوريه نقربوا لهم الخدمات وأيضا أهم حاجة هو أن نوفر لهم هذه الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وخاصة النساء اللي يمكن ولا البنات اللي ينساوا رواحهم. دونك العبيد اللي تسمع فينا مدام اليوم وين يلقاوكم غدوة إن شاء الله في صفاقس؟
2: إن شاء الله في المركز الصحة الأساسية بالصخيرة
1: بالصخيرة
2: في المستشفى كان.
1: وفي المستشفى إن شاء الله. دونك أي مرأة اليوم تحس روحها متقلقة تحب تتفقد روحها إلى ما آخر ذلك دونك قلت لنا باش يتم الكشف نعود نذكره غدوة باش نعمل تقصي على معناها معنى السرطانات اللي كما سرطان الثدي ولا كيف غيره من السرطانات وأيضا الأهم حاجة هو التوعية ثم التوعية هكا ولا دكتور؟ دونك خليلي كلمة الختام دكتورة ماذا بينا أنه توجه دعوة دكتورة فاطمة بلاعج مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري بصفاقس. نخليلك زدك كيف كلمة الختام وأيضا دعوة للناس اللي تسمع فينا موجودين أهلنا في صفاقس أنهم يجيوا غدوة من وقت لنا وقت وتعطينا كل التفاصيل تفضل.
2: إن شاء الله نقول كلمة هذه لكل النساء والفتيات اللي في المعتمدية بالصغيرة وإن شاء الله احنا القوافل اللي هي الصحية مازالت معناها
1: متواصلة
2: في المعتمدية الأخرى أي في إن شاء الله في بير علي بن خليفة في العامرة في العقارب باش نصفوا أكثر معناها النساء والفتيات اللي يوليد الساقس وإن شاء الله حكت من يطلق لأ. إن شاء الله بعد كل وحنا قافلة
1: قافلة ناجحة وقافلة ممتازة
2: وتنتفع بالخدمات هذه.
1: نحب نشكرك برشا برشا شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة بلاج مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة عمران البشري. نعود نذكره غدوة قافلة صحية نهار 24 سبتمبر 2026 في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بمدينة سخيرة في ولاية صفاقس. وهذه الكل قافلة هذه في إطار شراكة تجمع الديوان الوطني للأسرة عمران البشري وجمعية صحفيين حقوق الإنسان جي اتش ار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجمعية التونسية للقبيلات. دونك فرصة غدوة باش نساء وفتيات تونس يتفقدوا رواحهم وإن شاء الله ديما تكثر هالقافلات هذية لأنها دائما في مصلحة تونس.
0: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: تحية لكم الناس كل نسلموا على يمينة بن دوة قاعدة تفعل معنا تسلم عليكم سي يونس وصانيا. تحية لك
3: سلموا عليها برشا أمينة
1: تحية كبيرة ليك تحية كبيرة ليك مدام
3: أمينة يا ملكة الفرام
1: شفت كيف
4: لحمة نار في فرام
1: لحمة لحمة في بيناتكم اليوم هي شفت كيفاش حبيت تجيد تزفر
3: سلموا على ملك عوني بربي
1: تحية الملك هاي ملوك أهلا وسهلا هاي تحية كبيرة لي يلا نشوف تسويل توب 3 يلا جو نمشيو للستيتس اليونايتد ستيتس اوف امريكا ونشوفوا غادي كشكون محتل تراند على الشازام من الفرقة في المرتبة الثالثة بوسطن. توب 3 موندو كوسمو في سويت فور ايفا نقع في المرتبة الثانية. توب 2 في المرتبة الأولى نلقاو كارول جي في جديد متاع بابو واو تتسويت على موجات موزايكا فام. ما تنسيوش خليكم تتسويت مع أخبار الخامسة على الأولى في تونس مع زميلنا المتميز المعلم تاع الأخبار الحسين الدبيبي وللحديث بقية بعد الأخبار.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي لغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: أهلا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري. تتجه اللجنة التشريع العام في البرلمان إلى مواصلة النظر في مراجعة التشريع المتعلق بالمخدرات بالتوازي مع تواصل الحملات الأمنية لملاحقة شبكات الترويج، خاصة في ظل تزايد المخاوف من السرقة في محيط المؤسسات التربوية. وفي الإطار مقرر اللجنة، ياسر قراري يفيد في تصريح للزميل كريم الناس بأنه تم الاستماع خلال الفترة الماضية إلى أطباء وأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين وممثلين عن وزارة العدل وأكاديميين، وذلك بهدف إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.
1: كيف ما تابعتم أنا أن لجنة التشريع العام عقدت سلسلة من جلسات الاستماع، تقريبا استمعت فيها إلى مختلف الأطراف إيمانا من اللجنة بأن هذا المقترح إذن يجب أن يكون إذن مجال نقاش واسع، لأنه كيف ننطلق من القانون 52 اللي جاء لمعالجة هذه الظاهرة ونقيمه بعد أكثر من 20 سنة، أعتقد أنه معناها النتائج كانت ضعيفة ومحدودة، وبالتالي لابد من مقاربة أشمل. وذكر ليش معناها مشينا إلى جلسات كان فيها الأكاديميين، كان فيها أخصائي علم النفس وعلم الاجتماع، كان فيها الصيادلة، إذن كانوا فيها الأطباء، يعني كانوا فيها الأمنيين وزارة العدل، يعني كل الفاعلين وكل المتدخلين في هذا المجال للإحاطة بالموضوع إذن من مختلف جوانبه، لأنه احنا نعتقد أنه المقاربة الجزائية وحدها غير كافية لمعالجة هذه الظاهرة، لابد مقاربة أمنية، مقاربة جزائية، إذن مقاربة علاجية، مقاربة وقائية، مقاربة تربوية، يعني تعدد المقاربات وتداخل المقاربات من أجل يعني الحد من هذه الظاهرة اللي قاعد معناها الحقيقة تتعمق بشكل كبير في مجتمعنا وقاعد معناها تضر في وليداتنا.
0: أعوان فرقة الشرطة العدلية في منطقة الأمن الوطني بباب سويقة في العاصمة يتمكنون من القبض على الزوجين، استغل محلهم التجاري المختص في صناعة وبيع الفخار كواجهة لترويج المواد المخدرة والتضليل. وجاءت العملية أثر تحريات ميدانية دقيقة وردت على الفرقة، أفادت باستغلال الفضاء لترويج المخدرات، وبناء على ذلك تم إعداد كمين أفضل إلى إيقاف الزوجين المتلبسين داخل المحل وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة. وباستشارة النيابة العمومية في المحكمة الفدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالزوجين على ذمة الأبحاث وتعهيد الجهات المتخصصة لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في القضية قبل إحالتهم جميعا على أنظار العدالة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن في سوسة الجنوبية تتمكن من إلقاء القبض على شخص أصيل ولاية مجاورة مصنف خطير ومحل ما يناهز 40 منشور تفتيش، وذلك من أجل قضايا تتعلق بمحاولة القتل العمد والسرقة والبركاجات والعنف وتحويل وجهة وتكوين وفاق. في الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي. رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني يرفع دعوى قضائية في باريس بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية اقتلاع جيش الاحتلال الصهيوني 600 شجرة زيتون من أرض عائلته جنوبي لبنان. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل لسان. ابقوا معنا.

0: سلطان الترب جورج وسوف سلمتك بدلة من أحلى ملحن كاظم الساهر أغنية ياسر حلوة ومزيانة برشا برشا حصل عليكم الناس الكل بيت الحين كاظم الساهر وطونا مع جيولك مرة بصوت كاظم الساهر هي أنا محالة ما تسمع بصوت كاظم الساهر الحقيقة ما تعرف
1: بعد جورج ما تسمع
0: والحق بالحق معناها هي غنيها كاظم الساهر من الأول لحنا سلمتك بدلة يمحملني أذية واضح ولا فهمتني ياريت ما شفتك وجابك علي فهمتني بعد هي غنيها سلطان الطرب جورج وسوف سلم عليكم وين ما كنتوا شكرا جزيلا لكم على تفاعلاتكم رحبوا بك سيدة أميمة مرحبا
1: أهلا وسهلا
0: كيف الحال
1: شنو
0: الأمور هيعطينا حالة الكيسات قبل ما نمشي الواتساب عجب يلا قوي
1: مش نبدأ بالمرسى في شارع طيب المهيري نهج لادي شاكر شارع محمد علي في العمينة نهج موجي سليم شارع خالد بن الوليد وشارع دار فضال وصولا لسكرة شارع طيب المهيري شارع مصطفى محسن شارع الحبيب بورقيبة وشارع الحرية نهج مصطفى عبد السليم في المازا سانك في شارع عثمان بن عفان وشارع أحمد التليلي حتى ليكس دو فما حركة كبيرة في العاصمة كما العادة في الشوارع الرئيسية ولنهج المتفرع منها كما خالد الدين باشا شارع محمد الخامس لحبيب بورقيبة وصولا لباب حار وباب جديد فما اختناق مرور كبير في منوبة في وادي الليل الدنتين وصولا لباردو فما ديبوشون دونك كيف كيف في بن عروس في حمام نمف الزهرة وبومهل اللي تشهد حركة مرورية كبيرة دونك سيسر واحكم وطريق سلامة للجميع
0: طريق سلامة لكم الكل شكرا جزيلا لكم مستمعاتنا مستمعين نشوف تشوت واتساب عجب
2: واتساب عجب 23 500 ألف
0: شكرا على تفاعلاتكم نمشي والإيطاليا مع وردة صديقتنا اللي تقول معكم وردة من إيطاليا هذا الإيمان تاع الأستاذة متاعي تحب على رسالة الفريكاسي نهار تخرج متاعي هزيت الكسكسي والفريكاسي والبقلاوة لسه تنصر تاعك تحيا ليك يا وريدة يا باهية وانت نورت تونس معناها واضح ولا كان جيت اسمها في كان جيت
3: وردة كانت اللي فاتت
0: راهي اسمها فلورا
3: هذه أول مرة
0: لا مش أول مرة بعثنا مرة اللي فاتت كيف تحية كبيرة لها نمشي والصديقتنا العزيزة يسرى اللي تقول بأنه ترحب بكم الناس الكل وكيف كيف تقول لكم يا حسرة على غنية سلمتك بدلة فكرتني بسيزيمي وحفل آخر السنة الدراسية شكرا لك يا للا تحية كبيرة لك لهنا عنا برشة تسمعنا تفاعلات زيدة كيف كيف يقول لك اليوم رانا نهار نجري في جرته في جرة الإدارات التونسية تشكي والعبيد من تقول نخطيت عشية كاملة عديتها ما بين ستيج والسونيت والكيف كيف والأوراق دونك عديت عشوية وين نخلص في الفاتورات من فاتورة الفاتورة أختنا ألفا تحية كبيرة ليك صديقنا سليم تحية ليكم يقولكم أحلى فريق

0: في القاعة، وكيف كيف تدخل لأي بقعة تلقاها نظيفة حتى لسالدو. ولهنا معناها المشكلة مش متاع دي كاميرا بركة، راهو لازم يكون فما ردع، والردع راهو هو اللي يجيب. يقولوا لك برافو يا سونيا بور سيدي بوسعيد، صديقنا فكر الدين، فخر الدين، فكر الدين ونقايد فخر الدين، تحية ليك فخر الدين حمامي، شكرا ليك سي فخر الدين. نمشي ولكندا كيف كيف يسلموا علينا أصدقائنا غديكا اللي يحب على أغنية إلى خبزي أمي، صديقنا أسامة أحنوا إلى خبزي أمي، طبعا مرسيل خليفة محمود درويش، حاضر يا أخويا طبعا برمجولك حويجة هكا كيف كيف. وأيضا برشة تفاعلات مع مختلف البرامج، راو للميساج فوكو من نجموش نسمعوهم شباب، دونك ماذا بيكم ديما تكتبولنا. شكرا لكم، تفاعلاتكم كل محبة على 23500 و13000 كندية واتساب عجب اليوم.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكارل معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بيرك بكابا بنتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف كل واحد وكيفو،
3: مع أورانج بوستي الغانتري ب5G
4: اليوم ان اكسكلوزيفيتي مع أورانج et سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا، باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل، وزيد مع بودز وشارجور هدية، هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: مالا فيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغانتري ب5G.
4: عندك أورانج.
5: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحبا بكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، نكملوا بعضنا إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. اليوم في رقم على كل لسان باش نحكيه على أمنية لكل إنسان، برشا ناس كي يدعي لك دعوة خير شي يقول لك صانية،
6: قول لك ان شاء الله في حجه،
0: ان شاء الله في حجه جست، قول لك ان شاء الله في حجه والله لا تحرم مؤمن، لانه هذيك هو اليوم سبحان الله اليوم الوطني السعودي، دونك اكستون في نحكي مع السعوديه في الموسم للحج. وين بدات علاش صدفه غريب، علاش واذن في الناس بالحج هكا ولا دونك هذه هو كلام ربي مش كلامي انا. دونك نحكيو اليوم على تقريبا 10000 مترشح من تونس، وايضا 1000 مترشح من مكفولين بالخارج، امنيه كل مسلم ومسلمه والا تحرم مؤمن يا ربي.
5: رقم على كل لسان،
7: قرابة 10000 حاج وحاجة من تونس يستعدوا لأداء مناسك الحج خلال الموسم 2027 بعد ما بلغ العدد 9982 مترشح، إضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى سبيعي قالت إنه الوزارة بعثت رسائل قصيرة لنحو حوالي 20000 مترشح، من بينهم قرابة نصف العدد موجودين في قائمة الانتظار، وقائمة الانتظار تنجم تعوض المترشحين اللي يتخلفوا عن أداء الحج أو يتنازلوا عن المشاركة، إضافة إلى الحالات اللي ما تستجيبش للشروط الصحية المطلوبة. بالنسبة لتسعيرة الحج ما زالت ما تحسمتش إلى حد الآن، وسط أمل في أنه تكون الكلفة متاحة أقل من تسعيرة الموسم اللي فات. أما بالنسبة لموعد انطلاق الرحلات فمن المنتظر مبدئيا أنه تكون أولى رحلات نحو البقاع المقدسة يوم 26 أبريل 2027، يعني من طول استعدادات ديت لموسم حج جديد في انتظار استكمال بقية الإجراءات والأعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بالحجيج التونسيين. وبخصوص التحذيرات الطبية للإحاطة بالحجيج، قال منسق البعثة الصحية بالبقاع المقدسة التابع لوزارة الصحة الدكتور محمد السوسي أنه تم إضافة 3 إجراءات جديدة بخصوص رعاية الحجيج لضمان سلامتهم الجسدية والصحية.
8: اللي بدينا بها من يوم اللي رجعنا لهنا لتونس، احنا بدينا في التقييم بتاعنا على مستوى وزارة الصحة وعلى مستوى كل المدخلين اللي هما وزارة شؤون دينية وشركة الخدمات. اثناء عندنا 3 مواضيع جديدة، 3 مواضيع اللي قاعدين نخدموا عليها. الموضوع الاول هو التوعية، ولاحظنا وانه بالنسبة للحاج بتاعنا عنده برشا التوعية نقصته، ويلزم يعرف روحه الحاج ايش عنده ايش ما عندوش، ويعرف روحه اللي هو ماشي يحج اللي هو روى عنده جهاد اللي هو ماش ماشي بشداوي وماش ماشي للفصح. هذوما عاملين فيها زادة برنامج طول نحكيه عليه. ثاني زادة اللي هو جديد الإعاشة اسناه بعد دراسة اللي قمنا بها في معهد التغذية تحت

0: تعليمات سيد وزير الصحة فيما يخص التغذية بالنسبة للحجاج. هذا لاحظنا وأنه فما بارش نقائص، ولهذا إسنا إن شاء الله باش يكون لكل الحجاج متاعنا باش يكون عندهم عشاء اللي داخل زادة في المنظومة. الموضوع الثالث اللي هام زادة بالنسبة للفحوصات الطبية اللي فينا فيها بارش مشاكل، وإن شاء الله قاعدين نحاولوا باش نحسنوها، وهذا كله المبتغى والهدف متاعه باش الحاج متاعنا يلقى روحه في حالة صحية جيدة اللي نجم بقوم بالمناسك متاعه. قلنا احنا هذوم كلهم باش نعملوا لهم مراكز، وعملنا 5 مراكز اثناء في الجمهورية، كل مركز على مستوى الأقاليم، والمراكز هذوم مدعمين بأطباء اللي هما شاركوا قبل في الحج، عارفوا شلوم المشاكل باش يعرفوا شلوم الأضرار، وفي نفس الوقت هذوم فيهم كل الاختصاصات.
1: كل الاختصاصات. تحية كبيرة ليه دكتور محمد السويسي. نعود نذكره بأنه الانترفيو اليوم صباح كنت مع جهين ميلاد في صباح الناس، تلقوا كل التفاصيل في على الموقع متاعنا mosaikfm.net، وكيف كيف على الباج البرنامج صباح الناس باي mosaikfm مع جيجي. غدوة إن شاء الله الخميس 24 سبتمبر تنطلق كيف ما قلنا هذا نقوله معناها هالأمور هذية فيما يتعلق بالفحوصات طبية للحجيج، وكما قلنا فما جديد فيما يتعلق بالأمراض اللي يتم الكشف عليها، حاجة مهمة ومهمة جدا، وهذا الكل في إطار أنه نضمن السلامة الجسدية والصحية أيضا للحجيج امتاعنا. دونك اليوم سونيا برشا ناس تسمع فينا، برشا عبيد قلنا موضوع ذي يهم الشارع التونسي لأنه يهم كيف كيف الناس اللي مترشحة، يهم زادة اللي معناها الصغار اللي والديهم ماشيين قصدين ربي، وحتى جزء كبير من الناس اليوم ماشيين ويصغاروا التوينسة، معناها هو من أكبر لمويهن داج اللي تمشي هي التوينسة معناها في الثمانين فما فوق. دونك الحمد لله اللي قاعد تتشبب الأمور أكثر فأكثر، ولو يخموا فيها على بكري بالرغم من ارتفاع التكلفة راهو.
2: لكن شوف هو الرقم كبير لكن يعكس مسؤولية كبيرة، ورحلة كما رحلة الحج هي رحلة إيمانية روحية، التوينسة الكل بالنسبة لهم كما أنت قلت من الأول اللي بشي دعي لك يقول لك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله في حجة
1: إن شاء الله.
2: لكن زيدا مش كان فقط تحذير متاع فليجة وانا ماشيين فيها، برشة تحذير يلزم، فما إرشاد يلزم صحيا يكونوا عاملين فحص طبي
1: كامل،
2: يكونوا معناها بالحق كابابل أنهم هم يكونوا معنى صحيا انه مو يمشي ويؤديوا مناسك الحج، على خاطر مناسك الحج تطلب بنية معناها واحد صحته يبدا قويه ويبدا عامل كشف صحي، ويبدا يحتاج زاد غاديك ارشاد، يحتاج معناها المعلومه تكون واضحه، محتاج انه غاديك يكون فما اطباء خاصه عندهم خبره كما قال، خاطر مش كيما طبيب يمشي اول مره، كيما طبيب عنده خبره ويعرف بالضبط شنو يقلق، المناخ كي يتبدل السخانه فما ناس تتقلق من الهويلي غادي من المالي غادي، الكبار اللي ما يحملوش الوقوف اللي يصير لهم تورم في ساقيهم، يعني لك مشاكل الكبار معناها كبير معناها عديده وغاديك تنجم تتحير. دونك مهم جدا انه يقوموا بفحص طبي، ومهم جدا غاديك يكون فما مرافقه باش ما الحاج يكون لاهي في رحلته
3: يؤدي المناسك كما يلزم،
2: يتمتع روحيا بهذه الرحله مش يولي متقلق صحيا، وقت ما تعرف هذيك زاد فما الاكتظاظ فما المعلومه خاصه يمشي اول مره يبدا زاد ما يعرفش المعلومه.
1: دكتور سويسي قال ماذا بينا الناس الكل تمشي، معناها دكتور سويسي قال ماذا بينا الناس الكل تمشي، علاش؟ على خاطر تو سامبلومون راهو مثلا عم ناول يقول لك 11000 حاج معناها اجراو رقم قياسي 35000 عياده طبيه، يعني كل حاج مينيموم عمل 3 عيادات طبيه، دونك 3 فحوصات. دونك ديكو يقول لك مثلا اليوم فما حجاج خبيو اللي هما مرضى زهايمر، والا كيف كيف مازالوا كيعملوا عمليه مثلا تستحق هكا معناها، ولا ساعات يكون انابت، وفما توا ولاو بلو فيرم معناها فيما يتعلق بشروط العبيد اللي باش تمشي، تبدا عبد انابت ولا ما اخر ذلك، دونك ما يخليوش يمشي، يقول راهو سي با كونتر معناها الناس اللي متشوقه باش تزور بيت ربي، ولكن زاد كيف كيف
2: ما يلزمش المجازفه،
1: ما يلزمش جوستومون ما يلزمش ناخذوا لو ريسك، باهي انه بدينا حضرنا على بكري ركحنا الامور للامور استباقيه كيف كيف اليوم، انه على بكري نعرفوا شكون ماشي وشكون مش ماشي، باش حتى على الاقل العبيد اللي قعدت في قوائم الانتظار تنجم تدارك روحها وتقصد ربي، وباهي برشا انه نبدأ ومعناها الموسم على على بكري كيف ما يتقال. ذكروا بون تقول لي انت بكري مع
4: غولاتيف بكري
1: لانه مازال عندنا 6 شهور على الاقل في دينا، دونك نجموا ننظموا فيها الامور هكا وليس
4: ونجموا باش نوفروا كل العوامل اللي تخلي الحاج يمشي معناها يقوم بالحاج نتاعه في ظروف صحيه ونفسيه، خاطر المساله مرتبطه صحيا وجسديا كيف كيف، زاد المساله النفسيه كيف كيف، برشا ناس يذيعوا
2: ومعناها يخافوا حتى من الاكتظاظ،
4: يخافوا من الاكتظاظ، فما ناس عندهم ديفوبي معناها من الفول من الاكتظاظ وغيره، فما ناس تتاثر برشا بالسخانه لانه زاده ونقرا ومعناها خاطر احنا في كل مره نحكيوا مساله السخانه،
3: فما امراض مزمنه زاده اللي تتحير بال
4: ثم امراض اللي توا نحكيوا عليها توا في الافريك سورتو في الافريك اللي هي البولا وغيره وغيره تنتقل معناها زاده بالعدوى، زاده لازم نقرا حساب الحكايه هذه ان شاء الله، معناها اللي توفر الان معناها في مساله استباقيه انه يخلي الناس يقوموا بالحج نتاعهم في اريحيه تامه ويرجعوا لباس لعائلاتهم. نتمنى لهم هذا، خاطر في السنوات الاخرانيه في كل عام حكينا عملوا حتى اللي قبلها حكيت على شويه مشاكل صارت في الحج،
1: مشاكل كثيره
4: دونك العيادات الطبيه زاده كيف كيف
3: مهمه
4: جدا. وكما كنت تحكي حسن راو اللي ما يتيحش في القرعه ولا اللي صحيين ماهوش قادر معناها لا ينتهي العالم معناها نجم معناها ثم برشا
1: ديزالتيرناتيف
4: فلا بدائل اخرى تدخل فلا
1: ولا وسورتو اليوم ترميوش ولديكم للتهلكه راه تو برشا عبيد هي الناس نفهم وراء انسان متشوق على تحرمه من والامنيه نتاع الانسان انه يقوم بمناسك الحج معناها حتى عبد تلقاه يمشي العمر حتى كل شهر
4: اليه سبيلا
3: والقدره هي من بين شروط الاستطاعه
1: الماديه والجسديه
2: خاصه معناها تلقى الاولاد يحبوا معناها يفرحوا لي بارون نتاعهم يقول لك نحب نحقق الحلم الامي ولا البابا ولا الامي وبابا يمشيوا للحج، فالكلهم تحسهم ليموسيون هي اللي تهزهم
3: تغلب.
2: على حساب الصحه وكل شيء يجازفوا معناها من بعد يقعدوا يديهم على الحق وليوا يديهم على قلوبهم وهما غاديك يلقاو روحهم بعد مش قارين حساب الاكتظاظ والتعب واللي مش مستانس واللي عنده مشكلة
3: سارتروز اي من المهم التحذيرات اللي تقوم بها زاده وزاره الشؤون الدينيه والعمليات البيضاء اللي تقوم بهم كل عام انهم توري للحجيج اللي باش يمشيو غادي يعملوا عملية بيضاء يوريوهم شنية معناتها المناسك اللي باش يقوموا بهم يهيئوهم راهم ماكمش تعملوا كيلومتر ولا زوج معناتها في النهار تنجم توصل تعمل 10 كيلومتر وانت في الحج في النهار احنا في العادي معناتها من المسنين اللي في تونس لهنا في النهار ما يتعد ما يمشي ما يعملش 4000 با مثلا وهو في النهار يعمل لك 10000 كيلومتر
4: يعملوا 70 و80 مش سهل
3: مش سهل
1: السعي هو صعيب مش طويف
4: ليه
1: السعي والبعد ومستلفة
3: فرق ما بين واحد
1: طواف سهل على الاخر طواف
3: فرق ما بين واحد قاعد في الدار ماهوش قاعد يعمل في حتى اكتيفيتي وانت تحطه ما بين ليله ونهار باش يمشي يعمل لك 10000 كيلومتر ماهيش سهله معناتها كان المفارقه هذيك صعيبه اون بلس فما حاجات يعطيوها لهم نصائح مثلا انهم ما يلبسوش حاجه جديده كي يمشيو غاديك مثلا ما يلبسلكش سبيدري ولا صباط اول مره يلبسوا في الحج معناتها ينجم يستعملوا لهنا باش ما يتضربش باش ما تصيرلوش مشاكل انهم
4: خليو الحاج احسن يحكي
3: اي تفضل سي
1: انا شلحكي قدامها هي
2: اما نقول لك حاجه والله شوف لي زاستوس هذوما قداش مهمين معناها توا
3: اي مهمين
2: معلومه لازم يعطيها لك حد عنده خبره
3: هذيك علاش
2: نقول لك ما تهز الصبات جديد اغنى احنا في الحج ماذا
3: كل شيء جديد
2: هكا نبرح حوايج عيد من الفرحه نفهم لكن
1: مصلحتك انه سبحان الله يقول لك باش نمشي هكا رحله العمر يسموها ولاده جديده برشا حاجات اخرين اما هو المهم برشا نرجع للجانب التحذير الجسدي والتحذير النفسي والناس اللي عندها امراض مزمنه زاد كيف كيف ماذا بهم يصارحوا من توا ليزيكيب باش يبداو ياخذوا الحذر نتاعهم معناها في الاخر وراو دوينا غير دويهم
3: صحيح
1: مش كيضحكوا والله دوينا غير دويهم
3: اصلا ما يقولوا من زدويتكم معناها كونتيتي
1: زاد كيف كيف كونتيتي زاد تبدا الامور ناخذوا بالاسباب ونبداو نركحوا الامور وباهي قال لك اخذوا ايزون بخي اون كونسيديراسيون سني حتى مساله الاعاشه خاطر التوانسه ديما يهزوا ريزيستونس وعلوا الحكم
3: غادي
1: البنادق علاش وبرا قايد على غاليه يهزوا البنادق ولا يقول لك غاليه صعبه اسمعني كي بلو بلوس بلو موا معناها في نهايه الامر ناخذوا بالاسباب ونحاولوا نسيسوا
3: دوي غالي زيدا حتى دوي غالي
1: ها خونا فؤاد مشى للعمره دونك يجرب يحكي لك معناها يوزر اكسبيرينس معناها هذه لغه حكايه لغير لا لا لا لا بس عليها كل شيء بالبركه كل شيء بالبركه تمشي الامور
3: سبحان الله غاليه البلاد شنو كل شيء بالبركه
1: سبحان الله هو اخوي يحب اللوكس بالبركه غاديك كل شيء بالبركه تقول بسم الله غاديك تمشي تنسى روحك شكون انت دونك يمشي يمشي يتعبد سي فؤاد صغير تبارك حتى 40 ما لهمش شوف كيفاش يتشكى معناه حتى 40 سنه ما عملهمش صغير ولا بالحق صغير مازال ما عملش 40 طون دونك تشوفوا انت كيفاش يتشك كو دير العباد اللي عمرها 80 و70 دونك قصد ضرب يا خويا الله تحرم مؤمن ان شاء الله وشكرا لوزاره الصحه ووزاره الشؤون الدينيه على انهم قاعدين يعلموا فينا ودورنا احنا اليوم كاعلام انه نوصلوا المعلومه دورنا انه زاد كيف كيف نخلقوا هالوعي هذايا لدى الحجاج بيت الله الحرام ان شاء الله ربي يبلغ المقصود وانا لا تحرم مؤمن وش قال زيد غرسان

0: الفيبر توفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
2: صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من ما كنتوا، هذه على كل سين على الأولى في تونس، واللي على كل سين هو العيد ميلاد 21 للا كارت وفاء، كارت فيديوتي وفاء دو كارفور اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. أي كبرنا مع بعضنا، فما برشة دليل يا شباب، برشة دليل بمناسبة العيد ميلاد هذية في مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبريس. نقول لكم بأنه هاللعبة هذية غير ملزمة للشراء، يكفي أنك تسكاني الكيو ار كود اللي تلقاه في معناه في مدخل كل مغازات كارفور في فترة الاحتفالات اللي تمتد من اليوم 23 سبتمبر تواصل إن شاء الله حتى نهار 4 أكتوبر 2026. اليوم عندنا 50,000 دينار للربح، ما تنساوش زيدا كيرميسو كادو اللي يكون موجود في لي تخوا زيبر مارشي، كارفور المرسى، كارفور مولوفسوس وكارفور مولوفسفاكس. ونذكركم بأنه اليوم الفرصة الوحيدة لحرفائنا الكرام في كارفور من أجل أنهم يبدلوا لي بوان فيداليتي كونتر دي معناها دي كادو، وايضا ينجموا زيدا كيف كيف يبوف بروفيتي زيدا من تيكي كاش ونص. ايش معناها كاش ونص؟ معناها مره ونص حق لي بوان هذوكم، كان يسويو مثلا 20 دينار تاخو معناها بون داشا بقيمة 20 دينار، وكيف كيف بون داشا بقيمة 10 دينارات، دونك مرة ونص. هذه هي الدليل اللي ما يوفيش مع كارفور. نذكركم بأنه زاد كيف كيف فما ديكاتالوج بالمناسبة السعيدة هذيا اللي نبدا نلقاوهم موجودين، وهل معناها نعاود نذكر بأنه تنجموا أيضا تليشارجيو الكليكاتالوج تلقاوهم على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور تونيزي، وكيكا فو بروفيتي في مغازات كارفور معناها مرسى ولا كارفور صفاقس ولا كارفور مولف سوس ولا مولف سفاكس، وايضا ما تنساوش زاده في كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. هكاك الناس الكل سون تري بيان سيرفي. وكل نهار زاده عندنا ادلال. اليوم لوفر دو جور، باش نبداو بلوفر دو جور. اش عندنا اليوم يا سيدي يا بن سيدي؟ لوفر دو جور نتاعنا باش يكون على النحو التالي. اليوم عندنا الكيلو دوغاد، ينعم كيلو دوغاد اللي نجموا تاخذوه بفضل البطاقة وفاء بسوم امباتابل 17 دينار كيف ما قلت لكم 990 مليم. تنجموا تاخذوا هذايا لوفر دو جور، وكيف كيف عندنا لوفر دو جور زادة اللي يكون زادة معناها متوفر معاكم غدوة زادة. ما تنساوش لوفر دو جور باش يكون نهار 24 سبتمبر دو غولو اسويتو ليلا بريستيج 4 دينار 990، وفوق هذاك الكل دي تاخو دو رولو بلاش، وهذا الكل بفضل البطاقة وفاء اللي هي لكارت دو فيدريتي دو كارفور اللي تحتفل بعيد ميلادها 21 في مغازات كارفور اللي سبيع برشي الكبار اللي هما مولوف سفاكس مولوف سوس وايضا المرسى. وما تنساوش زيادة تلقاو لا ميم اوفر في كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. ما تنساوش الكرماس برشا اجواء، مزيد من التفاصيل تلقاوها على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور تونيزي. برشا ادلال كارفور ديما مدللنا، وكارفور ديما يعطي الاكزامبل زادا باش يكون حاضر بور لا بون كوز. كيفاش يا زحسان الحكايه؟ مش غريب عليه كارفور. انعم تذكروا وقت اللي حكيت لكم في الغونتري سكولير على الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي، وما ادراك ما هذه الجمعيه. نذكروا كيف كيف وقتها كارفور تونيزي والجمعيه عملوا وقتها كومباني كبيره من اجل انه للصغيرات وقتها معناه من اجل انه ندعموا لا رونتري سكولير نتاعهم. ولهنا لانسيو زاد كيف كيف لانسيو كونكور مزيان ومزيان برشا للصغيرات من اجل انهم يقوموا بدي فيغورين، يقوموا ايضا بدي ديزاين، يقوموا بدي دي ديسان، هكاك ينجموا معناها يوريهم ويعبروا زاد كيف كيف كيفاش ينجموا يدعموا الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظم. أي سيدي لهنا كارفور تونيزي دعم هالحملة هذية. المشروع هذية الحقيقة تبني بدين صغيراتنا برشا محبة، ولي روندو متاع الصغيرات هذوما الكل بفضل الذكاء الاصطناعي لقيناهم اليوم موجودين في شنو؟ فيها اللي فيجورين المزيانين. شوفوا كشبوبية اللي تعمل 66 كيف، شوفوا شوفوا كل فيجورين هذوما اللي نجموا اليوم نعاونوا المنظوري الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي تو سامبلومون. وقت اللي نلقاو هالي فيجورين هذوما موجودين في مغازات كارفور نجموا نشريوهم ونجموا نشريو زادا كل قدير وقدره ليستيكر. هذوما ليستيكر شفتوا ما شبههم ياسر مزيانين. فيجورين تعمل 66 كيف ان 3D تفرجوا فيها حاجة تعمل 66 كيف ملا فينيسيون وملا هي وملا كرياتيفيتي عند صغيراتنا. وكيف كيف ليستيكر نعود ذاك ليستيكر اللي نجمو زادا كيف كيف نرسلسقوهم على كراسات صغيراتنا. هذا الكل صنع بأيدي تونسية وبدعم كبير من كارفور تونيزي. كارفور تونيزي اللي حط على ذمة معناها الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي هالمشروع هذية من أجل دعم زادا الموارد متاحة. نقولكم وقت اللي تشريوا اللي فيجورين ذوما ولا تشريوا الاستيكار ذوما فإنكم اليوم تساهموا في إنقاذ منظوري الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي. ونقولكم زادا كيف كيف هالجمعية هذية اللي قاعدة توفر في عدة خدمات وهذا الحقيقة معناها ما نجموش ننكروه. اليوم ديما كارفور حاضر معنا بور لا بون كوز. دونك نحب نحكي لكم أكثر على هالي فيجورين ذوما اللي صموهم وليداتنا التوانسة وقول لكم بأنه ريع لي فيجورين ولا الستيكرز وإلا زادة لي بول فما دي بول زادة. دونك هذا الكل بفضل الخيال الجميل متاع صغيراتنا. ونقول لكم بأنه هذا الكل تلقاوه في مغازات كارفور وتلقاهم زادة كيف كيف متوفرين في كارفور إلى مرسى. ونقول لكم المبيعات كلها باش تمشي لدعم أنشطة الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي لاسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مونوسوز. واليوم صغيراتنا الكلهم قاعدين يستنوا في هالدعم نتاعكم. هذه معناها الشيدوفر هذوما اللي عملوهم بنياتنا وليداتنا معناها وصوروهم بأيديهم اليوم بفضل ليا خرجناهم هكا دي فيجورين وكيف كيف طبعناهم في دي ستيكرز. دونك اليوم خليو معناها البصمة نتاعكم انتوما زادة واشريو هال معناها معناها ليزوفر هذوما من أجل أنه ندعموا الأعمال الطيبة للجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي. وهذا الكل كالعادة يصير في مغازات كارفور. فشكرا كارفور على هذه الفرصة وشكرا لبناتنا ولادنا اللي لديسان متاحهم خذوا الحياة نعم لو ديسان برين في في نهاية الأمر لفيجورين غراس معناها كريي غراس عليا واليوم وصلوا إلى رفوف كارفور. دونك ما تبخلوش شريو لي بول لي ستيكرز وإلا زادا كيف كيف لي فيجورين. وهذا الكل توجور بور لا بون كوز كيف ما كارفور ديما حاضر معنا. هذا الكل لمنظوري الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي. تحية لكم الناس الكل وشكرا بالقلب لدعمكم الأنشطة هذية المزيانة. وكيف كيف شكرا كارفور اللي خلينا اليوم الفرصة من أجل أن ندعموا هالمجهودات هذية داخل المجتمع المدني التونسي.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة في العشية
2: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
3: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كيلو دوغات ديلفاج ب 17 دينار و990.
4: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة في العشية
1: على كل سين تقدم معكم حتى الستة العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا لأحباء أخبار التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع هايتك
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
7: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كافيه في موعد جديد مع هاي تيك. بعد جمعة كاملة عديناها مع طيح الريتم التعالية نقسم الخدمة على الذكاء الاصطناعي, والذكاء الاصطناعي باش يقضي على الإنسانية. أنثروبيك وأوبن إي آي أعلنوا رسميا على دو موديل جدد بالنسبة للذكاء الاصطناعي. أنثروبيك كشفت على كلود أوبيوس 5.5 أول موديل من الجيل 5.5. الشركة تقول إن الموديل الجديد يوصل تقريبا لمستوى فابل 5.1 في أغلب المهام, أما بكلفة استعمال أقل بحوالي 40% مقارنة بالنسخة السابقة. أوبيوس 5.5 معمول بالأساس للمهام الطويلة والمعقدة, كما مثلا أنك تتنقل باز دو دوني متاع كود كاملة, ولا تعمل مراجعة البروجي متاع ديفلوبمون. بالنسبة للأسعار, مليون توكن يكلف 4 دولارات في الانتري و20 دولار في السورتي مقابل 5 و25 دولار قبل. الشركة ركزت برشا في كلامها على الأمن السيبراني بالنسبة لخدمتها على كلود أوبيوس 5.5. وبعد الإعلان على الموديل هذي المفاجأة جي ما عند شكون, ما عند أوبن إي آي. بعد 90 دقيقة بالضبط أوبن إي آي أعلنت على دو موديل جدد, جي بي تي 6 سول وجي بي تي 6 لونا. سول موجه للمهام المعقدة خصوصا الكودينج وإلا التراوي بروفيسيونيل اللي فيه برشا تعقيدات, أما بالنسبة للونا معمول أكثر للمهام اللي تتعاود بكميات كبيرة كما تلخيص لدوكيمون وإلا استخراج المعلومات, وخاصة زادة لي ريبونس رابيد. ولهنا الخدمه نتاع اوبن اي اي وراها زاد كونكورونس كبيره ياسر. بالنسبه للاسعار, جي بي تي 6 سول يكلف 2 دولارات فقط للمليون توكن في الانتري و10 دولارات في السورتي. لونا يوصل ل 10 سنتس في الانتري و50 سنتس في السورتي. الاسعار تقريبا تنقص للنص مقارنه بالتاريف نتاع جي بي تي 5.6. بالنسبه للزوج شركات قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ياسر, صحيح على البوتنسيال نتاع لي موديل نتاعهم, لكن زاده بالنسبه للاسوام قاعدين يحاولوا انهم يكونوا اسوام كونكورنسيال بالقديم ما بين زوز شركات. بالمناسبه نحن في الشهر التاسع من 2026, الشركات هذه اللي تنادي باش نقصوا في الريتم على الذكاء الاصطناعي, لحد الان في 9 شهور من 2026 خرجوا 32 موديل. نصيب الاسد عند اوبن اي اي اللي خرجت 22 موديل من منذ بدايه العام هذايا. في المرتبة الثانية جي شركة جوجل اللي خرجت 18 موديل, بعدها أنثروبيك ب 17 موديل. في المرتبة الرابعة لقوا إكس إي آي اللي خرجت 11 موديل, وميتا جي في المرتبة الخامسة بتسعة موديلات. ميتا اللي خرجت 9 موديلات كيف حكينا في الأخبار اللي فات عند الليفينمون متاحة اليوم مع الأربعة متاع العشية بتوقيت كاليفورنيا, يعني ماضي ساعة متاع الليل بتوقيت تونس. يكون الرانديفو مع الكينوت الافتتاحية بالنسبة لميتا كونيكت 2026, الليفينمون الكبير متاع شركة ميتا اللي تحكي فيها على جديد متاحة بالنسبة للمنتجات متاحة, لكن زاد خدمتها بالنسبة للذكاء الاصطناعي. اليوم ننتظر انه ميتا باش تحكي برشا على جديد بالنسبة للكويست, لكن زاد لليونات العينين كل على اللونات متاع شركة ميتا, اللونات اللي وراهم ضجة كبيرة ياسر بالنسبة للاستعمالات وحكاية الخصوصية اللي خلت ردود الفعل تكون سلبية تجاه اللونات هذوما. كنا قلناكم منذ أيامات انه ميتا قاعدة تحذر في دي لونات مغير كاميرا, ينعم دي لونات مغير كاميرا. والتساؤل كيفاش بتخدم شركة ميتا على اللونات هذوما باش تنجم تخدم الذكاء الاصطناعي متاح على كل ليفينمون. اليوم نستناو انه باش يكون في بارشا كلام على جديد متاع ميتا بالنسبة للذكاء الاصطناعي, بالنسبة للميوز, بالنسبة لليونات, بالنسبة للرياليتي فيرتويل وإيفينمون. أكيد أنا باش عاودو نرجعو غدوة بأكثر التفاصيل مع حوصلة كاملة في هايتك على موزايك FM. بعد عام من اللونسمون تاع ادوب بريمير على ايفون, شركة ادوب اعلنت رسميا على اطلاق الفيرسيون على اندرويد. ذكركم انه فما زاد عركة كبيرة بالنسبة للشركات اللي تخدم على دي ابليكاسيون تاع مونتاج موجهة للسمارتفون, يخدموا بيهم برشا الكرياتور والاستعمال نتاعهم مكثف في السنوات اللي فاتت. القوة تاع سمارتفون اللي تعطي للشركات هذيا الكونفور انهم يعتمدوا على دي ابليكاسيون تاع مونتاج, خاطر التليفون ولا الاداة الرئيسية زاد للتصوير التصوير نتاع الفيديو. تعرفوا انه كاب كات يمثل برودوي رئيسي بالنسبه للبايت دانس وتيك توك. تعرفوا انه اديت زاد هي بيدها تعتبر واحده من ابرز النقاط اللي تخدم عليها شركه ميتا بالنسبه للانستغرام والعديد من الشركات يخدموا على لي زابليكاسيون. هذوما شركه ادوب قالت من عام نيولو لانسيت من عام نيولو الفيرسيون ايفون بالنسبه لادوب بريمير. الفيرسيون هذه وقتها خرجت بعدها رسميا ادوب اعلنت على ايقاف ادوب براش الابليكاسيون الاخرى ولا اللوجيسيال الاخر للمونتاج المخفف بارابور ادوب بريمير. والمره هذه ادوب بريمير يخلط الفيرسيون موبيل نتاعو للاندرويد بعد سنه بالضبط من الاطلاق على الايفون في نفس الخاصيات بريميوم نفس الخاصيات القويه اللي موجوده في الابليكاسيون كما انهانس اوديو اللي تعطيك الفرصه انك تنقص من البرويت فون وتحسن اكثر في التجربه نتاع الصوت نتاع انترفيو والعديد من الخاصيات اللي موجوده في الابليكاسيون هذه اللي كما قلت لكم ديسپونيبل بالنسبه للناس اللي يستعملوا السمارت فون اندرويد. الابليكاسيون هذه اللي تسمح حتى بالمونتاج والاكسبور حتى للكاد كام مع دي فونكسيوناليتي اي جينيراتيف نتاع فاير فلاي كما جينيراتيف فيل ولا الايمج تو فيديو ولا جينيريت ساوند افيكتس. هذوما كلهم خاصيات اللي يستعملوا ادوب بريمير يعرفوهم بالكدا وموجودين على الابليكاسيون هذه اللي كما قلت لكم ديسپونيبل على جوجل بلاي ستور وتخدم على لي سمارت فون اندرويد ابارتير من الفيرسيون اندرويد 13 والسمارت فون يزم فيه على الاقل 5 جيجا دورام.
2: هاي تيك.
7: اذا بالنسبه لهاي تيك اليوم هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت.
2: هاي تيك
5: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وكرماتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة العشية.
1: كملين معاكم احنا في على كل لسان ديما بالموزيكا. بعد شوية الجود فايبز وايضا اغنية لامبوتياج مع عمرو ذياب. صوتوا واخترتوا الاغنية مش اخترتوا بها على كل لسان لليوم. قبل ذي نذكركم بعد شوية البرمجة تتواصل على موجود موزيكا في امريكاب سبور مع المتميز حيدر الشيرني. بعد هي الموعد اليومي مع الثقافة الجميلة سامية الحامي كالعادة في كولتور بلوس واحد من الناس مع شاكر بسبيس وسهرية تكون مع يسر جديدي في بنت الفيم على موجود موزيكا في ميرسي بوكو. اللبنة في الإخراج الرقمي خالد في الإخراج. شكرا أميمة في الإعداد والعمل الصحفي. مرسي صديقنا الشيكر كان معنا في ستاندار. مرسي بوكو سونيا.
8: مرسي
1: شكرا ليك. مرسي بوكو سي يونس. تحية كبيرة ليك وهدية لأحباء الهضبة عمرو ذياب العالم ملا. قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله.

0: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار. من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
4: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
5: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
4: ملافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G.
5: عندك اورانج.
6: ساني ساني ساني ضع يدك بيدي
7: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
8: مونوبري ديما معك.
9: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لباس.
10: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل. أمورك عنبر وفل.

0: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس تقرر رفض الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي المتعلق برفض اطلاق سراح موقوفي ما يعرف باصول الصمود. وجاء هذا القرار ليؤيد تمديد فترة الاحتفاظ بالموقوفين لمدة 4 أشهر إضافية على ذمة التحقيق، ويشمل القرار وائل نوار ومحمد البغديري وغسان الهنشي. ويذكر أنه تم فتح بحث تحقيقي على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من المشاركين في أصول الصمود، وهم وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، محمد البغديري، جوهر شنة، سلام سهلي، محمد أمين بن نور، وذلك من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس ومسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة وتهم أخرى. المصالح المختصة في ولاية سيدي بوزيد تقوم اليوم بزيارات ميدانية في عدة معتمديات لتفقد جاهزية الوسائل والإمكانيات المخصصة للجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك في سياق الاستعداد المبكر للتقلبات المناخية المحتملة وضمان حماية الأرواح والممتلكات. برنامج ديمو داي الخاص بالدفعة الثانية من برنامج بناء الثقافة التونسية يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه، وفق رئيس منظمة كونكت أسلام برجب. وبرجب يوضح في تصريح للزميل حبيب وذان أن الدفعة الثانية للباعثين الشبان ضمن برنامج بناء الثقافة يشمل ما بين 60 و70 شابا سيحصلون على تكوين مجاني في كيفية المبادرة الخاصة وبعث الشركات.
1: خلينا نفهموا شنو تونيزيان كالتشر بيلدر. هو برنامج ما بين منظمة كونكت والوزارة الخارجية الدنماركية مع جمعية جيم الدنماركية. الهدف من البرنامج هذا اللي يدوم سنتين واحنا كمان السنة الأولى منه هو تكوين عدة أفواج في المبادرة الخاصة، وهذا الهدف الأول، المبادرة الخاصة للشباب في قطاعات معينة، قطاع الرياضة، الرياضة الكلاسيكية، لكن كذلك الرياضة مفهومها الواسع اللي فيها ألعاب الفيديو، اللي فيها غير ذلك من العاب الالكترونيه، فيها كذلك الجانب الثقافي في علاقه بالسياحه كذلك. وهذوما القطاعات اللي اخترناهم باش نكونوا فيهم شباب في عده قطاعات، نكونوهم ساعه اول حاجه في كيفيه المبادره الخاصه، كيفيه الذهاب للمبادره الخاصه، تكوين شركه، تكوين المبادر الذاتي، تكوين اي وعاء قانوني يخليهم يستثمروا بصفه خاصه دون استثمارات كبرى، وهذا هو اللي لوجوا عليه في تونس اليوم. نرافقهم كذلك في هنا عاملين عقد مع لينكدين في العالم باش يقع التكوين في لينكدين في مستوى عالي جدا وبتقنيات متطورة جدا في لينكدين بمساعدة مع البرنامج الدنماركي. طبعا البداية في كل فوج هو 60، ما بين 60 و70 شخص، في آخر المطاف يقعدوا 10 أشخاص، وفي اليوم كما لنهار اليوم يخرجوا 5 أشخاص فقط.
0: في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مصادر فلسطينية تفيد اليوم بإصابة عدد من أسرى قطاع غزة خلال عملية قمع وصفتها بالوحشية نفذتها قوات الاحتلال داخل سجن النقب قبل نحو 2 أسبوع. وبحسب المصادر أصيب طبيب أسير من قطاع غزة ب3 رصاصات مطاطية خلال عملية القمع، فيما أصيب أسير آخر بكسور في أضلاعه جراء تعرضه للضرب المبرح بالهيروين. والمصادر الفلسطينية ذاتها تضيف أن قوات القمع الصهيوني أطلقت الكلاب تجاه أسرى غزة وأجبرتهم على الانبطاح أرضا قبل الاعتداء عليهم بالضرب الشديد. نهاية هذه الجولة وهذه الأخبار وغيرها تجدون على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك الموعد الرياضي. الآن مع مكي في سبورتس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس باش نحكيو على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كمل اليوم التحضيرات لمواجهة أوغندا غدوة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي في رادس لحساب الجولة الأولى من تصفية الكان، وبعد شوية مع 6:15 ندوة صحفية للمدرب معين الشعباني باش يكون معاه منتصر الطالبي للحديث على المقابلة هذه. إدارة الترجي ريديتون تواصلت اتفاق رسمي مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو على تدريب الفريق. بابلو فرانكو باش يجي لتونس في الساعات القادمة للإمضاء والالتحاق مباشرة بتربص الترجي في عين درام. بابلو فرانكو عمره 46 عام، أهم تجربه كانت مع المغرب الفاسي اللي فاز معاه الموسم اللي تعدى بالبطولة المغربية، وبعد غادر المغرب الفاسي ورفض تجديد العقد لأسباب شخصية، بالإضافة لسيمبا التنزاني، أمازولو في جنوب أفريقيا، الفيصل السعودي، وخاصة درب موسم 2014-2015 أنهى الموسم مع ختافي في لاليغا في الدرجة الأولى، أشرف على ختافي في 14 مقابلة. أعلنت الهيئة المديرة للنادي الأفريقي على التركيبة النهائية للجنة المشرفة على الجلسات العامة والمنخرطين، بإضافة كل من ليلى الشابي ومحمد الهيدي الدريدي دونك تركيبة اللجنة، معز الخميري رئيس، أحمد الشملي نائب رئيس، ليلى الشابي كاتب عام، عزيز بلامين كاتب عام مساعد، ومحمد الهيدي الدريدي مكلف بالتطوير الرقمي ونظم المعلومات. في ترجي جرجيس المدرب منصف مشارك انسحب وعدة أسامي مرشحة لتعويضه، والاسم الأقرب هو حمادي الدو. الأولمبي البيجي برمج تربص في عين دراهم يبدأ نهار 2 ويتواصل حتى لنهار 2 أكتوبر. الستة انطلقت مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة ما بين المنتخب الوطني التونسي ونظير المغربي، مقابلة في قبة المنزه النصف النهائي الثاني، وبرمج مع 9 متاع الليل ما بين الجزائر والكاميرون. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نصف نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. موزايكا فام، لا

0: حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم الأخبار لإكيب ناسيونال. تلعب غدوة ضد المنتخب الأوغندي في أول مقابلة ستاف تكنيك جديد وأول خرجة رسمية بعد المونديال. نعطيكم بعد شوية تشكيلة الاختيارات، شكون يكون في الكاش، في محور الدفاع، في الاتاك، في وسط الميدان. اختيارات ستاف تكنيك جديد للمنتخب الوطني كيفاش تكون بالضبط، بعد شوية نعطيكم التفاصيل الكل. كيف تكون لنا مواكبة بعد لحظات مع أحمد عدالة للمؤتمر الصحفي اللي يسبق المقابلة ذي، ومعين شعباني سيجيب على الأسئلة اللي دور في أذهان الناس في خصوص القائمة، في خصوص المقابلة نتاع غدوة. بعد شوية عندكم الإجابات اللي كل نحكي وزاد على الترجي الذي تونسي، موعد وصول المدرب جديد فرانكو بابلو فرانكو، وخاصة تسألوا فنيا الآن شنية الأولويات بالنسبة للمدرب الإسباني في تجربته الجديدة مع الترجي الرياضي التونسي. هذا كله أكثر اليوم في ريكاب سبور اللي رفقني فيها لاعب سابق والمحلل الفني وليد الهيشري. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا مرحبا حيدر، مرحبا بكل المستمعين وبالأولاد الكل.
1: محمد سلام، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا بكم. عدنان في الإخراج اليوم، وسيم في الإخراج الرقمي. دونك بعد شوية نمشيو للمؤتمر الصحفي، ناخذ إجابات الناخب الوطني معين الشعباني على الأسئلة اللي دارت في الأيام الأخيرة الكل، وتحذيرات بالنسبة لمقابلة أوغندا وبقية المشوار ضمن تصفية الكان وكل التفاصيل الأخرى. لكن البداية كما العادة بكما اليوم،
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
5: It's been a wonderful day. I told the guys I'm happy. I'm not sad.
1: 23 سبتمبر 2022 في لندن في أرينا الثانية. الناس الكل كانت تعرف اللي الليلة هذه مش ماتش تنسعاد، الليلة هذه آخر فصل في حكاية دامت أكثر من 24 سنة. حكاية لاعب ربح 20 جران شلام وقعد أكثر من 300 أسبوع في صدارة التصنيف العالمي، وخلى برشا ناس يعتبروا التنس فن قبل ما يكون رياضة. روجي فيدرير اللاعب اللي بدل وجه التنس دخل الميدان للمرة الأخيرة. أما المفارقة الجميلة، آخر واحد وقف بجنبه مش مدرب، مش فرد من العائلة، بل أعظم منافس القاه في مسيرته هو الإسباني رافائيل نادال، الثنائي اللي قسم عالم التنس سنين طويلة واللي خلى الملايين مجبرين يختاروا بين الأحمر والأبيض، بين القوة والأناقة، والزوز اللي تقابلوا 40 مرة في مسيرتهم. أما في آخر ليلة كانوا في نفس الجهة من الشبكة، قدامهم كان الثنائي الأمريكي جاك سوك وفرانسيس تافو. الحقيقة نتيجة الماتش ما كانتش مهمة جدا، لكن الأهمية الكل كانت في كل نقطة الفيدرير، في كل سيرفيس، في كل تصفيقة، في كل لقطة، وفي كل ثانية كانت تقرب أكثر للنهاية. وفعلا الماتش وصل للسوبر تاي بريك، فيدرير ونادال كانوا قرب برشا من الربح، لكن خسروا قدام الثنائي الأمريكي. حتى ما كان يحكي على النتيجة، كاميرات الكل كانت على وجه فيدرير، الدموع كانت حاضرة ودموع نادال زادة كانت حاضرة. مشهد غريب بين الغريمين، أشهر منافسة في تاريخ التنس، انتهت بزوز رجال قاعدين بجنب بعضهم ويبكيوا ويواسيوا في بعضهم. في الرياضة تربح تخسر، تجمع ألقاب تكسر أرقام، أما قليل برشا الرياضيين اللي يخرجوا ويخليوا العالم الكل واقف يصفق لهم. في 23 سبتمبر 2022 روجي فيدرير خسر آخر ماتش في حياته، أما ربح حاجة أكبر برشا، احترام العالم ووداع يليق بأسطورة.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: وروجي فيدرير فعلا كان أسطورة. توما روجي ولا نادال، خطر الكل تقسمنا كما تقسمنا بين ميسي وكريستيانو زيدان، وكيما اللي قبلنا تقسموا بين بيلي ومارادونا.
3: انا فيدرير.
1: فيدرير الأناقة، معناها انت
3: أناقة نادال مدريدي.
1: نادال
2: مدريدي تو سامبلومون، نحب الريال والحقيقة مانيش مغروم برشا بالتنس،
1: هو الكل مانيش مغرومين.
2: أما
1: فما أسامي ما تتنساش وفما تاريخ ما تنساش.
3: هو يعني بغض النظر على التنس، معناه من أعظم الرياضيين في التاريخ حيدر. يعني كي تشوف فان جران شليم عمل ريكورد لتوه، معناه أكثر من 370 أسبوع الأول في كلاسمو تي بي، يعني معناه إلا يتي توجور إكزامبلير وإكزامبل، معناه كسوا في الرياضة وخارج الرياضة توه، حتى معناه ديجا حتى أسبوع الاسبوع هذا معناه فما موضوع تجبد فيه هو، لانه هو مع ليكيبون تيم تاعو في اخر الكارير كان يستنى في كونترا انه باش يكون معناها هو معناها السامبول نتاع نتاع الماركه هذه حتى بعد ما يكمل كارير، ولكن ليكيبون تي اختار انه ما يعطيش كونترا باهي، عمل مشي عمل ماركه وحده الى ديفلوبي بالقديم معناها كسوه نتاع سبدريات ولا حوايج. الجمعه هذه يصحح مع شكون؟ يصحح مع كيليان امبابي باش يكون مع الماركه نتاعو، ويصحح مع تيري اونري اللي باش يكون هو الديريكتور دي فوتبول، والماركه نتاعو باش تولي تدخل في كره القدم، مش تعمل سباب تاع كره القدم يعني، حتى في عالم الاعمال من الاغنى الرياضيين معناها الى سو ديفلوبي وخدم معناها بخلاف الفلوس يصورهم في التنس، صور برشا فلوس من لي كونترا سبونسورينغ ومن الماركتينغ، وانسان معناها رزين وذكي وعرف كيفاش يستغل ويخدم الكارير نتاعو.
0: الحقيقه اسطوره فيدرير، والارقام اللي حققها بتقعد معناها ارقام صعيبه ياسر انها تيح مستقبلا. دونك هذا يوم نعشكن عندكم ضيف وليد. دونك فقط حابين نذكروا لي هذا الدات نتاع اخر ماتش كان لروجي فيدرير، وكان معاه في نفس الماتش غريمه في اللعبه بكل تاكيد، نحكيه على رافا نادال وانتهت القصه بهذا الشكل. كنوا كملنا مع كيما اليوم
4: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور ان سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف دي ما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو دي كروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بنتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو. شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور،
2: وتحديدا اليوم اخر ما يصير مش مسار، لانه الان تبدا المفروض الندوه الصحفيه للناخب الوطني معين الشعباني، اول مؤتمر صحفي بعد القائمه الاولى، واللي تسبق مقابله واندا عادل الاسد لدارت في الشارع الرياضي في الايام الاخيره على القائمه على المشاريع على الاختيارات على ليكيب ناسيونال اون جينيرال. موجود معنا احمد عداله من

0: انه عندنا بعض المعلومات زاد بعض نعطيهم في خصوص غياب اليسار وغياب بعض اللاعبين الاخرين. معش معين يقول لي لا بعد مستوى انت كان على شويه معلومات في خصوص غياب اليسار على غايب على المنتخب الوطني التونسي. ما خلينا نستنى زاد لا فيرسيون اللي باش يقول لنا المدرب معين شعباني والملاعب المتصرفات باش نستنى زاد. اذا كان عندكم اسئله من توا بالطبيعه نعرف باش تقول لي نسالوا على اسماء الغايبه كما غايب الزعلوني حيدر ولا اسماء اخرى.
1: أسئلة الناس بالأساس هي.
0: هو سلت الناس بالطبع وهذا هو تقريبا حتى من بكري لهنا في الديبوليس في الندى الصحفية كل واحد دي المكتع في الصحفين دي يسر بعضهم شوف تسأل اليوم شوف تسأل اليوم تقريبا إجماعا كونه مش يتسأل موضوع غايث الزعلوني مش يتسأل غياب اليسعد وانت ما قلتك المعلومة اللي عنا خلنا نعطيهم من طوى مثالس اللي اليسعد طلب رسميا من الإطار الفني المنتخب الوطني التونسي إعفائه بشكل رسمي من المشاركة في التربط هذا في انتظار ما سيصير من بعد لأنه حيدر تعلمنا طوى باللي صار في في في في الايامات اللي فاتوا كل مره نسمع باللاعب ما تعيطش توا اسكم بعد شي عاود عيط ولا ليه هذه الاشكال. حاجه ثانيه اللي هي بعلي العاضي اللي هو قرار تاديبي تم اتخاذه من جامعه تونسي كره قدم بالاشتراك طبعا وبالاتفاق مع الاطار الفني والاديري للمنتخب الوطني التونسي. دونك هذوما معلومات نشوفوها قبل حتى نبدا الصحفيه اللي
1: سعد الاطار الفني. كمل ذكر بالخبر يا حمد الياس سعد.
0: الياس سعد طلب من الاطار الفني ومن الاطار الاديري اعفائه من المشاركه في التربص هذايا لكن هل انه باش يعاودوا يعيطوا ولا لا هذه تبقى بعد لان المنتخب الوطني التونسي طبعا عنده مباريات هامه اوغندا وبوتسوانا. المرة الثانية اللي كنا نحكيه عليه شكون اللاعب اللي كنا نحكي عليه طب
1: علي العابدي.
0: ولا علي العابدي قرار تأجيلي من الجامعة التونسية لكرة القدم ومن بالاتفاق ما بين الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب الوطني التونسي. رمز معلومات تحب تقعد معايا ولا تعلق ولا نستناو الأسئلة اللي سيادك خاطر ما نصحش نطلق توا.
1: لا ما نعلقوش نقعدوا متواصلين مع بعضنا في انتظار ينطلق المؤتمر الصحفي. خليني ناخذ تعليق من عند نرجع لك بعد لحظات وقت اللي يبدا تاخذ الكلمة أحمد.
0: بدي
1: أوكي مينا نكملوا معاكم بعد نرجع لكم ونعطيو هذه الكل تفضل.
2: Ваша пресión que nos tiene al fin espera supongo que se contracte cuando van a empezar más damos pasada en la de tiene que atletic tarde más mana parís محترم se ve que cat match le tarde o que no أنا بيكبر بالنسبة لتونس ولكن يجب أن نكونوا حاضرين وبيان كونسنتري على الماتش هذا إن شاء الله.
0: أنت كانت هذه الإجابة لون عشكو بشي سلمون تصرف شي جاوب ساعة
2: عليكم مرس بكل نوك غدوة نعرفوا أن الماتش خيز امبورتان بداية تفسية الكوب دافريك أستن بعد الدارنة كومبتيشن اللي كنوا صعب شوية دونك ولا على الكور احنا لغروب سي نوفو ستار إن شاء الله دفع un très grand match, une belle performance إن شاء الله. ça va pas être un match facile, mais إن شاء الله je suis content pour le mustawé et voilà avec retrouver la confiance et إن شاء الله la force collective.
0: أحمد سوسي الأجانب متصرفات
1: وشيء هي كونسيبت للشعب والشعب. أسألت الزملاء الصحفيين في انتظار إجابة معين الشعبين نحاول ديما نعطيكم الكلمتين الأحسن نسمع إجابة معين.
0: يمكن سؤالي طرح هو عنده تحس الاستعجالية أنا ريت غير الصوم بالكومبيتيشن الطويل طبعا بدون الصوم خطر مثلا كان ثم حاجات اللي بقوش كبيرة برشا الأورغانيزاسيون دي شغل اللوجيستيك ليزونترامون غير ثم كنت باغابور للجفاوليات المنتدين لكأس العرب كأس أفريقيا وكأس العالم هذا من السؤال اللي مطرح معين لما بعد يجي يبوزي الكيستيون على خطر ملي تحقق الدار نتاع الكونفيرونس يمكن على 1000 كومنتير فقط 900 كومنتير حول دولة الرئيس الصحفي.
2: دونك ما بقولش لوجيك دي لوجيستيك و اورغانيزاسيون جو بونس فوالا ابري لي ديرنيير كومبيتيسيون رينا كي ريزولتات سو تيران n'était pas présent et sûr c'est la faute d'abord des joueurs mais il y avait pas mal de choses et d'acquis ma faute logistique l'organisation pas mal de choses il y a fallu on a même connu sur le Arsène Faletna ou Flumoustawé donc voilà je pense que qui m'a faute que ce soit le staff ou même la fédération et les dirigeants ils ont bien appris et voilà c'est très important Inch'Allah qu'on tire dans le même sens et que ce soit en dehors du terrain Mahata, Flou, ce terrain Inch'Allah, les choses vont changer. Et c'est vraiment le discours du staff, du coach, des dirigeants et aussi des

0: joueurs. On veut montrer une nouvelle facette de l'équipe nationale, mentalité vide. Et voilà, on espère que voilà, la page va être tournée. Je suis pas à mon moment à l'âge, Inch'Allah. Et je suis pas au plus là, je retourne sur l'équipe nationale. C'est parfait, Khaled, Inch'Allah.
1: Bon, Ahmed, Tarko, كنت حاضرين قبل ثلاثة جمعات في الوقت هذا أنا جي انسيستي ديما قلت خاصة في الوقت هذا اللي ديبي سيزون ديما البريوريتي اللي جوار اللي يكونوا أكثر كومبيتيتيف بالنسبة لي أنا عايز زعلوني لاعب ممتاز جدا معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات كنت أبعته معناها السنة في هو موجود في الليست لارجي من الإفكتيف نتاعنا هو كيف بأكثر خدمة أنا نصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات وبدات المنتخب مفتوح للناس الكل نظمه زاد غايب من غير ما نحطوا بريسيون على حتى جوار كيف هو اللي إن شاء الله يلتحق معناها في قادم الأيام بالمنتخب ولا حتى اللي موجودين أبريتول كلهم أولادنا وكلهم أولاد تونس ونحبوهم ونكون احنا أول سوتيان على كل معناها بالنسبة لي أنا سبالة فان دي موند ماهوش ستاج اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي بستازت سوبر بريف ولا كوب دي موند ابريتو قلت لكم معناها يمكن ديفيرينس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو نومبر دو ماتش معناها جوي بار لي جوار عنا البوست هذاك الجوار لعب 8 ماتش ويت والاخر لعب 17 ماتش انا كسيليكسيونور جو بونس من ماذا بيا راه قدامي معناها معايا في الجروب لانتيغراسيون دون لو جو في لي زونترمون في لي ماتش نحط كل جوار يكون يكون موجود وكما قلت لك باب المنتخب موجود معناها ومفتوح للجوار الكل فما دي جوار فما حتى اللي كان موجود في الـ في الـ في الكوب دي موند وما بداش بداية جيدة معناها بورتون مثلا كمل السيزون اللي فات امبوتي ولكن السنة ماشي نحكي على غاية نحكي على دور الجوار مثلا ناخذ ليكزومبل تاع الشيخاوي الديفونسور تاع ليسبيرونس واللي معناها واللي تبعناه السنة ونجم يرجع للنيفو نتاعو كيف كيف Actuellement, c'est un choix tout sportif actuel. D'abord, pour les joueurs de col, on a quelques soirées, voilà, les joueurs de col, comme la liste élargie, elle est pas faite, presque 54 milliards de dollars de col. D'abord, faire un travail pour les matchs internes de col, dans le staff, on a presque notre obsession à l'AMF. On choque, mais après tout, je ne pense pas, de ne pas lier un choix, les cantines, معناها كيما نشوف في ردود الافعال معناها كانت ردود افعال كبيره وقاسيه وكل شيء ولكن بكل نيه صافيه سي ان شوا بيور معناها على الكومبيتيسيون وعلى الريتم اللي موجود معناها بارابور للفان سيزون اللي فات.
2: نواصلوا احمد وفما عديد الاسماء يا رقي العويني يوسف السعفي اذا كان امكن انه نساله معناه فقط باش نفيدوا الناس وكاوه
3: السؤال يسأل يقول له انت اول ستاج اول ستاج كيفاش كيفاش تجبري تعلم لعبين عاش كان صوت واضح ولا لا
4: اوديب في العالم ثم معين الشعباني 4-5-1 فكرك هل مع جولك الموجودين
1: الحقيقة الحاجة الباهية اللي موجودة اكتوالمون سواء في الجروب او سيليتا ديسبري معناها بس ابري دو جور معناها هذا اللي نهار الثالث الامبيونس باهية لي جوار الكل سون موتيفي فوكاليزي على لي تروا ماتش هذوما اون بي بيان قاعدين نحكيو برشا مع بعضنا جوبونس اون ا ديباسي ليشيك صغير معناها نتاع لي كومبيتيسيون اللي فاتو وصفحة جديدة ان شاء الله صار كونوا سوليدات للناس كل مع بعضنا بالنسبة لي أنا قضي 4-2-3-1 ما هوش السيستم المهم سي الانيماسيون الأهم الانيماسيون تنجم تبدأ بسيستم الانيماسيون فونسيف تنجم تخدمها بنبر سيستم كيف كيف الورغانيزاسيون ديفونسيف تنجم تراها في سيستم واحد آخر فوتبول اليوم ما عادش مبني على السيستم اللي تبدأ به تلعب به في لي باز اوفونسيف ولا ديفونسيف سي توت اون انيماسيون اللي إن شاء الله تقدر توصل فيه على الأولاد تعرفوا معناها عنا نهارين اللي تحضير الماتش نهار الأولاني ديجا معناها ما كانش في جروب كومبلي ولكن نعمل برشا على الانتليجونس والإكسبيريونس تاع لي جوار نتاعنا إن شاء الله.
3: أوكي السؤال سيستم دو جو فاش مو سؤال اللي بعده
4: عندي ثلاث سؤال لون مباراة غدوة ضد أوغندا هامة وصعبة وصعوبتها تكمن أساسا في أنه أنت بذات تزيد على رأس المنتخب والأهم من ذلك أنك تقريب إشتاء من زوز ونساتة حصص تدريبية هل هذا يكفي معنا خاصة وأن المنافق كل الفترة باش يلعب بدون ضغوطات معناه خاصة الأهم من ذلك نحن مطالبين بالانتصار مهما كانت الظروف السؤال الثاني القائمة أثارت الكثير من الجدل معنا في تونس نحن لا نشك في وطنيتك وفي نزاهتك وفي موضوعيتك ولكننا كما لاحظين لاحظنا أن القائمة اعتمدت أساسا على أكثر ما يمكن من اللاعبين اللي متقدمين نوعا ما في السن والحال أنك كمدرب وطني مطالب بإعطاء الفرصة أكثر للشباب لإدارة التصفية هذه سيكون حاضرين في الصيف القادم
5: صح صديقا مهم برشا الكيسيون هذه لانه مهم الراي العام يفهم جيستيون تاع لي كونفوكاسيون باش نبدا بالسؤال الثاني لو تسمح به احنا كنا نحكيو معناها على بروجي ونحكيو على ليكيب ناسيونال دو لافونير اليوم انا نخدم مع توت ان ستاف مع انيس بوجلبان اللي لعب لي 23 مع ترابلسي نابل ترابلسي اللي عنده لي 20 في نفس الوقت اللي احنا نلعبوا فيه الكومبيتيسيون هذه هم عندهم ايضاً عندهم تورنوا في مصر كاليفيكاتيف تريزان بالنسبة لهم وفرق شمال افريقيا معناها صعيبة في المغرب زي في ليبيا ومصر وزوز بركة يترشحوا دونك خبايا دي جوار من عند أنيس كيف انا فما دي جوار اللي رماركابل ولكن ما كانش موجود ستاج نتاعهم كانوا برشا دي جوار كانوا يكونوا موجودين معنا وديجا كانوا عندي دي جوار في الليستا وقعدت مع انيس وعندهم كاليفيكاسيون جوز اولمبيك هذوما جروب نتاع جوارات اللي نجموا باش يقولوا هما النواة نتاع المنتخب الوطني يوم اخر اليوم عندهم فرصه باش يمشيو جوز اولمبيك على باش يحتكوا بالكبار باش يكون عندهم كومبيتيسيون كبير دونك اوتوماتيكمون باش نخلي له دي جوار ثم الباساسيون معناها لازم تعدى بسلاسة اون سوبليس نجمش تودانكو خاصة في ايكيب ناسيونال نحي جوارات الكل وتجيب جوارات جدد معنا دي جوار اللي عنا فيهم ثقة حتى كرويا معناها كما قلت لكم معناها نتبع في الدوريات الكل وفي اللاعبين الكل وريتم اللي قاعدين يلعبوا فيه ريتم محترم جدا كيف كيف الرول نتاعهم اللي هو مهم وهذه نقطة مهمة لازم نخلوها بعين الاعتبار الانتجراسيون نتاعهم في الجروب والباساسيون اللي باش يعملوها وقيمتهم في الجروب عندها قيمة كبيرة هذا هما لي فاكتور اللي حكينا فيهم دونك ما ننساوش اللي عندنا في 23 وعندنا في 20 هذوكم تحضيرا اللي يكونوا باش يكونوا نواه ليكيب ناسيونال من الاخر دونك لازمنا كوميم نقراو لهم حساب وناخذوا لهم لو ماكسيموم دي جوار
2: نزيد نواصلوا إذا كان فما أسئلة أخرى نخليها لتقييمك أنت إذا كان فما أسئلة نجم تعمل الناس أكثر نواصلوا معك
5: كما قلت عندهم صدق تسيب
3: يخذوا مباراة أوغندا
5: بريباراتيون للكان اللي بتتعب في بلادهم دونك 100% موتيفي جاي مشي لعبوا كونتر تونس في راد دونك يكونوا موتيفي وإحنا أكيد شكونوا بيان كونسنتري على الماتش نتاعنا وإن شاء الله سهلوا ماتشنا ديل ديل إن شاء الله بإذن الله الجمهور هذا كيف كيف يعاوننا يكون سنة كثير من الأشعب.
3: نسمع السؤال اللي بعده سؤال زميل الحاسب الغربي سنة السؤال تم توقع باش يكون سؤال أنا السؤال الحاسب الغربي.
4: وقت سعيد. حملت المسؤولية في ظرف حساس جدا على المنتخب التونسي. السؤال الأول أنت كولد المنتخب وتابعت منتخب مدر شنو هي الأساس نتاع تطور المنتخب هذا التونسي باش نجمو نقولوا اللي فما بصمة نتاع معين الشعباني ونتفاداو ونتحاشاو يعني خيبة أمل سواء في الكومبيتيسيون قد هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل الأوبليكاسيون نتاع ريزولتا اللي طلب فيها الجمهور التونسي خاصة مع تو المزاج العام هل تتناقض مع المشروع نتاعك اللي يمشي 2030
5: شكرا حسن هي بطبيعة الحال يلزمك معناها توفق بين الشيرتين معناها تحاول انك تضمن الكاليفيكاسيون ومن ضمن تحاول تنتجر معناها دي جوار اللي هما اللي يكونوا مستقبل الفريق سيت ابتي كما قلت اون سوكليف غير معناها بافيك بوكو دو كومونيكاسيون مع مع الستاف نتاع ليفان تروا ليفان تبعوهم قاعدين نتبعو فيهم قدر تربي باش نمشي نتفرج فيهم زاد عندهم ماتش تريز امبورتون كونتر البينا لالي في سوسا باش تلعب دونك معناها تو لو سوتيان بالنسبه ليهم واحنا لوبليغاسيون ولا البريسيون تاع الريزلتا رانا ديما نعيشو بيه خاصة في ليكيب ناس
2: وي
3: نسميني الخط اذا كان فما حاجه مهمه جدا باش نخليكم شويه دباب تسمعوا باش تكتبوا اذا تجي حاجه مهمه نطلب الخط ندخل
2: هذا وشكرا احمد يعطيك صحه ذكر كنا في تغطيه مباشره للمؤتمر الصحفي الاول للناخب الوطني معين الشعبي الاول بعد توجيه الدعوه للاعبين لزوز مقابلات ضمن تصفيه الكان دونك خلينا من بعض لحظات نعلق على اهم الاخبار لسعد علي العابدي وكذلك تفسير معين الشعباني لعدم دعوة مدافع الأيمن النادي الإفريقي غيث الزعلوني نعود بعد لحظات
6: آخر مسار ريكاب سبور
7: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

كلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: واصلين ريكاب سبورت القاهرة تصريحات معين شعبين على السيت بتاعنا تخذوا www.mosaikfm.net. خلينا نعلق على أهم ما جاء في هذا المؤتمر. نبدأ بالمسألة اللي ثارت برشا جدل حقيقة وتأويلات وتفسيرات من ويسار عدم دعوة غيث الزعلوني. سمعتم مليح التفسير متاع معين شعباني يقول عمل نهاية موسم ممتازة، بداية موسم أقل على مستوى الأداء، هو موجود في الليست الارجي وما هيش قائمة نهائية وما هوش آخر ستاج، معناها ينجم يكون موجود في القائمة المقبلة ولا في ستاج القادم. فما حاجة جديدة به بس نأجلوا التعليق على الموضوع هذا، نرجع على التعليق.
1: تفضل عبد الله. فقط فما تعليق على غياب علي العادي لحظة
0: به
2: جلست معاه وكان ديريك على فلي فرش مقصيرة في من معاش نجم من عطية المنتخب الوطني، حاولت معاه على عنده ظروف خاصة اللي تمنعه باش يكون موجود لهنا، دونك ما تقولي لي انا معاش معاه ياس وما خدمتش معاه، ولكن كمحب للمنتخب التونسي نشكره على الايامات اللي عطيها مع المنتخب التونسي، عطى كل ما عنده، كان معناها اكزامبلير في الجروب، دونك نتمنى له كل التوفيق. بالنسبة لعدي فني وإيدي شوف فني خطر علي بريسك معناها تعرف اللي راجع من بليسير وما لعبش مقداش معناها طونجو كبير، ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس براندويات ونبدأ نعمل في المكياج، علي اللي يعرفه عن قرب هذاك هو علي لعبش معناها. احنا جوبونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائلة واحد كيما علي، علي قلبه كبير في بري ما ساعات تكون العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيا ما تعدد سيتواسيون خايبة، هو راهو اللي قالوا عكس اللي عملوا يعني علي أبريتو راهو خلى الكيت نتاعو مشى للكيت مع الكيت ناسيونال مشى لعب ماتش أميكال، هذيك علاش تخلقت له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو، هو حب يصلح معناها الحكاية، ولكن علي بتجربة تخلي في ديتاي ما عندوش الحق يدخل فيهم، مش من حقه عليه لأنه التونسي يحبوه برشا وكان لهم نوعا ما مش معايا شوق بالنسبة لهم، ولكن كما قلت لكم اللي يعرف عليه إنسان صادق وإنسان معناها اللي في قلبه خانته جزت العبارات وأبريتو طلب السماح بعد معناها تعرف ما احنا تونس أبريتو عليه ولدنا عطا برشا الليكت ناسيونال في بري غلوب اليوم موجود في الليكت ناسيونال
1: انا تنظم معناها
0: الايام الجايه شنو فقط ناكدوا على المعلومه مش موجود تحت تاثير العقوبه معناها
1: اكزاكتومون اللي كنا قلناه في بدايه قبل حتى الكونفرنس كنا نظوظ من العبديه اللي صعب طلب عدم دعوه المنتخب الوطني التونسي بالنسبه لغياب العبدي وقرار تاديبي واداري بالطبيعه الكوتش نتاع سيليكسيونور نتاع ليكيب ناسيونال من حقه يقول اللي هو فني واداري باش يحاول يدخل عصام الروس كما نقولوا شد عصام الروس معلومه ديما كيما العاده مو زي كي يدول في معلومات من النوع هذا.
0: هذا هو شكرا ليك احمد يعطيك صحه على هذه التغطيه المميزه. دونك كان هذا كل شيء من المؤتمر الصحفي لي معين شعبين. نبداو باخر الاخبار هذه، علي العبدي غايب عن ما هذه لأنه معاقب بعد تصريحاته الأخيرة، معين شعبين يقول هذاك هو كل واحد عنده علي في حياته كل عائلة في علي، دونك ما ينجمش ما بتاتر تخونوا العبارات هذا شنو قال معين الشعبين. يتسكر ملف هكا في اعتقادك محمد أنه عقوبة ثم يعود علي
3: تكهروا شنو نزلوا الحبس ولا دونك موضوع معناها أخذية أنا لومبلور متاعه معناها صحيح معناها خانته العبارات ومعناها وعبر بطريقة خائبة الناس معناها صحيح معناها دافعت على المنتخب وعلى اسم تونس وعلى معناها الكلام اللي تقال، لكن أبريتو المسامح كريم ومعناها أبريتو ستانجور وعطى المنتخب وصل معناها كابيتان المنتخب ولعب مضروب على خاطر المنتخب، إن شاء الله الناس تعديله ونحلوا صفحة جديدة ويرجع للمنتخب كانوا يستاهل يكون في المنتخب، وذيك هي كرة القدم معناها كارير جوار فترات ناس تحبك فترات ناس معناها تضغط عليك، وإن شاء الله في صفحة جديدة كان معناها يستحق يكون في المنتخب، إن شاء الله معناها الناس تقف معاه وتعاونوا في لمصلحة المنتخب ولمصلحة البلاد.
0: وحتى علاقته بتصريحات لازم توفى علي العبدي
4: نورمال مو
0: نورمال مو خاطر كوره خليها كوره هاوي
4: خاطر سورتو مع تسيدرني توم الفازه هذيك نتاع وقت الجمهور وكذا ومن بعد جات الكوب دي موند ولي ديكلاراسيون نتاعو وصولا الى اخر تصريح معناها اللي العباد تقلقت منه برشا
0: تعرف شنو يقلق الناس وهي مقلقة الحقيقة. هو قال أنا هاني قاعد نتكلم ونعرف مليح لي الكلمة ذي رب شوس لتونس معني هو فهم روحه في شنو قاعد
4: هو فهم ومش فهم
0: تسرع وتخلف في الانتسيباسيون هذيك هو
4: معين قال كلمة مهمة قال اللي يعرف علي العابدي بالقدي أنا نعرفه بالقدي محمد يعرفه بالقدي وبرشا ناس تعرفه بالقدي علي العابدي من نوع اللي إذا كان تورط بين قوسين معناه في أن سوجي ما يلقاش منين يخرج يولي شي يصير يزيد يغرق روحه كيما المثل الشعبي الشهير يجي طبها يعماها فهمتني عنا احنا برشا هكاك شو يلزم الناس تفهم اللي فهم عباد عندهم قدرة متاع اقناع وقدرة متاع تفسير وحتى ناس عندها قدرة متاع باش تمني بوليك كاريمو معناها في اللي تحب عليها
0: وفهم عباد تنقص هذا
4: وفهم عباد بالرسمي ما نجموش يتكلموا اذا يتكلموا مش كان علي العابدي راه فهم برشا هكاك هو معناتها تلقائي صحيح عنده بتاتر حاجات معينة ممكن في الطبيعة وذيك هي سبحان الله الكمال لله وحتى حد مو معصوم الخطأ الغلط غلط معناها الكلام اللي قالوا نورمالمون ما يقولوش اما معناتها بصراحة معناتها ما نجمس نقساو برشا عليه مش نحكم عليه بالعزام اخويا وربي سبحانه يسامح معناها وحنا بطبيعتنا معناها عنا في معناتها كوتي انساني اللي معناها نراو ديما اللي الناس قدمت وعطات ولعبت حتى كان غلط يا خويا معناها ما هيش كارثة عملها كبيرة
0: نذكروا له البيه
4: نذكروا له البيه شوفوا ناس اشتر الكاس المليان
0: به لي السعد يطالب بعدم دعوته معناها عدم دعوته للاستاج هذا يقول ما هوش جاهز للمقابلة هذه والاستاج هذا أصلا
5: سيروا حتى في منتخبات أخرى ديما استاج انت أول سيزون استاج انت آخر سيزون من الأصعب الاستاج في المنتخب اللي السعد اللي من زير كان تقل معناها من أوروبا معناها للMLS اللي في ألمانيا في الولايات المتحدة الأمريكية ما من ألمانيا للMLS الولايات المتحدة الأمريكية يعيش في كلوب جديد في انفيرونمون جديد الفول طويل برشا خير أنه في الفترة هذه يقعد مغادي معناها ممكن حتى عائلته راي مزلت مكمشيت معناها فما حاجات بور لادابتاسيون يحاول انه يزيد يقعد غادي في الوقت الحالي واستاج جاي يكون موجود وراه
0: من فقط الفول طويل برشا والعاشوري واللومي زاد جايين من نفس البلاصه معناها وجايين
5: حيدر مش ديما معناها نردوا معناها اللاعبين كيفاش يقولوها ما يحبوش ولا شريرين ولا يخدموا في اشرار ولا يخدموا في بخاخهم فهمت في بعض الاحيان مثالش نمشيو في النيه الباهيه لمصلحه المنتخب لمصلحه اجواء المنتخب بنحاولوا لطفوا الامور لقى روحه انه في الوقت الحالي معناه يحب يزيد يقعد معناها ما نجمش يجي مثالش مره جايه يجي وكاو
0: انا تسامح شوف في عندكم اليوم
4: شوف باش نحكيوا من الاخر
0: اي لازم شويه توليرونس ساعات
4: اخزر نفهموا فما حاجات نفهموهم كيف ملاعب يبدا متقلق ويتكلم ويبدا منرفز والوضع مش عاجبه والاجواء هو اللي ساعد في الفتره الاخرى ما خذاش برشا طون دو جو وفما اوقات كان معناتها ينجم ياخذ طون دو جو يلعب خاطر جوار انا يعجبني بصراحه ملاعبي معناها تعدى بالفوتسال ابارامون عنده اون بون تكنيك وجوار ينجم معناها في الكوتي غوش ولا حتى تحت تاكون
0: انا نعطيك السؤال هذا مهم على الاخر هاو السؤال معناها هل مسموح انه مثلا مره في في في في برشا سنين في مره في عام مثلا يطلب يقول لك اسمع مثلا رتحني المره هذه معناها مقبوله ولا غير مقبوله هذا السؤال
4: مقبوله مثالش خلينا نمشيو في المقبول وخلينا نمشيو في الايجابي معناها للناس الكل ونعطيه فرصه لاي واحد معناها عنده النية باش يجي وباش يقدم الإضافة وباش يعطي لبلاده ميسالش مادام خويا قال أنا بور لو مومون نحب كيما نقولوا نحط سقية بالكدا في ليكيب جديدة وكذا هو ماهوش عذر راهو خاطر كان ينجم يجي أما أني قلت لك ظهر لي تقريب ينيتي با ليس برشا في الفترة الأخرى وممكن حب شوية يبعد وياخذ وقته فهمتني سا سو كومبرون ممكن الناس خليني يقول لك خويا مادام قال ما تستدعونيش خويا يا معاش جي كلها كيفاش يراها. انا نقول يا خويا ميسيلش بالنسبه للمره هذه سمعت ساسو كومبرون مره جايه خويا ما تتعديش.
0: باهي خلينا نمشيو للنقطه الثالثه. وكان فسر معين شعباني اسباب عدم دعوته لمدافع النادي الافريقي غيث الزعلوني، يقول انه عمل نهايه موسم ممتازه، بدايه موسم اقل شويه، الان شفت انه ما نعيطلوش ليكيب ناسيونال، وهذا ما يعنيش معناه ما يعنيش انه هو بعيد عن ليكيب ناسيونال، موجود في ليست لارجي ونجم يكون موجود في ستاج القادم، ماهيش ليست ديفينيتيف تاع كومبيتيسيون ولا ماهوش اخر ستاج، دونك الباب محلول بالنسبه لغايه الزعلوني. ناخذ تعليق من عندكم التفسير هذا في مقنع في
5: الموضوع هذا حيدر، يعني حكي على خاصه الكريتير نتاع حكي على الماتشوات بين فاليري وبين نفاتي، يعني واحد لعب 17 وواحد لعب 8، وانو حكي زاد حكي عن نفاتي حب يشوفه معنا اون ديريكت في الستاج هذا باش يحكم عليه انفو بورتوت. نتصور كان ينجم حتى معنا الزعلوني، صحيح في اول سيزون مش كيما اخر سيزون، لكن من احسن اللي لاتيرو في الشامبيونا، وكانت نجم حتى تكون له موتيفاسيون الكونفوكاسيون. واحنا في الستاج هذا عندنا تروا ماتش اميكو، كنا نجم نجيبو تروا زاري دروا، معناها اول حاجه نحيو البوليميك هذا، وثاني حاجه الاستحقاق الرياضي حسب رايي يستحق انه يكون موجود في المجموعه.
0: تفسير مقنع في رايك؟
5: نوعا ما
0: وليد.
4: والله توتافي داكور مع محمد، معناها في نفس الفكره معاه. انا كان جيت اونترينور اليوم مثلا نعيط له لعدة اعتبارات، منها الجانب الرياضي والجانب زاده الاجتماعي، والناس تفهم فاش قاعدين نحكيو.
0: شو الاجتماعي؟ كيفاش
4: اجتماعي؟ الراي العام الرياضي اليوم اخطا احباء النادي الافريقي، خلينا نحكيو بكل صراحه. احباء النادي الافريقي اليوم هما اللي كانوا معناها شرسين برشا على عدم دعوه غايه الزعلوني.
0: مش مقياس
4: اي، نعرف
0: انا انت تمشي للجمعيات الكبار تجيب جوارات وعلى خاطر المخرين ما عندهمش شكون
4: يتكلم. علاش ما تفهمكش؟ علاش قلت الجانب الرياضي وشويه معناتها كوتي نتاع راي عام رياضي اللي معناتها مش كان احباء نادي الافريقي برقة، حتى معناها احباء نوادي اخرى والاغلبيه شافوا اللي الملاعب معناها قدم مستوى محترم وكان ينجم يكون موجود مثلا في الطربس هذا. مش راو نحكيه اليوم اي جماهير متاع فريق تقوم تعمل حصة يعيطوا الفلان عيطوا له، ليه مش هكاك الامور تصير؟
0: اي باش الناس فقط ما تفرجش.
4: ليه انا يقول لك معناتها اليوم وقت اللي يبدا سيليكسيونور يعمل ليستا لخاطر بريسيون وباش يخاف من الناس هاي باش تجي تسب ولا باش تعيط عليه وكذا ليه فما معقول فما لوجيك. هو اليوم خرج فسر والناس استناتوا باش يفسر.
0: معناه اللي قلته شنو؟ معناه لازم سيليكسيونور زاد يحسب شويه في علاقه بالامور التقنيه والفنيه، اما زاد في علاقه بالراي العام.
4: هو
0: خبر العام
4: لا نورمالمون ما تصيرش امور كيما انا كي. اما علاش قلت لك انا فما
0: في تونس لازم تصير؟
4: مش لازمها حيدر، فما كوتي سبورتيف غالب برشا راهو في الافير نتاع الزعلوني، يعني الملاعب راهو الميريت ديترو لا وين معناتها ينجم يستدعاه كلاعب معناها ظهير ويكون موجود معناها في الافكتيف، اما معناتها اللي موجودين زادا كملاعبيه ماهمش ديزاماتور يلعب معناها النفاتي موجود يلعب في الفريق نتاعو وعاملت معناتها مركي ثلاثه ولاعب معناها نومبر معين نتاع ماتشوات، اما باش خلينا نوضحوها خاطر المساله ذي راي معناتها ديليكات مش راهو
0: قولها في جمله وليد بخاطر انت قلت برشا كلام ومازال معنا مش واضح، قولها في جمله الفكره.
4: خويا ملاعبي
0: ملاعبي يستحق يكون في ليكيب ناسيونال،
4: يستحق يكون موجود. دوزيام
0: بارتي اللي مش مفهومه،
4: دوزيام بارتي اللي مش مفهومه راهو معناتها دي فوا جوار إذا كان يكون عليه إجماع معناها بكونه يكون موجود
0: لازم يكون واحد موجود.
4: مش لازم، يلزم الإنسان يكون معناها ياخذ الموضوع بطريقة معناتها سلسة وبطريقة ذكية مش خوفا من ردود الأفعال الناس. أما يا أخويا والله كيفاش نقول لك نفسر لك تلمون
0: انت عملتك علي العابدي تو
4: لا مش علي العابدي
0: عملتك علي العابدي
4: يا أخويا. نقول لك حاجة الملاعبي هذا زعلوني جوار معناتها امبورطون في النادي نتاعو هو دخلوه بعضه ديجا برشا
0: هذا الكل متفقين فيه
4: كل مسكين ولا معناتها يقول لك شبيني ما مشيتش انا خويا يحس كونه كان مشى معناها باش يكون رياضيا حاجة باهية واجتماعين حاجة خير أكثر من الرياضية.
0: هذا هو باهي. دونك جديد الكل في خصوص القائمة تفسيرات الشعباني وتوضيح المواقف من الملاعبية وعلاش هذا وعلاش مش هذا. تلقاو تصريحات الكل بعد شوية. تلقاو ليزيكستري بيان سور على سبور باي موزايكا فام وتلقاوهم زاد على الموقع نتاعنا www.mosaikafam.net. نعطيكم بعض لحظات التشكيلة المنتظرة كيفاش بتكون أول تشكيلة لمعين الشعباني والستاف نتاعو في ليكيب ناسيونال في مواجهة أوغندا غدو. زاد فما حكاية مهمة ياسر انه التوانسة يتسالوا اليوم يا اخي شنو حكاية اوغندا اللي تنظموا معاك ولازم تترشح في الحالات الكل رابحة خاسرة تمشي للكان بويسكاية اللي تنظم يتحسبوا ما يتحسبوش النقاط معاها. مع شوية نحكي في تفاصيل هذه الكل.

0: خلينا نبداو من موضوع المواجهات مع اوغندا في الشفام. شو بيكم؟ اش فما؟ شو الوضع؟ اللي يسمعوا فينا ما يفهموش، اللي يتفرجوا فينا يشوفوا فما حاجه هكا. لاباس ها؟ لاباس باهي. دونك الناس تتسائل
1: اجتماعيا لاباس.
0: هاي اجتماعيا، اجتماعيا اللي طيشتها لنا هذايا عملت بوليميك الحقيقه. دونك المواجهات مع اوغندا ما تتحسبش كنقاط، معناها تربح تخسر تتعادل كوم سي ما لعبتش.
2: اللي ترتيب المجموعه
0: في ترتيب المجموعه بطبيعه. اللي تحسب من مواجهتك لاوغندا اللي هي في كل الحالات موجوده في الكان بويسك، هي معناها بلد مناظر، يتحسب الأوراق الصفراء والأوراق الحمراء بقرارات تأديبية، معناها إذا كان لعب يهو حمراء ولا صفراء فإنه تتحسب في الماتش اللي بعد، معناها العقوبة تصير مثلا ويتحسب الكارتون جون ولا روج. أما كنتيجة معناها المنتخب التونسي كان يربح هدو ما تقيدلوش ثلاثة نقاط في المجموعة، ما تقيدلو شيء، كأنه ما لعبش المقابلة دي. بار كونتر، وهذا مهم ياسر، نتيجة المقابلة تتحسب في الكلاسمون فيفا، وهذا يمكن أهم، خاصة كي نحكيو بعد على أمور قرعة وكذا، كسوا في الكان ولا حتى في الزيشيون اللي باش يجيو من بعد. دونك ديفينيتيفمون باش نسكروا الموضوع، لأنه برشا ناس يسألوا راهم ما يتحسبش الماتش، النتيجة نتاعهم ما تتحسبش في الكلاسمون، وتتحسب فقط القرارات التأديبية نتاع الحكام، ورقة صفراء ورقة حمراء، ويتحسب في الكلاسمون فيفا.
2: تعمقت لك في الموضوع، حتى في الكلاسمون فيفا تونس في المرتبة 57 وغندا في المرتبة 89، في صورة فوز تونس ناخذوا 8 نقاط فاصل 72 في الكلاسمون فيفا، في صورة التعادل تتنحانا موان 378 في الكلاسمون فيفا، في صورة الخسارة لا قدر الله تتنحانا 16 نقطة فاصل 28.
0: وهذه الأهمية الكبيرة ياسر نتاع نتاع الماتش هذا، على ذاك معناها فرانشمون هو المنتخب لازم يربح، فمش حاجة اسمها لازم في الكورة، أما دو بريفيرونس المنتخب يربح للسبب هذا والسبب آخر. زاد راجع من خيبة كبيرة ياسر في المونديال، وأول فرصة زاد أول خرجة أوفيسيال زاد
2: تقديرنا وخر برشا
0: مهم دونك اختيارات مبدئيا يكون دحمان في الكاج، باش يكون فاليري على الجهه اليمين، باش يكون في محور دفاع عروس او الرقيق ومنتصر طالبي، يعني اللي ثابت هو منتصر طالبي، باش يكون معاه عروس ولا رقيق، الاقرب يكون امين الشاري على الجهه اليسار وسط الميدان. نعطيكم التركيبه نتاع ثلاثه الاقرب، اما زاد اللي ماهوش موجودين زاد عندهم فرصه يكونوا موجودين كاساسيين. مبدئيا فما فرجاني عيدوني واسماعيل الغربي، اما زاد بالرمضان ونيس بن سليمان كل واحد فيهم عنده شانس باش يكون اساسي، من الاقرب هما اللي سميتهم اللي هما عيدوني اسماعيل الغربي وفرجاني اساسي. بار كونتر في الاتاك الامور واضحه اوضح برشا، خليل العياري باش يكون اساسي في ذهن معين شعباني، خليل العياري يوصل للمرحله اللي يكون هو ليدروا رقم واحد على الاقل بالنسبه للقائمه هذيا في الاكيب ناسيونال. دونك خليل العياري باش يكون موجود على اليمين، على اليسار يا اما تونكتي ولا عاشوري، وانفا نسكروا موضوع عاشوري على اليمين ولا على اليسار وكل كل مره احنا داخلين بعضنا. فوالا باش يكون تونيكتي مبدئيا، والا العاشوري على الجهه اليسار وحازم مستوري راس حربه. كلمه على الاختيارات هذين. هذا معك محمد
2: 4-2-3-1 مع اسماعيل الغربي باش يكون هو ليدر تكنيك نتاع الفريق، واللي هو في فورمه كبيره بالديبيت سيزون اللي يعمل فيه في اسبانيا. امين شيرني معناها سي لوكازيون باش نشوفوه بعد سيزون محترمه جدا معناها في تركيا وانتقاله لنادي نونت الفرنسي. خليل العياري معناها سويت لوجيك لليفوليسيون نتاعو والديبيت سيزون اللي عمل فيه مع دانكيرك اللي بدا معناها على بنك الاحتياط، وتوا معناها في مقابله الاخرانيه لعب اساسي وسجل هدف ممتاز. ونتصور المشكل اللي لقيناه في العوام الاخرانيه ديما، خاصه معناها بعد معناها تقدم سليتي في العمر والاصابات نتاعو، ما لقيناش حلول على الجهه اليمنى. ان شاء الله خليل العياري ابارتير من ستاج هذا يكون هو يكونفيرمي ويشد البلاصه معناها في الشيره اليمين، والشيره اليسار تكون سواء تونكتي ولا العاشوري، معناها الاثنين عندهم يقولوا في رواحهم مي إلي طون باش يكونوا فعالين ويكونوا بيرفورمون في البلاصه هذيك، باش نتهناو على الكوتي غوش. وحازم مستوري يعني نتصور هو لا تكون اللي قاعد يلعب اكثر واحد، واللي ان ميريت باش يكون هو الاساسي في الـ في الـ في الهجوم.
0: سامحوني برك انا قلت رقيق، نحكي على علي غرام، سامحوني نحكي على علي غرام. دونك غامش نعاود التشكيله، دحمان فاليري عروس والطالبي، وفما علي غرام عنده شانس باش يكون موجود، زاد الشارني فرجاني عيدوني اسماعيل الغربي عياري تونكتي وحازم مستوري، هذم الحداش الاقرب. وفما شانس بالرمضان العاشوري باش يكونوا موجودين زاد في التشكيله الاساسيه. ياخو فكره من عندك يا وليد،
1: نعطيك رايي في التشكيله
0: الرياضيه
1: الاجتماعيه انت رياضيين ب شوف بصراحه التوجه نتاع معين وكونه يعمل على الملاعبيه اللي كومبيتيتيف و سي كلير. معناها اليوم الغربي يلعب وحاسم هداف اخر مقابله سجل هدف الفوز معناها في تقريب دقيقه 90 وقبلها قاعد يقدم في مستوى الطيبه. وانا من قبل يعجبني مالجري تايم تاعو صغيره جوار تحسه معناها يمشي بقلبه بحربي وكذا وعنده اون بون تكنيك ينجم معناتها يعاوننا بالكده في البوست هذاك نتاع تحت لاتاكون. باش نلعبوا دو بيفو عندهم اكسبيريونس صغير بلوتو عيدوني وفرجاني معناها دو جوار ديكسبيريونس ينجموا يامنوا معناها المنطقه نتاع ميلو تيران ويعطيو ليبرتي الغربي باش يمشي اكثر فير لافون مع دي فوا ممكن فرجاني يطلع شويه دانكرون ويقعد لهيدوني قدام لاكس. بالنسبه لاكس سنترال طالبي وعروس انا نشوفهم معناتها كومبليمونتير حتى غرام زاد لاعب معناتها عنده امكانيات محترمه وينجم يكون موجود لكن
0: عنده شانس باش ياخذ طون جو مره هذه غرام
1: ممكن. لكن لاكس ممكن يبدا طالبي وعروس طالبي معناها بالنسبه لي فالور سور حتى كان ممكن المردود يتيح شويه وساريف معناها وزيد المردود العام هو اللي تهز معناها في الكوب دي موند الناس كل كانت معناها كوتي دلا بلاك وصخيري مسكين بربي جوست قوس صغير انا معناتها بصراحه ما حبيتوش معناها يبعد خاطر جوار كوريكت على الاخر وجوار منضبط وجوار معناها اومنمو الى اكسترا اوردينير ما حبيتوش يبعد معناها في على ليكيب ناسيونال. لكن هو حس برشا معناها من الافوات اللي ارتكبها ومن الناس كيفاش ممكن تهكمت عليه هذيك هي كره القدم دي فوا راهو يصيروا الحاجات هذوما. بالنسبة على مستوى الهجوم العيار يلعب في دنكيرك وحاسم ويسجل كيف كيف تونكتي معناها في سلتيك وملعبي هذا زادا يعجبني ونرى معناها اللي هو يكون حتى قبل العشوري مستوري رأس حربة رجع اليوم في الترجي وقاعد يخو في طون دو جو وسجل وديجا حتى اللي ماتش اللي يلعبهم قبل إلى دوني ساتيسفاكسيون. هذه هي معناها ليكيب حارس مرمى دحمان زيدا كيف كيف مشى معين معناتها أكثر في معناتها الملاعبية اللي يلعبوا فهمتني. بون دحمان زيدا كان غايب الماتش الأخر لكن أول موسم بدأ هو ومن بعد عبد السلام الحداوي شد مقابلة برك. هذا هو بالنسبة لي معناها تشكيلة متوازنة 4-2-3-1 نلعبوا في بلادنا نتصور معناتها هي المثالية إلى حد الآن معناها في الجروب اللي عنده.
0: هذا هو دونك نذكر بالتشكيله المحتمله ديما نقولها على ذو اللي موجود من المعلومات تاع دحمان فاليري عروس طالبي فما شانس اذا غرام يكون موجود شادني فرجاني عيدوني اسماعيل الغربي بالرمضان ونيس بن سليمان كيف كيف بالرمضان وبن سليمان عندهم شانس واحد منهم يكون اساسي لكن ديما اللي نسميهم الاول هما الاقرب وتريو لاتاك العياري تونكتي وحازم المستوري والعشوري كيف كيف عنده شانس يكون اساسي لكن اكثر بالنسبه لي تونكتي. ما عادش اذا كان عندنا ما نضيفوا على المواجهه هذيا الرهان نتاعها اوكي كما قلنا الماتش معناها ما عندوش قيمه على مستوى النقاط لكن عنده قيمه على مستوى اول
2: مباراه
0: الاستاف تكنيك جديد
2: مع الاداره معناها الاداره الجديده نتاع المنتخب الاول
0: الهيكل الصغير
2: اعاده الهيكل فوالا دونك مقابله مهمه ديما نعرف المقابله الاولى مهمه جدا حتى للمعنويات حيدر نظام جديد عيشه جديده في الجروب ديسكور جديد معناها كل شيء معناها جديد وتبدل مع الإطار الفني هذا سيستم تاع خدمة أخرى معناها ديسكور آخر أكيد جدا المقابلة مهمة ضد منتخب محترم محترم جدا يحضر الكاني باش تلعب في بلاده معناها أوغندا ستون إيكيب فيزيك معناها اللي عندها خاصة على مستوى وسط الميدان لاعبين يعرفوا يلعبوا كورة دونك نشوفوا مقابلة ومنافس محترم إن شاء الله نكونوا في نهارنا ونعملوا ماتش محترم اللي باش يخلينا استاج هذا اللي دو ماتش الأخرين معناها نبدأهم معنا نيغوسيوهم بالكدا ويخلي حتى الرأي العام كامل يكون متفائل بمستقبل المنتخب.
0: هذا هو به خلينا نكمل فقط بأخبار الأهم الترجي الرياضي التونسي المدرب الجديد مفروض يخلط غدوة صباح الاتفاق الرسمي صار وهو مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي ثم يلتحق ببقية يلتحق بالتربص في عين دراهم يواصل تحذيرات فما مبدئيا فما زوز أو ثلاثة مقابلات ودية بالنسبة للترجي التونسي في الأيام القادمة ضد فريق من ليبيا باش يكون الماتش الأول دونك المعلومة أنه اتفاق رسمي صار مع المدرب الإسباني فرانكو بابلو فرانكو, وغدوة يخلط التونس يلتحق مباشرة بالملاعبية متاعه في عين دراهم. هكذا نكون وصلنا لآخر كاب سبور, يعطيكم الصحة, شكرا على المتابعة, شكرا على رسائلكم اللي بعثوهم وملاحظاتكم زاد على واتساب كالعادة, وشكرا ديما شكري الكبير لمتابعينا خارج تونس. يعطيك صحة محمد السلامة, شكرا ليك, أمور اجتماعية وكذا يا وليدي, يعطيك صحة,
1: مرشد اجتماعي,
0: مرشد اجتماعي, يعطيك صحة وليد. شكرا لعدنان كان معنا في الإخراج, وسيم في الإخراج الرقمي, زيادة كشيخ البلاصة بعد بلاصة عدنان, وشكون يجينا في الأخبار, حسين الدبابي يجيكم بعد شوية في الأخبار, احنا نتقابلوا غدوة إن شاء الله ستر سبعة ديما على الأولى موزيكا فما.
3: السهرية على موزيك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة, تكلمونا على 71 113000, وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513000, فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العادية بباب حرب العاصمة يتمكنون من وضع حد لنشاط أحد أخطر عناصر السرقة من داخل المستشفيات بتونس الكبرى الملقب بالشبح، وذلك بعد نصب كمين محكم أفضى إلى إيقافه متلبسا في أحد مستشفيات العاصمة وهو متنكر في زي ممرض. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تواتر البلاغات وتسجيلات كاميرات المراقبة داخل العديد من المؤسسات الاستشفائية في إقليم تونس الكبرى، والتي وثقت عمليات استيلاء وتسلل محترفة طالت ممتلكات المرضى والإطارات الطبية والشبه الطبية. وبعد عمليات رصد وتتبع مكثفة للمشتبه به، وفي العقد الخامس من عمره تمكن عوان فرقة الشرطة العدلية بباب حرم من تحديد هويته الكاملة وتقفي تحركاته بدقة. ووفق ما توفر من المعطيات فإن المتهم يعتبر عنصرا خطيرا وهو مختص في السرقة من داخل المستشفيات، حيث تعلقت به أكثر من 15 قضية مماثلة في مناطق متفرقة بتونس الكبرى، وقد تم الاحتفاظ به لإحالته على مصادر التفتيش. في القصرين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة يعلن انطلاق الاستعدادات لتكوين مخزون استراتيجي من مادة الغاز المسال تحسبا لانخفاض درجات الحرارة في الجهة والذي يبلغ ذروته خلال شهر ديسمبر. والمسؤول الجهوي يضيف أن هذه الاستعدادات تهدف إلى ضمان توفير هذه المادة الأساسية في كافة معتمدات القصرين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال فترة البرد الممتدة من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل. الشارع الدولي رئيس المنظمة الإيرانية أو رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يقول أن فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت عمليات تفتيش متعددة في إيران، مؤكدا أنه لا يوجد تقرير واحد عن حالة عدم امتثال. وإسلامي يضيف أن الوكالة الدولية كان لديها زيارات إلى جميع المنشآت، مشيرا إلى أن عدم تصديق حقيقة عدم الامتثال الإيراني يعود وفق قوله إلى أن هدف الوكالة هو وقف تقدم إيران. وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو يشدد الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في شهر نوفمبر، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد الثقافي المساء اليوم يتجدد الآن مع سامي وزياد في كلتور بلس، ابقوا معنا.
1: في تونس موسيقى فام أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي.
2: 7:04 عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كافي من طوال 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس. الحقيقة اليوم ضيفتنا ضيفة خاصة قليلة الظهور الأعلامي، سعد جدا باستقبالها بحضنا. وكما كل نهار أربعة يكون فما بورتري الانترفيو بورتري بكل حب، تكون بحضنا الممثلة التونسية سهام مصدق نحكي معها على مسيرة مبدعة العودة إلى السينما، حب المسرح وكيف كيف أسرار العشرة وأسرار الغرام حتى لليوم بالعالم هذا بعالم الفن. في بوكس وفيش كما كنا ربع مع الوثق يعطينا فكرة على أكثر الأرقام مشاهدة الأعلى في قاعة السينما التونسية في بوكس وفيش كما كل نهار أربعة، وهذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. معنا الوثق بالله شكير في الأعداد، معنا زياد في الإخراج، ومعنا وسيم في الإخراج الرقمي. لبنى معنا في الإخراج الرقمي. تحية الوسيم يمكن معكم في ركاب سبار مع حايدر. خلينا نبدأ مع الموسيقى توليت من غير كلام، رجعين معكم.

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 7:09 دقائق عاصمة، مرحبا بكم مرة أخرى من ما كنتوا تسمعوا فينا في كولتور بلوس على موزايك فيم. كما كل نهار أربعة يكون بحثنا ضيف أو ضيفة يكون وقاية لو بورتري توت سويت في الانترفيو.
0: الانترفيو
1: ضيفتنا اليوم ممثلة تونسية يحبها توينسا كبار وصغار، طابت حضورها بأدوار ما تتنساش من قمرة سيدي محروس، أهمها زادة دور نعيمة في الخطاب على الباب، رجعنا للدور مع عبد الحميد بوشناق في نوبة 2، اليوم نشوفوها في الشاشة الكبيرة في السينما في فيلم دار العرس الهيفل بن يوسف، عودة إلى كاميرا الفن 7 بعد غياب تقريبا 16 سنة على الموندو هذية، دور أشاد به الجمهور وأهل الفن، فرحانين برشا باستقبالها بحثينا هنا على موزيك كفام. سهام مصدق مرحبا.
2: خليك يا رب، عايش لي بنتي يا رب.
1: شنو الحوايج؟
2: الحمد لله سبا يعيشك.
1: مبروك الفرح.
2: مبروك فرح الزوز.
1: هاي وما زلت في الحوسه نتاع العرس ولا وفي كل شيء وكل حد رجع لدار؟
2: لا تو تنبك الحوسه.
1: هاي
2: تو تنبك الحوسه والعروض والاجواء والفرحه والنجاحات، ومحليه النجاح ومحليه الفرح، ويظهري مش انا بركه، معناتها ليكيب الكل قاعده عايشته النجاح نتاع الفيلم، وفرحانه برشا باللي انا شاركت واللي كنت من المجموعه اللي مشاركه في العمل الحلو هذا.
1: دار العرس شنو حبيت في التجربه هذه؟
2: كل شيء، كل شيء، تجربة حلوة. دار عرس شنو تتصور تكون فيها الفرحة والشيخة والجو؟ وأنا أول مرة نتعامل مع المخرج اللي أخلاقه عالية، المتربي الجينيرو برشا برشا برشا، اللي يخليك تخدم وانتي مرتاحة. هاي في البنيوس،
1: هاي في الكنة. هنا ضيفنا مع ميلكوني من أسبوع تقريبا مدام سهام، يقول استعنت بصليح مصدق باش تواصلت مع سهام مصدق. صعيبة في اختيار الأدوار؟
2: مش شو نحكي، أنا ما منيش نعم في تياترو ومنيش ياسر، معناتها لا نمشي كاستينج ولا ندور ولا حد شيء، ولا منيش ياسر ليفة على الخدمة، معناتها انت الظهور في التلفزة ولا في السينما. بالحق انا هكا فهمت، نقول كان جيت حاجة خلجي، اما انا باش نمشي نجري ونقول وزعوني يعني اللي نعمل هيش العمل.
1: ايه السنين هذه جاتك مقترحات؟
2: هي جات مقترحات ما عجبونيش، مقترحات معناتها ما عندها ما تضيف لي أنا كسهام، ما عندها ما تضيف لي. النجم معناتها يخدمها أي ممثل.
1: كيفاش يراو فيك في نفس الأدوار اللي خدمتها؟
2: لا لا لا لا ها ها ها، ماهيش الحكاية غاديك، أما دوير نتاع معناتها ممثل مبتدئ ينجم يخدمه، معناتها ما فماش علاش تعيط لي أنا كمسيرتي ما يزيدني حد شيء.
1: ونتصور في السنين اللي انت قلت فيهم لي على ادوار الناس اللي تعرضك في الشارع يقولوا لك وينك، نحب نراوك في ادوار كبيره، نحب نراوك في ادوار بطوله.
2: قاعدين في خدمت في حاجه يقولوا لي وينك في خاخه، وكان نعيمة الكحله معناتها حتى كان خدمت بعد الخطاب على البيت.
1: خدمت انت بعد الخطاب؟
2: خدمت اي، اما ديما يقولوا لي تي وينك شبيك ما ظهرتش. بون ماهوش غول كبير باش من اما ديزاباريسيون، نمشي انفيتي دونور في سير معناتها في سيت كوم وفي حاجه، مش كيف انك تخدم عمل معناتها دور مهم كبير. فهمت كيف؟
1: كل يوم الشرط الاساسي هو السيناريو، لازم النص يقنعك، لازم الدور
2: اكيد
1: يقنعك.
2: يا اخي سامحني معناتها هي تعطيني نظهر، ما نحبش نظهر. اين معناتها اعطيني حاجه مهمه تزيدني انا، تضيف لي لمسيرتي، نخدمها. سينو علاش كان على الفن؟ نعم في المسرح عندي شركه انا وراجي ونخدم على رواحي، ما عندي حتى قلق. فهمت؟ إذا حاجة عجبتني وأنا نخدم رو أنا، خاصة إذا أنا نفسيتي مرتاحة نبدأ نخدم في عمل. نعطيك اللي تحب.
1: اليوم شنو أضاف لك دار العرس؟
2: برشا حاجات. أول حاجة هني قلت لك أني تعاملت مع بريسك لكيب التكنيك كلها ما نعرفهمش، دي جون محليهم يهبلوا. فهمت؟ لكيب أرتيستيك بريسك معناتها اشترهم نخدم معاهم ونعرفهم. فهمت؟ فما زوز بنوتيت اللي مثلت بنتي خاصة
1: هاي شبيها اللي مثلت بنتك؟
2: قل لك اللي مثلت بنتي أول مرة تعبتنيش ما عندها التراك
1: هكا هاو هي تعملي لندن
2: فيها انها تقبل كل شيء. معناتها تقبل لي غمر تقول لها ما كل حاجه بالحق. معناتها اقول العبد الباهي والعبد اللي يقبل راهو يزيد يكبر يزيد يكسب الخبره اي بورتو. معناتها مش هو التجربه انت عندك خدمه قبل
1: هذه الثانيه هكا هو الانترفيو ولا سهام مصدق تاج انترفيو سامي الحامي اي كامل انا ما تنسي
2: مع ري عذبت هيفل هيفل قل حق
1: نكملوا الانترفيو سينو افتضحنا مدام سيهيم اليوم الانترفيو
2: عملنا جواب مزين محليك سيميا بالحق
1: يعيشك مدام سيهيم انا تشرفت برشا معاكم
2: معناتها ليكيب الكلها محليهم نتقابلوا مش معناتها المشاهد اللي صورناهم عملنا برشا كيف وبرشا شيخ وبرشا جو خدمنا في في في اجواء مرتاحه على الاخر ما فماش كل غسره وكل ستريس وكل الهكي اندرش جو مرتاح.
1: واليوم نحكيو على العرس من المواضيع اللي تثير اهتمام وانتباه التوانسة نتصور ورغم الاختلاف اللي يصير على التصور التفاصيل اللي نعرفهم في كل عرس الموضوع يوحد التوانسة على الأقل يمكن في نقطة الذكريات في الطرائف في الاهتمام. شو نظرتي هي مصدق للعرس اليوم للزواج؟
2: انا عرست عندي سنين سنين توا انا مثلا ولدي هاو مازال ما عرسش للتوا فما برشا حاجات تبدلت ما عادش كقبل برشا قبل يمكن معناتها حاجات بسيطه واحد يرضى هكايا وما كنتش كيما الدنيا توا الدنيا توا اللي صعيبه برشا صعيبه معناتها ما تلومش لي جون ماش خالتين ماش خالتين دون لو سونس راه حتى كان قرا وكمل ما يلقاش خدمه فهمت باش باش يعرس
1: دونك اليوم متفهمه النقطه هذه ولا باش راوك في الدنيا كيما في الفيلم
2: شو معناتها باش تراني في الدنيا على على على انا
1: بالصعب هذا بالصعب اللي شفناك فيه في في الفيلم
2: ليه
1: في
2: صعب الشخصيه ليه, ليه حتى تعرف ليه في الدنيا متسير حتى تعرف ليه انا ضد الحاجات هذوما انا معناتها انا نعيش بسيطه برشره واي حاجه تفرحني انا هي تعطيني اي حد معناتها ابار معناتها عائلتي كي نبدا مع عبد هو نحس نفسيته باهية وهو باهي معناتها مش قاعد معاك وكلي كيفاش نقول لك
1: صافي صادق
2: يعطيك الصحة ولا انه صافي معاك معناتها وفي خدمة انك تلقى راحتك معك العبد نعطيك عينيا ما عنديش مشكلين ما نحسبش معاك اما كان حسيتك بديت تخدم في مخك معايا نشد معاك في ادق التفاصيل
1: دونك عندنا زوج شخصيات في سيهم صدق
2: لا لا
1: الاكستريم للاكستريم
2: هاني قلت لك تبدا معايا محليك وتجيني بوضوح في كل شيء راه قسما بالله نعطيك عينه ما عندي حتى مشكل ما نحاسبش ما نشدش معاك اما كي نحس خاطر انا راني عندي احساسي صادق انا نكبش وقتها

0: نوصلها، نشد ثنيتي باش نوصلها، ما نمشي لهاش من 20,000 تركينة. عيطت لي انتي كسامية، قلت لي راو عندي قديم المرة طلبتني، قلت لي جابش تجيني
1: صحيح هاي نطلب في وسط العام تقول ما عنديش جديد ما نجيش،
0: ما نجيك علاش باش نجيك، ما عنديش جديد بالحق علاش جاية باش نقول كلمة زايدة، علي ما عنديش ما هكيك انا راو طبعي انا كسيهام يعني عندي حاجة عيطت لي نجي نقعد معاك، ما عندي حتى شيء جديد، ما عنديش عليه جاية ولا حاضرة ولا
1: عندك المسرح تعيش تعيش في وسط وعايشة في عالم
0: شيخة بالمسرح. انا ممثلة مسرحية،
1: ممثلة مسرحية وهيك عاملة تطلع سنة في دار العالم
0: وضربيت اختي محليهم أو تلفزة أو سينما كي تجي حاجة. هني قلت لك راهو مش حاجة مثلا نقولوا احنا الدور يبدا كبير، اما على الاقل انفيتي دونور يضرب.
1: ما انا اليوم نحكي على دور مهم في دار العرس. العام صعيبه
0: الخدمه راهو باش العمل هذايا انا بيدي انا كي تفرجت عجبني برشا الفيلم وراو مش ما منيش باش نحكي نقول راي صعيب وما ندر شنو، عجبني شخت انا نتفرج مش كيسي كمواطنة عاد شخت انا ضحكت من قلبي فهمت لي سيتوياسيون كلي مش هيك الضحك اللي نقولوا احنا الكوميك ولا كل الضحك حاجه
1: راضي على ادائك. فما ممثلين يقول لك ما نحبش نتفرج في روحي،
0: انا راضي على ادائي. اللي طلب مني المخرج هو معناتها هي في الحب البيرسوناج هكيك ان شاء الله اين نكون معناتها اللي طلبوا مني وصلته فهمت. انا مثلا هو هيفل مازال ما عطانيش رايه
1: هيفل اللي بعث لنا توا الراي نتاعك في الواتساب نقراه في اللايف مدام سي فما شكون تفكر دور غزاله في بريزون بريك يقولوا انه يشبه
0: لا ما عنده حتى تعليق. اسالني صحافي وقال لي الحكايه هو ديجا فما صحافي قال لي ما يشبه نعيم الكحله حتى تعرف قلت له معناتها الغول هذيك مراه بسيطه مراه معناتها على نيتها مراه
1: كوتي صعب اللي فيها
0: حتى الكوتي الاخرى ما هيش صعيبة. هني قلت لك مرة بنت باب الله ما ولا مقارنة ما فهمت وبريزون بريكا كيف معناتها ما عنده حتى علاقة هذه حاجة أخرى راهو باش يبدأوا يحكيوا لي فين درشنوة ونشبه لدرشكون ما يشبه لحد شيء
1: ما يشبه لحد شيء. خدمت على خليني نقول تركيبة جديدة للدور هذية الشخصية متاع العمة ذي اللي شفناها هكا الشريرة نوعا ما اللي تحب الرزق متاع العائلة ما يتفرتش ما تحبش مرأة برانية تدخل وسط العائلة
0: هو راهو فما حاجات كيما
1: هذا هو وريتها ريتها
0: أنا ما عندي وريتها ما فما برشا مازال ومازال تراه معناتها أنت ما تراش هكا في القريب احنا وين موجودين اما تبعد البعيد فما مازلت فما عبيد تعيش هكا. انا مشي معايا شكون يتفرج في العمل قال لي احنا مازال عنا حاجات هكاية فهمت كيفاش مازلت حاجات هكاية ما موجودة
1: مزعجة
0: مايش برشا
1: حبيت
0: مايش مزعجة ها
1: ليه معناها المحبة اللي تحكي بها على الدور مدام سهيم هي مزعجة.
0: انا حبيته كي دور حبيته معناتها دور مزين حلو معناتها عطيت فيه حاجات خرجت من عندي حاجات فهمت ما هوش خايب معناتها فيش فما عميت هكيكة راهو يا سامية بالحق فما عميت أكثر من هكيكة وفما أميت أكثر من هكيكة
1: تقلق
0: شوية تقلق توا أما قبل كينا كيكة ماشي الأمور معناتها كي يبدأوا العائلة متفاهمين على هذيك لهذيك فميش تيح رويح في الحكاية هذيك يزويخ هذيك بطل شيء
1: دونك سي بون مدام دليلة نجم تكون مثلا في السيركوين تاع أصحاب سهام صادق في الدنيا روحك تفهم معها
0: لا ما عندي شكيك أصحابي يقولوا لك أنا ياسر محليني
1: مش أنت مثلا كنت قابل دليلة تقبلها كصديقة نجم تكون معاك في
0: هي علاش لي معناتها نقبلها كصديقة هي علاش لي هي شنو اللي معناتها ما تتقبلش كصديقة علاش
1: شريرة مدام سهام
0: ما هي شريرة هي علاش ما هي شريرة هي فما حاجات طالبة بحقها خاطر هما من رو فما قبل كانوا انت كي تقول مثلا هذا لهذا رو ملي تولدوا قبل كانوا فلين الفلينة فهمت حتى بعد حتى ما يتفهموش العائلة قررت الكبار قررت وتصير مشاكل ودر شنو وياخذوا بعضهم وما يحشوش بالقديمة بعضهم اما كنت ماشي هكذا
1: اما انت في قرارت نفسك ضد الحاجة هذه
0: انا ضد هذه الحق مانيش
1: تزوجت عن حب
0: شنو تدخلي لينا؟

0: في شوف بالكشي أنا
1: أشنو دخلت لي سوي لذيك مش
2: لأنا واضحة مش قلت تحب الوضوح
0: أنا أمي شدة هكي أنا ما عندي حتى علاقة بالغولة ذيك. أنا تزوجت عن حب رجلي وقتها في المسرح وأنا من المسرح وخذينا بعضنا معناتها بطريقة حلوة عملنا حاجات مع بعضنا معناتها كيفاش شاركنا كل شيء مع بعضنا بشعر راسنا معناتها أمور روما ريت وقت اللي عرستينا وتوا متبدل حد شايرة متبدل حد شيء
2: في شنو
0: في كل شيء انا هاني من قاعدة عايشة ليه معناتها في الدنيا كيفاش ما تبدل حد شيء دون لسانس انا وقت لي عضو بلمي كلمتين حاشيكم وقت لي عرفت سليح معناتها احنا باش عرسنا تعاوننا على كل شيء ما بعضنا معناتها توا هاوك قاعدين يتعاونوا كل شيء ما بعضهم باش يعرف
2: مسهلة
0: كانت معناتها ما عنيش مشكل
2: حط لي كالكاسك مدام سيهام
0: عليش عليش نويت لي
2: سمعك حاجة نسمع مع بعضنا حاجة وانت اللي حكيت على الزواج حكيت على المحبة هذه على الصديقة خلينا نسمع
3: أخوي أنا بلاش بيه من الجمش نمشي رم. في كل شيء رم. احنا من اللي بدينا مع بعضنا وقعدنا مواصلين مع بعضنا إلى حد الساعة هذه واللي نخموا فيه بش نعملوه نعملوه ديما ثنائي بالمجد عاملين كيف معناه فهمت مفتاح ساهل برشا هي من لو المرة حسب الاتفاقية وحسب العلاقة اللي هي زي ما تكون طيبة نهار نتغشى شيء توسع بالي نهار نتغشى نوسع أنا بالي وكاوة نية هي كل اتفاق نكمل مع بعضنا ولا لا وقت احنا فهمنا مش نكون مع بعضنا حبينا بعضنا زاد اللي هي جملة معناها معقولة مفيدة ساسي ما هذيك هي الاتفاق معناها الكلنا نخدموا حاجة اسمها عائلة
2: الصديق الرفيق الزوج كان قاعد في نفس بلاستيك هذه من مدة سليح
0: يسيم يتعلم يتعلم
2: يتعلم شو يتعلم الحب علموني الحب
0: تعلم
2: مدام سيام تخليش حاجة ما فضحتنيش فيها اليوم في اللونتين
0: راهي ما هي السهلة العشرة
2: والله احكينا على العشرة مدام سيام خلنا تعلموا
0: والله ها قلت لك معناتها ملي خذينا بعضنا كل شيء نتقسموه معنيش مشكل معناتها رو من دق رو انا وراجلي ما نكبشوش في حاجه ريت حاجه ما حبش تمشي ميساش نقاول اثنين اخرى ونريق الامور لو نمشيو الامور راهو الناس كلها تعيش في مكبشة في حاجه
2: كمل كمل لي ما دفسي مستر لنا نكمل هالانترفيو سيهم صدق خلينا نكمل نحكيه على سليح مصدق سيهم صدق
0: والله إيش أقول لك راو نعيشوا احنا ولد بابلا نعيشوا طبيعيين معنا حتى مشكل نحبوا العبيد نحبوا الخير للناس عادي راو ما معنيتها مانيش عاملين عايشين في برج عاجي معنيتها نعيشوا مع الناس
2: بسطة
0: على الاخر وين نحبك هيك
2: وهو يمكن اللي عرفت معها الدنيا هو اللي عشت معها البدايات قسمت معها النجاحات زادة 10 سنين
0: كل شيء كل شيء يا سيمي
2: الله هذي بالتدويح متاع الراس كل شيء يا سيمي الباهي والخايب
0: كل شيء بين سور يا اخي فما باهي وخايب وفما مشاكل في كل دار وفما كل شيء يكذب عليك يقول لك عايش شيخ مصبح لليل وانا نضحك ونلعب وما عنيش مشاكل في كل دار في كل دار معناتها احنا رو بشو سنة مثلا ولدي قرا البرة وتبارك الله انجينيور في الانرجي رينوفلابل في المانيا وكل مش من فراغ راهو من من من من جهدنا خاطر قريناها على حسابنا كل شيء ايه. تصور انت الفتره هذيك وقت الكورونا ووقت الكورونا اللي عادنا تنجم لا تدفع فلوس ولا الخدمة تيقف الخدمة وقفت قديش من عام معناتها ضحينا برشا حاجات باش وثنا ومش كي تجي في مأزق باش تقول له ليه خلي درك عليك انت وانا ما يهمنيش خاتيني ليه تهزوا كل شيء مع بعضكم فهمت
2: دونك ما فهمش كيفاش ما يتعاشروا اثنين كان ما يتيح الدرك على واحد
0: هذه ما تمنش كل شيء ما بعضنا كل شيء كل شيء الحق مع انا الحق ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب وان شاء الله ربي يعطيه الصحه هذيك الصحه ساعه قبل كل شيء الحق سليح مش مخليني ناقصه حتى شيء في حياتي والله ربي فضل وربي إن شاء الله يعجو تيش فوق راسي مدللني بش والله منيش نحكي الحمد لله يا ربي نقول ديما الحمد لله عايشين معناتها الحمد لله ربينا ولدنا معناتها تبارك الله عليه ما شاء الله عليه تربية وخلاق وكل شيء شنو معناتها واحد شيء يتمنى الحمد لله هنا قاعدين نخدمه وامورنا سافا معنيش مشكل.
2: وحاجه اخرى نصور تخليك تحب اكثر واكثر سلاح مصدق اليوم اللي هو كان من بين الناس والاسباب اللي ساهمت انك تدخل عالم التمثيل انك تتغرم اكثر بالميدان هذايا.
0: اي في المسرح هي معناتها انا بون مانيش كنت غرامي لا عندي حتى علاقه بالمسرح وكل
2: صدفة
0: كل شيء معناتها فهمت هذاك كاتب مسطر. احكي لي انت شو عندك كاتب مسطر.
2: احكي لي انت على صدفة نحكيو بعد الميسيون مادام سي. كونك اليوم تغرمت اكثر بالميدان هذايا كونك عرفت سلاح مصدق كان صدفة من خليني نقول من دار ثقافة كرتجبير ساكن مانيش غالطة وكيف كيف الغرام هذايا كبر اكثر بالمسرح صدفة.
0: كبر بالمسرح معناتها انا بديت معاهم في فرقة كرتجبير تحت ادارة سي حسين محنوش ربي يطول في عمره هنا ومن بعد دخلت قريت مسرح قريت عامين في المسرح الوطني عند أسيد ذاكبار بالقدي وتخرجت جيت أنا الأولى في الدفعة ريت يا سامية ريت
2: هني الرا يا مدام سهيل
0: وبديت خرجت في دي ستاج في المسرح
2: خرجت نكملوا دليلة وعالية في موزايك حاصل لدورون نكملوهم هوني في الانترفيو
0: بديت عملت مع سين منصف ذويب في منطقة طير عملت بعد خدمت مع سين منجيب إبراهيم في وكر النصور هذيك الغول اللي بديت به في المسرح في الاحتراف عملنا برشا افتتاحات في مهرجان كرتاج الدولي بالمسرح بيسوق بل كانوا يعملوا الافتتاحات بالعروض المسرحية فهمت ولا ليزوبيريت وكل شيء فهمت
2: ويبقى نتصور المسرح لليوم كما كنت تحكي انه هو الاقرب بالنسبة ليك وليذوق حلاوة اللوح خليني نقول احيانا يرفض ربما اضواء التلفزة اضواء السينما قداش صحيح الكلام هذا
0: 1000% نقول لك علاش راهو بالحق معناتها لذوق الركح عالم آخر أنك تبدأ طول مع العبيد ديريكت مع الجمهور نتاعك عاملة كيف عاملة شيخة عاملة جو تخرج الحاجات اللي عندك معناتها أنت طول مع جمهورك يا يقبلك يا ما يقبلكش يا تنجح يا ما تنجحش أنت باش تقدم عمل قدام الناس منك للناس هذا مش وراء الشاشة وبعد هم يتفرجوا تقول أنا مهمنيش كان نجح ما نجحش هذا طول كل شيء طول فهمت شيختك شيخة أخرى إذنك تعطي ما عندك إذن تكون أنت في مستوى الغول هذيك
2: دونك ساتيسفاكسيون بالنسبه ليك موجوده من المسرح
0: والمسرح قديش يعمل لك شخصيه معناتها شخصيتك تولي قويه عندك حضور راهو كي تبدا تحكي ولا تبدا سخسين ولا بالحق يا عالم آخر
2: هذا في المسرح في السينما وفي التلفزة بقيت السنوات هذه تستنى في دور ينصف المسيره هذه متاع سيها مصدق
0: لا ما نستنى في حتى شيء شو رو انا كي نقول لكم هكا راني مانيش نكذب حتى طرف رو انا نقول كان حاجه كتبت لي توجي ما نستنى حتى شيء عندي حاجه نحبها نعمل فيها كان جي غول مهم انا يزيدني بلوستو نخدمه ما يزيدنيش ما نخدموش ما حاجتيش بالظهور باش نظهر فيها في حاجه ما تزيدني حتى شيء نعمل بها
2: هو شكون يقول لك نتنفس هنا كي نقف قدام الكاميرا كي نعيش اجواء البلاتوات
0: ليه هاني قلت لك كل حد انا نحكي في شخصي ما عندي حتى مشكل كي نقعد ما نتوزعش مانيش مقلقتني الحكايه نعمل في التياترو على روحي تجي حاجة زايدة مرحبا بيه حتى حد ما يقول ليك تبدأ حاجة باهية وتزيدك بلوس ومهمة فهمت وتنجح فيها وكل شيء شكون ما يحبش إذا ما جيتش ما نجريش ما نمشيش أنا لندق وعيشكم وزعوني حتى طرف
2: وحكيت على المحبة هذية الروح ما تكبرش الروح شابة على الدوام ما شاء الله شنو السر كيفاش تحافظ على الحماس على الغرام على المحبة على العينين اللي تضحك وانت تتفرج على هذك كل فيش محافظ علي
0: حتى شيء ما عندي حتى ستوز شو عيش طبيعي حب الناس حب اللي تحبوا روحك حبوا لغيرك ما فماش علاش تعس على هذا وهذا وهذا وتحسد في هذا علاش تمرض بحاجات بالحق راهو انا مثلا عرفتك لي حمد يا ربي سامحني اعوذ بالله من كلمتين انا بسيطه معني تريت ربي خالقني هكا شيخه مع روحي عامله بون كيف ما عندي حتى مشكل راني عملت اكسيدون مورتيل ووليت وجهي درا كيفاش وراسي درا كيفاش وكل وقعدت قداش من نهار ما نشوفش يجيو اصحابي في 4 سنين التالي يجيو اصحابي لدار يبداو يبكيو تحت ساقايا انا نقول لهم تي علاش تبكيو ما كان حاجه كتبه باش نقعد هكا تنقعد كان باش نرجع تنرجع تقول لي والله صاحبتي هذه جميله كاميرا وضحى والكل يقولوا لي نقولها انا تجيب حنين نقولها تي اوفتر انا مراش نسمع في صوتها بركه يا بنتي اوفتر فهمت هي تقول لي كيف جايه في الحاله هذيك وشنو تقول لي اوفتر ما خايبه ما يا بنتي اوفتر شي همك انت تو كان حاجه كاتبه باش ترجع كاتبه مش كاتبه شنو باش نقعدين نبكي على الاطليل العمر واحد والرب واحد راني كان انا مقدر لي ربي باش نقعد هكيك تو نقعد فهمت شنو اللي مقلقني باش نقعد انا ندرى شنو كهو
2: هذيك شنو كيف في الحاله هذيك
0: انا راهو عملنا انا وراجي عملنا الاكسيدون وكلنا دشدشنا كما قول المصراوي كرهبتنا مشيت وما خذيناش حقنا جمله حتى طرف وغموا الحكايه والدنيا وكل شيء ومعناتها وخرجنا بخفي حنين كما قول الاخر انا مثلا وجهي وهذه تكسرت وسيخ حسيل كلي انا اكثر وحده لتذريت في الحكايه فهمت كيفاش وكهو الحمد لله هاني رجعت شو ما حليني كي رجعت
2: قديش وقت في الحالة هذيك معناها لطف عليك
0: أنا قعدت قيسك 6 أشهر في الدار في حالتي معناتها لا يوريك فهمت دويت وطبة ودرشنية وهذا مكسر وين من حاجة لحاجة والحمد لله الحمد لله ديما أقول الحمد لله
2: وحكيها وقبل ما حالة سيسليح ما عطاش لديتاي متاع الأكسيدان لطف عليكم وخليني زيدا نقول حاجة كونوا حتى أيامات التورناج كنت بالبيكي
0: ساقي تحت في الخدمة ريت أنا قديش
2: بسم الله وما شاء الله
0: تحك في العين تحك
2: بسم الله عليك بسم الله عليك هاي فتحت وقتها أيام التورناج سقيت مقلقة
0: أي سقي مقلقة أيام التورناج فهمت وهو هيفل كان محلي هيفل بالحق أنا رو فما حاجة جيني وقتها جوني الجماعة قالوا لي بش فما حكيوا لي على الفيلم قلتوا لي قبل المخرج قبل قال لي حكيت ندرى شنو قلت له حكيت فلوس وحكيت حتى أنا نحب قبل المخرج قبل ما نبدا معاه حتى شيء لا نحب لا غشه ولا حتى شيء راني ساقي مقلقتني اذا هو يساعده نخدم معاه ساقي مقلقتني هاني انا نحب نوضح له ما نعملش كونطرا وبعد نقولوا ليه كل حاجه هذيك ما نعملهاش انا ساقي توجع فيا لا
2: وختمت بالاكسسوار
0: هو وظف الحكايه وحتى اكسسوار ونقول لك ميرسي هاي في المحليك محليك محليك بالحق والله وانا كنت واضحه معاه ما حبيتش نخدم الا ما وضحت هذا الكوتي هذايا
2: مدام سهام من قبل تقول في كلمه الخدمه اليوم الفن تعتبره خدمه بالنسبه لك انت
0: هذه خدمتنا اني ناكل منها ونعيش منها
2: تتعامل معها كمهنه
0: احنا كمهنه بيان سور احنا عندنا بطاقه احتراف معناتها ما عندكش بطاقه احتراف ما تخدمش في المسرح فهمت
2: دونك اليوم دونك اليوم المهنه هذه هي اللي مخليتك تكمل هي اللي مخليه الشخصيه اللي شفناها نتاع سهام صدق قبيله شويه كي تحكي تقول متصالحه مع روحي في حالتي الكل هذا ما نلقاهوش ديما
0: متصالحه مع روحي ليش ما نتصالحش مع روحي بالحق سامية تو ابعد على علاش شنو اللي يخليني باش نقعد انا متناقضه مع روحي راهو انا نعيش هكا عندي ما نعيش ما عنديش انا نمشي على قد
2: نحب روحي
0: بيان سور
2: بالمنطق هذا
0: شكون ما يحبش روحه ما نحب روحي انا نحب روحي متصالحه مع روحي ما نحبش نخزل غيري كيفاش عايش كيفاش شبي هذيك درجه ما ربي حب يعطيها صح عليها اي انا شم دخلني باش نقعد نمرض على خاطرها علاش
2: والدرجه هذه نتاع الوعي ربما تخلط لها في عمر معين والا سي مصدق ملي
0: مثل صغيره عايش كما فهمت
2: مانيش نكبر فيك مانيش نكبر فيك ولا مش شباب من عز الشباب وانت بنفس طبيعتك
0: يفضلك عليك بالحق انا رو هاني قلت لك المسرح يخليك عندك شخصيه قويه فهمت مع الخبره تولي تبارك الله عليك فمش هذيك هو معني ترى في الدنيا هذية إذا أنت نقوله إحنا هنيا باش ندخلك حاجه، راه واحد باش يعيش مره في حياته اذا ما يعيشهاش وهو بقيمته وقدره وسمعته شنو علاش
2: علاش عايش
0: علاش عايش فهمت؟ تحترمني نحترمك، تخزر لظروفي نخزر لظروفك، انا نحب العبد البسيط نحبهم برشا، نحب العبيد الكبار في العمر نحب نعاون، نحب انا هكيكة، انا في حياتي نعيش هكيكة، انا وحدي قمت قل راجي نحب نعمل قفة رمضان قال لي كيفاش تعمل؟ قلت له وين؟ انا عندي برشا اصحابي على الفيسبوك وبندر شنو تنهبط ستاتيو نقول لهم اللي يحب يعاون. وبديت من هكيكة كل عام انا وولدي وراجلي واختي
2: يعطيكم صحة.
0: فهمت؟ بديت بشوية لين وليت عندي تبارك الله معناتها نمشي الولايات الكل انا وراجلي كيبدا ولدي في تونس يخو هو وصحابه بعد ما انا نحضر لهم بيان سور وهما يخرجوا يوزعوا. لا لا لا لا. نقول لك حاجه ساميه، العام اللي انا ولت عم ناول مرضت ريت انا راني عندي ما نحكي لقيت 20 جوغ في الكلينيك وخارجه من الكلينيك قرب رمضان قالوا لي كيفاش تعمل القف؟ قلت لهم نعملش حتى 3 قفف، انا باش نعمل القفه، قفه العاده باش نعملها. كيفاش درشني ما نجمش انا نمشي معناتها وكل شيء وتعبه ومريضه على الاخر. حسيلو عملت المستحيل، العام ذيك خرجوا اكثر قفف من العوام اللي عملته مقبل.
2: يعطيك صحه مدام سيام على الانيشيتيف هذايا، ونتصور تنزيدوا نتبعوا على السوشيال ميديا على فيسبوك سيام مصدق دونك مهم برشا.
0: عندي اصحابي بالين الحق هما يعاونوا فيا بالقدي،
2: اي محليهم المبادرات هذو هما محلي الانسان اللي يعاون واللي يعطي واللي يقدم. كان نقول لك اليوم شنو الامنيه نتاع سيام مصدق؟ شنو تقول لي؟ شنو تحلم في الموندو هذا ما زلت؟
0: نحب هو ان شاء الله ولدي على قريب ان شاء الله ربي يفتح عليه وباش يعرس، هذيك امنيتي نفرح بولدي ونفرح بالصغرون الاخر
2: هارون
0: هارون
2: هارون
0: هذيك امنيتي معناتها ربي يفضلهم وليداتي معناتها ربي يعطيهم الوقت الطيب فهمت هذيك. ما
2: هو هارون مش ولدك؟
0: ولد بنت اختي وانا اللي ربيته.
2: فهمت؟ معكم ديما معكم
0: تسلسلين انا هيا ماماتو سليح باباتو فميش قول كلمة اخرى.
2: شنو قالك على الدور؟
0: جي يتفرج عجبه. اما هو كي في الخطاب على الباب كي يتفرج هو يتفرج في التلي ويخزلي لي انا هك يقول لي ولا من وريك أصلاً بالله اللي ولدي كي تفرج هو صغير عمره ما قال يخزي هكيك تعمل فيه والله من وريك
2: دور نعيمة لليوم نتصور الناس في الشارع مثل تعيط لك نعيمة
0: هم التو يعيطوا لي حتى معناتها هكا اللي نقابلهم أول مرة وكل يقولوا لي سمحنا مش معناتها نعيمة قل له قول اللي أنت تراه معناتها يريحك أنا ما يقلقنيش.
2: انت قبيلة قلت شخصية دليلة في ده العرس حبيتها نعيمة نتصور حبيتها أكثر عشت معاك سنين وسنين
0: يا أخي هي اللي عرفتني وعرفت العبيد بي معناتها هذيك الغال اللي أنا تعرفت بيه حاجة محليها سامية هك دخلت للدومين انت على التمثيل والأجواء هذوما اللي أنت تخدم بيرسوناج وبالرغم اللي البيرسوناج هذيك لا فيه مكياج ولا فيها هك مزينة وهك حطيت الحطة وهك ندرشنية وإنك تنجح به راهو صعيب برشا فهمت؟
2: خلق له بتوينسة بالطريقة متاحة هي بالصعب متاحة باللي عملته في الدور
0: بالبساطة مايش صعيبة بال تحسها على بنت باب الله فهمت؟
2: عنيفة شوية
0: عنيفة الدنيا خليتها هكيك الزمان خليها هكيك ما لقاتش راجل
2: سخفنا عليها
0: سخفنا
2: على نعيم
0: حبيته الغولة ذيك حبيته بالحق حبيته ساعات لي نوصل أنا نتنرفز برشا وقت اللي كي لعبيت حطتني في القالب القالب هذيك ومعيتها وديما يراوك نعيمة الكحنة فميش عليش انت كمخرج وينك باش تخرج مني حاجة أخرى انت تعرفش عندي عليش تحبوا الممثل مقولب بقلة راوي مخرجين انه يجي يقولك مثلا نحب معناتها
2: تخرج من الدوله،
0: تخرج من الجلباب هذيك وتخدم معايا حاجه اخرى.
2: يمكن فما خوف نوعا ما.
0: علي خوف منيش
2: نقول لك تبع
0: نقول لك حاجه ليه ليه انت توا مثلا الله يرحمه سي سلاح السيد
2: الله يرحمهم
0: يا اخي، هو كان يعرف اللي انا نجم نعطيه حاجه كيما هكاك، انا راني عملت زيدة معناتها عيط لي وجربني فيما بش مش هكاك طول جي عيط لي. انا خدمت معها العمل الاول نتاعه لا يمكن في الريح،
2: اي كان اول عمل اللي كنت زيد
0: اول عمل لي انا اول مره نقف قدام الكاميرا. انا وقتها عامله مسرح ومتخرجه، هو ما عنده فكر على حتى شيء. مشيت وقتها بخدم معناتها سمعت يحبوا فما ديد تيغول وكل، مشيت اعطاني هذيك الكلمتين مع مصطفى العدويني الله يرحمه، فهمت؟ قسما بالله من اول قال لي باش تعمل ريبيتيسيون قدام الكاميرا وما تخزرش منا ومنا وما ندر شنو، عطاني هو شنو يلزمني نعمل ريبيتيسيون. قال لي وكان هكا نصوروا ريبيتيسيون الاولى، قال لي جاني خرج لي قال لي تبارك الله عليك عامله حاجه قبل ما تعامله مسرح عامله. قلت له نعمل مسرح؟ قال لي ما صب عرفتك اول مسلسل.
2: كان يكون عندك
0: قديش محليها الكلمة لتو هذيك راسخة فيها، قديش محليها يجيك مخرج أول مرة تخدم معاه. قال لي ريتو اللي صورته تو اللي برفت معانا أعملوا ما تزيد عليه حد شيء. شو بعد ما كملت والله الكل خرجوا، محسن الفريجي
2: عين مجهولة تحية
0: والله، وهو والكل خرجوا من الواحد جيوا يصفقوا عليا وبغافوا. أنا قديش كلي في وقت اللي أنا قبل ما نبدأ نصور ما تلابي حتى حد،
2: كثبت روحك بالخدمة
0: ما تلابي حتى حد. ها وكش بس تلبس هاو ندرشني شو يفون ديتان يزي في البركة
2: حتيت في قلبك أكثر.
0: والله ليه أنا وجعتني بش من أنا خطر عليه معناتها تبعه. أنا ما زلت أول تجربة هي هيت شوية يزي في البركة كهو وهاي الوحدة انتاك لبسها. أنا وجعتني خذيت ولبست أما كي خدمت والله حتى كي كملت ورجعت الكل جي وحدة تنحيلي في درج
2: ماك حسيت
0: والله
2: خزرت لهم غزرت الانتصار هكا شوية
0: خزرت لحتى حد ما خزرت لحتى حد قسما بالله. خاطر انا ليه انا الحاجات هذوك ما نحبهمش، ريت انا خاطر نحب حتى اللي بدي من الاول يا خويا يلقى شكون يعاون يلقى شكون يقف معاه علاش فهمت انا علاش. حتى كان جيت باش نعمل
2: دور صغير
0: دور صغير علاش ما تقفش معايا علاش ما اي وبرا جيت قلت لي راك باش تلبس ويجا نعم اي خاطر انا عندي كلمه ودو باساج ومتعدي هيا شد لبسها ومشي. وجعتني انا الوغ ما خزرت لحتى حد. انا الحاجه اللي قد انه اللي بهم الفايده قالوا لي برافو وشابو ما سبب هذيك عندي بالدنيا وفات عندي كل شيء، الاخرين معاش موجودين قدامي.
2: وقديش مدام سهام الكلمه الخايبه ولا الفعل الخايب ولا حتى ساعات جيست نجم يكون صغير هو من مكياج ولا مكياج ما فوالا معناها نحكي على اكثر من 30 سنه.
0: شو انا التو قعدت لي التو نتفكرها ريت خاطر الواحد كي يبدا من الاول زح معناتها كي تبدا يا رب سامحوني كلمة من شم خد ساعات واحدة معيتا كي تلقى انت شكون معيتا ينفحك بك الحاجة ويحبك فك الحاجة تقعد محليك معيتا ديما شيد. اما من الاول كي واحد يعطيه لك عليش معيتا وهو كي قال يوم بعد عيط لي عندك عيط لي في حاجات اخرين عليت حاجات اخر ما عادش
2: هي شوف ناسي مصدق اخر
0: وقتها عيط لي في بعد في الخطاب على الباب
2: وكان النجاح الكبير في الخطاب على الباب ولليوم
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه وينعمه. وتحية لكل خليني نقول التقني اللي ما زالوا موجودين وما زالوا يخدموا. تحية المحسن الفريجي مرة اخرى تقني الصوت اللي كان معنا هنا
0: هب المحسن هب الخلق وخلق
2: اي ولليوم
0: خلق وخلق
2: وفي بالي عنده حوار الحوار الوحيد ربما أو التصريحات الوحيدة لصلاح الدين السيد لأنه ما كانش عنده حوارات للأسف فهو كان وعدكم قاعدة ما زلت نحاول مع سي محسن الفريجي تعاد هنا على موزيك نظلموا عليه برشا مدام سيهيم نورتنا
0: يخلي.
2: إن شاء الله تكون عودة للسينما وراك في أدوار أخرى للسينما غيبة كان 16 سنة رمضان
0: أنا نقول ميرسي بوكو للإكيب الكل الليكيب نتاع دار العرس بالحق الناس باش تتفرج فيلم ياسر مزيان ياسر حلو باش تشيخوا باش تعملوا كيف. فما برشا ممثلين باش معناتها خدموا خدمه ياسر حلوه ومزيانه الليكيب الكل راهو حتى اللي وراء الكواليس الناس كل اعطات ما عندها باش خرج فيلم مزيان كيما هكا. حتى سيم يا راهي يا
2: سي بعد ما سي قلت لي قالت لهم عندها تراك وعملت فيلم
0: قتلتني تعرف
2: نورت نسيم صدق دار العرس. خليني نقول نذكر بطولة كيف كيف واجهة جندو بصبر الوسلاتي نبيل بن مسمية شادي العارفي بخلود جليدي وجهاد الشيرني وبتبيعة ضيفتنا سيهم صدق موجود في مختلف القاعات التونسية. نورتنا نشكرك مرة أخرى سيهم صدق ومعاش تغيب علينا وإن شاء الله تستنى في تليفون رمضان ودام سيهم نحبك تكون معنا في رمضان تستنى في حد شاي بي. دار العرس تحبوا يحضر في رمضان كسيتكم
0: ما نعرفش الحق ما ندخلش في الحاجات هذو
2: ما انت تحبها
0: ما جيتش المخي الحق هي. اما انا فرحانه بالنجاح وفرحانه معيتها العروض اللي قاعده توا تبارك الله في فرنسا في ثلاثه بلايص غاديكا وان شاء الله بيانتو في بقايا اخرين هي تخلينا نشيخوا على النجاح هذيا واللي كان جيت حاجه جيت ما جيتش
2: ما تستنى حتى شو كيما مصدق. شكرا ليك ما احنا استناونا مازلنا مكملين معاكم في مزايكا فام. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم
4: L'interview Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك FM.
2: مازال مكملين معكم في كل جوغ بلوس على موزيك فيلم شوي خير الوثق بالله يعطينا فكرة على أكثر الأفلام مشاهدة في الجمعة هذه بوكس أوفيس كما كل نهار الأربعاء. قبل ذلك خليكم مع سيلم هاف وما تنسوش تكتشفوا ألبوم جديد غريغوريوس رشاي.

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مساء كامل معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نذكركم ألبوم فترات جديد سيلم هاف تلقاوها على سبوتيفاي, وأكيد بكم بحضنا نحكيو معه بأكثر تفاصيل. ولكن احنا كيما كل نهار اربع على موزايك اف ام لقيت يكون مع جديد السينما وأكثر الأفلام مشاهدة مع الوقت اقتو تويت في بوكس اوفيس.
0: بوكس اوفيس اهلا وسهلا سامي, مرحبا بك, مرحبا بمستمعينا, سافا لاباس.
1: رجعنا للافلام, رجعنا للفن السابع.
0: نحب قبل ما نبدا نحكي على الافلام اللي في صالات السينما نعطيكم شويه معلومات على المهرجانات اللي قاعده توا تنتظم. قريبا من 3 لـ 7 أكتوبر 2026 المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن في دورة 7 سامية باش ينتظم بين نابل والحمامات كالعادة. باش نعطيك سكوب هذاك, علاش انا باش نعطيك لجنة التحكيم حتى قبل اعلانها من قبل المهرجان
1: كالعادة. الوثق نلقى معك الاخبار الحصرية. ايوه
0: لجنة التحكيم باش يكون فيها يسري نصر الله المخرج من مصر, وهذا اكيد نحاولوا يكون بحث نظيف لانه مش سهل قدومه لتونس اصلا. سهير بن عمارة في لجنة التحكيم, جيهان الكيخيا زدادية مخرجة ليبيا مميزة برشا, وفي ليبيا ما نعرفوش برشا مخرجات يخرجوا في السينما دونك مهم جدا زاد حضورها. غانم الزريلي وخولة أسباب بن عمر من المغرب, دونك زوز توينسا فيها لجنة التحكيم سهير بن عمارة وغانم زريلي, وفهم أسماء الحقيقة مهمة برشا باش تكون موجودة في المهرجان اللي أعلن زاد على قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية. اوكي باهي الاخبار على الاقل,
1: باهي الاخبار باهي, نستناو عند المخرج يكون بحثنا هنا
0: ان شاء الله نحاول حتى كان مشهون يصوروا معاه اكسكلوزيف
1: كالعاده. اكيد باش نكونوا حاضرين, الموعد باش يتزامن سدا مع لي جي ام سي, دونك اكيد باش نكونوا حاضرين في مختلف التظاهرات الفنيه والثقافيه. مع ذي خلينا في الفن السابعه كما كنا نهار الاربعاء الواثق تعطينا فكره على اكثر الافلام مشاهده.
0: اكيد نحكيو على السينما توا, فما افلام قاعده تدور في القاعات بشكل كبير, معناتها تمشي لسال السينما ساعات تحير. اما خلينا نحكي مع الفيلم هذايا, ما تخيلوا معايا زعما شنو ينجم يصير كالفقر واليأس والخوف يخليوا إنسان يعمل حاجة ما كانش يتصور النهار يعملها.
2: اللي بجد أقول عيل زي ده لو تخاطر طلب على رأسه كام؟
3: لا الحقيقة ما أعرفش
0: تعملها زعما أنت سامي ومتلقى ما تعمل من اليأس والفقر تخطف إنسان.
1: خاطيني
0: في شي جدول فيلم المصري هذا الحكاية تبدأ فيه في ليلة عادية ما فجأة تتحول إلى كابوس. عادل ونبيل زوز أصوات اللي كنا نسمعهم, هما زوز أصحاب في الخمسينات من عمرهم ومش صغار, فرقتهم سنين والفشل والمعاناة, يتلاقاو من جديد وبالصدفة طارق هو شاب ثري فاقد للوعي بعد عركة. هنا تجي الفكرة المجنونة, علاش ما نخطفوش طارق ونطلبوا فدية؟
3: بس ممكن نسأل فرصة ما بتجيش يا مرة واحدة في الدنيا. المهم لو عاوز تشوف حفلتك احنا عايزين مليون جنيه.
4: انا معايا فلوس في الجيب اللي ورا بس روحوني والنبي.
5: والمليون جنيه ده يتعدي ازاي؟
0: قرار يبدو سهل في لحظة لكنه يفتح الباب على ليلة ملأة بالمفاجآت والمطاردات والمواقف السوداء وصراعات تكشف مش فقط عالم الجريمة بل أيضا الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وكيفاش الفقر واليأس ينجم يخليه الإنسان يتجاوز كل الخطوط. احنا منشجعوش على شيء زي قصة الفيلم وهي قصة خيالية. اسم الفيلم شيشدو, فيلم مصري يجمع بين الكوميديا الدراما السوداء, وهو من إخراج وكتابة أكمل شهير وبطولة باسم سمرة بيومي فؤاد أحمد صيام. وانتو ما يفهموا التوليفة اللي تلمت مش نضحكوا في العمل هذي.
6: انتو مين؟
7: بقى لو اكتشف ان انتو كمان خاطفين دمتك
8: حتين بدل مرات.
0: الفيلم مدته 92 دقيقة من ليلة واحدة, لكن ليلة نجم تقلب عفوا حياة أكثر من شخص رأسا على عقب. خمموا معايا وتخيلوا معايا شنو يصير كي تخسر عائلة كل شيء تقريبا وتلقى روحها مجبورة تبدأ حياتها من جديد, كي يدخل الحب في المعادلة, هل نسمع العقل وإلا القلب؟ هذه هي حكاية Sense and Sensibility, الاقتباس السينمائي الجديد لرواية جين أوستن الشهيرة.
9: Helena,
0: الفيلم فيه برشا غموض، برشا تشويق، وبرشا حكايات مؤثرة. بعد وفاة الأب، الأم وبناتها ثلاثة يلقوا رواحهم محرومين من الميراث، ويضطروا يخليوا منزل العائلة وينتقلوا لدار متواضعة في منطقة ريفية. لكن هالتغيير ما هوش مادي فقط. إلنور البنت الكبرى تحاول تواجه الحياة بعقلها، تخبي مشاعرها، في المقابل أختها ماريان تعيش الحب طريقة مختلفة تماما، بعاطفة واندفاع، ومن غير ما تخاف من إظهار مشاعر. وهنا تبدأ لعبة الحب، الطبقة الاجتماعية، المال والاختيارات، بين امرأة تحاول تحكم عقلها وأخرى ترفض تخلي قلبها يسكت.
6: I think a man ought to be at least artificially passionate, or he'd be sincerely dull. I require so much.
0: الفيلم من إخراج جورجيا أوكلي، السيناريو كتبته ديانا ريد عن رواية جين أوستن، في البطولة دايزي إدغار جونز، جورجي ماكي، وغيرهم من الأسماء. في عالم الدراما والرومانسية التاريخية، مدة العمل ساعتين واثناش دقيقة. ترجع بينا لعالم جين أوستن، لكن بالأسئلة اللي ما زالت حاضرة اليوم: هل الحب وحده يكفي؟ وهل العقل والقلب ينجموا نهار من نهارات يتفقوا؟ ما نعرف. نمشي لتونس. عرس في أسبوع واحد، زوز عائلات وعقليات مختلفة كومبليتمون. شنو نجم يصير كي تحط زوز عائلات ما يشبهوش لبعضهم في نفس الدار، وتقول لهم عندكم أسبوع واحد باش تحضروا ولادكم للعرس؟
8: يعطونا تزغريفة إن شاء الله ديما فرحانين.
9: عجبتك أنت معناي الخطبة إكسبريس؟
8: إن شاء الله مبروك عليها.
10: أما كيلس وفليس
11: الرجال في وجهة تريك كركرني، قلت له تريثوا شوي خلينا نسمع عليكم زادة بالك شي.
0: من هنا تبدا حكايه دار العرس، الفيلم التونسي الجديد اللي كان تحكي عليه ساميه من شويه، اللي يدخل مباشره في قلب التحضيرات. اما واضح من البدايه انه العرس هذا باش يكون بعيد برشا على الهدوء. زوز عائلات من طباع مختلفه، عادات وطريقه تفكير ما تشبهش لبعضها، يلقاو رواحهم مجبورين يتعاونوا باش يحضروا عرس زوز ولادهم في وقت قياسي. لكن بين سوء التفاهم، الاختلاف تاع التقاليد، تدخلات العائله والمواقف، تحضيرات العرس تتحول لسلسله من الصدامات والمفارقات الكوميديه.
12: أقوى صالة أفراح في أكبر الليل، كل شيء الليل كلها بالليل.
13: نحبوا عرس تاع أكابر،
12: تورناتا صالي وتورناتا سوكري.
14: دونك أختي باش تجي تحكي معاك.
15: عمر المقرون وحضر الفليجة،
14: وأنا عندي ثقة أنكم باش تفهموا.
15: يا ويلك مني يا ناس.
0: أنا زاد عندي ثقة لأنتم مش تضحكوا برشا في دار العرس. هو فيلم كوميدي من إخراج هيفي بن يوسف، اللي سبق قدم أعمال سينمائية عديدة بينها باراسول ستارتاب. العمل يجمع عدد كبير من النجوم، من بينهم وجيه جندوبي، محمد صابر البوسلاتي، شادي العرفاوي، سهام صادق، شادي الشيرني، خلود الجليدي، نبيل المسمية، وجعفر القاسمي. ساعتين و15 دقيقة فيهم برشا ضحك. هذوما أبرز الأفلام اللي اليوم تنجموا تلقاهم في قاعات السينما التونسية، اللي شادوهم التونسة بكثافة هذا الأسبوع.
16: Box office. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM.
1: شكرا للوثقة باللي، شكرا زياد كانوا معنا في الإخراج، شكرا لبنا في الإخراج الرقمي معهم هما، وصلنا الآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. أنا ما بقى لكم شو قولكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كله. خدوا خليكم معنا في كولتور بلوس، نحكي على أغنية أثارت الجدل، غنتها رحم رياض مؤخرا في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون يا ليلة تراث. ما هيش تراث، تفاصيل كل غدا تلقاها معنا في كولتور بلوس على موزايك FM. شوي آخر موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي، بعد يجيكم شكر بسبيس في واحد من الناس، وبعد بتبيع يسري جديد في بنت لفين. باي باي، تصبح على خير الناس كله.
16: كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM. السهرية على موزايك هي بنت لفين. برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113000، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
17: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 35% من السياح يختارون وجهاتهم السياحية اعتمادا على ما يقدمه المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده رئيس الاتحاد العربي للأعلام السياحي عوني داود، مشددا على تنامي دور المنصات الرقمية في الترويج للوجهات السياحية والتأثير في قرارات السفر. والمتحدث يشير على هامش أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنعقد بالحمامات إلى أن السياحة أصبحت صناعة واستثمارا، وأن الأعلام السياحي والمؤسسات المعنية بالقطاع مطالبون بالعمل كشركاء من خلال توفير المعلومة الدقيقة للإعلاميين وتمكينهم من التصدي للمعلومات المضللة والشائعات والمساهمة في نشر الثقافة السياحية داخل البلدان. والمسؤول ذاته يؤكد ضرورة استثمار المؤثرين والمشاهير من أبناء البلد في الترويج للوجهات السياحية، إلى جانب توظيف الدراما كأداة للترويج السياحي، مستشهدا بالتجربتين التركية والصينية وما ساهمتا به في دعم تدفق السياح. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تتمكن اليوم من الإطاحة بثلاثة عناصر إثر تنفيذ عدد من المداهمات إثر تورطهم في سلسلة من عمليات السلب استهدفت المارة بمنطقتي الكرم الغربي والكرم الشرقي. وتأتي هذه الإيقافات بعد تسجيل آخر عملية سلب اليوم استهدفت امرأة أجنبية، قبل أن تنجح الوحدات الأمنية في إيقاف المشتبه بهم واسترجاع المسروق في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيكا. فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية تحجز اليوم أكثر من 4.5 أطنان من الدجاج ومشتقاته غير صالحة للاستهلاك لدى إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم أيام مفتوحة مجانية لتلقيح الكلاب والقطط يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري أمام منتزه سكرة، ويوم 29 من نفس الشهر أمام دار الشباب بسكرة، وذلك من الساعة 9 إلى الساعة منتصف النهار. في أشأن دولي، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة أعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن مسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال وحركة حماس حول شروط وقف إطلاق النار. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتبني عقلية البلطجة، وذلك خلال كلمته أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، مؤكدا أن طهران لن تستسلم في حربها مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع. واستهل بيزشكيان خطابه باتهام الولايات المتحدة بقتل مدنيين خلال الحرب، فيما انسحب الوفد الأمريكي في مستهل كلمته. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شاكر بسبيس في واحد من الناس.
1: الأولى في تونس.

0: ثم تسمعوا في واحد منا. سلام وزي كفاية، مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من 8 للتسعة. مرحبا في مغامرات وقصص وأيضا تجارب نحكي، وتجربة اليوم تجربة متميزة، تجربة من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى جنوب إفريقيا بمطور، بدأت من البرتغال حتى وصولا إلى أقصى نقطة في جنوب إفريقيا. صاحبنا عبر تقريبا 19 بلاد، وفي المغامرة كيفاش حضر لها، شنو اللي عاشوا، سعيد باستقباله مغامر ورحالة خلينا نقول زيد بن فالح. تحياتي ليك خويا،
1: ربي عايشك وشكرا على الاستضافة هذه لهنا، وانا فرحان برشا موجود بيناتكم.
0: ومرحبا بك انت وشكرا لك على قبول الدعوة. مغامرة كبيرة نحكي بتفاصيلها بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: جلالكم في 88.7 موزيك اف ام، رحلة طريفة من أقصى جنوب أوروبا إلى أقصى جنوب إفريقيا. سيد بن فلح، رحلة ومغامرة تقريبا قداش دامت ساعة؟
1: أربع شهور غير النهار.
0: أربع شهور غير النهار.
1: غير النهار. خرجت لـ 2 ماي، 2 ماي 2026. خذيت الطيارة من كيب تاون لـ 30 أوت. كنت باش نقعد أكثر على فكرة. أما عنا فرح في الدار، لازم نروح. إن
0: شاء الله مبروك عليكم الفرح. فرح
1: ربي عايشك، ربي عايشك، ربي عينا الكل.
0: مغامرة الحقيقة، من وقتاش تخملها وتخطلها؟ موتور الرحلة اللي نحكيو عليها هذه كلها موتور.
1: موتور. موتور. تخمام الرحلة هذه على فكرة عملية، وقلت لك عملت معناتها عملت كمام بارتي معناتها كبيرة في أفريقيا الغربية، مش الكلي. عملت نجم معناتها من البرتغال، خرجت كيف كيف زاد من البرتغال إسبانيا باش خديت معناتها الفيري من طريفة، وعملت المغرب كمام. المغرب كبيرة برشا، 3500 كيلومتر الكوت. أنا عملت اون زيكزاك المغرب معناتها من مدينة إلى مدينة، وقعدت في مرزوقة، الديون تاع مرزوقة عالية برشا، بالموتور نتففها باش نطلع تحت غادي كبرشة مرات وكونترولي كل شيء. خرجت من المغرب، موريتانيا، السنغال، وثقافة الرالي باري داكار. مشيت لداكار، المونيمون دو رينيسانس هذاك حكيت عليه، ومشيت للاكروز اللي هو نهاية معناتها نقطة النهاية متاع الباري داكار اللي يشوها من باريس، من برشلونة، من لشبونة. وبعد كملت دخلت اسمها كولوار، بلد مستقل غامبيا، غامبيا في وسط البرتغال. والطريفة الغريبة كذول بلاد فقيرة صراحة، لا تبعت دخول ولا تبعت خروج عليه، خطر في البوست معناتها البوست فرونتير قولي معناش هنا طومبون معناتها للباسبور، امشي للمدينة الفلانية 30 كيلومتر طوي يتبعوا لك غادي كمشي. لقيت وجور فيري وقتها، مشيت حتى البنجول للعاصمة، قعدت 3 ايام. خرجت، كي خرجت وصلت للبوست فرونتير نرى في العلم لهنا معناتها في اليونيفورم تاع الديوانجي. قلت له اخي وين انا هنا؟ قال انت في السنغال. انا قلت له اخي جماعه فماش غادي قيره ورقدين جماعه غادي فمي. قلت له اسكو نرجع شنعمل؟ قال لي لا ما غير تعب روحك. وحكيت وقلت راني ما تبعتش اونتري، تبعت حاسيلو مره اخرى ما تبعتش ديجا خاطر ما فما حل اونتري ولا شيء. خرجت وقتها من كابس كيرينغ ديريكسيون غينيا بيساو، وصارت لي طرفه اخرى كان نجم نحكيها زاد. في غينيا بيساو بلاصة واد اسمه بوديديت، معناتها نصورنا معناتها خط مستقيم ممكن 400 متر. كي حطيت الموتور توزن هي والباجاج ممكن 300 كيلو. شقيت في بيروغ معناتها لوح، كانت اوكي هما يعرفوا شو يعملوا هذيك والناس كل تعاون. شقيت الواد، وقبل ما نشق الواد تبعت صورتي من السنغال اللي هو بلد منظم برشا. في غينيا بيساو ما فماش لا ديوان لا فما حتى شيء. عملت 80 كيلومتر.
0: شو دخلت من غينيا بيساو من غير ما
1: دخلت في غينيا بيساو بعد بوديديت ما فماش ديوانه معناتها فماش طابع فما حتى شيء. سالت قولي برا على روحك،
0: اقصد ربي
1: اقصد ربي. قلت حتى في الخروج بتصير بتصير نفس الحكايه. حاسيلو دورت، مشيت حتى لبيساو، كيسات واعره على الاخر، تعبولي الموتور ونفسانيا معناتها سافا، لكن تقلقت على الموتور معناتها عذبتها الموتور والحمد لله لاباس. كي وصلت للكوندارا وقتها البوست فرونتير في كوندارا، يثبت في لونتري ما فماش لونتري. قال لي منين دخلت؟ قلت له انا وين تو معناتكم سي
0: فين بلاد؟
1: قلت له جيت من بالمابسمي معناتها نقدموا مابسمي هو معناتها ابليكاسيون انتيليشارجي خريطه البلاد، وكي نظل حتى انترنت ما عنديش ولا يسمك في بي ان باش تحل نستعمل مابسمي مسافر بيه عندي اكثر من 10 سنين وعمره ما ضيعني. قلت له مابسمي لهنا، ودخلت به ما نعرفش من بلاصه ذويقه جابني لهنا، خاطر ما نقولوش دخلت من بوديديت ما غادي يقول يا عملت انت مستمعتها بالمستعني انت كلانديستان. وقال هالي حاسيلو في الصباح قمت بكري باش معناتها نوصل بكري للفرونتير ونتعدى الغينيا كوناكري. اللي عملت وانا في ساعتين ونص رجعني اربع سوايع ولا اكثر في كرهبة، حجزت الموتور وعملت فيزا ب 100 يورو وخذا هو 10000 سيفا واللي هي الفيزا ب 35 اورو. نهارتها تعدي لي نهار من اخيب اخر الرحله وقتها تكلف ومعته هو معناتها دقيقه شويه بوفوار يتعبك فهمني.
0: يا من الرحله هذه، الرحله اللي هي معناها قلنا اربع شهور دامت الرحله اللي من اقصى من غرب اوروبا الى اقصى جنوب افريقيا، درت القاره السمراء بالكدا، تخطيط لها والتحضير لها من وقتاش بدا؟
1: بيه عندي انا عمناول كيما قلت لك عمناول خطط معناتها نعمل وعارف روحي يجي بي ما يكملنيش صراحه خطر فيها مصروف
0: نتحكيوا على التكلفه بيان سور
1: بيه عملت معناتها افريقيا الغربيه عمناول عارف روحي معناتها شنو نعمل كان افريقيا الغربيه باش نكتشف العباد والطرقات والديوانه وكيفاش تمشي الامور. الرحله هذه شارع عليها عندي اكثر من عامين دويك كيما قلت في خدمتي قبل لقيت برشا اجانب يقول لي جيت لتونس معناتها بلادك بالموتوكروس نتاعي درت في الجنوب التونسي وكذا. انا بدي تعجبني الفكره على الاخر قلت عليها ما نعملهاش انا فهمتني عملوا لك عملت من
0: انت ساعه معناها الغرام بالسفر وبالرحلات موش جديد عندك
1: موش جديد عندي ديجا عندي مده مع
0: تنسيش
1: بالضبط من 2014
0: بديت
1: فيروس هكا بديت من 2014
0: اول ديستيناسيون كانت
1: لشبونه وين يعيش خويا عندي خويا عايش في البرتغال عنده 20 عام تو مشيت بعدها مده شهر لشبونه رجعت وقتها في شهر جانفي معناش برشا خدمة.

0: الكل عام. وبرتغال صراحة عجبتني كمدينة لشبونة العاصمة لشبونة على البحر، فما الريو تيجو نهر التيجو والبحر المحيط الأطلسي غاديك. قلت هذه تجم تكون مدينة من المدن اللي نختارها ونعيش فيها معناتها من بعد، وإلا نيس هذا مزوز مدن يعجبوني في حياتي فهمتني. وقت السفر بديت معناتها مرة برازيل نختاروا من قارة لقارة، أوروبا الغربية كل عملتها، وبديت مشيت شوية للشرق روسيا زي كيف كيف.
1: وقلت لي نعمل الرحلة هذه من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى جنوب أفريقيا بالموتور.
0: بالموتور
1: رحلة بأربع شهور، رحلة درت فيها يزولي وعبرت فيها 19 بلاد تقريبا.
0: أكيد
1: 19 دولة.
0: 19 دولة.
1: شنو التخطيط للرحلة هذه؟ كمان رحلة بموتور في 19 بلاد، لازم تخطيط خاص وتحضير خاص. شنو كان لازمها باش تنطلق في رحلتك؟
0: بأول حاجة مش كل موتور تنجم تعمل
1: فريق لنا. سيد أحمد يعرف
0: الموتورات اللي جام درت، وأنا مش أي موتور صراحة تنجم تعملها. أما البويسونس، البويسونس تاع الموتور حتى 50 تنجم، حتى 49 سنتيمتر كوب راهي تنجم تعمل الرحلة هذه. أما السسبنسيون تكون عقليلة معناتها تتعدى بها، والعجل اللي يكون معناتها ماهوش طايب ولا دي كرامبون كما حكيت في لي تكنيك هذوما. ماهيش نيمبورت كل موتور تعمل الرحله هذه. على فكره انا خديت موتور معناتها نقولوا البيج ترايل نسمي اسمها، ولا التينيري 700 دونك، ولي فاليز ودبشي كل معايا. فما حكيت اسمهم يكونوا معايا ديما، مثلا عندي لي فاليز المره هذه معناتها اكستنسيبل وقماش ريجيد مش كيما عملناه الالومنيوم، خاطر الالومنيوم فما شكون يقول لك لا قدر الله الموتور تحت على على ساق الشوفور تضر الفواياجي فهمتني.
1: اول حاجه في التخطيط للرحله هذه هو اختيار الموتور المناسب.
0: الموتور المناسب،
1: واخترت الموتور المناسب
0: صراحه كانت الموتور المناسب فهمتني. اسم التينيري على فكره موجوده منطقه عندها مناخ معناتها قاسي برشا، موجود في النيجر خلاص اسمها تينيري، ويقولوا زاد معناتها دار اليمها اخترت اسم تينيري اعطته للدرجه هذه على المنطقه اللي هي مناخ معناتها قاسي جدا من البلد اللي اسمه النيجر.
1: دونك اخترت الموتور. شنو التحضيرات الاخرى اللي لازمها لرحله من هذا النوع؟
0: باهي التحضيرات الاخرين المهمه برشا برشا هما لي باجاج معناتها اللي في الموتور باش تهز معاك. اوكي كان نحب نصور ماتيريال التصوير كل انسان شنو يقدر وشنو يحب. فاليزاتي حوايجي وزيت اقل ديما اقل معناتها اقل حاجه معناتها 3 سراول جين. كنت عندي برشا الخيوط معناتها حبوله معناتها باش نربط باش نحل، خطر معايا طونت وماتيريال الطونت الكليكا. قررت اوكي نلقاش دي سبوت باهيين معناتها في الطبيعه وين نجم البيت وين لي سونتر دو كومبينغ. بالطبيعه مش نقعد ونجي جيت، خاطر افريقيا تنجم ترقد في الليل ما تلقاش موتورتك ولا دبش، خاصه الدبش الضوء نتاع الموتور مريقل قويت معناتها في الضوء كي يقولوا لي بروجيكتور كل شيء. وهذا هو ما تدبش
1: ما قل ودل مدبش
0: ما قل ودل هكاك. عندي دو فاليز معناتها لاترال وساك نتاع ريزرفوار ولا البنك التيليني معناتها نتاع الموتور. عندي على فكره هزيت معايا زيت باش نعمل انا الفيدونج، خاطر يقولوا الفيدون الزيوت في برشا بلدان الكاليتي تجم تضر حتى الموتور. الزيت من خرجت قبل معناتها جمعت اللي باش نخرج عملت فيدونج في دار في دار الموتور، وبدلت بنيات جدد زاد لونغ دوري لونغ في نقولوا احنا. البنو عملت بيه 18000 كيلومتر مع حاجه باهي برشا طاب وتعبني. عملت ويك روفيزون في الرحله هذه
1: اللي هما الموتور انا العجله تفلق
0: اي مع ويك روفيزون فلقت العجله 8 مرات اللي هو برشا تعرف راني في مخي قلت شنو اللي صاير لي فهمني الحص. وبدلت البنوتيلاني في لونتري نتاع ناميبيا
1: قد ما كنت تحضيرات للانطلاق
0: اي مع البنوات كانوا لازمين الفيدونج كون الموتور الموتور جديدة معناتها فهمتني. وهزيت معايا زيوت لي باتان لي باتان هزيت معايا المفاتح معناتها اللي باش نحل بهم معناتها باش نكبس
1: شكون انت الميكانيسيان نتاع
0: باش الميكانيسيان نتاع الحكايات اللي نجم نعملها فهمت. لي باتان دو فران زيوت للفيدونج لا الفريق هذه. وبعد قلت انا ديرش نثقل روحي اكثر على خاطر في البلدان هذول باش نمشي لهم ثقافه الباري داكار خليت العباد معناتها تحل معناتها لي كراج نتاع لي ميكانيسيان نتاع الموتو كل شيء. قلت في طريقي باش نلقى انا غادي ما نضيعش. وعرفت عملناه الميكانيسيان في بلاصه اسمها السيلا تحت داكار. قلت نلقى الحلول الموجوده في افريقيا وانطلقت خاطر كان باش نزيد نستنى ونميناج الموتور اكثر راني باش نزيد نبطه.
1: وقتاش كان الانطلاق؟
0: 2 ماي
1: 2026 هنا الانطلاق كان من البرتغال
0: من البرتغال من مدينه لشبونه. عملتها بالضبط من بلاصه اسمها كابو داغوكا. الكابو كما يقولوا الكاب اللي هو اقصى نقطه في غرب القاره الاوروبيه. دونك من غادي عملت فيديو

0: وانطلقت من غاديكا مش بعيد على مدينة لشبونة 50 كيلومتر. دونك من غاديكا مشيت هبطت معتها حتى التاريفة. من التاريفة خذيت الفيري. سنة خذيت فيري دام ساعة باش العباد تستوعب شوية. معتها بين إسبانيا وطنجة المغرب ساعة معتها الفيري. 51 السوم نجم نقول زادا 51 أورو معت حاجة خارق العادة. ريزيرفيت قبل بنهار
1: من البرتغال. خديت الموتور نتاعك من أقصى نقطة في البرتغال. خديت الموتور نتاعك انطلقت بالموتور حتىش وصولا إلى
0: تاريفة في إسبانيا. خذيت الفيري وقتها في أول نهار مع 800 كيلومتر. واعي معناتها باش نعملهم باش نبيت في المغرب باش من غادي كما نقولوا من معناتها من لوندوما نهار جديد وفي المغرب نبدا هابط كيف فهمتني. ذي هو كان أول نهار معناتها بت شو نقول لك ما حبيش نبيت في المغرب في جنوب معناتها إسبانيا. وإحنا هكيك وصارت لي حكاية غريبة صغيرة. بعد بشهرين من الرحلة هذه أخوي بعث لي تصوير على الواتساب قال لي رجيك رادار لو 2 مي. على خطر وصلت لإسبانيا قمت 6 تصباح أنا انطلاق عملت 6 تصباح وعملت 2 بوز متاع قهوة كمام واحد يقف يتنفس يراجع روحه. كي وصلت إسبانيا جيعانة كي ريت بيزاريا وقفت خذيت 2 مرسوم متاع بيزا وكونكتت على الواي فاي. نراف الوقت تبدل فما ساعة زادت في إسبانيا ما كانتليش على البال هذه. قلت روحي روتار بساعة كاملة وما زالوا 200 كيلومتر رصتي نجي شوية في الكياس
1: 200 كيلومتر باش دخلت الطريفة.
0: دخلت الطريفة كان ضايع كما نقولوا معناتها الفيري باش ترسيني بيت غادي ونعاود ناخذ فيري آخر من غدوة. تسمع يزمني نربح الوقت كي مشيت شوية في الكياس مشيت وكي سمعت كلمة رادار قلت أبارمون مشيت فك البرمي غادي في إسبانيا دي وكذا. جي حتى للدار حسيلوا على بختي أنا والحمد لله وقت 72 على 60 جرد نعرف شوين تضربت أي قلت الحمد لله إن شاء الله ما يزيد يوش يجي أخرين خطر جريت مدة طويلة فهمتني. وصلت في الوقت وقتها فهمتني
1: من كان؟ من من معناها كانت المحطة الأولى هي مغرب
0: المغرب
1: جنوب المغرب
0: لا أنا وصلت من طنجة شمال المغرب.
1: طنجة شمال المغرب
0: والمرة هذه على فكرة بما أني عملنا ولعملت المغرب الكل ومعتها ما نستحقش. قلت بما أني قعدت لي تقول كل إنسان يقول قعدت لي في قلبي كي وصلت حتى لغينيا كوناكري. من قلت سنة باش نزرب شوية من غينيا كوناكري كومسي تبدأ الرحلة متاعي فهمني. مغرب ذفيتها مشيت شوية 500-400 في النهار عملت قريب الجمعة
1: عملت 400 كيلومتر في النهار
0: عملت نعمل 400-500 كيكاية وكي ظلفة ما على فكرة بلاد تعجبني برشا ونحب نزور فيها نقعد نعمل 80 كيلومتر نعمل 25-100
1: وتجد تقعد اي مات
0: ايو نقعد اي باسات نقصي بان وقررت شنقعد نهارين 3 مهنة تعبت فهمتني.
1: اي دوك من طنجة شقيت المغرب الكل تقريبا في قديش المدة اللي شقيت
0: عملت 6 أيام زرت رانيا غاديكا خطر المغرب ما حبيش نضيع فيها أكثر وقت خاطرش نضيع أكثر وقت
1: باش زرتها
0: وزرتها ديجا وقريبت لي المغرب كومفورتابل قلت خلنا نربح الوقت. المغرب شقيتها المرة هذه معناتها خط مستقيم نقولوا كياسات رائعة على فكرة غاديكا ونهبطوا لبعض المغرب من العيون من العيون تولي مغامرة أخرى على فكرة وسط المغرب وما يحبوا يقولوا هكايا حتى وصلت لقرقرات. في قرقرات بين قرقرات وموريتانيا حسيلوا فما بلاصة من عشق يحب نجم سماها ولا يقول لك النو مانز لاند اللي هي يقول رقعة صغيرة متاع 4 كيلومترات أو عمناه قال لي اسمعني قال لي امشي في الطريق المستقيم ذا لا تمشي ليمين ليسار خطر يقولوا لليوم ينجم يكون فما ألغام معتها في النو مانز لاند كما موجودة بين كوريا الشمالية وجنوبية في قبرص وتحت تركيا. النومانزلاند اللي هي الأرض ما تتبع حتى إنسان ما فيهاش قانون ما فيها حتى شيء مع ترد بالك ازرب شوية حتى تخرج الجهة الأخرى
1: أنت مريت بها
0: مرت بها عم ناول وذي الناس الكل كي تخرج من قرقرات باش تدخل للموريتانيا تتعدى على النومانزلاند اسمها برك يعني برشا حاجات معناتها ولا يعني شيء إذا فهمت
1: كنت مخيفة بس بكنت
0: والله شيء وقفت غاديك على فكرة صورت عم ناول على فكرة منعش كلام ذي وانتم تختاروا كي تقول كلمة نومانزلاند المغربي وتحية ليهم يتنرفزوا يقول لك ليه ذيك المغرب حتى موريتاني فمش كون قال لي ذيك المغرب أنا نسيبه وقول يحب وقفت جوست للسيسبانس للتشويق وقفت عملت فيديو صغيرة فسرت اش معناها انه مازلاند خطرني انا نمشي ونفسر نحاول نفسر باش العباد تعرف وتكتشف
1: كل محطتك الناس اللي تبع فيك تقول لهم هاي خصائص
0: المتقلين نحاول هكاك والعباد ديما نقول مرة ما نعرفش كل شيء معناتها ناخذ مع دي بوان مرات عندي انترنت مرات لا واللي يعرف حاجه واللي باش ينقد من غير سبان انقدوا ولا اشكروا معناتها فهمتني
1: في السلامه هذوما كيفاش كنت معناها وين كنت تعيش تاخذ دي زوتيل ولا بالموتور نتاعك تختار مكان تبيت فيه في خيمه. 6 ايام اللي تعديت بهم من المغرب وصولا الى موريتانيا.
0: باهي اول ليله بت كي هبطت على طنجه 60 كيلومتر عملناه البت في السنتر دو كامبينغ هذايا ايكيبي برشا حاجات بالدوش سخون الضوء كل شيء. هبطت 60 كيلومتر قعدت في السنتر دو كامبينغ هذايا بت في دو سنتر دو كامبينغ عندي طونت وعندي المتلا وكل شيء ما استغليتهاش برشا سنة. وليت معناتها في المغرب فما الوتله الغاليه وبرشا نزول الرخاص ابارتير من 4 اورو ما تصور انت فما كل شيء في المغرب كيما تونس بلد نظيف زاد ما عندي منقول الكونفور موجود غاديكا في موريتانيا
1: هي المحطه اللي بعد المغرب
0: اللي بعد المغرب دونك سنا المغرب كانت باساج معناتها جوست باساج ليا انا قلت من غير ما نضيع وقت كان نضيع وقت ماش نضيع معناتها مش نصرف فيها فهمت خاطر ما نعرفش شنو مش يجيني من قدام ماذا بيا يقعد جيبي معناتها مليان نقولوا احنا كيا خاطر فما شي يجيو برشا حكايات وتصليح للموتور وكذا وذي كل تعرف له دونك الأكثرية استعملت مع النزل لي زوتيل. وعلى فكرة كي وصلت للسيراليون وخرجت الكيسات على فكرة غادي كيسات خايبين الليتام تاع الكيسات غادي والبنية التحتية ما نحكي لكش نجري شوية بين
1: السيراليون. أنا وين ساق بكل شيء خاطر نحن نتبع فيك بالخطوة بالخطوة
0: بارتو من
1: حتى فوتنا المغرب مشينا لموريتانيا دخلت لموريتانيا
0: هاي موريتانيا
1: هل قعدت فيها موريتانيا
0: موريتانيا المره هذه قعدت فيها 3 ليالي وخرجت معناتها حبيت نزرب شويه كما قلت لك معناتها نحب نوصل معناتها لوين للنيفو اللي وصلت عمناه ومن غادي نبدا ناخذ وقتي
1: من غادي تبدا الرحله مره
0: بالتليفون
1: دونك موريتانيا وين وصلت وين
0: موريتانيا هبطت حتى البلاصه اسمها دياما لو بارك ناسيونال نتاع دياما فيه بعض الحيوانات كما مثلا الخنزير الوحشي وكذا واحد 40 كيلومتر عذاب للموتور وللكهرباء خاطر كيس مكسر اما مشيت جريت شويه المره هذه خاطر نمشي بريمير ودوزيام موتور تسخن والطقس سخون زاد نمشي معناتها نزل بشويه وكونترولي معناتها فهمني وكان صارت حاجه هذاك قضاء وقدر حسيت خرجت من دياما دخلت للسنغال تطورت الدنيا شويه هكا في كل شيء مطاعم نزل في السنغال فما لي سنتر دو كامبينغ اما بت في النزل زاد غاديكا في السنغال قعدت في السنغال
1: كانت الناس ثم كان شكون متبع الرحلة مثلا في كل محطة توصل لها يستقبلوك ولكن ثم ناس تساعدك في وسط الرحلة هذه ولا اخترت الطريق وحدك ومغير ما يكون حد يتبع فيك ولا يستقبلك في كل مدينة ولا في كل بلد تمشي له
0: انا المره هذه اول مره بديت نبوستي معناتها سيور لي ريزو ونقول معناتها حاجه جديده بالنسبه لي مش معروف بالكدا اما صراحه انبهرت انبهار جميل بالتوانسه وتحيه للتوانسه الكليكه صدقا في كل عاصمه في البلدان اللي شقيت منهم بعثوا لي توانسه ميساجات زياد خويا مرحبا بيك وبرافو مثلا اللي تعمل فيه ولا ان شاء الله ربي يستر راني انا في العاصمه الفلانيه بعثي نمره تليفون يقول لي يشرفني برشا تجيب حذايا والا اعطيني نعمل قهوه فما شكون يبعث لي ميساج معناتها تلقاني فت المحطه هذيك خاطر ممكن يحط شي عابد في كومونتير فيديو قديمه تعاود تهبط نقول خويا راني كي نجاوب كي نرى الميساج فما شكون ميساجات يجوا في سبام نقول راني فت ولا نحكي معاه نقول راني مازلت كذا نحاول ولا مش باش نتعدى من غادي اغلبيه العواصم نتاع البلدان تعيط منهم بعثوا لي توانسه ميساجات ومعناتها مرحبا بيك وكذا بالرسمي شيء يفرح تعرف نفرح على الاخر لقيت عباد في غينيا كوناكري نجم حتى سمي معناتها العباد انسان من عمناول اللي تبع الرحله الصغيره نتاع عمناول قعدنا كونتاكت قال لي بالله المره هذه باش تجيب حذانا لغينيا كوناكري فرح بيا فرحه رائعه اسمه محمد الواعر زاده
1: تحيه
0: ليه ومعه اصحاب وعملوا معايا كي جيت خارج ليله اللي باش نروح هذول السكان فيهم هريسه وقلت وذي كل ما انا كي نحل الساك على ما هي معبيه الساك نتاعي ما عادش نجم نعاود ننظمها خاطر كان حليتها سينو باش تتحل فهمني عورصت نحط في الدبش على الموتور وفما شكون رحب بيا في يوم سكرو معناتها كيما نقولوا معناتها العاصمه الاقتصاديه نتاع الكوت ديفوار في الجابون زاد من بكري السيد بعث لي ميساجات حد بساعات يضيع الكونتاكت نتاعو يعاود يرجع لك
1: يعني في كل بلاد 19 بلاد اللي زرتهم التوانسه موجودين ويرحبوا بيك وغير التوانسه تنحكيو سيد على اهل المدن والبلدان اللي زرتها وصلنا للسنغال من السنغال خذيت الطريق لوين الاتجاه؟
0: اتجاه غينيا كوناكري خرجت من السنغال ديريكسيون مدينه كبيره اسمها كوندارا. وعلى فكره جنوب السنغال وقت البيريود هذيك كانت سخانه كبيره ياسر 44 درجه. حتى البوت نتاع موتورتي بسخانه السمال تنحات الكابل نتاع التليفون تحسه باش يذوب معناتها صراحه تحسه على الاخر معناتها لين على الاخر والتعب السخانه على الاخر غادي قلت ان شاء الله نكمل والعباد الكل يقول لي كان توصل لغينيا كوناكري يشتي اكثر الخضار والسخانه باش تطيح قلت يا رب يسهل برك ونوصل انا والموتور لاباس الحاصل وصلت غاديكا وعندي كونتاكت من عمناول في قريب الشلالات بيتا كامبادا جامل اجمل الشلالات على فكره في افريقيا الغربيه قلت باش نرجع المره هذه لغاديكا ومشيت للشلالات هذوما فما شكون غادي قعدت نعرف الكونتاكت نتاعو واللي عنده النزل اللي مشيت له
1: متواسة
0: لا مش تواسة من غينيا كوناكري انا خطر البيدجي باش يظل لي بيدجي ناخذ في النزل معناتها مش الغاليه و سي با ان بليزير مع مش حاجه تفرحني نزل غالي ناخذ في النزل معناتها يكون نظيف شويه انا اكثريا نلوش في الرخص باش البيدجي نتاعك يكمل لي
1: المهم يبيت
0: المهم يبيت اي ما تعرف ما حاجات بسيطه كي تعيشها في افريقيا تكون بسيطين برشا لهنا حتى فرشنا في الدار نعرف روحي مش روح للدار نرقد وكونفوري وكل شيء في افريقيا كي تلقى جريه وانت بيت وتقول سي بون انا اون سيكوريتي مع الموتور نعمه كبيره ياسر ابسط الحاجات ماكله سخونه نعمه كبيره ياسر دبوزه ماء بارده حسيلو برشا حكايات غادي بالرسمي حاجه كبيره برشا
1: كنت تحضر روحك وتعمل ريشيرش نتاعك على كل بلاد تزورها تحب تعرف عليها أكثر معلومات ولا كنت مخلي المسألة للاكتشاف
0: الحكاية دي على فكرة أنا تمني برشا كما قلت لك نحاول بطبيعة عقلية لما اللي يتبع فيها يخرش حتى بمعلومة معايا أنا نحب نعرف على فكرة البلاد دي شنو فيها باش متميزة وكذا ديما قبل البليلة هذه أبسط الحاجات ديما ناخو انترنت أنا في أول ما ندخل البلاد ديجا عندي لهنا عندي شو قداش من بيوس
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ناخو بيوس ويكيبيديا نقولوا احنا فما بوار يا مونجي منها نحل معناتها نحب نحل كتاب على البيت هذيك باش ناخذ ابسط كيما نقولوا اكثر حاجات معناتها نجم نحكيهم للعباد معناتها حتى تقدمها للبلاد هذيك وحتى انا نسمع شي خبر حاجه كذا
1: مثلا
0: اكزامبل باش نمشي مثلا لدكار ونسمع على ثقافه الرالي باري دكار باهي علاش اختاروا دكار بالذات
1: حنشاوش كنت تشارك زاد في باريس
0: مثلا حنشاوش نعم الاسم هذا كبير هند الشاوش ديجا اسم كبير ياسر في الرالي وبالكراهب والجو حصلوا دكار والعاصمه ولا نهايه ولا النقطه وين يوصلوا معناتها لي موتار ولا شوفار وكل شيء حسب باش نحكي للعباد انا خاطر مشيت قدام المونيمون فما ضريح عملته مرت تيري سابين غاديكا مع على ميموار دو راجلها وكذا وكذا انا دخلت في الاستوار شويه خاطر قبل حتى في خدمتي العباد في الجنوب في توزر كي نمشيو مثلا بعض المناطق كيما نقولوا معناتها عنق الجمل وفما الشوفره غاديكا من توزر يقول لك شنو تعدي على طريق الرالي دونك شنو هو طريق الرالي هذا لازم نعرفوا تحلكت دونك نحب نربط هذه بهذه قلت خلينا نشوف معناتها بعض المعلومات على الرالي معناتها باري داكار دونك لازم نحل معناتها ويكيبيديا ولا نحل ديباج على انترنت باش نعرف شكون المنظم بدات في 78 ولين صار الحادث معاه جورناليست وبلافوان المغني ومكتوب وصل معناتها وفي غادي نهار في عاصفه كبيره نتاع رمل وهما يطيروا معناتها باس التيتيود هكايا اللي ينسطعوا في دون نتاع رمل حسيلوا معناتها معلومات كيما هكايا يعطيك الصحه ولا البلاد اللي ماشي لها الشلال هذايا قداش علو نقولوا مشي راهو مزيان برشا باش نمشيو له اليوم علو كذا كذا
1: كان يهمك زاد المعلومات اللي عندها علاقه بالناس وبالثقافات وبالعادات والتقاليد ولا بحاجات نجم تكون ممنوعه في البلاد هذيك كنت تاخذ المعلومات هذه ولا تخليها للاكتشاف
0: كنت لكثري نسأل معناتها لي لوكولي غاديكا نسأل غاديكا لكثري على اللغة اللي يحكي فيها هو خطر مثلا نمشي الكوناكري يقولوا لي نحكيو في مثلا معناتها يحكيو سوايلي في السنغال وفي غينيا كوناكري ولي سوسو هذوما معناتها لي كوميرسون لي سوايلي معناتها العباد العاديين وفما مش عارف انا كيما نقولوا الغوفرنمون عنده معناتها فما لغة أخرى وشعب معناتها اخر يحكي فما تروا لونغ في غينيا كوناكري كنت نهتم باش نعرف كيفاش نتعامل مع العباد ديما نسال حتى لي جون
1: ساعات ربما تاخذ معلومات وتتواجه بحقيقه اخرى نصور في رحلتك هذه نتاع 19 بلاد صارت لك مواقف من نوع انك انت خديت معلومه لكن المعلومه هذيك ما كفاتش وربما صارت لك موقف معها فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل نحكي على رحله ل 19 بلاد بموتور زياد من فرح وظيفي في واحد من الناس.
2: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
3: ايه اما وين التحدي؟

0: الناس. واحد من الناس من اثنين للجمعة من ثمانية لتسعة تعليم على موزيك فام.
1: جانا لكم في واحد من الناس على موزيك فام. ضيفي رحلة ومغامر زياد بن فالح. رحلة ليلة 19 دولة بموتور، بدأت من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى جنوب إفريقيا. رحلة دمت 4 شهور، وكنا نحكيه على مختلف البلايس اللي مشيت لهم، لكن زادة في نفس الوقت قلنا أنه تجم تاخو معلومة على البلاد اللي تمشيها، لكن بعدها ثم مفاجآت قد تستناك مع مواقف طريفة ولا حساعات خطيرة تجم تتعرض لها. شنو اللي عشتوا في علاقة بهذا سيادة؟
2: مع العباد على فكرة نسأل ديما، نحاول معتها نطلع معتها، خاصة باش ما نفوتش معتها حدودي. أنا ديما نحترم العباد ماشي أنا في بلادهم على فكرة غاديكا. نحاول معتها نطلع على ثقافة كل شيء معتها، في كوجينا، في عباد كيفاش يتكلموا. جوز فما طرق يقول لك معناتها لهنا مش عارف عنا اكزامبل، مثلا
1: كاين مثال من البلاد، مثلا
2: اكزامبل مثلا في جنوب السنغال هذا اللي نجم نتذكر، عمناو البت في قبيله. انا نختار قبيله معناتها قبيله مسلمين اون بلوس، ريت ديكور مزيان كيما نقولوا معناتها كوخ من القش مزيان. قلت لهنا معناتها تجم تكون معناتها تجربه نتاع التصوير وكل، وخطر قريب يتيح الليل. قلت خلينا نمشي غاديك ونسال انا. يقولوا لك احنا ما نجموش معناتها نعطيو معناتها ديسيزيون من عندنا، احنا تمشي للشيف دو فيلاج معناتها تلو الشيف دو فيلاج هذايا وتنيغوسي معاه. فما شكون قراتني باسبور؟ قلت له تفضل هكايا قدامي. قال لي هنا خاطر عندنا معناتها عائلات وكذا، لكن ما نجموش معناتها نرفزوا لك الطلب هذايا، تنجم نعطيوك شومبر، يضموا لك القي كان باش ترقد في الطونط نتاعك، يضموا لك معناتها البلاصه هذيك ينفوها، ولا يعطيوك شومبر غادي، يعطيوك ازين شومبر غادي. كفهمتني؟ صارت لي شي 3 أو 4 مرات
1: في السنغال. في
2: صارت لي في السنغال، عملتها في سيراليون زاد. الناس الكل ينف ومعناتها ويقول لك اسكو تحب تاكل معانا، ولا قول مراني سي بون مريق لو جبت لكم معايا ماء ولا حاجات هكايا. دونك هي معناتها كثقافه معناتها نشوف شنو لازم نعمل غادي، اسكو نسا سيباري على الرجال ولا لا. وما ريتش معناتها حاجه بيزار في القبيله نتاع المسلمين هذوما. عطاوني وقت بلاصه وين بت بعيد على الناس الكليكا. وغدوة صباح قمت عطيتهم لي تورش متاعك الإضاوي بيهم معتا في اللي كاسك متاع المسايكل، وفرح بيهم السيدة ذي والستيلوات هذاك. شكون نجم نهدي وقت قريب نكمل الرحلة متاعي؟ حاسي أثناء كيف وقفت على الكياس، قلت يقبلوهاش معتا بالخايب معتا الوقفة متاعي، لين المرأة جاتني قلت لها اسمعني، نحب بيت الليل قريب يتيح، وعندي طونط نتاعي نجم شي معناتها نحط مع جنب داركم لهنا، خاطر شوف الديكور نتاع بنان ولي كوكوتي كي. قلت خلنا ناخذ غاديك ديكور مزيان حتى تصوير في الصباح كذا، فهمتني؟ كاو قبلوني معناتها بعد نحب نشوف شنو لازم نعمل غادي، اسكو نشري لكم حاجه ولا لا. خاطر اول قبيله مشيت انا وياها السيده ذي هزني موتورته هو، قضينا قضيه الصغار الكليكا ورجعت. قلت ابسط حاجه انا مش نخلص الفوس في نزل ولا في سونتر دو كومبينغ، وهنا جراتويت الحكايه، ما نسمحش نروحي انا، فهمتني؟
1: هذا في السنغال هذا ولا
2: في جنوب السنغال في سيرالون صارت لي، وفي غينيا كوناكري. فما شكون مثلا انا ناخذ نقص على دبشي عملوا، فما مثلا شكون الغاز نتاع الكومبينغ باش نقص فوليوم في الساك، الغاز نتاع الكومبينغ معاه لي بوتي دو غاز مديتهم والبركيه وفرح بها، خاطر في الليل شعلوا النار طيب وكذا وطيبوتي ودر شنو. قلت اسمعني عندي حاجه بسيطه على الاخر باش نمدهالك وباش نربح الاسباس لي انا، فهمتني؟ كان فرح بها على الاخر، فهمتني؟ سنا خذيت نمره نتاع الواتساب.
1: هذه اكثر شعوب المرحبه كتها في السنغال.
2: مش والله اسمعني الشعوب برتو وين ملي انا ابار المغرب وموريتانيا وديننا الاسلام والمساعدات والعباد، ملي انا في السنغال حتى الجنوب افريقيا الناس الكل يعيطوا لك بسيدي احترام كبير ياسر. ما ريتش حاجات خايبين، دي زيكزامبل صغار كي. دونك اللي تقصوا في اي حاجه تكون الموتور مش عارف انا تصليح اي حاجه تصورها في بالك، خاصه مع المشاكل الناس كل تعاونك.
1: لكن اكيد قعدت مواقف في بالك معناها ما تنساش في الرحله هذه نتاع 19 دوله.
2: فما فازات كي نجم نحكي. فما مره دخلت للكونغو على فكره، دخلت في العشيه للكونغو وقريب تظلم الدنيا، مشيت 80 كيلومتر في الرمل، والرمل تعبني على الاخر بين الليل والنهار حتى الرؤيه معناتها تنقص. ريت موتور صغيره شيرت الفيديو قفلي، قلت له اسكو فماشي بلاصه نزل اقرب نزل هناش مازالو؟ قال لي 7 كيلومتر. 7 كيلومتر سي بيان، قلت له تجمشي توريني؟ قال لي ماشي من غادي انا تبعني. مشينا مع بعضنا وقفني قدام نزل كله معناتها باللوح بك البامبو هذاك وما فماش مولا النزل هذا. قال لي تو نمشي. قال لي نعرفه على فكره نمشي نجيب المفتاح من عنده. عندك شي حق تريسانس تفضل بما اني انا طالب وان بلوس معناتها سي بون الدنيا شتظلم. مشى يجيب في المفتاح لقيت ولاد صغار عندهم تمساح تمساح صغير هكا
1: تمساح تمساح
2: تم يبيعوا في تماسح غادي كل شيء يتباع غاديك. قلت صراحه ضربت في مخي فكره قلت التمساح هذا اش نشري حتى صومه عجبني برشا رخيص التمساح. قلت قال لي 45 ألف ندور. قلت حتى كنطيح له شويه كي ما نستغلوش ولاد صغير. ما زلت نناقش هكاك معاه ودخلوا جي ثمانية ولاد بين العشرين وثلاثين عام. هذيك أكثر معناتها أكثر موقف
1: مخيف شوي.
2: أي معناتها خليني مخيف نقولوا مخيف. أنا ما نحبش نستعمل الكلمة هذه ما نقولوا مخيف. خطريتهم جاوا من عند جايين معناتها من عند عطار من الجهة اليسار يمشي ويجيوا على اليمين ويسار ودوبا راوني معناتها واقف هذيك موتورتي حطيتها قدام الشومبر. نظر لي واحد منهم قال لي انت الليله قال لي توا تي مور اجوردي هكا ما حكيتش معاه جمله فهمتني ماشي ينظر لي معناتها نظره خايبه. وقربت له في وجهه كي قلت فاش تحكي قلت سافاش فاش تحكي قلت قال لي توا لو بلون تي مور يقولوا لك هكايا معناتها الناس كل نفس البشره. جاء صاحبه اقصر منه يعمل شي 25 ولا كيفه قال لي وي وي توا تي مور اجوردي. قلت شنو هي الحكايه هذه فهمت هذيك شخص جبت لي مخ شويه خلتني معناتها نخمم مش باش يصير من بعد الموتور يحرقوها دبشي مخليها على الموتور اسكو البيت ما فيهاش باب معناتها ما يتسكرش الباب فهمتني. وفتك معناتها بالحديث فما راجل كبير قاعد معايا غادي متصدر معايا استنى في مول النزل يجي قدم روحه كعمده غادي معناتها مسؤول ممكن فيربال الحكايه. قلت سمعت مش قالوا معناتها مش يصير من بعد. قال لي ليه لا ما تقلقش حيراهم ممكن غايبين على الوعي يعملوا شي حاجه اما تو نحكي معاهم. قلت وبعد كان في الليل ما فماش حتى عساس لهنا كا جاء وقت مولاي النزل قلت له فماشي شكون يعسل هنا فماشي. قال لي لا كان تحب فما الولد هذا خليه هنا خلص له الشومبر وخلي. قلت ما خلصوا الشومبر. قلت له اسكو اعطيني الشومبر
1: تنسي في خوف
2: قعدت من
1: ذلك حتى التمساح ما شريتوش
2: والله الولد ضربت عليه بقيتوش تعرف فرحت بالفكره في مخي حيرت ما تحضرت. قلت اسمعني نشريه التمساح هذا جوست تصويره برا نشري له الليبرتي نتاعه نشريه نصوره العباد باش تتفاعل معها الحكايه مميزه شويه نديروا معناتها 40000 ولا 35000 قدام فيديو صغيره نتاع ضحكه للعباد يتبعوا في الفواياج. بعد ولد ما قيتوش ظلامه الدنيا فهمتني. وقعدت مخي يخدم جاء مولاي النزل هذا حكيت الفازة. قال لي لا ما تقلقش قال لي نعرف الناس كل هنا ما دونش كامل حتى حاجة خايبة الحاصل اللي كنتي ما مش حاجة خايبة مليانة لا المعضل الله فهمتني.
1: هذا أصعب موقف زياد تعديت به
2: هذا يسمى ما أي تجم تقول حاجة هذا جوست ما تحكيه جات بالكلام. ومرة أخرى صارت في زادة في موريتانيا في الليل 11 متاع الليل نستنى كونتاكت عنده مطعم فيه دي تونت لي تونت هذوما معناتها فيهم دي تابي الموريتاني الاصيل القديم قبل حتى كان في المدينه تو يتوحش برشا القعدات العرب يقعد معناتها حاجه تراديسيونيل يا يتعشى يا يشرب التي يقول لك نتي ونتعشوا لهنا. الحاصل اول مره دخلت الغادي وقتها السيد ذا قلت له اسكو هنا السيد معناتها لي تونت هذوما باش معناتها نباتوا فيهم ونخلص. قال لي لا هذا راهو مطعم. جيت خارج شد صحيح قال لي والله ما تقعد تذبح ذي لهنا. قبلت خاطر في الليل الدنيا طاحت عليا ذي عمناه ولا عرفته سنا كيف نلوش في المطعم في البلاصه هذه ما طلعتهاش. مشيت للستاسيون تاع سيرفيس باش ناخذ كونيكسيون ما عنديش كونيكسيون دوبا وصلت وقتها بارطاجيت كونيكسيون عند البومبيست وجا ولد الوحيد ريتو لابس شورت في موريتانيا ولابس مريو خلعه على موتور زوز ولاد هما. قال لي بقداش الموتور تبيعها؟ انا مش مركز معاها معناتها مخي وقتها سقط في الليل ومخي ضايع ما نظرتلوش. قلت له الموتور مش للبيع معناتها فاش تحكي انت يا يعلم ربي انا تو فاش نخمم فهمتني. نظر لي قال لي انا جو كومبرون انت فاش تحكي ودي. قلت له راني نحكي معاك بالعربي راني تونسي. قال لي انا نفهم فيك يحكي بالفرنسي معناتها حاسلو بدا يحكي بالعياط هكايا فهمت. كي قمت نعيط هكايا هز روحه ومشى ركب على الموتور نتاعو بنيت انه يهز الكاسك نتاعي. كي قدمتك الخطوتين هذوك فما شكون جا من الجهه الاخرى وليد جون ما قباريه كي قام يعيط عليهم هربوا فهمني. هي ممكن الموقف الثاني صار لي معناتها بيزار شويه
1: في الرحله 19 بلاد هذيا كان فما برشا ثقافات مختلفه على الثقافه التونسيه وربما عادات ما نعرفوهاش نحن. شنو هما العادات هذوما اللي بالنسبه لك انت اكتشفتهم في 19 بلاد؟
2: باهي هذوما حاجات اللي انا مشيت لوش فيهم في الرحله هذه على فكره خاطر اوروبا استغفر الله افريقيا الغربيه كانت معناتها حاجه عاديه بالنسبه لي انا ما فماش برشا حتى القبائل اللي لوش فيهم انا نشوف فيهم من معناتها من افريقيا معناتها الجنوبيه في انغولا في ناميبيا بعض القبائل معناتها يعيشوا كما نقولوا معناتها نائيين على البعض على وسط المدينه. ديكور ولبسه مميزه شويه, شعوراتهم معناتها تقول معناتها شعوراتهم والمشط نتاعهم مميزه, ثقافتهم مميزه, ماكلتهم مميزه.
1: شنو المميز, شنو من الحاجات اللي مثلا نجم نعرفوهم على
2: مثلا
1: الثقافات؟
2: مثلا مشيت قبيله الهيمبا, هذه معروفه في ناميبيا وفي جنوب انغولا. الهيمبا هذوما معناتها نساء, نساء هو معناتها معناتها كثقافة عندهم يدهنوا بدنهم ببودر متاع اي حجرة, حجرة لونها احمر, يرحيوها ويخلطوها بالزبدة ولا بالزيت ويدهنوا بها بدناتهم. معناتها تولي سيني معناتها دو بوتي ويبروتيجيو معناتها البدن من الحشرات ومن السخانة وشعرها الكل معناتها ثم ثم ديتريس الخصلة هذيك وعاملة معناتها برشا شعرها كله معناتها فيه معناتها ديتريس وتقعد هكاك تقول لك مدى الحياة معناتها وتقول لها كيفاش تدوش, تقول لك راني نبدل البرودوي هذايا كل نهارين ثلاثة أيام, وجهها مدهون بالبرودوي هذايا بدنها الكليكا وعملوا لي ديمونستراسيون وقتها صورت كل شيء. وماكلتهم عندهم كل عندهم معناتها ماكلة ديفيرونت على الماكلة اللي ناكلوها احنا لهنا, كيما مثلا كي المانيوك ولا المانديوكا هذيا كيما الفوفو.
1: المانيوك معروف في الافريقيا
2: يعطيك الصحة. دونك معناتها حاجات عادية غاديك ويرحيو معناتها لي جرين نتاع الشيا وفرينة غاديك باش معناتها دي بلا عاديين معناتها فهمتني. الخبز يعملوه هما غاديك خبز كيما خبز الطابون نعملوه احنا كاو ذي هما معناتها السكنة في اكواخ معناتها صغيرة يرقدوا على جلود الحيوانات زادا. دونك معناتها حاجات حاجات مميزة على ثقافتنا احنا. وشفت قبيلة اخرى زادا اسمها موبولو وكايا في جنوب الجنوب الغربي متاع انغولا مع الحدود مع ناميبيا زادا. عباد في حتى في اللابي تراديشنال متاعهم مميزة شوية, الرجال يلبسوا كيما توجا كايا وكيما الشال على الوسط متاعهم, مشطة مشطة ندير متاع قاليي.
1: ومرحبين بال معناها بالاجنبي اللي جاي هكا يشق الطريق.
2: انا كي وقفت شفت معناتها شفت الديكور هذايا في الطريق يعيطوا لك هما والا معناتها تقف تحكي معاهم انت تقول له انا وقفت مره ريت انسان مميز شويه كي عنده كيما السيف معاه معناتها حاجه عاديه يخدم بيه الفلاحه معناتها في معبد تخاف ومعاه كيما العصا كي وقفت غاديك وقيت ولاد صغار يجيبوا في الماء صغار متاع 10 سنين هما فسروا له الولاد هذايا. قلت لهم اسكو نجمش نمشي معناتها القبيله نتاعو باش نكتشف القبيله نتاعو نجم نحب نحكي معاهم ونتعرف على معناتها ثقافتهم وتقاليدهم. قال لي راهو تخلص معناتها معاه وراهو قابل. قلت له عاود اساله مره اخرى خطا بساعات تسال حكايه المعلومه ما تعداش. قلت له اساله مره اخرى نجمش نمشي نشوف القبيله نتاعو ومعناتها ونحكي معاهم نكتشف معناتها شويه كيف يعيشوا معناتها معناتها وين يسكنوا لبستهم والماكله نتاعهم. قال لي سي بون معناتها غدوه كان تحب تمشي تجي لهنا نفس الباصه هذه لهنا وتمشي معاه القبيله معناتها نتاعهم.
1: كيف عائق للغه زيد؟
2: ما لقيتش صراحه ما لقيتش عائق في اللغه ما افريقيا الغربيه معناتها يحكيوا لغه فرنسيه وبعض البلدان لغه انجليزيه كما ليبيريا وسيرالون وغانا. وسينو مع القبيله هذوما فما اللي باش نلقاه في الطريق هو باش يستوسط لي معناتها ويهزني القبيله هذه يقعد معايا. على فكره العباد تحسهم ما عندهم ما يعملوا هذيك كي تقول له نحب نعمل حاجه يقول لك سي بون متفاضي ليك معناتها يكون ماشي العكس نتاعك انت يدور معاك ويهزك ونورمال.
1: في اي بلاد من البلدان
2: في اغلبيه البلدان دونك يمشي معايا في الليل وغدوه الصباح بعدك تخلصوا فما حاجات معناتها معقوله على الاخر فهمتني. دونك هو يفسر لهم بلغتهم هما ويحكي لك باللونجلي ولا بالفرنسي وتتعدى امور طيبه على الاخر فهمتني. دونك هذا هو. مره اخرى زاد صارت لي فازه في في في التوغو شفت اللي فما نهر نسيت حتى اسمه نهر هذا فما فيه فرس النهر.
1: خذيت ما خممش تشري هذا فرس تشري تمساح صغير
2: اللي تمساح صغير كانت بوسيبل الحكايه 50 دينار وقتها. الحاصل حابين نشوف فرس النهر معناتها حيوان حاشكم ضخم
1: منك ليه
2: مني ليه نقرب له على الاخر
1: من حاشكم ماما
2: اي قلت لك قلت كلمه حيوانك. الحاصل قربت الحدود مع البناء وقفت في واد فما برشا وديان غاديك ومعه وبرشا خضار داير بيه الواد. بديت نصور انا غادي وقفت مطر الوانيه قال لي تحب نعاونك في حاجه. قلت له راني لهنا ما على فكره اش نسال على النهر الفلاني اسكو بالرسمي فيه فرس النهر ولا. قال لي احنا خرجنا تو من توغو عندنا ما نعملوا في في البناء لا العكس معناتها من البناء ماشيين للتوغو. قال لي في النهر هذا بما انه معناتها السيزون تاع المطر تو الماء عالي نادرا نراوها معناتها نورمال في السيزون سيش تلقاها معناتها الماء واطي نجم نراوها معناتها فرس النهار. جاء ولد داخل وحده سمعنا فاش نحكي وقال تحب نهزك تشوف فرس النهر. قلت له بطبيعة قلت له ماذا بيا فهمني. قال لي فما واحد يربي في فرس النهر في الدار
1: في الدار
2: هذا ايش قال لي فهمني. بعد دوخني في راسي حاسي هذا. قلت له انت ايش عندك ما تعمل تو؟ قال لي نمشي معاك ما عندي ما نعمل. كان يمشي بالديريكسيون هذه عاد قلت له برا. قال لي نمشي على موتورتك انت. قلت له موتورتي ما ندخلش به بلاص نعرفهمش وبرشا معناتها. قلت له كان نجم على موتورتك نمشي نخلص كراني. قال لي اوكي مشيت معاك. ركب مشينا حتى للبلاصه هذه عاد دخلنا. قال لي ولهنا قال لي ذوما راهو يربي في تماسح صغار كل كيمون هذوكم. حاسي وصورتك كي وفرحان اكسي تاع الاخر كي باش نشوف فرس النهر مني ليه قريب. كاو قال لي ذوما نساء خرجوا نساء ماهمش لابسين برشا حوايج على فكره. وبعد قال لي سي بون تو قال لي نجمو نمشيو. قلت شنو نجمو نمشيو؟ قلت فرس النهر وينو؟ قال لي هذا هو فرس النهر. قلت تو باش تهبني قلت عليه هكا. قلت له نهار ضيعتولي والله كي دخت في راسي تصور
1: ما شفتش فرس النهر في الليل
2: حاصل. قال لي نقول لك حاجه عملت عملة خايبة هي على فكرة ما نحبش المستمع يعملها كي. قال لي على فكرة باش نشوف فرس النهر النهر هذا نسيت اسمه تو نشوفه شوية آخر. شاقينا بالموتور متاعه عملنا أربع سوايع في البيست مشينا دخلنا للبناء باش نشوف فرسنا. قلت أنا ديجا نهار ضيعته ضيعته. قلت له اسمعني كان تعرف سير البلاصة هذه نمشيو. مشينا فعلا البلاصة هذه في البناء قدام لك كبير برشا. شفنا فرس النهر مع تحطمها البلاصه هذيك كلي عندك الشجر وليزربيوس الصغار. وجا قريه كامله مشات معانا وقتها وراوني لي تراس نتاع ساقيه. وفي الاخر مريناش فرس النهر اما ريت البروف اللي هو عايش غادي
1: اليوم موجود
2: ما عندي ما نعمل معاه. السيد هذا عمل المجهود الكليك قال لي صراحه لهنا وتعب ياسر خاطر سال برشا عبيد قال لي نعرفهم من الاول وسال برشا عبيد باش وصلنا للمنطقه هذه معناتها كانت مغامره نقولوا احنا. وفي اخر اخر نهار بخفي حين حنين
1: المغامرات المغامرات برشا في الرحله دي 19 بلاد معناها زرتهم. والتنقل بالموتور مش حاجه سهله معناها طبيعه تنجم تكون قاسيه في وقت من الاوقات تنجم تكون ثم برشا صبر اللي تعلمته من الرحله هذه.
2: صحيح صحيح. انا تعش نقول انا عندي صبر ونطمح الحاجه نعمل نصبر عندي برشا صبر. اما تصدقش في الرحله هذه تعلمتش معناها الصبر. تعلمت صبر راني بساعات بساعات كيف نتنرفز بساعات وحدي كي وصلت عيطت في الكاسكه كي معناتها صاروني فازات معناتها بالرسمي تخرج من سينتك. وين تعلمت الصبر؟ في نيجيريا وحلت جي 20 يوم من السنه في الفيزا للكاميرون وهي غلطه صغيره. شنو صار؟ كي تعمل على البلاتفورم تعمل الفيزا اونلاين هذيا كان يلزمني ناخو معناتها نعمل ريزرفاسيون تاع طياره. انا عملت كل شيء معناتها اونلاين ونستنى. قالوا لي معناتها تقعد 24 ساعة ولا نهارين ويجاوبوك معناتها على الفيزا نتاعك. كان ناقصة حاجة ولا برشا بروسيدور طويلة تعملها ما سهلة. قعدت نستنى يجي 20 يوم والغلطة منهم مش مني أنا. كان جاوبوني يقولوا لي معناتها ناقصة ريزرفاسيون تاع طيارة نعمل ريزرفاسيون تاع نتعدى. كي استنيت غادي وقت فماش مقيرة الفيزا تبتا نتاع كامرون وتقعد لك برشا وقت وكذا. قبلت في راسي انا وقعدت في بنا سيتي معناتها بلاصة مخترة. زرت دي مارشي وين يبيعوا تماسح ومطاعم وكذا. ومارشي البيريود هذيك وقت خطف فيه مرا ولدها حبيت نمشي له مشيت زرته. ترى غاديك ترى شوية الخطر في نيجيريا العباد تصلح وحدها يصلح الكياس معناتها الرقعة اللي في الكياس وتلقاه معناتها بسيف شادد التاكسيات كل يتعداو يمدوا فلوس ما باش يتعداو ويرجعوا. دونك في نيجيريا ترى حكايات بيزار شوية.
1: عشت الخطر في نيجيريا؟
2: انا شخصيا مع
1: شخصياً.
2: انا شخصيا معناتها استعملت برشا تاكسي وبالموتور نتاعي كنت نمشي معناتها شفت برشا دوريات معناتها بوليسيه ميليتير عباد في السيفيل يشدوا بالسلاح وبالعصي معناتها يبدا يعيط عليك من بعيد اقف. انا حتى بحذا البوليس نقص شويه ننظر له كان موش من بعيد يوقفك نعرف روحي باش نتعدى كي نتعدى. اما ترى برشا حكايات بيزار في الليل تصور دوريه كما كيكه في الليل ما تراش عباد ما فماش ضو نصوروا فما برشا خطر في الليل اللي ما سقتش في الليل. انا ديجا غادي خطر الاربع نتاع العشيه نبدا نلوج ونبات فهمتني. الحاصل كي مشيت للدواله قررت لا كالابار مشيت لكالابار في نهار حلينا المشكله نتاع الفيزا للكاميرون. كانت ناقصه كان مع ريزرفاسيون نتاع طياره خذيت عملت ريزرفاسيون نتاعي من با ساعه وخذيت ستيكر على الباسبور وخرجت. وصارت لي نفس الحكايه في الكونغو. في الكونغو قعدت 14 يوم لسنه في الفيزا لانغولا.
1: لكن في الاخر قلنا علمتك الصبر هذه الرحله
2: برشا صبر
1: وذولي زاد عرفتك بالناس والمجتمعات والاختلافات الموجوده في المجتمعات هذه اللي انت زرتهم.
2: صحيح صحيح. كما قلت لك أنا ديجا الرحلة هذه تعلم فيها برشا صبر على قلة الماكلة وين باش تبات لازمك ترضى كما نقولوا حتى بحاجات بسيطة على الاخر ترضى بها. وتعرفت على برشا عباد على فكره في الرحله هذه مش حتى كي ناخذ كونتاكت اليوم نجم نسميه مع تولى صاحبي خطر صارت بيناتنا حاجات ولا تصليح في الموتور ولا مع شكون كيما نقولوا اكزومبل اللي موتو تاكسي تاخذ نمره يقعد معك جمعه كامله يسفيك ويجيب يقول لك مسيو زياد تقولوا بالله نحيها مسيو قول لي زياد حسيت قربت لبرشا عباد هكايا معناتها فما شكون يقول لك راني مستدعاك بحذايا اليوم العشاء
1: فيهم بس. فيهم من الوجهات 19 ثم وجهه كانت مفضلة أقرب لك إلى قلبك من هناك
2: موجودة موجودة
1: ليه هي
2: فماش بلاد بهرتني على فكرة أما لكن الوجهة المفضلة كانت ناميبيا عليه ناميبيا على خطر صراحة هذه شعوري أنا تحس بروحكم كونتاكت مع الطبيعة كي ظلت تسوق وتشق عليك غزالة ترى مع تغزالة تشق قريبة برشا ولا ترى نعامة قريبة مسيبة معتها في الطبيعة اللي منعيش ويش لنا في تونس ما نعرفوهاش ترى بعض معتها حمار وحشي حكاياتك صراحة انه ترى طبيعة مزيانة غاديكا تحس بروحك في عالم آخر معتها ديفيرون كانت تنجم تكون أنغولا أول وجه معتها أول بلاد تعجبني أما بما أنه كان بروبليم متاع ريزو متاع إيرتيل كيما نقولوا تونسي تيليكوم متاع نحن هنا ما عندهمش ريزو مدة شهر كامل حاجة غريبة برشا دونك الفيزا متاعي باش نعملها أونلاين تعطلت ياسر وخذيت الفيزا الإكستراوردينير معتها الشورت ستاي ضيعت منهم 5 أيام في مقاطعة اسمها كابيندا وبعد كي دخلت الأنغولا 5 أيام قصار برشا كانوا في بلاد فيها برشا شلالات مزيانة وفيها برشا قبائل زرت قبيلة الهيمبا وقبيلة أخرى وقت زرتهم وبعد تلزيت نخرج خطر الفيزا متاعي قريب فما
1: توقع جماعتي يقعد الشعور ممكن الجميل الوقت اللي كملت الرحلة وصلت إلى أقصى نقطة في جنوب أفريقيا
2: صحيح نجم نقول شعور على فكرة فرحت ما نقولش حزنت فرحت برشا كي وصلت لأقصى نقطة في جنوب أفريقيا هي كاب تاون وبعد كي مشيت الكاب دي زيغوي فرحت برشا أنه وصلت أنا سلامات والموتور سلامات لباس أما بعد قلت تسمع الجو اللي كنت عايش وهذية سيبوه مع توفاء باش نتوحش معتها موش حزن ما حزنتش أما باش نتوحش الجو هذيك فما شعور غريبة كي حسيته أما لكن الأكثرية فرحت أني وصلت والرحلة دي كل على فكرة مش الوصول اللي فرحني اللي اكتشفته في الرحلة دي معناتها برشا حكايات نجم نحكيهم اكتشف العباد والطريق شلالات برشا طرقات على فكرة صعيبة نقولوا احنا ربي كان
1: أصعب طريق
2: أصعب طريق كان في الكونغو برشا رمل الموتور تحت لي على فكرة مرتين وديما نقولوا كونترولي معناتها مانيش نجري بسرعة كبيرة ياسر في غينيا كوناكري برشا طبعة ومتعديت برشا تعب على فكرة في سنغال كيف كيف فما بعض الطرقات في وسط العاصمة باش توصل لاكروز انت ديجا تعمل 20 كيلومتر رمل عملتها في الليل وعملتها في النهار باش نمشي غاديك مش سهلة معناتها نقولوا
1: هي يمكن كل محطة من المحطات تستحق نعمل عليها حلقة ونحكي عليها شعوب
2: ونحكي عليها
1: وربما ترجع بحذنا في حلقة أخرى
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: تكون بحذنا ضيفنا في واحد من الناس. نشكرك برشا زياد بفالح
2: وانا كيف كيف على نشكر برشا على الاستضافة هذه
1: مرحبا بك في كل وقت وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا شكرا سليم كيف الاخراج احمد في الاخراج الرقمي وخليل امريكا في الاعداد تحياتي لكم تصبحوا على خير.
0: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عملية معاينة للمنشآت الرياضية بولاية أريانا استعدادا للموسم الرياضي الجديد تكشف عن جملة من الإخلالات والنقائص التي شملت جوانب تتعلق بالسلامة والصحة والصيانة، ما استوجب دعوة البلديات المعنية إلى التدخل وتداركها قبل انطلاق المقابلات الرياضية الرسمية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة مراد الملولي في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بولاية مدنين يتمكنون من الاحتفاظ بمروج مخدرات وحجز نحو 500 قرص مخدر من نوع ليريكا، إلى جانب قطع من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج. ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات القضية وبقية الأطراف المحتملة. وليا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. ونددت دول غربية عدة من بينها كندا وفرنسا والمملكة المتحدة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من أنه ينسف أي أفق لقيام دولة فلسطينية. وأعلنت بعض العواصم الغربية في شهر سبتمبر الجاري فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنين. الرئيس السوري أحمد الشرع يتعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. والشرع يشدد على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497 الصادر في سنة 1981، والذي اعتبر قرار الاحتلال ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. مكتب رئيس الوزراء العراقي يعلن أنه اتفق مع الرئيس التركي على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة، ويبين أن القوات التركية ستسلم معسكرا إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. الخطوط الجوية التركية تعلن أنها تقدمت بطلبيات نهائية لشراء 100 طائرة من نوع بوينغ 737-8 ماكس، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفام.
1: في تونس.

0: يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزايكا فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام معاكم كالعادة من توحدة نص الليل في ثلاثة سوايع. كالعادة الموسيقى موجودة، لابونيومر موجودة، ربح والكاش، كل شيء كل شيء كل شيء كيما سنسنيكم ديما. سلام عليكم برشا برشا من ما كنتم تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز على موزايكا فام .net، لابليكاسيون موبيل متاعنا موزايكا فام، وعلى مختلف لي فريكونس. كانكم في الكيس يصيروا يحكم واحدة واحدة. خلينا نحن نعطيكم الفايب الباهية، الموسيقى، لي بلاي ليست. بعد شوية داير ارتست سبوت لايت باش نخليكم تكتشفوا الحقيقة ارتيست، خاطر باش تكون لكم ديكوفيرت. انا متأكد لا فوا دو لا بانشاماما. شنية البانشاماما؟ شنية وشكون هي الفوا دو لا بانشاماما؟ بعد شوية في ارتيست سبوت لايت. كيف كيف انتوما تختاروا البلاي ليست نتاعكم على واتساب موزايكا فام 23500 و13000. تبعثونا من توا مساجاتكم، كان عندكم موسيقى تحبوا تعديوها، ستيل موزيكال معين تحبوا تسمعوه مع ال11 غير بوع نتاع لي البلاي ليست هذيا ليكم انتوما.
1: كيفاش هكا ما يجيش منه؟ راه
0: يجي منه. علاش نعطي لكم فرصة باش انتم تشاركوا معنا بالموسيقى اللي تحبوها، أو كتسمعوا البلاي ليست فاغي بعد شوية مع الحداش غير بوع متاع الليل على واتساب موزايكا فام. يا سيدي حضروا لي رويحكم، على خاطر اليوم زاد عنا الديجيتال، عنا زاد سامبلينج، عنا كل شيء كيما استلسنا، أما زاد عنا ربح والكاش.
2: إن شاء الله بالشفاء
0: والهناء. تعرف انتم مش تفهموا علاش خلكم إن شاء الله بالشفاء وبالهناء سيد الحكم، على خاطر كنيوتة مهمة، كنيوتة كبيرة، كنيوتة خيالية.
3: كنيوتة يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: كنيوتة ما صارتش راهي الليلة، كنيوتة كبيرة برشا برشا برشا برشا.
4: أي شد روحك مليح.
5: والآن

0: 2600 دينار اليوم في بنت لفيم. اي اي اي اي اي اي اي اي اي قديش كاش وقديش فلوس. اسمعني قبل ما تصب الشهرية اليوم نهار 23 وما مو أبرتير من غدوة نبدأ نستنيه في الكونت يتنعوش. انتو ما تنجموا تنعوشوا الكونت اليوم. زوز ملايين و600 في بنت لفيم اليوم ليكم انتوما مستمعينا. وزيد مش في فرصة واحدة, عندكم زوز فرص وعندكم زوز ألعاب تنجموا اليوم تربحوا بهم الكاش.
1: هايل في كل شيء, اللهم صلي على النبي.
0: تكون هايل كان تربح التحدي, كان تربح سيد الحكم زوز ملايين كاش 2000 دينار فيني ويني نوع على 71-113-ألف. تكلمونا من توا على 71-113-ألف, سهل ياسر تهز تليفون تكلمنا نحن مزيكة فيم على

0: دينار.
1: آي آي آي آي آي على الكاش، برشة فلوس برشة فلوس في التحدي. عندكم زيدة 600 دينار في فك بلاستيك.
2: اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: كاش ما يخفش، الفلوس مازالت والفلوس موجودة. 2600 دينار زوز ملايين و600 في بنت لفام. فك بلاستيك من أسهل من أسهل مواعيد الربح والكاش. أما على واتساب موزيك فام 23513000 يشوفي تبعثونا ميساج جوست تقولونا نحب نشارك في فك بلاستيك. كهو سيتو، هذا هو المطلوب منكم. أو كمان

0: ها
1: مالا شنو تجيو حاضرين عندكم ديجا انديس عندكم افونتاج كبير بيان سور باش تلقاو روحكم رابحين 600 دينار بعد شويه في فوك بلاستيك ولكن يرجع لكم نور من صفاقس اللي مواصل معنا تو نهارين ولا بعضهم نور تنجموا انتم تفكوا البلاستو اليوم لذا بعثونا من توا ميساج على واتساب زي كفام 23513600 دينار في فوك بلاستيك حاضرين حاضرين تعرف شنيا ب كان تربحوا ليله تحدي كان زوز ملايين تربحوا زعما شنو تستدعونا انه سيد الحكم على قهوه نمشيو البلاصه نتفرهدوا مع بعضنا علاش ليه
0: قلت لك جيب لي قهوه واش قلت لك جيب لي قهوه واش قلت لك جيب لي قهوه
1: والله هو راو لي زوز ملايين لكم انتوما فيني مني نوع على 71113600 دينار في فك بلاستيك قهوتكم خالص على مزيكا فيم سي دي اي سامبل على الاخر العمليه زوز ملايين و600 مش تعمل قهوة مش تعمل زوز تشرب القهوة من هنا لاخر العام يقول لي اكيد الكاش لكم انتوما كالعادة الربح موجود في بنت لفيم 2600 دينار على 71113000 زوز ملايين فيني مني نوع و600 دينار على واتساب مزيكا فيم 23513000 فك بلاستيك من توا حتى نص الليل الربح مادام موجود اما زادة الموسيقى موجودة
0: حك توا شخت
1: الجو كروفي ونبدأ لكم كالعادة بالابونيمير ونسلم عليكم برشا برشا برشا كان تسمع فينا في كرابكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في كيز نسلم برشا على الكيب الكل اللي معنا اليوم سلم برشا على وائل في ستاندار في استقوى تليفونيتكم على 71113000 سلم برشا على زياد الغربي في الاخراج طرق في ديجيتال الكيب الكل اللي معاكم الكيب مزيكا فام تونسكم انتوا حتى نص الليل ونحن موجودين معاكم نجموا تتفرجوا فينا ديريكتومون على السيت نتاعنا www.mozaikafm.net نجموا تسمعونا على الابليكاسيون على الراديو في كرهبكم ولا حتى لو كان قاعدين تقراو توا في دياركم ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي ينجحكم لي زيتوديون خليني نعرفكم على غنية من عند Soul Reductions

مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام. ربح والكاش بعد شوية على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. فك بلاستيك 600 دينار. شوفوا شكون شي فك بلاست نور الحقيقة اللي مواصل معانا توا ليمات هذية. نور والله متبري كاسح كاسح الحقيقة من صفاقس. سلموا على أهلنا كل اللي يسمعوا فينا في صفاقس من توا. تبعثونا جست ميساج على واتساب مزيكا فام تقول نحب نشارك في فك بلاستيك باش نبعث القرعة. أول واحد فيكم يخرج معنا في القرعة هو اللي باش يكون عنده لانديس لولاني على بكري باش يحضر روحه ويريق لأموره. هذا الكل على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. تربحوا 600 دينار في فك بلاستيك. نحكي مزيكا مزلنا في بنت لفام توت سويت سامبلينج.

وخليت الراب يخرج منك الصورة الهاردكور الصورة متاع لوكجري هكا حاجة شيك. أما السر وراء اللحن اللي خليك الحقيقة تسترخي وتركز مع الكلمات من أول نوتة هو أنه مأخوذ من عمليقة السول

اللحن والسنتيتيزور الهادي والبيس لاين اللي نسمعوها في الباك جراوند بتاع غنية بيجي أصله جينا من غنية Between the Sheets الفرقة The Isley Brothers الأسطورية. غنية خرجت عام 83 وهي تعتبر المرجع الأول لأغاني الكوايت ستورم. والدير الأيسلي براذرز صنعوا نغمة بالكيبوردز والدرام ماشين خلت العالم الكل يذوب في سحرها في الثمانينات كالعادة. نسمع

0: Trump Link.
1: مازال مواصلين في بنات لافام، ثلاث سوايع من توا حتى نص الليل، كله موزيكا كله بونيمور. ونسلموا عليكم برشا برشا كنكم تسمعوا فينا في الكياس، سيسور واحكم واحدة واحدة. خليوا علينا احنا البلاي ليست بعد شوية، مازلنا عنا ارتست سبوتلايت، عنا زيد الترابيات، عنا الجولد ميوزيك والموزيكا اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزيكا فام 23 513 1000. خليكم مع كاس وسيلم هاف.

سانوفون والنورتو عايشك على مزيكا فاهم. توصلنا ل 9:34 دقيقة بعد شوية على 71 113 2000 دينار، زوز ملايين كاش في نيمينينو التحدي. من توا تكلمونا على 71 113 2000 باش تدخلوا معنا في القرعة. أما خلينا نحكيو توت سويت الديجيتال. كولتور ديجيتال.

مشروع مجنون بأتم معنى الكلمة، ممكن يغير وجه سميل ليل اللي نعرفوها. بون توا أنا كي نغزل توا حتى مش بيك في استوديو شوفوا الدنيا ظالمة كي العادة، ذيك هو الليل اللي الحقيقة أنا واحد من الناس يكلميني يخليني مرتاح حتى نبدأ هكا معنا أكثر إنرجي باش نجمو نخدمو ونواصلو معاكم ونونسوكم من توا حتى نص الليل. أما موضوع ذي ممكن باش يحل نقاش كبير بين الابتكار والتهديد البيئي. الفكرة جات من عند شركة ناشئة في كاليفورنيا اسمها Reflect Orbital اللي قررت تعمل حاجة ما صارتش قبل، إنه باش توفر ضوء الشمس عند الطلب، يعني بالدليفري السوفي تعمل كوموند تجيك ضوء الشمس بعد غروب الشمس، يعني بعد ما تظلم الدنيا، أو كم يقولوا هما لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة. لكن زعم هل هذا حل عبقري وعملي، وإلا باش يكون بداية الكارثة بيئية وعلمية على كوكبنا؟

Reflect Orbital تحب تخدم على فكرة بسيطة لكن تنفيذها يعتبر من المشاريع الضخمة. باش تطلق تقريب 4000 ساتليت من هنا لسنة 2030، يعني من هنا لخمس سنين. كل ساتليت فيه مراية عملاقة كبيرة يمكن يوصل عرضها حتى ل 54 مترو. المراية ذي باش تعكس ضوء الشمس بعد ما تغيب على كوكبنا وتوجه تحديدا نحو مزارع الطاقة الشمسية الموجودة على الأرض. الشركة تقول إنه الهدف هو توليد ما يقارب 20% من قوة ضوء الشمس الموجودة في عز النهار. للوح الشمسية هكي كتوفر طاقة نظيفة على مدار ال 24 ساعة. الفكرة ذي شدت برشا مستثمرين وناس تفكر في حلول جذرية لمشكلة الطاقة. وأول ساتليت تجريبي اسمه إيرنديل 1 ممكن يتم إطلاقه في 2026. أول ناس أطلقوا صفارات الإنذار هما علماء الفلك. بالنسبة لهم المشروع ذي يعتبر كابوس حقيقي على المراقبة الفلكية. لساتليت ذوما مصممين باش يكونوا ألمع ما يمكن في سماء الليل، وهذا هو الفرق بيناتها وبينات الساتليت العادي كيما مثلا متاع ستارلينك متاع الانترنت تابع إيلون ماسك. ضوء الساتليت الواحد رغم أنه باش يكون أضعف من الشمس لكنه باش يكون أقوى برشا من ضوء القمر الكامل، وهذا باش يخلق تلوث ضوئي اصطناعي كبير في الفضاء. تقولش هنيا ناقصين تلوث، نحن يزيناش الحس في الصباح، كمل معناها الهواء، كمل الصوت، برشا برشا حاجات، كمل نزيدوا تلوث معناها بالنسبه للضوء. التلوث الضوئي هذايا باش يعمي التلسكوبات الحساسه اللي موجودين وباش يمنع الملاحظات الفلكيه ويفسد جهود العلماء في دراسه الكون ويخفي الرؤيه الطبيعيه للسماء اللي قعدت ملايين السنين كما هي ما تبدلتش. لكن النقاش هنا ماهوش كان على علم الفلك بل يتعديه للبيئة والصحة. العلماء يحذروا من أنه كيكون فما ضوء اصطناعي ديما في سماء الليل باش يأثر على النظام البيئي أو الإيكوسيستم. برشا كائنات ليلية كما الحشرات والطيور المهاجرة تعتمد في حياتها على الظلام الطبيعي باش تتنقل وتتغذى وتتكاثر. كي نزيدوا شمس ثانية بينات قوسين بعد الغروب تنجم تقلب الموازين البيولوجية الكل وتأثر على دورات الحياة الطبيعية. زيد على هذا فما خبراء يقولوا أنه تخزين الطاقة الشمسية بالباتري هو حل أرخص بيسر وأكثر جدوى من إطلاق آلاف لساتليت اللي تتكلف برشا فلوس في السماء. القصة دي تورينا أنه التقدم التكنولوجي ما هو تقدم تكنولوجي، لكن لازم ديما نتصور يغزر للمراية قبل ما يتنفذ ولا حتى يتعدى للتجرب. Culture digitale. Culture digitale. Binge FM. الزوز ملايين كاش تربحون فيني ويني نوت. تحدي بعد شوية على 71 113 ألف. تكلمونا من تو باش تدخلوا في القرعة. هذه Imagine Dragons on top of the world.

0: كان موجود في قاعدة السينما التونسية من مدة ولقى نجاح كبير برشا في تونس والعالم. توصل حتى للتسعة واثنين وخمسين دقيقة. أنتم تسمعوا فيه بنة لفام الربح والكاش متواصلين. بعد شوية زوز ملايين كاش في نيمينينا على 71 113 ألف. والموزيكا بأنواعها الكل. تقترحوا زيد علينا في ليست على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. أما توت سويت خلنا نمشيو الأسهل موعد من الربح والكاش.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم سهلة سهلة سهلة الحقيقة وفيها 600 دينار. 600 دينار نجم يربحهم من نور العائد من البارح. مرحبا يا نور, شحوالك؟
2: مرحبا
0: خويا, صباح شي الأمور؟
2: والله الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله يا نور في خير ونعمة يا خويا. خليني زاد نسلم على عمر اللي بشي حاول يفك لك بلاستيك اليوم. مرحبا يا عمر.
3: مرحبا يا خويا.
0: صباح خويا.
3: الحمد لله
0: الحمد لله. دربي صفاقس اليوم بين نور عمر.
2: مرحبا.
0: هاي سلموا على بعضكم نور عمر. يلا
2: نعم
3: الحمد لله.
0: هاي سلام مروح عليكم الزوز يا نور ويا عمر. خليني نفكركم بقواعد لعبة فك بلاستيك. 600 دينار اليوم في اللعبة, 30 ثانية تنجم تربحكم 600 دينار. كي تطلعوا اليوم بلاد بلاد عنا 3 انديس واليوم تنجموا بطريقة سهلة ياسر تربحوا 600 دينار. عندكم زيدة طريقة باش انكم تسهل على رويحكم المأمورية ياسر ياسر وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا. كيما نور ديجا مختار انه يواصل معنا. دونك نور اليوم ديجا داخل يلعب على 600 دينار صحيح, اما رابح ديجا اشتر الكانيوتا, رابح 300 دينار مضمونين مريقلين حاطتهم في جيبه سيي حتى لو كان لقدر الله اليوم ما يطلعش البلاد اللي باش نقترحوها عليه. دونك هذا افونتاج ديجا كبير برشا انك تواصل معنا, بخلاف انه البلاد تكون من اسهل ما فما ليزانديس يكونوا سهلين برشا يقربوكم للبلاد نتاع الليله وتسهل لكم الربح اللي هو 600 دينار بالنسبه لليله. ثم انكونفينيون الحقيقه عمر كبير برشا على خاطر ديجا نور مواصل. هو تنجم انت تختار مثلا اليوم انك ما توصلش تقول يزي فيها الف بركة اوكي كان طلعت البلاد الروح ب 600 دينار, كان ما طلعتش للاسف الروح يداي فارغه. ولكن حتى لو كانت طلع البلاد اليوم وديجا نور مواصل راك ماكش باش تربح 600 دينار, راك باش تقسم الكانيوتا مع نور معناها 300 دينار. ما نعرفش انا ديما راه وشوف ننصح انكم تواصلوا باش انه البلاد تكون سهله وليزانديس يكونوا سهلين. ولكن راه وشوف كي تكمل تواصل معنا معناها غدوة نرجع نلعب على 700 دينار, نهار الاثنين 800 900 مليون 2 ملايين. اللعبه تتواصل من نهار لنهار, كل نهار نزيدوا 100 دينار وزيد تسهيل وقت اللي تختاروا انكم ديما تواصلوا معنا. ولكن ديما دليلكم لك. عمر تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل
0: باهي. عمر مواصل. نور
3: نواصل.
0: اوكي نور وعمر مواصلين. دونك سهلتوا على روحكم بالكدي بالكدي بالكدي اللعبه. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا على خاطر محاوله غش. دونك نحيو لو بارلور, نحكيو ديريكتومون من التليفون باش نسمعوا بعضنا بالكدي بالكدي كيف كيف ما نبداو نجاوبوا. كان ما نقولوا 3 2 1 انطلاق توب خونو مش وقت لي 3 انديس الموجودين. دونك اليوم القرعه قالت انه عمر هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا عمر تركز لي مليح مليح, مش وقت لي انديس نبداو نجاوبوا الا ما نكملوا لي 3 انديس 3 مؤشرات اللي بشي خليوكم اليوم تطلعوا البلاد السهلة. الحقيقة سهلة برشا برشا البلاد. بعدها 3 2 1 توب خنو وقتها نبدأ نجاوبه. تبدأ انت عمر نجم يا اما تقعد تعطيني اسم البلاد وإلا تسألني سؤال وانا نحاول نقرب لك بأي وإلا لا. بعدها تغدغل مرة عمر مرة نور 30 ثانية تربحكم 600 دينار باش تطلعوا البلاد امتع الليلة. واضحين قواعد اللعبة نور عمر؟ اوكي يلا حضروا لي روحكم مالا وركزوا لي بالكدي بالكدي بالكدي. عمر انت ديجا عندك لانديس لولاني.
3: أي
0: شنو الانديس الاول؟
3: بلاد قريبه من تونس وفي الاتحاد الاوروبي.
0: باهي برشا. دونك هي ديجا بلاد في الاوروب وتتسمى غولاتيفمون قريبه لتونس. باهي اوكي هذا هي الانديس الاول. الانديس الثاني يقول انه بلاد معروفه عليها الموسيقى. فما موسيقى بالكدا بالكدا فيها. والانديس الثالث والاخير انه فيها مناظر طبيعيه مزيانه برشا. نعاود لكم لي 3 انديس. بلاد اوروبيه وقريبه منا قريبه من تونس غولاتيفمون بالنسبه للديستانس, بلاد معروفه عليها الموزيكا, وبلاد فيها مناظر طبيعيه مزيانه برشا. زعما شنو البلاد هذيا باش نحاولوا ونطلعوا ونربحوا 600 دينار نور ولا عمر؟ خلينا نبداو مع عمر. بعد 3 2 1 انطلاق. يلا عمر كره عندك.
3: هولندا طيبة.
0: لا ماهيش هولندا. عندك يا نور
3: اسبانيا.
0: لا ماهيش اسبانيا. عندك عمر
3: سويسرا.
0: لا ماهيش سويسرا. عندك يا نور
3: استراليا.
0: ماهيش استراليا. لا عندك عمر استراليا عاد مش في الاوروب. عندك عمر
3: ايطاليا.
0: لا ماهيش ايطاليا. عندك نور
3: فرنسا.
0: شنية؟
3: فرنسا.
0: ليه ما هيش فرنسا؟ ليه عندك عمر؟
3: ألمانيا.
0: لا ما هيش ألمانيا. بيه نزلت لكم مرة مرة مرة نور ومرة عمر خاطر الوقت انتهى. نور أعطيني إجابة. شيء نور. بيه عمر.
3: إسبانيا.
0: ليه ما هيش إسبانيا؟ قلنا ديجا إسبانيا. أي أي أي أي أي أي أي أي أي. بيه هي البلاد جوستومون ماهيش بعيدة برشا على تونس. انتوما بعدتوا برشا راهو كي تجيو شوفوا الخريطة شنو نلقاو. نلقاو ماهيش مالطا. ليه ليه ليه نلقاو. شوف اسمعني نلقاو عنا بحذنا ايطاليا فوق شوية كي بجنب قبل ما نوصلوا لتركيا فما بلاد منعرفش شنو احوالكم على الكورة انتوما. سافا بيه فما جوار كان يلعب في ريال مدريد ديفونسور خرج سنة كبير يتسمى شوية في العمر اسمه دافيد ألابا. منين دافيد ألابا؟
3: من النمسا.
0: صحيح من النمسا. والله شو اخويا اكثر شقولك دافيد ديريكت مش تعطيني النمسا. وايش اسمه النمسا راهي معروفه برشا برشا برشا بالموسيقى لا ميوزيك كلاسيك زاده حتى لا ميوزيك مودرن. المناظر الطبيعيه الخلابه موجوده برشا بالكده بالكده في النسمه نسمه عندها نسمه مزيانه برشا
3: جوستمون.
0: والنمسا جوستمون هي البلاد اليوم لوتريش. اي اي اي اي اي اي اي ما طلعتوش لوتريش اليوم. ميرسي بوكو
4: لطيف
0: يا لطيف. ميرسي يا عمر اللي كلمت اليوم وشاركت معنا. نور مبروك عليك 300 دينار من هذا موزي كافين. توشيست على خاطر نور اختار انه يواصل معنا يربح اليوم 300 دينار حتى لو كان ما طلعش النمسا اليوم لوتريش البلاد اللي الحقيقة كانت سهلة كمام كانت سهلة سورتو انه قلت لكم قريبة قريبة قريبة في الديستانس ما تبعدوش برشا برشا. النمسا اليوم هي البلاد في فك بلاستيك. ميرسي بوكو نور. ميرسي بوكو عمر. مبروك النور 300 دينار اللي يربحهم معنا اليوم في فك بلاستيك.
1: فك بلاستيك بنت الفم
0: الربح مازال متواصل 2000 دينار جوز ملايين كاش في بنت الفم. شنو التحدي نويني نوم بعد مع سيد الحكم. ماي ياي سيد الحكم راو من توي حذر في روحه شدت جارد بالكدي بالكدي على خاطر ما يحبش يفرط في الكانيوتا حاجة عادية جدا. راهي زوز ملايين اليوم
4: عليك ليقو دايرة.
0: رد بالك سيد الحكم حذر روحك على خاطر النجم يجي شكون بعد على 71-113 ألف ويفك لك الكانيوتا. حذر روحكم من توي تنجموا تكونوا من الرابحين تنجموا الشهرية تتصب على بكري. زوز ملايين كاش فيني ويني نوم بعد شوية. نحن مواصلين معاكم في بنت الفيم بعد شوية. سبور إكسبريس مع أحمد عدالة موعد الرياضة ولكن تسويت خليكم مع خول الكعبي في الأخبار.
1: بنت الفيم تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزواري يبحث اليوم مع وفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي تنفيذ عددا من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمناجم، وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين الصخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. والجانبان يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس. باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو يقولون إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم بداية من شهر جوان المنقضي وحتى فيفري المقبل. والتقرير يرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية، مضيفا أن الدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة هي نيجيريا ثم إندونيسيا ثم السودان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن الإقبال الكبير على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع الأسبوع أظهر أن الروس يدعمون قواتهم المسلحة التي تقاتل في أوكرانيا فضلا عن جهود السلطات لحماية الأمن القومي. أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة مايكروسوفت يقول إن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الإمارات والسعودية وقطر والكويت حتى العام 2030، بما في ذلك في البنية التحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي. وتضخ دول الخليج مليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار مسعاها للتحول إلى مراكز عالمية تسهم في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، معولة على وفرة الأراضي وإمكانية الوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة في استقطاب كبرى شركات الحوسبة السحابية ومنها شركة مايكروسوفت. التوقعات الجوية اليوم الغد الخميس: سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة غدا في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.

0: الناس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرياضيه. بدايه بمعين الشعباني اللي عمل اليوم مدرب منتخب الوطني التونسي، عمل اليوم العشيه ندوه صحفيه كيف وكيف مدرب المنتخب الاوغندي بول بوت اللي سالناه بكري زاد على لاعب النادي الصفاقسي حكيم موتيبي. لكن خلينا نبداو بمعين الشعباني اللي سالناه على اسباب غياب غيث الزعلوني عن قائمه المنتخب، وهذا كان الرد نتاعو. ديما البريوريتي
5: دي جوار يكون اكثر كومبيتيتيف. بالنسبه لي انا غيث الزعلوني لاعب ممتاز جدا، معناها خدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات، كنت بعده معناها السنة سي هو موجود في ليست الارجي، وأكيد بأكثر خدمة نتصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل فيه العام اللي فات، والباب المنتخب مفتوح للناس الكل، نتمنى جدا غيث تكون كلهم ولادنا وكلهم ولادكم ونحبوهم و نكون احنا اول سوتيا على كل الناس اللي انا سبارك ديمون ما هوش سبارك اللي ديفينيتيف ولا ليس ديفينيتيف اللي مش تهزي الكوب دابريك ولا كوب ديمون دابريكو. قلت لكم معناها يمكن ديفيرينس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو النومبر دو ماتش معناها جوي بار لي جوار. عندنا الكوست هذاك الجوار لعب 8 ماتشات والاخر لعب 17 ماتش. انا كسيليكسيونور جو بونس مادا بيا نراه قدام معايا في الجروب الانتجراسيون دون لو جو في لي زونترمون في لي ماتش.
4: هذه الأسباب اللي خلات معين شعباني ما يقومش بدعوة غيث الزعلوني، قال الباب ديما مفتوح للمنتخب الوطني التونسي لكل لاعب حسب كلامه. هو كومبيتيتيف ماهوش كومبيتيتيف برشا بارابور، وماهوش في نفس المستوى بارابور الموسم الماضي. أكيد التصريحات كاملة تقعوا على صفحتنا سبور باي موزيكا فهم. في المقابل برشا تساؤلات على غياب علي العابدي، فسر معين شعباني كون القرار هو قرار إداري وفني في نفس الوقت. تسمعوا زادة تصريح كامل تقعوا على سبور باي موزيكا فهم. لكن ثم معلومة ما تسألش عليها في الندوة الصحفية، غياب الياس سعد عن التربص هذايا اللي عملها في ناشفيل. الياس سعد هو اللي اتصل بالإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي وبالجامعة التونسية لكرة القدم وطلب منها عدم دعوته للتربص هذايا، وبالتالي غيابه هو بسبب طلب متاعه هو بعدم دعوته للمنتخب الوطني التونسي. بعد الندوة الصحفية لمعين شعباني كان الموعد مع الندوة الصحفية لمدرب أوغندا، مدرب يعرف تونس مليح، لعب ضده آخر مرة كان خسر ضدنا 3-1 في كأس أفريقيا الأمم في 2025. بون يراو للتاريخ، أوغندا عمرها لا ربحت المنتخب الوطني التونسي، 6 ماتشات 6 هزائم منهم هزيمة 6-0، واخر هزيمة كانت في ديسمبر عام 99 هذه 6-0 تقريبا و 98، لكن الهزيمة الأخيرة كانت 3-1 في أوغندا في كأس أفريقيا الأمم في المغرب، رغم اللي احنا ما كناش في أحسن حالتنا لكن فوزنا عليها. دونك إن شاء الله غدوة انتصار بسكور. بول بوت بون كنا نجمو نسألو على برشا مواضيع وتسأل على برشا مواضيع، من أهمها أهمية خوض المباراة هذه والنقاط نتاعو لا يتم احتسابها، هل أنا باش يكون سيريو ولا لا في الماتش هذا خاصة كون أوغندا مترشحة ونقاطها لا تحتسب. لكن احنا اخترنا نسألو في موزايكا فهم عالم لاعبي متألق مع نادي الصفاقسي الدايخ وأكثر طونجو بشوية بشوية في نادي الصفاقسي. سألنا قلنا له ترافيس موتيابا موجود في القائمة لكن حكيم موتيبي ماهوش موجود في قائمة المنتخب الأوغندي، وهذه كانت الإجابة نتاعو.
6: In the minutes they play, so I think we cannot have players who are not competitive, or if he doesn't play the 90 minutes. And Travis is one player who is always starting, and is always almost finishing 70, 80 minutes or 90 minutes. So that's also important for us because we are facing big teams, so we need players with the competition in the legs.
4: مدرب المنتخب الأوغندي بول بوت كيسنا على حكيم موتيبي وأسباب غيابه عن القائمة في المقابل تواجد ترافيس موتيابا. قال يزمنا نعرف ونختاروا الملاعبية ونحن نتابعه في أوقات اللعب متاعهم اللي خذوها مع في رقم ذاك، علاش من نجموش استدعاو ملاعبية ما عندهمش قدرة تنفسية ولا مش قاعد يلعبوا 90 دقيقة. قال نحن بحاجة للاعبين يلعبوا باستمرار 90 دقيقة كاملة، نتابعوا في كل ملاعبية. قال مثلا ترافيس موتيابا يشارك دائما كأساسي مع النادي الصفاقسي، يوني في مباريات وتقريبا هو يلعب 70-80-90 دقيقة، وذلك عليش يستحق الدعوة إلى المنتخب الأوغندي. قال هذا أمر مهم جدا بالنسبة لي نحن، خاطرنا مش نلعب ضد منتخبات كبيرة برشا ونحتاجوا ملاعبية عندهم نسق مباريات وتنافسية في أقدامهم، نتبعوا في الملاعبية الكل يكمبخي بطبيعة حكيم موتي بي. هذه الإجابة متاع بول بوت. تذكر كون الماتش يتلعب غدوة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقبي بيرات، 6 تذاكر مازال موجودة، بيلوز 5 دينارات، لونسان سوبيريور 10 دينارات، لونسان انفيريور 15 دينار، المنصة الشرفية تريبين سنترال 30 دينار. التذاكر موجودة على sportique.app الموقع هذايا، وعن طريق شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه نهار الأربعاء والخميس، يتباعوا من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة توصلت إلى اتفاق اليوم العشية مع فريد شوشان يقضي بتولية تدريب الفريق خلفا ليوسف المويه بي. كثمة برشا محادثات مع سامي القفصي، مع محمد علي معالج، كثمة تفكير في عفوان الغربي لكن يبدو مرتبط بعقد خارج تونس، وبالتالي الاتفاق حصل مع فريد شوشان لخلافة يوسف المويه بي. هيئة تسيرية جديدة في الترجي الجديسة، وهي مديرة الرئيس هو حافظ طالب، نائب الرئيس وليد ذويب، عضو أمين الشتيوي عبد الغفار ذو، خليل نطاحي، شهر الدين عويدة، جبران الخنيسي، عادل مرعي، أمين مالي وليد رمضان، مسؤول عن فريق الأكابر مجدي مشارك، كيما بعبورة رئيس لجنة الأحباء، كاتب عام عبد الوهاب مشارك، كاتب عام مساعد سلاح دلة، مرافق الفريق سلاح بوزميتا، معها خالد جبنون، ومسؤول لوجستيك حمزة بوصرة، ومسؤول إداري زينب زروق. ولاحظت غياب النائب الرئيس السابق والمشرف العام والمشرف على فرع كرة القدم عماد بن غزالة اللي اختار الانسحاب، وكان أعلن على القرار هذايا منذ الجلسة التقييمية. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة تأهل إلى الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأمم اللي قاعدة تلعب في القبة في المنزة بعد ما ربحنا اليوم المغرب 3-0. تفاصيلها 25-17 25-20 و3-1 مش 0 25-17، خسرنا الستة الثانية 25-20، ثم ربحنا 25-16 و25-12، وهكا باش نلعبوا ضد الفائز ما بين الكاميرون والجزائر. والمفاجأة المباراة في التخزيم سيت، والكاميرون هي اللي متقدمة، لأن مش مفاجأة، الكاميرون قوية برش، ربحت زير ربحت المنتخب المصري، معناه ارتحنا شوية المنتخب المصري على القوة اللي فيه. دونك 25-22 المنتخب الكاميروني في الست الأولى، 25-16 في الست الثانية، ولين الجزائر متقدمة في الست الثالثة 11-7. أنا شاهدي كل أخبارنا ذي تقال مقارنة موزيكا في أمبوينت، خليكم تابعوا مع يسري كامل للفريق يسري وزياد، خاصة زياد وطارق بطبيعة والفي بنت لفهم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نصف نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو

0: نورجين كحليوي يمشي ويجي جونا التونسي اكيد ديما حاضر في بنت افام. الموسيقى مازالت متواصله معانا تو تويت ارتست سبوتلايت.
1: ايوه ارتست سبوتلايت.

في ارتست سبوت لايت ما شو الحقيقه جينا نقول لكم ديكوفيرت جوستومون هي ارتست من بوينوس ايرس في الارجنتين عمرها 44 سنه مولود عام 82 ارتست اللي من الاول بدات المسيره الفنيه نتاعها من ليميشن اوبيراسيون تريومفو اللي هي لا فيرسيون ارجنتين نتاع ستار اكاديمي اللي نعرفوها ونحبوها الحقيقه اكسبيريونس كانت لها خايبه اكسبيريونس ما خليتهاش تحب جمله لو كادر كوميرسيال نتاع الموسيقى وهذاك الدايور اللي خليها تبعد على الفورما تيليفيزي تبعد زادة حتى على الموسيقى كوميرسيال اللي تسميها هي وتمشي في ان ستيل اللي يعبر عليها ويعبر على الهيريتاج نتاعها من بوينوس ايرس مشيت للمكسيك ما عملت اكزيب بعدت على بلادها بعدت على الثقافة نتاعها بون تبقى اللغة هي العامل المشترك ولكن تقريب 6 سنين رجعت للسورس واخذت ان بو دو ركول باش تعاود تبني الشخصية الفنية نتاعها ومن غاديك الحقيقة بدينا اكتشفنا فنانة كبيرة برشا وفنانة لي موجودة بالكدي بالكدي على الريزو سوسيو موجودة زادة في عالم ستريمينج صوتها مزيان برشا ليدونتيتي متاعها مزيانة برشا وتخلينا في ان فواياج ياسر تشيل في أصول الموسيقى اللاتينية اليوم نحكيه على

كافي بديت تشوف اكثر سورتو لا كولتور فرونسيز اللي خليتها تتعامل مع برشا دي زارتيست فرونسي منو دايور الاغنيه اللي تسمع فيها مع ترينيكس لو ديو نتاع لا ميوزيك الكترونيك اللي الحقيقه كانوا عاملين والموجودين بكثره في الانرجي ميوزيك اووردز. باش نقول لكم راهو ناتاليا دوكو الحقيقه ما كانتش ساهل باش انه تلقى روحها موجوده ولا عندها اون ايدنتيتي وسط كل شيء صاير وسط التكنولوجيا وسط الموسيقى البوب اللي تسميها هي كوميرسيال. في وسط هذه الكل خلقت ثنية وحدها باش تخلي الأصل متاحها يتعرف, تخلي الكولتور الانسترومون اللي تستعملهم في الغنيات متاحها التمبو اللي تسمى ان تمبو تشيل طايح برابور برش غنيات أخرين موجودين. هذا الكل الحقيقة ما كانش بالسهل بالكل. عندها 4 ألبومات ستوديو أولهم موتشو تشينو اللي خرج عام 2014 بخبية بروجي اللي بدأت تتعرف بيه على العالم, وان dernier album اللي هو الرابع اتش اللي كان خرج السنة واللي سي بون فيه دي كولوراسيون الكترونيك فيه زيد على باز و لي انسترومون من الارجنتين. وخلينا الحقيقه نتعرفوا بالكدي على ارتست اليوم في ارتست سبوتلايت ناتاليا دوكو.

Lien mzien barcha, surtout le croisement culturel mtaha binet l'espagnol, le français, Mexique, l'Argentine. خليها تلم من كل بلاد ان هيريتاج معين وتعبر عليه بالكدا بالكدا في الموسيقى نتاعها. اون اوتونومي كبيره برشا بعدت على الريكورد ليبلز والغنيه اللي باش نسمعها توت سويت ريسبيرا هي اللي خليتها تتعرف بالكدا بالكدا في العالم الكل. ارتست سبوتلايت.

0: ديكريتو على موزايك اف ام. ميرسي بوكو لصديقتنا امنا اللي اقترحت علينا اليوم ارتيست اللي كانت لنا اليوم بالحق ديكوفيرت على الاخر في موندو لاتينو, ناتاليا دوكو في ارتست سبوت لايت. اربح والكاش زوز ملايين كاش اليوم في نيويني نوع التحدي. زوز ملايين كاش هل يطورا إيمان تربحهم اليوم ولا؟ مرحبا إيمان.
1: عسلامة. مرحبا
0: سباشي الأحوال إيمان؟
1: الحمد لله لبوي.
0: الحمد لله فيق إيمان هكا سبا إن
1: شاء الله. إن شاء الله يا رب.
0: أنت لازم تكون فيق بالقدير أو تعرف تحدي راه
1: تحدي
0: سعيد. خليني من أفكرك بقواعد اللعبة يا إيمان ولازمك تركز معايا طيلة 60 ثانية. دقيقة تنجم تربحك اليوم زوز ملايين. دقيقة لازمك لا تقول لا أي لا لا يا إيمان. ني ويني نو يس نو أيواه مها الكلهم ممنوعين من عن بيت على خاطر يخسروك نهائيا يا إيمان.
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
1: الله
0: ثم حاجة أخرى إيمان لازمك ترد بالك منها راهو. اللي هي الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمان وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع, وقت اللي تحاول باي طريقه انك تطول الاجابه ولا تاخ وقت باش تجاوب ولا تعملك طون دو طونس وتقول لي والله ايش باش نقول لك الحقيقه انا راهو هذوكم الكل باي طريقه لونتي جو. حتى كي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس ايمان تقول لي لباس, تتحصل وقت على انذار يا ايمان.
1: ان شاء الله.
3: عليهم جايبه هي. ثم قانون في البلاد راهو.
0: ثم قانون سيد الحكم مركز. باه. بعد
2: عليه خلاقو دايره.
0: بعد ثلاثة انذارات يا ايمان. شنو يصير؟
1: نخسر.
0: يوفى الموضوع.
4: باع وروح. لا تنتظر من العسل من الفرززو.
0: اي اي اي اي اي اي اي هاي لازمنا نركز ونركز ونركز ونركز يا إيمان. حاضرة؟
1: حاضرة.
0: هاي يا إيمان ملاي نلعب على زوز ملايين اليوم فيني ويني نو هل يا ترى اليوم تركز بالقدية باش تربحهم يا إيمان وإلا لا؟
3: قدرة ربي.
0: هذا اللي باش نعرفوه بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق. لا سيد الحكم استنى شوي. سيد الحكم عطاك فرصة يا إيمان باش تركز. قال لي حسيتها مش مركزه.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي معايا.
3: ما تروح كان فرحان.
0: يا ملا سيبون قال لك ما تروح كان فرحان اليوم يا ايمان.
1: ان شاء الله يا رب. سهلوا علينا شويه برب
0: رواح جنبي يعمل في الجو سيد حكم. والله شو نقول لك يحذر لك في البيئه وقال لك امورك مريقله. ركز اكاوي ايمان اكاوي هذا هو المطلوب. يا ايمان
1: ان شاء الله
0: نبدا من يمينينا بعد ثلاثه اثنين واحد.
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
6: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينو. ايمان
1: مرحبا خويا.
0: ايش بيك سكوت ايمان من الاول ما جاوبتنيش ديريكت؟
1: بقيت مركز يا اخي ضيعت.
0: تلوج على الاجابه.
1: تلوج على الاجابه يا اخي ضيعت.
0: علاش تعاود في كلامي يا ايمان؟ رد بالك ايمان. صحيت رد بالك رد بالك. هاي تكلم فيه فوشينا ايمان.
1: فوشينا ولاد بن عروس.
0: اي بن عروس بدونك مش بعيده على موزايك ولا
1: بعيده شويه ان شاء الله.
0: شويه بركه. بسمعني في بالك بعيدة. سيد الحكم قال لك رد بالك هذا راو ثالث انذار.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل.
0: ان شاء الله ان شاء الله. باهي ايمان اسمعني الدنيا بارده شويه كمان توا
1: شويه.
0: والله يعطيك فرصة. والله
7: لا يا حنين.
0: والله يعطيك فرصة والله.

0: البنات هي بالحق هي اللي
1: راو مربع راو مسمى ريتش نية والله يقول لك بالحق بالحق سيد الحكم راو كي قال لي راو مش قتلي سهل علي هام ثلاث انذارات وباقي ما خسركش وقت وقت اللي أنا قلت لك راو ثلاث انذارات بعد قال لي عادك هاو في الساعة سيء عاود ديجا شوي
0: شوي
1: تحدي يا إيمان. هاي على شكون تحب تسلم الليلة؟
0: سلم على أمي برشا ونحبها برشا
1: ربي يفضلها إن شاء الله
0: وعليكم أنتم
1: يعيشك يا إيمان يعيشك ربي يخليك ربي يفضلك. التحدي مازال متواصل والكاش مازال وانتم حاضرين لازم تحضروا رواحكم مليح مليح مليح. غدوة تستنى فيكم تحدي كبير غدوة تستنى فيكم كنيوتة كبيرة برشا في بنة لفهم.
2: تعبنا يا دكتور رانا تعبنا.
3: التنفيذ جو
1: غدوة في نيويلينات تحدي 2100 دينار آي آي آي آي آي 2100 دينار هذه ديجا في نيويلينات تحدي بركة وعندكم غدوة 400 دينار في فك بلاستيك يعني الكل مع بعض ويجيوا زوز ملايين ونص 2500 دينار غدوة نهار 24 في الشهر 2500 دينار غدوة فرصتكم على زوز مواعيد على واتساب موزيك فم 23513000 فك بلاستيك ونيويني نوع التحدي على 71113000 حضروا ريحكم من توا من توا من توا روا على خاطر من توا تترينيو مش غدوة ترجعوا حاضرين غدوة مع التسعة متاع الليل سفر سفر تبدأوا تكلمونا تدخلوا في القرعة باش تربحوا الكنيوتة الكبيرة. اي عاد نحب غدوة شكون يربح سيد الحكم عاد شنو سيد الحكم مخليوش ديما يضحك علينا راهو لازمنا نتحديوه ولازمنا نفكوا له الكنيوتة. اي ملك هاو انا متأكد ثم شكون باش يجي غدوة باش يربح الكنيوتة هكا هكا هكا باي غدوة نعرفه يلا غدوة نعرفه في بنة لفام الكنيوتة الكل في الكل فيها زوز ملايين و500
4: ديما معلي لي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربح وليدي
1: انتم اخترتوا البلاي ليست على واتساب موزيك فام انتم اخترتوا انه تسمعوا الفرنش بوب بعد شويه مترو جيمز لكن توت سويت ترو ماي توت

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وصول الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ قليل في زيارة دولة من المنتظر أن يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتباحث حول عدة ملفات حرقة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكان يتهم نظيره الأمريكي بتبني عقلية البلطجة، وذلك خلال كلمته أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن طهران لن تستسلم في حربها مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. الرئيس السوري أحمد الشرع يتعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وسائل أعلام تابعة للحوثيين في اليمن تعلن أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون في غارات سعودية على محافظتي تعز والجوف خلال الساعات 24 الماضية. السلطات العمانية والهندية تفيد بمقتل بحار هندي في هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز اليوم الأربعاء. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحذر موسكو في الأمم المتحدة اليوم من أن أوكرانيا سترد وستجعل الشتاء المقبل قارسا للغاية على روسيا إذا لم يتمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن الهجمات على منشآت الطاقة قبل دخول موجة البرد. قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يدعون إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا مع تعهد داريو أمودي المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود بإبطاء الوتيرة عند الضرورة لضمان أمان الإصدارات الجديدة. وكان أمودي قد فتح هذا الشهر باب النقاش حيال كبح سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من تأثيره على البشرية وإمكان خروجه عن السيطرة. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم يسري جديدي. Sélection Tarab.

ألف ليلة وليلة من كوكب الشرق بصوت مي فاروق. هذو مطربيات اللي ياسر نوستالجيك الحقيقة. ومي فاروق كي وقفت على مسرح كارتاج وتغني في ألف ليلة وليلة يقعد أمامه ما يتنساش.

موسيقال جود لايف تسمعها كالعادة في بنت لفام ساعة الخرانية اللي فيها برشا من تخبيل سليكشون ليكم انتوما. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم كسوسوا تسمعوا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. باش نبدأ ونرجع بكم العام 96 مع ايروس راماتسوتي لك.

جولد ميوزيك. موسيقى ذي اللي عمرك ما تسمع كيفها اثنين الحقيقة، ديما الفيرسيون لايف تقعد ياسر سبيسيال، وديما تلقى احسن سيليكسيون في بنت لفام. بنت لفام أغنية شفناها في فيلم الهوى سلطان، فيلم داير نستدعاكم انكم تتفرجوا فيه كسوة في الويكاند، كان موجود على مختلف المنصات، فيلم بطولة منى شلبي، ولكن من صوت متعبه سلطان يزيد فيه شطر الحقيقة. هذه أنا من غيرك على مزيكا فائمة.

توأم روحي لراغب علامة تخلطنا الخير بنت لفهم. بالنسبة لليلة شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق ميرسي زياد في الإخراج, طرف الديجيتال وائل في ستاندار, وبنت لفهم ترجع لكم كالعادة غدوة في نفس التوقيت. استنى فيكم التحدي برشا ربح وكاش. واتساب مزيكا فهم 23513000 للموزيكا والفوك بلاستيك, وكالعادة باش تلقاو برشا بونيمور. بعد شوية تلقاو خول الكعبي في الأخبار, لكن قبلها كالعادة نختم بالموزيكا. 15 سنة التالي خرج ألبوم The Carter 4 ليل وين, اكتشفنا فيه برشا الإيدنتيتي متاع الأرتيست هذايا, والليلة باش نسمعوا منه من أكبر نجاحاته. كان معكم يوسري جديدي, خليكم مع برونو مارس ليل وين ميرور. تصبحوا على خير.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط أجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة، حدد يوم 21 نوفمبر كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها بالفيسبوك. مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.4 مليار دولار، لكن المسؤولين أقروا بأنها ستواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال وحماس على شروط وقف إطلاق النار. سماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وحول الملف ذاته، مقتل 7 أشخاص جراء ضربات روسية في مناطق أوكرانية عدة أمس، من بينهم 2 في كييف، مع توعد موسكو في مجلس الأمن الدولي بأنها لن تعلق عملياتها العسكرية في إطار الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 أعوام. وجاءت الهجمات في حين حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن قوته ستستهدف منشآت التدفئة والطاقة الروسية في هذا الشتاء، موجها في الوقت نفسه انتقادات حادة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبوتين يقول إن الإقبال الكبير على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع الأسبوع أظهر أن الروس يدعمون قواتهم المسلحة التي تقاتل في أوكرانيا، فضلا عن دعمهم لجهود السلطات لحماية الأمن القومي. الخطوط الجوية التركية تعلن أنها تقدمت بطلبيات نهائية لشراء 100 طائرة من نوع بوينغ 737-8 ماكس، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: ميوزك نوستوب.
1: ساعة
0: أحكم موسيقى نون ستوب على موزيك فام. دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك باك باك.